وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد.

0: صمد
1: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط. ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الجاري إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعور سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا ترفع بناك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة والربح.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشاكر، فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والموضع الثاني: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولم يرد هذا الاسم في السنة المطهرة. يفيد المدح والثناء مرادا به العالمية، دالا على كمال الوصفية. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى في هذا الموضوع: ما من إحسان يقدم إلى مخلوق، كائنا من كان أو كائنا ما كان، ما من إحسان يقدم إلى مخلوق عاقل أو غير عاقل إلا

0: في الدنيا أو في الآخرة، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تقدم عملاً طيباً لأي جهة في الأرض، لأي كائن في الأرض، ثم لا تجد من الله مكافأة إن في الدنيا أو في الآخرة. أيها الإخوة، هذه الحقيقة الأولى، لأنك إذا تلقيت معروفاً من إنسان، ولأنك مؤمن، ولأنك على شيء من الكمال، لا تملك إلا أن تشكره.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كيف حالك يا أبا وليد؟
1: بخير والحمد لله.
0: وماذا قال الطبيب؟
1: نزلة برد وتزول إن شاء الله.
0: شفاك الله تعالى وعافاك.
1: ولما أتعبت نفسك وجئت إلى الدار يا أخ صالح؟
0: جئت أعودك.
1: قطعت مسافة طويلة وأنت رجل كبير،
0: ولكني كسبت كثيرا يا أبا وليد.
1: بارك الله فيك.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها أي تحفظها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال الملك: إني رسول الله إليك أن الله تبارك وتعالى أحبك كما أحببته. صدق رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أفلا أزورك وأعودك بعدما سمعت يا مسعود؟
1: بل تزورني وتعودني، أحبك الله وحبب فيك خلقه يا أخ صالح.

0: كيف حالك اليوم يا أبي؟
1: أنت؟
0: أما زلت مريضا؟
1: اغرب عن وجهي يا وجه الشر.
0: أنا؟
1: يكفيني ما ألاقيه منك ومن أفعالك التي لا تسر.
0: وماذا جنيت؟
1: اخرج من الغرفة وإياك أن تدخلها.
0: ألا أزورك فأطمئن عليك؟
1: لا، لست ولدي ما دمت تعصي أمري، ولن أرضى عنك حتى ألقاك عند ربي.
0: وماذا فعلت؟
1: قلت لك اترك الغرفة يا جلاب المصائب والمشاكل، اخرج.

0: ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا متى تموت.
1: ولما هذا الكلام الذي يوجع القلب؟
0: المرض يكشف للإنسان الحقيقة كاملة يا أم وليد.
1: شفاك الله وعافاك يا أبا وليد.
0: هذا الولد المدعو وليد إذا مت،
1: كف عن هذا الكلام يا أبا وليد.
0: إذا مت لن ينفعك بشيء، ولن يقف إلى جوارك أو يعاونك وإخوته الصغار.
1: هداه الله وطرح فيه البركة إن شاء الله.
0: اسمعيني جيدا، لن أترك تجارتي وأملاكي لهذا الفاسد أبدا، لن أترك له شيئا حتى لا يعيث فسادا ويضيعه يمينا وشمالا.
1: وما الذي فكرك بالتجارة والأملاك الآن يا أبا وليد؟
0: المرض، المرض يا أم عبلة، المرض. هات التليفون.

0: عدم المؤاخذة، اتصلت بك أيها المحامي العزيز لأن الموضوع لا يبحث على التليفون.
1: حمدا لله على سلامتك يا أبا وليد.
0: لا تذكر اسمه، لا تذكر اسم هذا الشقي يا مامي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أليس ولدك؟
0: لا، أليس ولدي، لا، هذا الشقي لا يمت لي بصلة.
1: اهدأ اهدأ يا مسعود اهدأ.
0: لقد أرسلت لك لتكتب لي عقد بيع وشراء ووصية أوصي بها.
1: وأنا رهن إشاراتك؟
0: أخرج أوراقك أيها المحامي واسمع مني واكتب.
1: هات ما عندك يا مسعود.
0: اكتب الدكان وما فيه من بضاعة باسم زوجي أم الأبناء.
1: وباقي أملاكك والبستان؟
0: اكتب البستان باسم عبلة ابنتي الكبرى.
1: وأملاكك يا سيد مسعود؟
0: اكتبها باسم أطفالي الصغار.
1: ووليد؟
0: قلت لك لا تذكر اسمه أمامي، ليس ولدي. من يعصي أمري ويوقعني في المشاكل ليس ولدي.

0: مبروك مبروك يا أم وليد.
1: بارك الله فيك يا عامر.
0: أصبح الدكان والبضاعة باسمك يا أختي.
1: باسمي باسم غيري لا شيء يهمني.
0: كيف؟ ألست سعيدة أن يكتب لك زوجك الدكان والبضاعة؟
1: هو دكانه وبضاعته والمال ماله، سواء كان باسمي أو باسمه يا عامر.
0: فرق كبير يا أم وليد.
1: أي فرق يا أخي؟ أي فرق؟
0: الآن تملكين كل شيء في يدك، ويوم يغضبك ذلك الرجل الذي لا يطاق تطردينه من الدكان.
1: أنا أطرد زوجي وأبا أولادي من دكانه يا عامر؟
0: بل دكانك أنت، تجارتك، ولم يعد يملك منها شروى نقير.
1: إنها ساعة غضب وسيعود ويفيق إلى نفسه إن شاء الله.
0: استغلي ساعة الغضب هذه، هدديه، خذي كل ربح الدكان وادخريه حتى لا يجد بين أصابعه درهما واحدا.
1: ولما أفعل يا عامر؟
0: حتى تضمني لنفسك حياة سعيدة، وحتى لا يجرؤ على إغضابك أو طردك كما حدث من قبل.
1: بين الأزواج يا عامر كل شيء جائز، ولكن المعروف هو الباقي.
0: اسمعي كلامي، فإن لم تستطيعي اكتبي لي توكيلا أدير به تجارتك.
1: ومسعود؟
0: لم يعد مسعود يملك شيئا، لم يعد يملك لا دكانا ولا بستانا ولا أملاكا.
1: مسعود زوجي، وكل ما كتبه لي وللأولاد حق له، ويوم يطلبه ليسترده لن نمنعه عنه يا عامر.

0: ومالك أنت يا مسعود؟
1: تقتحم علي الدكان وأسألك إلى أين، فتقول وما لك أنت وما لي يا عامر؟
0: ليس مالك، مال أختي.
1: ماذا قلت؟
0: علي، هات لفة القماش هذه أريها لبعض زبائني.
1: لا تعطيه شيئا يا علي.
0: نعم، تمنع مال أختي عني يا مسعود؟
1: مال أختك؟ ومن أخبرك الخبر يا عامر؟
0: أختي أوصتني أن أتصرف في مالها وتجارتها كما شئت. هات يا علي.
1: إياك يا علي، واخرج من دكاني يا عامر. هيا اخرج.

0: لست ولدك، لست ولدكم.
1: وإخوتك يا وليد، تترك إخوتك وترحل؟
0: ليس أخواتي، ما دام أبي قد فرق بيننا فلست أخاهم ولست منكم.
1: انتظر يا وليد، إلى أين؟ أخبرني.
0: إلى أي مكان؟ لم يعد أحد يحبني، حتى أبي حرمني من كل شيء، فضل إخوتي علي.
1: لا لا يا وليد، أنا أمك وهؤلاء إخوتك.
0: إن كنا إخوة فلما يفرق بيننا؟ لما يفضلهم عني ويؤثرهم بماله دوني؟
1: إنها ساعة غضب، تحمل يا بني.
0: لا، لن أمكث في هذا البيت ساعة. هاتي ملابسي، هاتي حاجياتي.

0: أخطأت والله يا مسعود.
1: ولما يا أخ صالح؟
0: ميزت ابنا على آخر وتسببت في نزاع بين الأبناء، وقد يحدث ما حدث ليوسف عليه السلام عندما رأى إخوته حنان أبيهم عليه أكثر منهم فألقوه في البئر.
1: ولكنه يعصي أمري وأخشى أن أموت فيعيث فسادا.
0: كن عادلا بين أولادك، وإياك أن تستمر في فعلتك الشنعاء يا مسعود، ولا تكن كذلك الصحابي الذي كان يسمى بشيرا، فقد كان يحب ولده النعمان أكثر من باقي أولاده، فأراد أن يؤثره بعطية، فأبت زوجته إلا أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا قال له: أكلهم أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشهدني على جور.
1: أعوذ بالله من الجور والظلم يا أخ صالح.
0: وهذا سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم أجمعين، كانت له ابنة واحدة أراد أن يتصدق بثلثي ماله، فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بالثلث، وهو يقول له: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، أي أن ما تقدمه لامرأتك من رزق ونفقة تؤجر وتثاب عليه.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا مسعود، لا تفرق بين أبنائك، واجعل الرسول الكريم والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه قدوة تحتذى، واذكر أنه صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له أنثى فلم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. فلا تميز بين أبنائك، وارجع عن فعلتك، واستغفر الله يا أبا وليد.

أدعوك يا رب، أدعوك يا رب بالدارين ترحمنا.

بالمصطفى المجتبى خير الأنام، بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة.

ثم الصلاة على المختار ما الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الصلاة على المختار ما طلعت

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولدت وقريش تبني البيت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وتزوج خنيس بن حذافة بن قيس حفصة فكانت عنده، وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنها بعد الهجرة وبعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بدر.

0: كانت حفصة بنت عمر كاتبة ذات فصاحة وبلاغة، وقد روت عن الرسول عليه الصلاة والسلام 60 حديثا، وروى عنها جماعة من الصحابة والتابعين كأخيها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية وحارثة بن وهب وعبد الرحمن بن الحارث وأم مبشر الأنصارية.
1: قالت حفصة في مرض أبيها عمر بن الخطاب: يا أبتاه، ما يحزنك؟ وفادتك على رب رحيم، ولا تبيعة لأحد عندك، ونعم الشفيع لك العدل. لم تخف على الله عز وجل خشنة عيشك وعفاف نهمتك وأخذك بأقدام المشركين والمفسدين في الأرض.

0: في بعض الكتب أن حفصة بنت عمر خطبت بعد قتل والدها، ومما قالته في خطابها: الحمد لله الذي لا نظير له، والفرد الذي لا شريك له، وأما بعد فكل العجب من قوم زين الشيطان أفعالهم وارعوى إلى ضياعهم ورب في الفتنة لهم ونصب حبائله لقتلهم، حتى هم عدو الله بإحياء البدعة ونبش الفتنة، فأضرى وهاج وتوغر وثار غضبا لله ونصرة لدين الله.
1: ومما قالته أيضا: فلم يزل سراجه زاهرا وضوءه لامعا ونوره ساطعا إلى أن قبضه الله إليه قاليا لما خرج منه. وقالت: فلما صار إلى التي وصفت دعاني لما ذكرت، أومأ بها إلى أخيه في المعدلة ونظيره في السيرة وشقيقه في الديانة، ولو كان غير الله أراد لأمالها إلى ابنه ولصيرها في عقبه ولم يخرجها من ذريته.

وقالت: حتى فتح الله عز وجل على يديه أقطار البلاد، ونصر دين الله بقدومه، وملائكته تكنفه، وهو بالله معتصم وعليه متوكل، حتى تأكدت عرى الحق عليكم واضمحلت عرى الباطل منكم. وختمت حفصة خطابها قائلة: فاحتذى من الناس بأخيه، فأخرجها من نسله، وصيرها شورى بين إخوته، فبأي أفعاله تتعلقون؟ وبأي مذاهبه تتمسكون؟ أبطرائفه القويمة في حياته، أم بعدله فيكم عند وفاته؟ ألهمنا الله وإياكم طاعته.

توفيت حفصة رضي الله عنها في شعبان سنة 45 في خلافة معاوية بن أبي سفيان، وهي يومئذ ابنة 60 سنة، ودفنت في البقيع. وقد صلى عليها رحمها الله مروان بن حكم، وهو يومئذ عامل المدينة في موضع الجنائز، وتبعها إلى البقيع وجلس حتى فرغ من دفنها.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

0: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحداً بذنب.
1: أبو حنيفة النعمان.

انتهى للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: قل يا أبا يوسف، قل إن كان به عموم فائدة فهاته.
3: هو كذلك يا شيخي، ولكن
2: يا أبا يوسف، اعتادت أذناي على سماع أقوال شتى الناس، وفي كل لا نبغي سوى مرضة الله. قل يا أبا يوسف، ماذا يتقولون أو يقولون عني؟
3: إنك يا شيخي تقدم القياس على الخبر، وترفض الأخذ بالأحاديث التي صحت عن بعض العلماء.
2: والله قد كذب وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج أحد بعد النص إلى قياس؟
3: هذا كان كلامي لهم، وربما وجد بعضهم يسمع في هذه الحلقة.
2: فليسمع كل من يريد السمع، نحن لا نقيس إلا عند ضرورة، وذلك أننا ننظر في دليل المسألة من الكتاب والسنة أو أقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلا حينئذ قسنا مسكوتا عنه على منطوق به.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أيها الشيخ أنك لا تخلو من مبغض أو حاسد، أعانك الله.
2: بارك الله بك يا أخي، ولكن من الرجل؟ كأني بك تحضر مجلسنا لأول مرة.
4: أنا لي أن أفصح أيها الشيخ، أنا رسول أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور إليك.
2: أهلا بأمير المؤمنين وبرسوله،
4: وأحمل كتابه إليك، تفضل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور إلى فقيه الكوفة محمد بن ثابت أبي حنيفة النعمان. أما بعد، فإنه بلغني عنك أنك تقدم القياس على الخبر ولا تأخذ بالأحاديث التي صحت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحمد الله تعالى أنك سمعت بأم أذنيك ما دليلنا في هذا الفقه الذي نسلك، ولك أن تبلغ عنا ما تشاء.
2: تأمل خيرا إن شاء الله، ولكن ألا تجيب أمير المؤمنين؟
1: وهل يعقل ألا أفعل؟ اكتب يا أبا يوسف بعد البسملة والسلام على أمير المؤمنين:
3: السلام على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
1: ليس الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين، إنما أعمل أولا بكتاب الله، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بأقضية باقي الصحابة، ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفوا، وليس بين الله وبين خلقه قرابة.

0: ليس بين الله وبين خلقه قرابة، هكذا إذن؟
1: أجل يا أمير المؤمنين، وما سلمته الكتاب إلا بعد أن أثرت المسألة عن طريق أحد أتباعه وسمعت مقالته التي كتبها لك.
0: ولما يتقولون على هذا الرجل وأولهم حاجبي الربيع بن يونس؟ لما يعادون هذا الشيخ ولا يقارعونه الحجة بالحجة والدليل بالدليل؟
1: قلتها له، وأرجو المعذرة، إنه لا يخلو من مبغض أو حاسد، وهذا شأن العلماء أو من أنعم الله عليه.
0: صدقت، ولكني في حيرة من هذا الرجل، عقلي وقلبي لا يتفقان عليه. هذا يذكرني أنه يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وما أثر عن صحابته صلى الله عليه وسلم. أعلم هذا، أعلمه، لكن قلبي يخزني كلما ذكرته. لما يرفض عطائي؟ لماذا لا يقبل رفدي وغيره يطلبه بالإشارة أو العبارة؟ لماذا نال سخط بني أمية عليه ولهذا قربناه؟ ولكن مهلا، الزمن كشاف، الزمن كشاف.

0: رحم الله شيخنا حماد بن أبي سليمان وشيخنا إبراهيم النخعي، فهما قد فتحا لي هذا الباب مع أن شيوخي ومن أخذت منهم كثيرون.
1: أجمل ما علمتنا الوفاء يا شيخنا، وفاء للعلم ووفاء لأصحابه.
0: يا أبا يوسف، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكيف تكون خشية العالم دون تدبر وتفكر؟ العالم هو أقرب لما يحمل الشرع بين سطوره، وكيف يكون الوفاء إذا لم نعمل حساب كل صغيرة وكبيرة؟
2: ونحمد الله أن سخرك لنا يا أبا حماد، فأنت صاحب هذه المدرسة في الفقه.
0: الفضل لله، غيرنا بدأ ونحن أخذنا وسرنا في هذا الطريق، والله الموفق.
1: كان توفيقا منه تعالى أن أطلعك على فقه العراق ومكة والمدينة، فأحطت بما لم يحط به كثير من العلماء.

0: الحمد والمنة على ذلك.
1: كأن هناك ما يشغل شيخنا.
0: الحق معك، هذا قتادة يعمل بالإفتاء، سأرمي له بمسألة، إن حدث بحديث لا يكذبن، ولئن قال برأي نفسه لا يخطئن.

0: هذا رأي شيخنا وإمامنا أبي حنيفة، بل هو متمسك برأيه، وهذا لصالح المدين.
1: إطلاق حرية الرأي للبالغ العاقل، فلا يسمح بإهدار أموال المدين فيما يملك.
0: إذن لا يجوز الحجر عليه في تصرف مالي، ولا يمنع من أي قرار يقره،
1: سواء في ماله أم مال غيره.
0: نعم، إذا كان هناك بيع وشراء عن تراض.
1: ولكن كيف للدائن أن يسترد أمواله إذا لم يحجر القاضي على المدين؟
0: بالحبس للحجر، الحبس على ذمة أداء دينه.
1: لقد فاتني خير كثير إذن.
0: لا يا صاحبي، لا، الخير كله أمامك، فقد بدأ بالحديث أمس وسوف يوفيه شرحا وتفصيلا اليوم.
1: لله درك يا أبا حنيفة، إذن سأسمع وأدون.

0: فليكتب من شاء الكتابة. أنا أرى إطلاق حرية الرأي للبالغ العاقل، فلا أسمح بإهدار أموال المدين فيما يملك، فلا يحجر عليه في تصرف مالي ولا يمنع من إقرار يقره، سواء أكان بمال أم بغيره.
1: يا إمام، نرى اتفاقا بين العلماء على أن للقاضي أن يحبس المدين لأداء دينه إذا كان ميسورا يستطيع الأداء.
0: نعم، أنا أرى رأيهم، لأن مطل الغني ظلم، والظلم يجب رفعه، والقاضي موكل برفع الظلم ولو بحبس المدين لأداء دينه مع القدرة عليه.
2: بارك الله بك يا شيخنا، بهذا نحفظ مصلحة الدائن ونحفظ حرية المدين بما لا يضر الآخرين.
1: شيخي، هل ترى حقا للقاضي أن يحجر على أموال المدين بعد حبسه؟
0: الدائن له حق الوفاء من المدين، وليس له حق الحجر، إذ يجوز للمدين أن يفي بدينه عن طريق غير أمواله التي يحجر عليها.
2: وإذا كان الحجر وبيع أمواله يسدد دينه؟
0: أرى أن الحجر يلحق ضررا بالمدين أكثر من الضرر اللاحق بالدائنين في تأخير حقوقهم، لأن إهدار الأموال ضرر كبير يتأتى بالحجر أو بيع ما يملك.
1: يا شيخنا، جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مال معاذ في أداء دينه وقسمه على الغرماء.
0: أدفع هذا الاحتجاج بهذا الحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما باع أموال معاذ بطلب من معاذ نفسه لينال بركته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تطيق نفس المدين إذا القاضي باع ماله دون موافقته؟

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليك السلام يا والدي ورحمة الله. هناك ضيف في الداخل ينتظر قدومك.
0: ضيف؟ من أين؟
1: لا يذهبن بك الفكر، من الكوفة ويريدك بمسألة.
0: دعني أرى. أهلا أهلا أهلا ومرحبا، شرفت بيت أبي حنيفة.
2: مرحبا بك يا أبا حماد، ومعذرة إذا جئتك بهذا الوقت.
0: لا عليك،

0: البيت بيتك حماد، هذا رجل من خيار الكوفة.
1: الحمد لله أنكما تعرفتما، سأفسح لكما المجال.
0: يا مرحبا بالطالبي، ما ساقك إلينا؟
2: مسألة ذكرتها لابن أبي ليلى فقال ما عندي في هذا شيء.
0: عسى نجد الفرج إن شاء الله.
2: أنا رجل موسر والحمد لله، وليس لي من الدنيا إلا ابن، كلما زوجته امرأة طلقها، وإن اشتريت له جارية أعتقها، حرت في أمره.
0: أمرك هين إن شاء الله، تدخل أنت وابنك السوق، فأي جارية أعجبت ونالت يدك ثمنها فاشتريها لنفسك، لا تشتريها له، ثم زوجها منه، فإن طلقها رجعت إليك، وإن أعتقها لم يجز عتقه، وإن ولدت ثبت نسبه إليك، بهذا تحفظ ولدك ومالك.
2: لك الله يا أبا حنيفة، فرج الله كربتك كما فرجت عني.
3: أئمة من الأمة.

0: أنا ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا بذنب.
1: أبو حنيفة النعمان.

إذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

حسبي يا رب الخلق، يا نور الحق، ألقاك بأعمق أفكاري

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، وأن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. عاد جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة، رافقته خلالها جلالة الملكة رانيا العبد الله. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه، معتبرا ذلك تهديدا وجوديا، ومؤكدا أن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. وأضاف الصفدي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية من نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة:
1: جلالة الملك وصف واقعا بلغة صريحة مباشرة، وأعتقد أن العالم استمع لما قاله جلالته، لأن ما قاله مبني على الحقائق، مبني على الواقع، انذار بأنه إذا لم يتحرك العالم فورا ليكون هنالك وقف لهذه الإجراءات الإسرائيلية، فنحن بالتأكيد ذاهبون باتجاه المزيد من الصراع في المنطقة. الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحو الأردن، نعتبر ذلك تهديدا وجوديا، وسنتصدى له بكل إمكاناتنا. نعتبر ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة الغربية خطرا على المنطقة برمتها، ويقوم الأردن بكل ما يستطيع. نحن نعمل على كل المستويات وبالتنسيق مع أشقائنا في الدول العربية. لا يستطيع الأردن وحده أن يقف في مواجهة ذلك، لكن نقوم بكل ما نستطيع. وثمة تنسيق عربي واضح وقوي ومؤسس إزاء كل هذه الملفات. يجب أن تتوقف الاعتداءات على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي. فبالتالي تحدثنا عن ما يجري من جهود من أجل التوصل إلى حل، لكن أكدت من وجهة نظر أردنية بأننا ندين هذه الاعتداءات الأردن الإيرانية اللامبررة على الأردن وعلى الدول العربية الشقيقة ونرفضها، وأننا سنستمر في اتخاذ كل ما هو متاح من خطوات من أدوات من أجل التصدي لهذه الهجمات. ثمة جهود تبذل من أجل التوصل إلى حل. أشقائنا في قطر، في تركيا، في الباكستان، في مصر، كلنا نعمل من أجل التوصل إلى حل، ونحن ندعم هذه الجهود. ومن مصلحة الجميع أن نصل إلى حل لهذه الأزمة، لكن أيضا من مصلحة الجميع أن نبدأ الآن بوقف لإطلاق النار، لكن أن نتقدم باتجاه حل شامل يعالج كما قلت كل أسباب التوتر في الماضي حتى نصل إلى حال من الأمن والاستقرار المستدامين. بالنسبة لنا في الأردن نريد الأمن، نريد الاستقرار في المنطقة، نريد علاقات طيبة مع الجميع، لكن من أجل أن يكون هنالك علاقات عربية إيرانية طيبة أيضا يجب أن تتوقف الإجراءات الإيرانية التي كانت تقوض الأمن العربي من تدخل في شؤون الدول العربية، وأيضا يجب أن تتوقف الاعتداءات على الغير المبررة التي ندينها على الأردن وعلى كل الدول العربية.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية.

سيا، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلقة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير هجمات حوثية استهدفت منطقتي الرياض وخميس مشيط. وقالت الوزارة أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه منطقة الرياض. وأضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت كذلك صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط دون أن تورد الوزارة تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجمات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الذي تقدمت به إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، وشكل محاولة جديدة لكسر الجمود في الجهود الهادفة إلى وقف الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وقال ترامب في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن هذا الطرح: أرفض مقترحهم. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى هذا الأسبوع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكد نقل مقترح يتضمن شروط طهران لإنهاء الحرب وإعادة فتح هرمز. وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مسيرة إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية النار قبالة ساحل مدينة غزة وتحليق طائرات استطلاع غربية المدينة. وتأتي هذه التطورات عقب اعتداءات أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع. وفي السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس استمرار الأزمة الإنسانية والصحية في غزة، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات والإمدادات الطبية وإعادة تأهيل المرافق الصحية وتوسيع عمليات الإجلاء الطبي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شمال القدس والبيرة ومخيم الأمعري وأطلقت قنابل صوت دون تسجيل اعتقالات أو إصابات. وفي بيت لحم أغلقت القوات البوابات العسكرية عند مداخل قرى الريف الغربي ما أعاق حركة المواطنين، كما اقتحمت منطقة خلايا اللوز واستولت على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة فيما جابت آلياتها عددا من البلدات شرق المحافظة دون تسجيل اعتقالات. أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي رفض الجامعة العربية القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بالممارسات والسياسات الإسرائيلية اليومية التي تعكس رغبة إسرائيل في تغيير هوية القدس وطابعها ووضعها القانوني والتاريخي. جاء ذلك خلال مشاركة فهمي بأعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش الشق الرفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ودعا فهمي إلى إلزام إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والتوسعية والتهجير القسري ونهب الأراضي ومصادرتها، محذرا من خطورة عواقب استمرار إسرائيل في الممارسات والسياسات الاستفزازية والاستهانة بالمقدسات الإسلامية والمسيحية. وفي الشأن اللبناني، تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان مع شن غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق عدة بالتزامن مع تقدم قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة دير ميماس في قضاء مرجيون وفق مصادر ميدانية، كما استهدفت الغارات مرتفع سجد والجبل الرفيع في إقليم التفاح، فيما لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين اللبناني أو الإسرائيلي بشأن التطورات. وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين مع نظيره المصري حسن رداد سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل وتنظيم الشؤون العمالية. وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في

0: الأردن وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أكد الوزير المصري الحرص على تعزيز أواصر التعاون ومواصلة التنسيق المشترك لتوعية العمالة المصرية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة. بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد استقبال طلبات الطلبة المرشحين للقبول والطلبة غير المقبولين إساءة الاختيار لتمكينهم من تقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط شريطة تحقيقهم الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026-2027، وتستمر عملية تقديم الطلبات حتى الساعة 3 من يوم الثلاثاء المقبل. كما تبدأ صباح اليوم عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات وتستمر حتى الساعة 3 من يوم الأربعاء المقبل عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد. وتقتصر عملية التقديم لأبناء الأردنيات على الطلبة المستوفين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية العامة لعام 2026 أو الدورة التكميلية لعام 2025 شريطة حصول الطالب على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية. أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر تطبيقها الهاتفي الجديد المخصص للأفراد في إطار مواصلة تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق المعاملات التي يمكن إنجازها إلكترونيا بما يسهل على المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستفيدين الوصول إلى خدماتهم وحقوقهم التأمينية في أي وقت ومن أي مكان. وبينت المؤسسة أن خدمة الاحتساب الافتراضي لراتب التقاعد المبكر والوجوبي والتي تمكن المشترك من الاطلاع على قيمة راتبه التقاعدي المتوقع إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع المؤسسة تصدرت مجموعة الخدمات الجديدة التي تمت إضافتها للتطبيق. وأشارت إلى أن خدمة اشمل نفسك أصبحت متاحة عبر تطبيق، حيث تتيح هذه الخدمة للعامل تقديم تبليغ في حال عدم شموله بالضمان الاجتماعي أو في حال عدم شموله على أساس أجره الفعلي، لتقوم المؤسسة بالتحقق من الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لشموله وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة في مقر الشركة في غور الصافي. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي من محافظة الكرك.
1: أعلنت شركة البوتاس العربية عن بدء التنفيذ الفعلي لحزمة بناء مصنع البلورة الباردة الثالث، والذي يعد مكونا رئيسا من مشروع التوسع الجنوبي في مقر الشركة في غور الصافي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب أن مشروع التوسع الجنوبي يجسد نهج الشركة في توجيه استثماراتها نحو مشاريع كبرى عالية القيمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية بما ينسجم بصورة مباشرة مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. إلى ذلك ثمن المهندس أبو هديب الدعم المتواصل من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المفدى لقطاع التعدين والمتابعة الحكومية للمشاريع الكبرى، مؤكدا أن هذه المظلة الداعمة تشكل ركيزة أساسية لتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تنفيذ استثمارات تاريخية مستدامة وتكريس مكانة المملكة وجهة صناعية متقدمة قادرة على قيادة مشاريع تعدينية كبرى. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك عبد الله الثاني يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه وأن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها.

يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. هذه تحية من الزميل راد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة التابعة لها، راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. أحبائي اللي موجودين معانا الآن بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأيضا موجودين معكم ريلات ومعلومات وأخبار عبر صفحتنا المنتشرة على المنصات الأخرى انستغرام اكس وعلى اليوتيوب، وأظن أيضا عبر صفحتنا على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا ومرحبا بكم جميعا، ويا صباح الورد والياسمين. اسمحوا لي إن أقول لكم تحيات فريق العمل المميز الموجود معنا هذا الصباح. صباح الخيرات للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. اليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ العزيز غاندي حداد. صباح الخير أبو عون الحبيب. أيضا صباح الخيرات للسوشيال ميديا، صباح الخيرات لتمار النهار، ومن الإعداد سهر لجبور. دائما وأبدا تقبلوا تحيات فريق التقديم مهط بيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

أحبائي، اليوم هو الأحد، بداية أسبوع جديد وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله. إحنا بأواخر أيلول، خلص اليوم 27 أيلول، 27 سبتمبر للعام 2026. اليوم هو 15 من ربيع الآخرة للعام الهجري 1448. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير عليكم جميعا، أحبائي اللي قاعدين بسمعونا وبتابعونا في كل مكان. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير على وطننا الغالي العزيز، على الأردن العظيم. يا رب يكون هذا اليوم يوم مهم، يوم جميل، يوم مليء بالسلام في كافة أرجاء دولنا العربية الشقيقة، في فلسطين الحبيبة، في سوريا الحبيبة، في كافة كل الدول العربية من حولنا يا رب، وإخواننا وأشقائنا العرب والمسلمين. يا رب يكون هذا اليوم يوم خير على كل العالم، على كل العالم، يكون اليوم خالي من الرصاص، خالي من أصوات المداغة، خالي من أصوات القنابل، أن يكون يوم مليء بالسلام، يوم مليء بالحب، يوم مليء بالإنسانية، يوم مليء بالأخبار المفرحة لكم أحبائي وللعالم أجمع. نحن ندعو، نحن نعرف أنه الظروف المحيطة بنا وفي العالم موجودة، يعني الحروب موجودة، ولكن الواحد يبقى له الدعاء والأمل دائما وأبدا أن يحظى بفسحة من الراحة، من السلام، سلام الداخل وسلام الخارج، أن يعيش في مجتمع وأن يكون هدفه أن يتطور وأن يزدهر وأن يحقق الإنجاز، وأن تتهيأ كل الظروف لنا جميعا حتى نكون أفضل وأحسن يا رب العالمين. صباحكم خيرات أحبائي وأعزائي، بذكر الجميع اللي قاعدين بتابعونا عبر صفحتنا، إحنا موجودين معاكم، بتمنى منكم فضلا وليس أمرا تعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر صفحاتكم الكريم، وأنا أكون لكم من الشاكرين والحامدين. صباحكم ورد وياسمين.

0: من الأغاني اللي أنا بحبها جدا يا أستاذ غاندي، من الأغاني الرائعة جدا. شوفوا متعب كيف ببدع فيها.
1: نرد الريح يوم الريح تقرب سورك العالي، نثبت شاردات،
0: نثبت شاردات الخيل يوم يطبها إجفالي. وأنا قلت لكم بالزمانات بس مش مشكلة بنعيد. واحدة ترى بقولوا مثلا صفات الخيل الوفاء، صفة الخيل العصالة، صفة الخيل العراقة، صح؟ لكن أهم صفة من صفات الخيل يا أستاذ غاندي تعرف شو هي؟ إنها بتجفل، شاردة تجفل. وهذا إن كان بدل على أنها قديش فطنة، وعلى أنها قديش شاردة الخيال وسارحة. هذه الأصيلة، ترى الأصيلة ما بتجفل، الأصيلة ما بتجفل، الأصيلة بتجفل عفوا، اللي مو أصيلة ما بتجفل. الأصيلة لو مركت من جنبها بتجفل. عشان هيك بقول لك نثبت شاردات الخيل يوم يطبها جفالي. اللي بربوا الخيل الأصيلة بيعرفوا هذه الصفة عند الخيل، دائما بصيروا يثبتوا الخيل لأنها بتجفل من أي شيء، من أي حركة، من أي صوت. الخيل الأصيلة مثل هيك تجفل. على سيرة الخيل، صباحكم وفاء ومحبة أحبائي. اليوم درجات الحرارة يعني لاحظتوا أنه صارت المساء الدنيا شوية تبرد، بالليل شوية تبرد. بقول والله في منخفض قادم رح يأثر على منطقة بلاد الشام، والأردن جزء من هذه المنطقة. لكن اليوم الأجواء بشكل عام معتدلة الحرارة. يعني اليوم عمان أحبائي راح تسجل 27 درجة مئوية. اليوم عمان ستسجل 27 درجة مئوية. إربد ستسجل 28، الزرقاء ستسجل 29، المفرق ستسجل 29، في جرش ستسجل 28، في عجلون ستسجل 27، البلقاء ستسجل 24، مادبة ستسجل 27، في الكرك ستسجل 25، في الطفيلة ستسجل 24 درجة مئوية، في معان 31، في العقبة وخليجها ستسجل 35 درجة مئوية. والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة أحبائي وأعزائي. والله بدي أقول شيء. أول شيء الحمد لله على سلامة جلالة سيدنا، عاد إلى أرض الوطن بعد رحلة نتذكر طلع فرنسا وتشيك وبعدين إلى الولايات المتحدة. في الولايات المتحدة كان له يعني مجموعة من اللقاءات، وبعدين كان في كلمته الشهيرة وخطابه العظيم في افتتاح أعمال الدورة 81 من أعمال الجمعية العمومية في الأمم المتحدة. طيب، كثير ناس حكوا وكثير ناس كتبوا، وأكيد سمعتوا كثير لقاءات وتحليلات عن خطاب جلالة سيدنا. للأمانة هذا الخطاب أنا بعتقد أنه من الخطابات العظيمة جدا لجلالة مليكنا وقائدة، كما هي كل خطاباته، لكن يمكن الظروف الفترة الظروف المحيطة جعلت من هذا الخطاب مادة جذبت الجميع. طبعا احنا بالمملكة الأردنية الهاشمية طبيعي جدا أن نتابع خطابات كل جلالة سيدنا ونقرأها ونحللها ونعيدها ونكررها ونستفيد.

يستفيد من معانيها وتفاصيلها. لكن كان الجديد في هذا الخطاب أنه حظي بمتابعة على الصعيد عالمي كبير. يعني دائما وأبدا خطابات جلالة سيدنا أكيد يتم متابعتها عربيا إقليميا عالميا، لكن لا، هذه المرة كان في قفزة كبيرة في عدد المشاهدات والمتابعات. وبالمناسبة إخواني، هذا الكلام ليس كلام إنشائي، يعني هذا اللي بقولكم إياه ليس كلام إنشائي بداعي محبتنا لملكنا ومودتنا إله ومتابعتنا لكلماته واهتمامنا بكل كلمة يقولها. لا، هذا الكلام اللي أقوله لكم الآن كلام علمي، كلام الأرقام، كلام الأرقام. عندي خبر، وهذا الخبر مش اليوم، يعني الخبر خبر تقريبا 3 أيام. تخيلوا كيف كانت الأرقام قبل 3 أيام. 1,200,000,000 تقريبا اللي تابعوا هذا الخطاب عبر مختلف المنصات الرقمية العالمية، وأكيد اليوم الرقم زياد، يمكن وصلنا إلى 1.5 مليار شخص تابعوا، وصول فعلي لناس قرابة 1,000,000,000 شخص تابعوا هذا اللقاء. 500,000,000 ناس تابعوا لمقاطع مرتبطة بمضامين هذا الخطاب، ملايين الإعجابات والمشاركات والتعليق، 86% تقريبا نسبة التفاعل الإيجابي. بقولكم هذه الأرقام كانت قبل 4 أيام أو 3 أيام، أكيد اليوم طبعا هذه الأرقام تغيرت بالزيادة، لكن الأرقام اللي بحكي لكم إياها هي أرقام موثقة دقيقة، ترصد أكيد مرتبطة بجوجل ومحركات البحث العالمية، لكل شخص دخل وبحث ودور، غير اللي تابعوا عبر التلفزيون وغيره وغيراته. ما أردت أن أقول لكم أنه حجم هذا التفاعل العظيم والكبير لهذا الخطاب يجعلنا نفخر كما يقول عمر الفرة، للحد اللي ما تعرف حده، ما لا يوجد حد لمدى فخرنا بهذه الكلمات. لكن في اليوم سؤال مهم بدون ما نتعمق، ويمكن المحللون والمتابعون والكتاب والسياسيون حللوا كثيرا في تفاصيل هذا المقال، لكن أنا اللي بدي أشير إليه، لماذا يفخر الأردنيون بكلام جلالة ملكهم؟ لماذا فخر الأردنيون أو فخر الأردنيون بهذا الخطاب؟ لماذا وجدنا هذا التفاعل الكبير؟ وجدنا معظم الأردنيين بعد دقائق أو لحظات أو ثواني من إلقاء هذه الخطبة العظيمة الكبيرة تحت يعني لواء أو تحت قبة أو قبة الأمم المتحدة، لماذا يعني كل هذا الفخر والناس كلها كتبت وشيرت باللحظات الأولى دون توجيه؟ أنا شخصيا حينما شاهدت هذا الخطاب، يمكن مع آخر كلمة لجلالة سيدنا، كنت ماسك صفحتي وبكتب إنه كلنا فخر بجلالة سيدنا، وهذا الخطاب هذا خطاب تاريخي سيخلده الزمن وستخلده سجلات الأمم المتحدة، ويبقى حيا لا يموت حتى تحلل القضية الفلسطينية. لماذا إذن نفخر؟ لماذا فخر الأردنيون؟ إخواني، القضية أكبر من كلمة وكلمات قيلت أمام رؤساء دول ورؤساء وفود كانوا مشاركين في افتتاح الدورة 81 في الأمم المتحدة. والله الموضوع أكبر من ذلك بكثير، الموضوع له علاقة بموقف ثابت. من ولد يوم يوم يوم الخطبة؟ يعني ليس كلاما وهكذا يعبر ويتحدث عن القضية الفلسطينية، لا، يعني كلام جلالة سيدنا يعكس تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، يعكس قديش تاريخ الأردن اتجاه القضية الفلسطينية كان مهم، قديش هذه القضية عايشة في وجدان الأردنيين، وقدموا من أجلها الغالي والنفيس في أغلى من الدم. الأردنيون قدموا دماءهم لفلسطين في الدفاع عنها. في عام 1948 ما زالت أسوار القدس تشهد على الملاحم البطولية لأبناء الجيش العربي في باب الواد واللطرون في 67، في 68 بالمملكة الأردنية الهاشمية. نتحدث عن الوصايا الهاشمية اللي اليوم هي آلة إلى جلالة مليكنا وقائدنا، هذه بدأت عام 1924.
شوفوا كل هذه السنين يخرج جلالة الملك ليعبر عنها. الجديد في هذا الخطاب الحزم الواضح، واضح جلالة سيدنا ماذا يقول، واضح الضوابط.

ضبط، واضح الخطوط الحمراء، واضح اللغة التي يتحدث بها جلالة العالم، وهو أفضل من يجيد الحديث مع العالم، وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم الله يحفظه ويخليه ويديمه. نفخر بكل كلمة قالها جلالة الملك اللي حكى باسم بلد كبيرة هو الأردن العظيم، اللي ثابت على مبادئه ما تغيرت، صادق بكل كلمة يقولها، مستعد للحوار مع الجميع والعمل مع كل شخص يسعى إلى السلام، يسعى إلى السلام. لكن الأردن بنفس الوقت بعرف أنه السلام الحقيقي لا يعني الصمت عن الظلم، وأن لغة الحوار لا تعني التنازل عن الحق، وأن الانفتاح على العالم لا يعني التخلي عن ثوابتنا. هذه الكلمة قالت هذا الكلام، لذلك كل كلمة لجلالة سيدنا شعرنا أنها تعبر عنا، شعرنا أننا نريد أن نقولها فقالها الملك، نريد أن نعبر عنها فعبر عنها الملك. دارت في عقولنا لفترات وحقب وسنوات، وممكن ما استطعنا نعبر عنها بلغة سليمة، فجاء جلالة الملك ليعبر عنها بهذه اللغة الواضحة الحازمة الصريحة. شوفوا البدي لانجوج اللي كان يتمتع به جلالة سيدنا، يعني هذا كلام احنا بنقدر نحكي فيه، يمكن تحليلي شوية العميق يحتاج إلى محللين، لكن كل واحد فينا شاف الثقة لجلالة سيدنا وهو يقف أمام العالم يتحدث عن هذه القضية التي تناسى الناس عنها، أو يعني نسوها أو تناسوا عنها، وقال إنه هاي فكرة إنك تهمل الشيء وما تنتبه إله، ترى هذه مصيبة، يجب أن تنتبه لما يجري اليوم في فلسطين، في غزة، في الضفة الغربية، هذه الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الإنسانية، بحق الشعب الفلسطيني، الاعتداءات المتكررة، المحاولات المستفيضة لتهويد المدينة وتغيير الوضع القائم، الإجراءات التي نراها كل يوم، وهي بالمناسبة الأيام الماضية لم تكن مسبوقة، مش مسبوقة، تصرفات غريبة عجيبة، واضح أنه في خطة. فجلالة الملك يتنبه له ويتنبه لبعد الأمن القومي الأردني، فيقول أن الجنوب السوري يعني لما أساس به، وأيضا مصالحنا بالجنوب السوري ومياهنا. شوفوا الدقة، شوف النظرة الجلالة السيدنا وهو يتحدث بهذه التفاصيل، انظروا إلى الحزم الملكي. وكان واضحا بينا القاصي والداني لمس هذا الأمر، شاهده بأم عينه، شاهد جلالة الملك يتحدث بهذه الثقة، مش منفعل لكنه واثق، لا يقول كلاما عابر، وإنما يقول كلام دقيق عميق يدرس ويدرس، والله هذه حقائق شاهدها الجميع. حتى يعني أنا قرأت تحليلات وشاهدت واستمعت إلى ناس مش أردنيين، هلا مفهوم الأردني بعاطفته يعشق مليكه، فأكيد يتحدث بعشق، لكنني لأجل العاطفة لن أتحدث عن الأردنيين، سأتحدث عن العرب، سأتحدث عن محللين وعن سياسيين على صعيد العالم كبار جدا تحدثوا عن هذه الخطبة العصماء، هذا الكلام الدقيق، هذه التفاصيل التي نوه إليها جلالة الملك وما سبقه إليها أحد. بالمناسبة دائما كلمات جلالة سيدنا في الأمم المتحدة هكذا، دائما واضح يصارح العالم. بالمناسبة أول شخص يعني تحدث بالأمم المتحدة عن فكرة التعامل بأكثر من مكيال هو جلالة سيدنا، تتذكروا. واليوم الحديث على أنه إسرائيل لا يحاسبها وهذه الحكومة لا يحاسبها أحد هو جلالة سيدنا.
وأظن أن هالكلمة أنتم شاهدتم حجم المتابعة على الأقل لدى الساسة والحاضرين أمام جلالة سيدنا، كيف كان التفاعل وبعد ذلك كيف انعكس على منصات التواصل الاجتماعي. أنا شاهدت مقاطع فيديو لإخوان وأشقاء لنا من الخليج، من سوريا، من العراق، من مصر، من دول المغرب العربي، من كافة الدول من حولنا، من فلسطين، يتحدثون عن قوة هذا الخطاب وعن حزم كلماته ومبادئه التي تحدث بها جلالة سيدنا. وأيضا شاهدت بعض المقالات المترجمة، الفيديوهات المترجمة لشخصيات سياسية عالمية ومحللين سياسيين وكتاب وصحفيين يتحدثوا عن مدى دقة وعمق الكلمات التي قالها جلالة الملك. اليوم جلالة سيدنا يعود إلى وطنه، يعود إلى عرينه، يعود الأسد إلى عرينه اليوم، يعود إلى أحبائه، لأهله الذين ينتظروه دائما وأبدا، ينتظرونه وفي قلبهم حب له، في قلبهم ولاء له، في قلبهم فخر له. الله يطول عمر سيدنا والله يحفظه، وشكرا سيدنا أنك رفعت راسنا أمام العالم، شكرا سيدنا أنك خليت كل العالم يعرفوا، اللي ما بعرف يرجع ويتعرف على الموقف الأردني الحازم الثابت غير المتغير الذي لا يتبدل، لا تغيره السنون ولا الأيام ولا الدقائق ولا الثواني. موقفنا تجاه القضايا العربية وأهمها القضية الفلسطينية، موقفنا تجاه أشقائنا في سوريا، موقفنا تجاه إخواننا العرب وجراء ما يعني يجري اليوم من اعتداءات على أراضي عربية شقيقة، هذا الموقف الأردني. شكرا جلالة سيدنا أنك قلت للعالم أننا نحب السلام ونسعى دائما إلى السلام، ولكن السلام القائم على الحق. شكرا جلالة سيدنا أنك عريت الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها هذه الحكومة المارقة والتي تمارسها في الضفة الغربية وفي غزة والاعتداءات المتكررة. شكرا مولاي على كل هذا الكلام، شكرا لهذه المواقف، شكرا لساعات سهرك وتعبك لأجل إعداد هذه الكلمات. شاهدناك في أروقة الأمم المتحدة وأنت تتناول الساندويش مع سيدي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وواضح أنها وكأنها ورشة عمل، واضح الجدية، واضح أنك منشغل عن آخرك في هذه القضية. جدا جميل ما قلت أن القضية الفلسطينية ليست بندا يعني هكذا يقال كل سنة فقط في هذه الخطب، وإنما هذه قضية يجب أن تعالج. شكرا لأنك تدافع عن فلسطين، شكرا لأنك تدافع عن الإنسانية، شكرا لأنك أينما حللت دائما وأبدا تفرض هذا الموقف الأردني المميز الثابت الدائم. شكرا لك يا مولاي، الله يطول عمرك ويحفظك ويخليك ويديمك، وكلنا فخر بك.

عن فلسطين. فهو حكى عن تاريخ. شكرا مولاي، ذكرتنا بكفاح الأردنيين واستبسالهم على الأرض الأردنية. شكرا أنك يعني في كلماتك تذكرنا فعل جنودنا الأردنيين الذين وقفوا على أسوار القدس. شكرا يا سيدي أنك دائما وأبدا بتذكرنا أنه موقفنا ثابت، ما تغير ولن يتغير، ما تبدل ولن يتبدل. إحنا اليوم كنا فخر لأنه الأردن العظيم حينما وقف على منبر الأمم المتحدة بلسانك العربي الهاشمي الأمين، ما عبر فقط عن الأردن، عبر عن القضايا العربية كلها. ومش بس هيك، أمام العالم بقي هو الأردن، بقي واضح في قضيته، ثابت في موقف

أمين لتاريخه وفي لفلسطين، حاضر في القدس بمسؤولية التاريخ وواجب الحاضر.

يا صباح الخير لكل الأحبة اللي قاعدين بتابعونا وبيشاهدونا. بذكركم احنا موجودين معاكم عبر صفحتنا الموجودة على الفيسبوك. أهلا ومرحبا بكم أيضا عبر الإذاعة الأردنية. يا حي الله. صباح الخير للأستاذ موسى خشان. طبعا كلهم يحيوا جميعا، كل من سأقرأ اسمه يحيي جلالة سيدنا ويشعر بفخر عظيم لهذا الموقف الأردني وهذا الخطاب الملكي الأردني العظيم الذي ألقي من على منبر الأمم المتحدة. صباح الخيرات لكوكب المعيطة وعلي ضيف الله الكريميين. صباح الخير يا سيدي. أخوي عبد الباسط الفراية وعاطف الفراية صباح النور. أم مروان الشخاترة تحياتنا لك يا ستو. يزيد الطراونة صباح النور. رزق التلاوي صديق برنامجنا وأخونا وحبيبنا العزيز. منال شديفات صباح النور يا أخت منال. وأبراهيم حسن الطراونة صباح النور. طلال أسعد المحاميد وأخونا الحبيب خالد الشرع. أبو شاكر الخلايلة صباح النور يا سيدي. وجهاد الكسواني صباح الخير لك ولأم زياد والدتك الكريمة، الله يحفظها إليك ويحفظ لكم أحبائكم جميعا. محمود موسى العمارين صباح النور. ويحي الله في أبو رزق الخزاعلة. سحر السيتية تحياتنا إليك يا أم عصام. وأهلا وسهلا بشرف أو شريف ضمرة عفوا صباح النور. كوك يا سيدي. تحياتنا لعيسى أبو حماد وأيضا لدلال القيسي بتقول الله يحفظ جلال السيدنا يا رب اللهم آمين. تحياتي أيضا لعواد قاقيش أم عبد الله كبها. نايف الجواميس أبو قصي صباح النور. محمد الرشدان يا حياك الله يا سيدي أهلا وسهلا. أختنا العزيزة أم مراد وأبو حازم الدبايبة. وسبر هارت صباح النور يا وسبر هارت. عادل هزاع السميران الله يحفظك ويخليك. إيمان أبو ليلى بتقول كنا فخر واعتزاز بسيدنا أبو الحسين. أخوي العزيز وصديقي الطيب سلام سند وأبو هزاع صباح النور. أبو سفيان خريسات القرال حياك الله. عبد الحفيظ الكفري وأخونا الحبيب محمد فؤاد زيد الكيلاني بقول خطاب جلال السيدنا تاريخي. والله تاريخي. أيمن صمادي صباح النور يا أيمن. وجمال الشوابكة من إربد صباح الخير. معن محمد صباح النور يا معن. وأحلام المشاقبة أخوي أمجد أبو هويدي وموفق السرحان. خليل أبو دي البدوي صباح الخير. وأميرة الزوهر صباح النور يا أميرة. خالد اسكندر عبيدات وسلطان العاشق أهلا وسهلا فيك. ألا الجراح صباح النور. وبهجة العبويني من إربد كل الحب والاحترام لك. أختنا نور سلامة. أم أيمن صباح الخيرات. يوسف الهزايمة أبو فراس المداد ولا المداد ما فيش شد على الدال. عموما صباح الخير لأم أسعد الشوبكي. علي الشوبكي صباح الخير يا سيدي أهلا وسهلا. أحمد الحنيطي حياك الله. محمد بكار. عبد الهادي خالد مساد صباح النور يا سيدي. سلمان حويطي وبسام الخزاعلة وأمل المناصير صباح النور يا أمل. تحياتي لطارق قدوم وشجون العبادي وزكريا أبو جواد.

ثم أسعد الشوبكي حي الله فيك، وحسن محمود الشايب، أبو نزار العمارين وأبو علي العروج، والمهندس محمد بركات العمري. ياسمين السعود صباح الخير يا ياسمين. محمد فريد العمري صباح النور يا سيدي. مرام الجمال وسليمان غنيمات

بنذكر الجميع تتابعونا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامجها الأشهر البث المباشر من عمان الممتد معكم حتى الساعة 10 صباحا. ما زلنا في الساعة الأولى وما زلنا في الفقرات المتعلقة بمتابعة المستجدات والأخبار والملاحظات والتواصل معكم عبر السوشيال ميديا ومعكم على الهواء. صباح الخيرات أيضا لأختي العزيزة رجاء صبحي صنقرط ونجاح العظمات، أهلا وسهلا فيك. سالم خطار كل الحب والاحترام لك يا سالم.

حاتم القضاء صباح النور يا حاتم القضاء أبو علي، وخالد القضاء من عجلون أهلا وسهلا فيك، أحمد الرواجفة، زكية أسعد أبو زكي من الأزرق صباح النور، وعاشق المزن حي الله. منال إشديفات بتقول أنا مغتربة، هي بالإمارات العربية هيك خبرتنا، بتقول والله العظيم لما سمعت خطاب سيدنا عبد الله حسيت بشيء عظيم بقلبي، شعور فخر واعتزاز وشوق للوطن لا يوصف. يمكن الغربة تبعدنا عن أرض الأردن، لكن الأردن عمره ما بيبعد عن قلوبنا. الله يحفظ سيدنا ويحفظ الأردن وأهله ويديم علينا الأمان. الله يحفظك ويخليك يا منال، وصباحك ورد وياسمين إليك ولكل عائلتك. رائدة البريزات صباح النور يا ست. رائد محمد القيسي، السيدة العزيزة هالة أبو الرب، رائدة السرايرة صباح النور يا رائدة، ورفقة سلوم

الخير ليوسف السوالمة، أهلا وسهلا فيك سي عبد الله الغزو، يا حي الله في عبد الله، وإبراهيم شقيرات، أخي العزيز غازي شرفات صباح النور، وأيمن العبادي من قبيلة عباد من جبال عيرة، أم نايف الأخت فاطمة صباح الخير، منصور الفراية صباح النور يا منصور، عمر أبو محمد يا حي الله، نوال قاقيش صباح النور يا نوال، وخلينا نذهب لقراءة أهم العناوين الإخبارية. يا صباح الورد والياسمين لكم، جلالة الملك يعود إلى

0: أرض الوطن. أهلا وسهلا، هللت أهلا ووطأت أرض وطنك سهلة، حياك الله يا مولاي. لقاءات سمو ولي العهد مع خبراء التقنية العالمية تدعم تشكيل مستقبل الأردن الرقمي، مادة مهمة وحلوة والله. في جريدة الغد تقرير موسع لمن أراد أن يتابع أو يقرأ أو يستزيد. ضبطوا 6 اعتداءات على قناة الملك عبد الله في الأغوار الشمالية. 24,686 طالبا ضمن فئة إساءة الاختيار، نتائجهم راح تطلع خلال 72 ساعة، هكذا قالت وزارة التربية وتنمية التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الضمان الاجتماعي يطلق حزمة جديدة من الخدمات عبر تطبيقه الهاتفي للأفراد. أمانة عمان الكبرى منع استخدام الأرصفة كمواقف خاصة أو للفاليه، لأنه الأرصفة حق للمشاة، يعني ممنوع واحد يجي يصف بهال على الأرصفة أو تكون مكان للفاليه. ترى هي بتنكتب فاليت بالمناسبة، بس التاء أو التي تكتب لا تلفظ. كيف؟ نكتبها، انت بتقراها على الظهور، وما دول اللي بيشتغلوا فاليت. في ناس بيقول لك فاليت، هي التيب هاي مكتوبه بس ما بتلفظها. والله قبل فتره عرفت القصه هاي، حبيت اقول لكم اياها. يا صباح الورد والياسمين والعطر، نتابع في الاخبار. نقيب الصيادله شوف شو بقول دكتور زيد الكلاني، وبنصب عليه إذا بسمعنا. الدواء ليس سلعة، وتوصيله إلكترونيا يحتاج ضوابط مشددة، يعني مش القصة قصة سهلة تطلب الدواء زي ما بتطلب أي سلعة ويجيك ديليفري، هي قصده. خبير الطاقة هاشم عقل بقول صعود برنت وضغوط الخزينة يدفعان باتجاه رفع أسعار المحروقات. والله الموضوع إخواني مهم، خلينا نتواصل مع أخونا هاشم عقل الذي تنبه وكتب تحت هذا العنوان. أنتوا بتعرفوا إخواني إنه النفط اليوم، برميل النفط تقريبا وصل 100 ل 100، يعني بين 100 ل 110، أتوقع 104 دولار الآن. فهذا في زيادة مضطردة على أسعار النفط عالميا، يعني أسعار الطاقة قاعد بترتفع بترتفع بترتفع. طيب كيف راح تنعكس؟ وانتم بتعرفوا انه بعد ايام في عنا كالعادة اجتمع لجنة تسعير المحروقات مثل كل شهر، واكيد تنعكس بعدين، بنشوف النتائج واسعار المشتقات النفطية عنا في الوطن. هذا الامر والله يستدعي منا ان نوقف تابع مع أخونا هاشم عقل. بدي أصبح عليه أخونا هاشم. أهلا ومرحبا بك أخي هاشم.
1: بخير، أهلا بك.
0: يعني أمامي يعني أخبار بتتحدث، وكلنا تابعنا، واللي مهتم بهذا القطاع فيعني يعرف تماما حجم الارتفاعات المتتالية التي حدثت وتحدث خلال الأيام الماضية وهذه الأيام، وبدأ الناس يتساءلون عن مدى انعكاس هذا الارتفاع على الأسعار، أسعار المشتقات النفطية، ونحن على بعد 2 أو 3 أيام من الاجتماع الدوري للجنة تسعير المشتقات النفطية. بالمناسبة نقول معلومة وأنت أكيد أعلم فيها، بأنه الحكومة للأمانة كان في عندها طريقة لأنها تعكس الأسعار، كان في تدرج، ما كانش في يعني انعكاس سريع مباشر على الأسعار المشتقات، لكن هذه الأسعار لا ترتفع في الأردن، هي ترتفع في العالم، والأردن جزء من العالم. إذا تأثرت أسعار الطاقة في أي مكان فالأردن يتأثر بهذا الأسعار. نحن نريد أن نستزيد منك وأن تطلع الأحبة المستمعين عن آخر التطورات والتوقعات فيما يتعلق بسوق النفط وسوق الطاقة بشكل عام. تفضل سيدي.
1: صباح الخير، شكرا للاستضافة.
0: حياك الله.
1: اسمح لي أن أوضح النقطة التي تحدثت عنها وهي سياسة التدرج. اتجهت الحكومة إلى سياسة تقوم على التدرج في عكس الكلف العالمية من ارتفاعات حدثت خلال الفترة الماضية على أسعار خام البترول ومن ثم على أسعار المشتقات النفطية، بحيث

0: بين التثبيت وهو ما حدث خلال الفترة الأشهر الثلاثة الماضية رغم الانتفاعات الحادة إلا أن الحكومة اتخذت قرار التثبيت حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن. وبدل نقل كامل ارتفاع السلعة عالميا إلى المستهلك، هذا التثبيت للأسف كان بكلفة مالية عالية ووصلت أو يعني متوقع أن تصل مع نهاية الشهر الحالي إلى ربع مليار دينار، نتحدث عن 353 مليون دولار، وهذا رقم كبير جدا يؤثر على الخزينة العامة للدولة. وبالتالي ما يحدث في الأردن يجب أن يقرأ ضمن سياق عالمي وليس الأردن وحده. الأردن مستورد صافي للنفط، وبالتالي ما يحدث من أسعار وارتفاعات أو انخفاضات على أسعار النفط عالميا لابد أن ينعكس على أسعار الأردن. بالمناسبة النفط هي سلعة عالمية وتباع في كل دول العالم دون استثناء بنفس السعر، مع إضافة ما يحدث اليوم من علاوة مخاطر، ارتفاع كلفة التأمين، ارتفاع كلفة النقل، فبالتالي كل هذه الإضافات تنعكس على أسعار المنتجات وتبقى الأسعار مرتفعة. لكن تثبيت الأسعار لفترة طويلة يعني انتقال جزء متزايد وبارتفاع مستمر من تكلفة الطاقة إلى المالية العامة. والآن أسعار البترول تتراوح بين 105 و110 دولار، وهذا رقم كبير جدا. فبالتالي اتجه الأردن إلى التحكم في منع وصول صدمة الأسعار إلى المواطن، وكان هناك الهدف الأساسي الحفاظ على توازن في ثلاث أهداف أساسية: استقرار الاقتصاد، حماية المواطن، استدامة المالية العامة. النجاح لأي دولة من الدول لا يقاس فقط كم سعر لتر البنزين في محطة الوقود، وإنما تحقيق التوازن بين القدرة الشرائية للمواطن والمالية العامة للدولة. وهذه يعني كما هو معلوم أن المالية العامة للدولة تصدر بموجب قانون، وهذا القانون ينص على المشاريع المخصصة في هذه الميزانية وأين تأتي مصادر الإنفاق على هذه المشاريع. إذا استمر هذا الحال، هذا يعني أن هناك كثير من المشاريع سوف تتعطل أو تتأخر.
1: نعم،
0: هذا هو باختصار لماذا لجأت الحكومة إلى سياسة التدرج.
1: جميل.
0: ولم تقم بعكس الأسعار مرة واحدة على المواطن.
1: ما هو مستقبل الأيام القادمة في ظل استمرار هذا الارتفاع، في ظل يعني حالة الاحتقان والتصعيد الموجود أساسا بالمنطقة أستاذ هاشم؟
0: يعني للأسف الشديد مما نسمع اليوم هناك يعني التوتر ما زال سقفه عالي ومرتفع، وبالتالي الأسعار ستبقى مرتفعة. اليوم ما يحدث في أسواق النفط بعيد كليا عن أساسيات السوق. أساسيات السوق وتسعير المشتقات والنفط الخام كان يعتمد في السابق على العرض والطلب، المخزون الصيني، الطلب الصيني، المخزون الأمريكي، قرارات أوبك، قرارات وكالة الطاقة الدولية. اليوم أصبح يعتمد على تصريح السياسيين والتوترات الجيوسياسية هي التي ترفع أو تخفض الأسعار. وللأسف أن ما زال السقف مرتفع، التوترات قائمة، مضيق هرمز شبه مغلق، وبالتالي هناك نقص كبير جدا في الأسواق من المشتقات النفطية، لأن منطقة الخليج لا تصدر فقط النفط، النفط الخام والمشتقات النفطية والأسمدة والكبريت. لذلك المشكلة ليست مشكلة بنزين وديزل وارتفاع أسعارها، أيضا قد تنعكس، وهذا ما نراه اليوم أن هناك ارتفاع في معظم السلع الاستهلاكية
1: وخاصة
0: الغذاء، لأن الأسمدة تحتاج إلى الكبريت وتحتاج إلى اليوريا، واليوريا والكبريت مصدرها تقريبا 35-40% من منطقة الخليج. لذلك مصانع الأسمدة تعاني من نقص في المواد الخام، وارتفعت أسعار الأسمدة وارتفعت تكلفة الغذاء، وبالتالي هناك يعني ارتفاعات متتالية على كثير من السلع الاستهلاكية.
1: كيف تعاملت الدول الأخرى مع هذا الارتفاع؟ هل في هناك دول انعكست الأسعار فيها بشكل مباشر على أسعار المشتقات أو المنتج النهائي للمواطنين؟ يعني لو أردنا أن نجري مقارنة عامة بشكل عام،
0: يعني هناك دول عكست الأسعار كما هي، حتى يعني للمقارنة سعر لتر الديزل في الأردن 85 قرش.
1: نعم.
0: ونحن بلد مستورد صافي للمشتقات النفطية والبترول. في الإمارات العربية المتحدة سعر لتر الديزل 84 قرش، مع فارق أن الإمارات المتحدة دولة مصدرة للنفط.

0: الاستراتيجية للمشتقات النفطية ويجب أن تكون التكلفة أقل، لكن هناك سياسة التسعير لا تأخذ في الاعتبار إلا التكلفة الحقيقية. لذلك نرى أن هناك كان في الإمارات زيادة تقريبا 18% على سعر الديزل، في سوريا 40%، في كثير من الدول ارتفعت الأسعار، لكن هناك بعض الدول الغنية خاصة الدول الأوروبية وكندا تقدم أنواع من الدعم، يعني حددت سقوف سعرية أو قدمت دعم نقدي، هذه لديها القدرة المالية وتستطيع التحمل.
1: طيب أنا عندي سؤال كثير مهم، يعني بعرف شو المعلومات عندك أستاذ هاشم، لكن تقريبا هاي تكلفة التثبيت والتدرج بعكس الأسعار، هل هو مكلف على الحكومة الإجراءات التي اتخذتها خلال الأشهر الماضية؟
0: طبعا مكلف جدا، كما قلت أن التكلفة لغاية شهر 8 224 مليون دينار، متوقع أن تصل مع نهاية الشهر الحالي إلى 250 أو 260 مليون للدقة، وهذا رقم كبير جدا، ربع مليار دينار، ليست بالمبلغ السهل على موازنة تعاني دائما من تقشف، ولا يوجد لدينا يعني بحبوحة مالية حتى نستطيع الصرف والتحمل لفترات طويلة، لأن كما قلت هذا يؤثر على النفقات الجارية بشكل عام للحكومة، ولا يمكن هذا الوضع أن يستمر. أي صحيح أن المواطن أيضا له حق الحماية وله حق أن يكون لديه قدرة شرائية جيدة وبدون ضغوط اقتصادية عليه، لكن يجب أن يكون هناك تعاون بين المواطن والحكومة، يعني هي تتحمل الجزء الأكبر. والآن أعتقد في الشهر القادم سوف نشهد ارتفاع طفيف، يعني ليس الارتفاع الكبير بحيث لا يكون مؤثر على المواطن، لكن هذا أيضا
1: كيف تقيم يعني أداء الحكومة بإدارة يعني هذا الارتفاع، إذا جاز التعبير، إدارة هذا الواقع الجديد الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط على الأردن بل يفرض نفسه على العالم بأجمع؟
0: من أفضل الإدارات على مستوى العالم، وأتحدث عن مستوى العالم لأني أتابع كيف تدير الدول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، من أفضل الإدارات ونجحت بشكل كبير جدا في عدم مس القدرة الشرائية المواطن، في عدم الضغط على المواطن، مع المحافظة على الحد الأدنى من متطلبات المالية العامة. فبالتالي كانت الحكومة موفقة في قضية أنها رجعت إلى تثبيت الأسعار. أولا كان هناك يعني زيادات طفيفة لغاية شهر 4 أو 5، كان هناك زيادات طفيفة، ولا ننسى أن بالسابق كان هناك أيضا ضغط حكومي بحيث تحملت 150 مليون دينار فارق زيت الوقود الثقيل عندما انقطع الغاز لتوليد الكهرباء، وبقيت الكهرباء عاملة بشكل طبيعي ولم يتأثر الاستهلاك أو تتأثر انقطاع، لم يحدث انقطاع الكهرباء. لكن النقطة الأهم أيضا أن يوجد لدينا مخزون استراتيجي آمن، يوجد لدينا مخزون من 50 إلى 70 يوم، وهذا ما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية وتنبهت بشكل جيد بحيث أن تحافظ على مخزون مرتفع لا سمح الله في حالة الطوارئ، علما أن وضعنا الجغرافي لا يتأثر بإغلاق مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، لأن الخيارات أمامنا موجودة، نستورد النفط الخام من العراق والنفط الخام من السعودية وبعض المشتقات أيضا من السعودية خاصة الغاز المنزلي المسال، ويوجد لدينا استيراد من دول البحر المتوسط عن طريق قناة السويس، وبالتالي لا يوجد أخطار انقطاع التزود. لكن تبقى قضية الأسعار وهي قضية عالمية ليست قضية أردنية. نحن يعني أدرنا هذه الأزمة بطريقة ناجحة جدا، خاصة مع بداية الأزمة وحدها هناك نوع من الفوضى في أسواق الطاقة، وكثير من الدول عانت من نقص في
1: بعض الدول، حتى حددت دوام وساعات المحلات وإطفاء الكهرباء والإعتام في بعض المناطق حفاظا على الطاقة، إذا بتذكر.
0: نعم، وأصبح العمل منزلي. يعني كان هناك إجراءات لكثير من الدول، لأن لم يكن لديها الاستعداد لمواجهة هذا الظرف الطارئ. الحمد لله يعني يوجد لدينا تطور هام جدا في أن أمن الطاقة يعني يؤكد عليه جرايس الملك عفوا دائما.
1: صحيح. لأن خذ راحتك أستاذ هاشم، خذ راحتك. سلام.
0: أمن الطاقة كان دائما جلالة الملك حريص جدا عليه.

0: علي ويؤكد عليه في كل المناسبات، لأن الطاقة هي العصب الأساسي للحياة الاجتماعية والاقتصاد. ويوجد لدينا يعني يجب أن نبدأ بالتحول إلى اعتماد إلى المصادر الداخلية الذاتية من الطاقة. يوجد لدينا الطاقة الشمسية ونحن في الأردن من أفضل مناطق العالم لإنتاج الطاقة الشمسية. يوجد لدينا طاقة الرياح، يوجد لدينا الصخر الزيتي، يوجد لدينا الغاز الطبيعي في حقل الريشي، وهناك عمل متواصل لحفر 80 بئر في حقل الريشي للوصول إلى إنتاج 420 مليون قدم في عام 2029-2030، وهذا يحقق الاكتفاء الذاتي ونتوقف عن الاستيراد. عندما نتوقف عن الاستيراد تصبح هناك نوع من الراحة في الميزانية، لأن يوجد لدينا مصدر داخلي للطاقة. هذا المصدر يزودنا بالكهرباء، يزود المصانع بالطاقة اللازمة، يؤدي إلى تخفيض تكلفة الصناعة والمنتجات بشكل عام، لأن هناك أيضا مصالح اقتصادية أخرى سوف تحتاج الغاز تسهم في تخفيض توليد الكهرباء في المستقبل القريب. أيضا المشوار مستمر، في عام 2035 سوف نصل إلى 28 مليون قدم، وهو يسهم في زيادة الصادرات الأردنية. الآن يوجد لدينا الأردن، عندما نقول أنه سوف يكون موقع إقليمي، مركز إقليمي للطاقة، لأن هناك المؤهلات موجودة. يوجد لدينا خط الأنبوب العربي الذي ينقل الغاز من مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان إلى تركيا، كان مخطط له. يوجد لدينا رصيف في الغاز في البترول، هذا يستقبل الغاز المسال وثم يعيده إلى حالته الطبيعية على شكل غاز، ونحن نزود سوريا ب 14 مليون قدم مكعب يوميا، وفي الطريق تزويد لبنان 7 ملايين قدم، وهي سوف تزداد هذه الكميات. أيضا يوجد لدينا مشروع أو هناك خطط لمشاريع الزيت الصخري، وهذه يعني أيضا تضيف إضافة إلى الطاقة. عدا أن الأردن جغرافيا إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي، يوجد لدينا استطاعة كهربائية عالية، ويوجد لدينا مشاريع ربط كهربائي مع فلسطين، مع مصر، مع السعودية، مع العراق وسوريا، ومستقبلا مع لبنان. فبالتالي الموقع الجغرافي حدود مشتركة مع فلسطين، مع مصر، مع السعودية، مع العراق، مع سوريا، هذا يؤهل الأردن. ويعني هو خبر جديد جدا، في 11 بعد 3 أو 4 أيام سيتم طرح عطاء لإنشاء رصيف بترول جديد في العقبة
1: إن شاء الله. الله يا ربي يجيب الفيل الخير وينعكس ذلك خير، لكن طب أكيد الأردن جزء من العالم راح تتأثر بأسعار الطاقة المرتفعة. يا رب ندعو أنها تنتهي كل هذه الحروب والمشاكل والتوترات حتى تعود أسعار النفط إلى طبيعتها. بدي أشكر أستاذ هاشم عقيل.
0: صحي لحظة صغيرة،
1: فضل.
0: يعني هو خبر لا يسعد المواطن، لكن هذه هي الظروف الاستثنائية تتطلب مواجهة الواقع بشجاعة وبقرار حكيم. هناك من المتوقع أن يكون ارتفاع طفيف على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر القادم.
1: الله يجيب فيه خير إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أستاذ هاشم، شكرا جزيلا، كل حب والاحترام.
0: لا لا.

صباح الخير لأم هاشم المحاميد، أخوي الحبيب عمران كركور. صباح النور يا عمران. محمد محمود علي العلاونة بحكي عن ارتفاع أسعار، هو هذا أسعار عالمية صديقي، يعني أكيد الطاقة أسعار عالمية. صباح الخير سامي أبو الحاج، برضو يمكن هنا المعلومات مش شوية دقيقة يا سامي، لأن الوضع غير الوضع، وأسعار النقل غير أسعار النقل، والظروف المحيطة بنا غير الظروف المحيطة بذلك الوقت، في أمور كثيرة بتخلف بتفرق، ليس فقط سعر برميل البترول يا سامي، للأمانة يعني يجب أن أقول هذا الكلام. غازي البشير، كل حب والاحترام لك أخي العزيز، كل حب والاحترام لك. يوسف الزينات، أبو إياد الضوافلة، مهل خلايلة، صباح النور، بصبع الأردن بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وعندهم مبادرة استراحتنا بسياحتنا، لمها الخلايلة. خلينا نروح لقضية

0: جدا مهمة إخواني، يفصلنا عن شهر أكتوبر، شهر تشرين أول أيام، اليوم 27 28 29 30، بعد 3 أيام إن شاء الله سندخل شهر 10، شهر أكتوبر شهر تشرين أول. وأنتم تعلمون أنه راح يبدأ التعداد رسميا، أو المرحلة الأهم اللي هو مرحلة التعداد العام للمساكن والسكان. حبينا نذكركم فيها ونذكر الأحبة اللي بسمعونا كيف راح يتم التعامل مع إخواننا يعني المشاركين في هذا التعداد. بدي أرحب بالدكتور تيسير مقدادي. صباح الخير يا دكتور تيسير.
1: هلا صباح
0: دكتور. يعني أنا والله لن أخوض بالأمر وكأنه يعني قضية جديدة، ترى احنا تناولنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا، والأردنيون باتوا على علم تام بأنه مع بداية شهر 10 راح يبدأ التعداد الفعلي للسكان والمساكن وكل من يقطن على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. فلذلك أنا مش كثير بدي أوقف عند قضية أهمية التعداد، صار مفهوم ومعروف للناس وتناولناه على الأقل في برنامجنا في فقرات عديدة، لكن إحنا خلينا نبدأ نروح للجانب الفني العملي. 11 يا دكتور راح يبدأ إن شاء الله التعداد، وهذا سترافق مجموعة من الإجراءات، وفي زيارات وفي معلومات الناس أكيد بحاجة يعرفوها متعلقة في البيانات اللي راح تقدم، مدى سريتها والمحافظة عليها، كيف نتأكد من هوية هذا الباحث، لأنه كما نشاهد اليوم أي شيء جديد يستغله ضعاف النفوس حتى يعني يحاولوا يترزقوا، هو مش يترزقوا يسرقوا منه، شفناها في كل مكان. فلذلك يعني ليس بعيد أنه واحد يحاول أنه يسرق ويدق الباب باسم الباحث أو الشخص اللي جاي من الإحصائيات. التعداد من سيشمل بشكل عام، وبعدين شو حابين أنتوا تحكوا بدارة الإحصاء، شو حابين تحكوا بشكل عام للمستمعين. فمعي المدير التنفيذي للتعداد العام للمساكن والسكان دكتور تيسير، أهلا ومرحبا بك. نبدأ من 11، التعداد الفعلي المرحلة الأهم، وانتم مضيتوا خطوات ومراحل عديدة وصلنا لهذه المرحلة الآن، تفضل سيدي.
1: يسعد الله صباحك أخي صدام، وصباح الإخوة والأخوات المستمعين، وأشكركم على هذه الاستضافة للحديث عن هذا المشروع الوطني الهام، وهو التعداد العام للسكان والمساكن، والذي هو أكبر عملية إحصائية تقوم بها الدولة مرة كل 10 سنوات على الأقل، حيث يساعد هذا التعداد الحكومات على تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمقيمين، وتوجيه الموارد والمشروعات والخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر حاجة. كما وتنعكس أيضا مخرجات هذا التعداد على قطاعات أساسية تمس حياة المواطنين، من خلال دعم التخطيط لبناء المدارس والمراكز الصحية وشبكات النقل والبنية التحتية والإسكان والخدمات المختلفة بكفاءة وعدالة. وبالتالي ستنطلق إن شاء الله يوم الخميس الموافق 11/21 الأول أعمال التعداد العام للسكان والمساكن، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر الذي حدد 1/1/2026 موعدا لبدء العد الفعلي ولمدة شهر. يشارك في تنفيذ هذا التعداد حوالي 12,000 موظف وموظفة، منهم حوالي 10,000 معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. من هؤلاء حوالي 60% من أخواتنا الفاضلات المعلمات، تم تدريبهم على مدار شهر على أعمال التعداد لزيارة أسرنا الكريمة والمضيافة من مواطنين ومقيمين، لجمع البيانات بهدف تحديث البيانات والتخطيط للمستقبل بعين الحاضر لا بعين الأمس، حيث تشمل العمليات الإحصائية تغطية حوالي 24,000 بلوك إحصائي ونحو 1,000,000 مبنى وفق منهج إحصائي دولي، وحسب دليل التعدادات الإحصائية الصادرة عن الأمم المتحدة للأعوام 2025-2034 باستخدام التعداد المختلط الذي يجمع بين استخدام السجلات الإدارية والعمل الميداني.
0: نعم.
1: وأيضا يعني دعني من خلال أثير إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية أم الإذاعات أن أؤكد إلى جميع الإخوة المواطنين والمقيمين أن جميع البيانات التي يتم جمعها من خلال التعداد تخضع للسرية والحماية القانونية، ولا تستخدم إلا للأغراض الإحصائية وتحت طائلة المساءلة.

0: قانونية لأي موظف إحصاءات يفشي أي معلومة إفرادية عن أي مواطن أو مقيم لأي مهما كان نوعها أو صفتها.
1: طيب أنا في عندي سؤال مهم دكتور، نوعية هذه الأسئلة، يعني الناس دائما وأبدا عندها خشية عن السؤال عن دخولهم مثلا.

0: لأي درجة المواطنين بإمكانهم الإجابة عليها من عدمه؟ تفضل.
1: الأسئلة هي يعني سهلة ولا تتعرض إلى معرفة دخول الناس وإنفاقهم وهذه القضايا المالية.
0: يعني نطمن الناس ما راح ينسأل قديش دخل إليك ومن وين بتأخذ وقديش المبلغ اللي بتأخذه. مش موجود هذا الكلام بالأسئلة.
1: هذا غير موجود في أسئلة التعداد. التعداد هو أسئلة يعني بسيطة، سيتم الدخل عن خصائص الأسرة، خصائص المسكن والمبنى وخصائص اجتماعية، وليس لها دخل بالقضايا المالية لأي كان. كما أرجو أن أؤكد أنه في حال الرغبة في التأكد من هوية الباحث أو الباحثة الإحصائية، فإنه يمكن المواطن أو المقيم من خلال المسح على QR كود المثبت على الباج الموجود على صدر الباحث من خلال تطبيق سند حتى يكون أكثر موثوقية، فتظهر صورة الشخص الذي أمامك وبياناته الشخصية قبل تقديم.
0: هاي مهم نعيدها، بدك تتأكد من يعني من هوية الباحث، موجود هذا
1: الباج،
0: الباج موجود عليه الباركود. انت بتمسح هذا بالمسح الضوئي الموجود بتليفونك.
1: فبيبين لك كل من خلال سند. أرجو أن أؤكد ذلك.
0: تمام، من خلال تطبيق سند، فبتطلع لك كل بيانات هذا الباحث بتكون موجود، وبتتأكد طبعا من هويته بأنه هذا باحث إحصائي فعلا جاء لهذه المهمة، وهنا بتطمن يدخل بيتك يقعد فيه وتتناقش وتجيبه على هذه الأسئلة.
1: طيب. كما يمكن أيضا الاتصال على الرقم المجاني 117-110 إلى مركز الاتصال في دائرة الإحصاء.
0: هذا الرقم شو يعني شو مجاني. أهميته
1: مجاني.
0: ما أعرف أنه مجاني، ما أهميته؟ ليش رن عليه؟ إذا بدنا نستفسر عن شو سيدي؟
1: إذا لم يستطع شخص يعني من خلال سند أن يدخل ويتأكد من هوية الباحث، يتصل على هذا الرقم 117-110، يتم تأكيد أن هذا الباحث هو باحث من دائرة الإحصاءات العامة ولأي استفسار آخر أيضا.
0: هذا سؤالي، يعني هل ممكن أن نستفسر منه أي استفسار آخر له علاقة بالتعداد؟
1: نعم، أي استفسار آخر.
0: هل هناك أشخاص مدربين للإجابة على أسئلة المواطنين عبر هذا الخط الساخن؟
1: نعم، تم تدريب عدد كبير من موظفي دائرة الإحصاءات العامة على الإجابة على أسئلة المواطنين وعلى
0: جميل جميل. يا دكتور تيسير، من يشمل التعداد؟ يعني اليوم سؤال مهم، بيشمل مين التعداد اليوم؟
1: التعداد يشمل كل من هو على أرض المملكة مواطن أو مقيم، وبالتالي هو يعطي صورة للوطن في لحظة الإسناد الزمني.
0: جميل. يعني إخواننا اللي بسمعونا، العمال الوافدة، أنتم جميعا معنيون بهذا التعداد. يعني لا تقول أنا والله ما لي علاقة في هالبلد، كل من يعيش الآن، من يقطن، من يسكن موجود على أرض المملكة الأردنية الهاشمية يشمله التعداد. ماذا عن المغتربين الأردنيين بالخارج يا دكتور؟ الناس بيسألون عنهم.
1: نعم، يتم سؤال أسرهم، يعني جزء من هؤلاء المغتربين تكون عائلاتهم هنا، فيتم السؤال عنهم.
0: طيب، شو حابين تحكوا للمستمعين قبيل بدء التعداد الفعلي للسكان والمساكن بعد 3 أيام في نهاية الأسبوع يوم الخميس؟ شو حابين توجهوا رسالة عبر هذا البرنامج وأثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية؟ تفضل يا يعني دكتور تيسير.
1: الرسالة التي يعني أحب أن أوجهها إلى أهلنا النشامى والضيوف الكرام المقيمين على أرض المملكة، فإنني أرجو من الجميع كما هو عهدنا بكم التعاون التام مع الباحثين الإحصائيين وتقديم المعلومة الدقيقة لدعم التخطيط بصورة أفضل للسنوات المقبلة وتوجيه الخدمات والمشروعات والموارد استنادا إلى الاحتياجات الفعلية للسكان في مختلف محافظات المملكة، فهذا التعداد لنا ولأبنائنا ولمستقبل الأردن.
0: والله قبل أن أشكرك وأختم هذا اللقاء، يعني خطر في بالي هذا السؤال، وهو سؤال مهم، عن مواعيد زيارة الباحثين لبيوت المواطنين. هل يتناسب مع ظروفهم، ظروف عملهم، حياتهم؟
1: العمل في التعداد فيه مرونة، يعني أخواننا الباحثين يزورون في الوقت في جميع الأوقات صباحا ومساء، وبما يتناسب مع أوقات الإخوة المواطنين.
0: إذا أجوا على بيت الصبح ما لقوا في حدا، الزوج والزوجة عاملين، نعم. هل يعودوا في وقت لاحق؟
1: نعم يعودوا. نعم
0: تمام،
1: ما في ما يمنع ذلك.
0: بدي أشكرك دكتور تيسير مقدادي، المدير التنفيذي للتعداد العام للمساكن والسكان، وأكيد مع بدء التعداد رح نكون معكم خطوة بخطوة، وبرضو إذا عندكم أي ملاحظات بترغبون في حينه

0: انكم توصلوها للمستمعين احنا جاهزين، وبرضو اذا في تغذيه راجعه من قبل المواطنين وملاحظات ترقى ان نوصلها لكم برضو، يعني سنمارس هذا الدور اذا سمحتم لنا. شكرا جزيلا لك، نتمنى لكم التوفيق، عمل كبير ومشروع كبير، لكن الاردن يستحق هذا الجهد. سلفا يعني مقدما نقول لكم الله يعطيكم الف عافيه دكتور تيسير.
1: الله يعافيك وشكرا لجهودكم.
0: حياك الله، اهلا وسهلا، شكرا جزيلا.

الساعة الأولى من عمر برنامجنا انقضت وبدأت الساعة الثانية فيها متابعة قضاياكم وملاحظاتكم أحبائي وأعزائي المستمعين. بذكركم أنتم تتابعون وتستمعون إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أرقام هواتفنا المباشرة هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 078 147 422 22. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر كل صفحاتنا المنتشرة على منصاتنا. بتمنى منكم ترسلوا إن رسالة فيها قضيتكم متبوعة برقم تليفونكم حتى نقدر نرجع نتواصل معكم. نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم إن شاء الله. تفضلوا بالبقاء معنا.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتهم

0: حياتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وعزائي. نبدأ متابعة قضاياكم معي على الهواء. وسام صباح الخير يا وسام.
1: صباح النور. الله يعطيك العافية.
0: تفضل سيدي.
1: الله يبارك فيك. أنا توصلت مع البرنامج كان الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: وكان في ملاحظة وهي لا زالت موجودة، يعني هاي ملاحظة قديمة حديثة، اللي هي دخول سيارات الشحن داخل الأحياء، حتى يعني سيارات الحامض الفوسفوريك صفا بجانب مدرسة معاذ بن جبل. وأنا توصلت مع مديرة التربية الدكتورة صفاء المحميد وبلغتها حتى يطلعوا الأساتذة يراقبوا الطلبة بلاش يجي ناس، لأنها حاجة بالرؤية والطلاب عند التنك بالعفو، تخيل، لأن ابتدائي وإعدادي.
0: يعني
1: حكيت مع جماعة
0: حكيت
1: مع
0: طيب تفضل.
1: مع الطوارئ ما قصروا جماعة الأمن العام والسير، تواصلوا معنا ويعني واتخذوا إجراء، بس الآن هذا الأمر قاعد يعني يستفحل في معاني مناطق معينة قاعد تتحول كراجات. يعني تخيل شارع 30 شارع 20 كلف ملايين تزفيته.
0: خليك معي، احنا بنوصل هاي الرسالة اكيد لاخواننا في إدارة السير، لكن انا مهتم هل ما زالت هذه الشاحنات بتبات بالقرب من المدرسة؟
1: نعم، الان اقول لك تنك، لا التنك بعد ما شفته، اما الان في شاحنات بصفا جنب المدرسة وموجودات حاليا في بعضهن موجود، يعني موجود والان انت انا يعني دكتور سلطان صلى الله على رسول الله، انا حاب اني اوصل لك رسالة، يعني لما تشوف شارع يعني معبد ومن افضل شوارع عمان تتفاجئ انه الشحن يعني يحتل هذه الشوارع ويصفوا ويصير كراجات لبعض اصحاب الشاحنات او الشركه بغض النظر. يعني انا لما
0: هلا مبدئيا يعني
1: اي حق اي حق تستفحل وبتاخذ.
0: طيب وسام،
1: يعني هذه الصلاحيه في المقابل انت شو مقدم للبلد حتى تاخذ، يعني انت شارع سيكراج الى كل سياراتك.
0: اخي وسام هلا انا بوعدك هاي الملاحظه توصل لاخواننا في اداره السير، لكن خليك معي بدي اشوف بس اتاكد من الدكتوره صفاء اذا تمت معالجه اصطفاف هذه الشاحنات وهذه الصهاريج بالقرب من المدرسه. دكتوره صفاء المحاميد مدير تربيه محافظه معان، صباح الخير يا دكتوره.
2: يا هلا، يسعد صباحك، صباح الورد.
0: يعني هذه الملاحظة يقول أخي المواطن أنه تم إيصالها لكم وأنتم تعاملتم
2: نعم
0: معها.
2: نعم صحيح.
0: لكن بدنا نطمن، يعني بقول فيها حمض فسفوريك وتعرف طلاب وأطفال يلعبوا بالقرب من هذه المواد، فهذا شيء يعني مخيف. هل فعلا ضبطنا هذا المشهد وما عادت هاي الصهاريج والشاحنات موجودة بقرب المدرسة، ولا عادت إلى نفس العادة بالاصطفاف أمام المدرسة؟
2: يعطيك ألف عافية، يسعد صباحكم.
0: صباح النور دكتورة.
2: الأخ أسامة بلغنا بالملاحظة بوجود تنك حامض فسفوريك بجانب مدرسة معاذ بن جبل الأسبوع الماضي.
0: نعم.
2: تم التعامل مع الملاحظة وتم التعامل مع سائق التنك وطلب منه بإبعاد التنك عن المدرسة وتم ذلك بالفعل، والأستاذ أسامة مشكور برضو تواصل مع الجهات المعنية وما قصروا في انهم انه التنك يبعد عن المدرسه. لكن بالنسبه لاصطفاف الشاحنات وكذا، هاي بالقرب من شارع 30 بالقرب من مدرسه معاذ بن جبل، هاي مش صلاحيتي انا اني افرض عليهم عدم الاصطفاف، هاي مسؤوليه المحافظه من مبدا الصحه والسلامه واداره السير. فطبعا في حمله الان تقوم بها اداره السير والمحافظه بمنع دخول الشاحنات بعد عده حوادث طرق حدثت حوادث سير وراح فيها وفيات. فبناء عليه في حملة على هذا الموضوع، فهذا الموضوع احنا تعاملنا معه لكن ما زال مستمر.
0: طيب على كل حال احنا برضو بدورنا اخي وسام الان راح اخبار زملائنا واخواننا في ادارة السير لأجل معالجة الموضوع، وبالحلقات القادمة بكرة أو بعد بكرة راح نشوف شو صار، يعني نتيجة أو جراء ما أوصلناه لهم وجراء هذه الحملة إن شاء الله في قادم الأيام.
1: بس أنا ملاحظة حبة يعني أعطيك الصورة، عطوس أبو عمار المحافظ معانا صراحة يعني ما قصر، ولكن الأمر يعني زي ما تقول أنت بحر قاعد بتواجه موج عاتي. يعني
0: طيب راح نتابع هذا الموضوع مع إخواننا بإدارة السير إن شاء الله. شكرا يا وسام، شكرا دكتورة صفاء المحامي.
2: يا هلا، حياك الله. يا هلا.

0: تابعين معكم برنامج البث المباشر من عمان وعلى الهواء معي أخي المواطن محمود. صباح الخير يا محمود.
1: صباح الخير أستاذ صدام، يعطيك ألف عافية.
0: كيف حالك سيدي؟
1: والله تمام الحمد لله رب العالمين.
0: من وين بتحكي معي؟ الحمد لله رب
1: العالمين. من البتراء.
0: من البتراء، من البتراء. نعم. مش من البتراء، زيح الهمزة.
1: تكرم، أنت دائما متعلق عليه.
0: طيب شايف عادي.
1: باستمرار متعلق عليه.
0: شايف من البتراء. تفضل أخي محمود تحت أمرك.
1: الله يسعدك يا رب. في عندنا تقريبا منطقة حي البسيط وحي الزيتون.
0: حي البسيط وحي الزيتون.
1: حي الزيتون. بربطهم شارع تقريبا ما يقارب الكيلو، تقريبا كيلو متر.
0: نعم.
1: تقريبا هذا يعني في مشروع شغالين فيه اللي هو أنابيب مياه.
0: طيب.
1: تمام.
0: نعم.
1: فالمشكلة إنه لما تم حفر مشان نقبل أنابيب، يعني طموا أول مرة بعد وضع الأنابيب طموا تقريبا نص تقريبا المجال.
0: نعم.
1: غابوا عنه أسبوعين، رجعوا كملوا طموا الجزء المتبقي، لكن للأسف يعني لسه واقف على الزفت وبظل تقريبا ما يقارب 30 سنتي ل 40 سنتي، ومرة في بعض مواقع 10 سنتي. فالمشكلة هذا القص إجا تقريبا نص الشارع، فلما الآن بصير أزمة سيارات اللي بيضطر الواحد يروح على اليمين زيادة فبنزل بالجورة. ففي تأخير، يعني هاي تقريبا صار من شهر من حفر.
0: ممكن خليك معي تعرف شو الفيصل أخي محمود بالموضوع؟
1: نعم.
0: إنهم أنهوا مشروعهم ولا ما أنهوا؟ لأنهم عادة بيحفروا بيمددوا بطموا طمم أولي، أنا مش خبير بشغلهم بس أنا هيك اللي بعرف من خلال متابعاتنا، حينما ينتهي المشروع بيجي مشروع كامل أو عطاء كامل بغطي بصحح هذا الموضوع. طبعا ليش ما بتعبى كامل؟ لأنه هلا بس يجي بدهم يسووا الخلطة النهائية أكيد بحطوا بيس كورس وبحطوا بتركوا مساحة لهاي المادة السائل اللي هو يعني اللي بيعبدوا فيها وغيره وغيراته، فطبيعي أو البارد لازم يتركوا هاي المسافة أو هاي المساحة. على كل حال خلينا نتأكد أنه هو أساسا المشروع خلص، تم تنفيذه ولا ما تم تنفيذه. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس إياد الخصاونة الناطق باسم شركة مياه العقار.

0: طب صباح الخير
1: تفضل
0: اخي
1: يا صباح،
0: اياد، كل الحب
1: يسعد الله
0: والاحترام
1: اخي
0: لك.
1: صدام، يا
0: هذا
1: مرحبا بك. نعم
0: الطريق تقريبا كيلو واصل بين حي البسيط
1: بسيط، حي الزيتون. نعم،
0: والزيتون، هل انتهى العمل فيه عشان يعني يصار الى اعادة تعبيده ولا لسه ما انتهى العمل فيه؟
1: لا، ما زال المقاول يعني في مراحل الانجاز، يعني تم تقسيم المسافه لسكشنز، لمقاطع، وبتم انجازها يعني بحسب التسلسل الانجاز. ما زال العمل قائم بالمشروع.
0: التعبيد يتم بعد انتهاء المشروع كامل، صح؟
1: أكيد. نعم،
0: مرة واحدة.
1: نعم. هلا في مقاطع تم إنهائها، وفعليا يعني ما بتم إغلاق المنطقة إلا بعد ما يكون في فحوصات مخبرية للتربة وفرز، زي ما تفضلت، البيت كورس والطمم، يتأكدوا من صلاحية الطمم حتى يتم التسكير عليه.
0: طيب محمود بقول انه في بظل في جاب 7 سنتي 10، يعني بظل في هاي المشكله بينزلوا فيها عجال السيارات، ممكن تسبب الاذى الى المركبات، في حل؟ ليش ينترك هذا الفراغ اساسا؟
1: هلا هي فعليا مش راح ندخل بجوز بالتفاصيل الفنيه لعمل المقاول يعني استاذ صدام، لكن فعليا احنا ممكن اللي احنا نقدر نعمله ناكد على وجود الاشارات التحذيريه وتسريع بالعمل، لكن ما زال العمل قائم يعني، فبناكد على وجود اشارات تحذير للاخوان المواطنين لحين الانتهاء بالعمل، لانه ممكن هاي متطلبات عمل يعني فعليا للمقاول.
2: استاذ صدام، احنا الان يعني يا ريت انه يعني يتم الاسراع فيه، بتعرف لانه الشق اللي جاي تقريبا نص الشارع بظل مسرب يدوبك لسياره واحده، والخط وهذا جاي بنزول، فلما انت بتلاقيك سياره انت بتضطر، انت متورط الان، بدك تضطر تروح على الجوره لانك بدك تفتح مجال، فاحنا بدنا الاسراع فيه يعني.
0: طيب بدي اسالك سؤال يا محمود، في اشارات تحذيريه موجوده على هذا الطريق؟
2: لا موجود. موجود.
0: بس انت لما يا محمود، هو هذا المشروع بالنتيجة راح يخدم مين؟ راح يخدمنا احنا.
2: انا معك استاذ صدام، هي خدمة. نعم.
0: طيب شو الحل؟ شو الحل برأيك؟ شو الحل يا محمود؟
2: الحل انه الاسراع بس، يعني انه هذا الان جاهز للزفت، الان خلص يتم مثلا تنزيل، لان في مواقع ثانية مثلا زفتوا فيها وتشروا الحي هذا، فاحنا بدنا يا عم يجيبوا انه يزفتوا اسراع في الشارع هذا، نزفتوا وهذا الشارع حيوي يعني حركة.
0: بسمعوا المهندس إياد الخصاونة. مهندس
2: إياد، بعدين في شغلة ثانية يا أستاذ صدام، يعني هذا برتبط كمان في قرية سياحية وفي حافلات تتعدن منها.
0: أوكي.
2: يعني هذا المقصد كمان
0: مهندس
2: يعني
0: إياد، يعني نظرا لحساسية، مش حساسية الموقع، نظرا لأهمية الموقع وأنه هذا الطريق طريق يعني يرتاد عدد كبير من السائقين، ويرتاد عدد كبير أيضا طريق سياحي، الناس ما بيعرفوا الطرق خاصة اللي جايين من خارج المنطقة، فيعني يتمنى محمود وأهل المنطقة حبذا لو يكون هناك في سرعة أكبر في الإنجاز لأجل إتمام المشروع بأسرع وقت ممكن وإعادة الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يبدأ الحفر. لو
1: هل هذا كله مأخوذ بعين الاعتبار أستاذ صدام، لكن أحيانا الأمانة حتى موضوع الإسفلت يكون عائق، لأنه أحيانا ما بتكون متوفر مادة الإسفلت من المنطقة.
0: صحيح.
1: بيكون تأخير بسبب
0: يا سيدي، الله يجيب الفيل خير،
1: لكن يعني كله مأخوذ الاعتبار، وراح أوصل ملاحظة أيضا لزملائنا.
0: شكرا شكرا شكرا المهندس يعني. شكرا أخوي محمود، كل الحب والاحترام.
2: شكرا لكم. شكرا للمهندس ولك أستاذ صدام،
0: الله يرضى عليك. شكرا يا محمود.

اهلا ومرحبا بكم من جديد. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبه لكل احبائنا اللي بتابعونا وبسمعونا عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر من عمان. ارقام هواتفنا 47 47 111 47 47 111.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد على الهواء معي مشهور. صباح الخير يا مشهور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قدام شكرا لك لأسرة البث المباشر.
0: حياك الله سيدي.
1: أستاذ الكريم، في عندي مشكلة شارع فرعي تنظيمي داخل بلدية برقش، منطقة يعني بلدية برقش تابع ل نقول منطقة كبر راكب. هذا الشارع التنظيمي مربوط مع شارع الأشغال، مفتوح من 20 سنة. وهذا الشارع عرضه 6 متر، مفتوح منه 3 متر، الباقي كله اعتداءات مع المجاورين. الآن الشارع لما بيرتبط مع شارع الأشغال بنزل بشكل كيرف، وبعدين بعمل حوادث كثير وبسبب لنا أكثر من مشكلة. لما بتاخذ تخش على الدخلة الفرعية على شارع فرعي، بدك تأخذ أقصى اليسار حتى الصاد الثاني حتى تدخل على شارع اليمين على شارع الفرعي.
0: يا زلمة والله العظيم إنك عملت خريطة في راسي وأنا بحاول أمشي معاها، مش راكبة. شوي مشهور، الله يخليك، الخريطة عندي تخربطت وأنا بحاول أمشي.
1: الشارع الفردي يا سيدي.
0: أول إشي أنت بتحكي عن شارع فرعي تنظيمي
1: مربوط مع
0: شارع للأشغال العامة.
1: نعم
0: تمام.
1: فتحته البلدية برقش.
0: تمام، فتحته 3 متر، هو 6 متر،
1: هو مرسوم 6 متر، لكن في
0: اعتداءات منعت فتحه على اتساعه.
1: أيوه، أو اعتار اعتداءات على جديد.
0: طيب لهون تمام. هلا بس بربط مع الشارع الأشغال شو بصير؟
1: لما بربط مع شارع الأشغال، شارع التنظيمي هذا أعلى من مستوى شارع الأشغال.
0: طيب تمام.
1: لما فتحوا ما نزلوا الدخول مباشر على شارع الأشغال، أخذوا بشكل كيرف على اليمين.
0: طيب تمام.
1: أيوة، حتى أنت وانت طالع من اتجاه العزبية على اتجاه الراكب، بدك تأخذ أقصى اليسار حتى تقدر تلف، يعني بدك تفكر الشارع النازل الدول بنكون من كبر راكب على العزبية حتى تقدر تخش على الشارع هذا. عرفت؟ يعني أنت ما في بنكيت أو خلينا نقول جوانب حواف جوانب.
0: ملاحظتك عند البلدية ولا عند الأشغال؟
1: هي مرتبطه اثنين مع بعض، البلدية بقول مش عندنا على الاشغال، والاشغال بقولوا مش عندنا عند البلدية.
0: طيب خليك معي. الاستاذ عمر المحارمة الناطق باسم وزارة الاشغال انضم الينا بالاستماع لاجل المتابعة والتعليق على ما طرحت. صباح الخير يا استاذ عمر.
2: هلا في صدام، الله يسعدك.
0: شلونك يا سيدي؟ كيف حالك؟
2: طول عمرك، الله يكرمك.
0: يعني مشهور بحكي عن هذا الشارع التنظيمي، لكن هو رابط مع شارع بالأشغال. نعم. صار ارتفاعه أعلى من ارتفاع شارع الأشغال. أخي مشهور، شو المطلوب طيب؟ شو الحل؟
1: المطلوب يا سيدي بدنا ينزلوا من مستوى الشارع التنظيمي، لأنه التنظيمي مربوط مع الأشغال. بقول لك أنا بقدر أشتغل شارع الأشغال البلدية، بدنا الأشغال هم يفتحوا لغاية القياس تبعهم لحدهم.
0: طيب،
1: واحنا بنكمل شغلنا داخل
0: مع البلدية. بتكملوا انتوا مع البلدية. طيب اخي عمر، سامع اخوي مشهور شو بقول؟
2: سامع، بس انا ما عرفت وين المنطقة ولا اي شارع.
1: منطقة برقش. قريب بلدة كبر راكب، منطقة كبر راكب.
2: طيب الشارع 30 اللي بتحكي عنه، في مشكلة فيه بالشارع نفسه ولا
1: في؟ لأنه الشارع نفسه هذا الشارع التنظيمي لما نزل مع شارع الأشغال ما صار، ما فيش حافة نهائيا للشارع، ما فيش بنكيته نهائيا، لأنه عالي ما غطوه كامل كويس. حتى لما طالع على اليمين عزلت على حفة البنكيت، يعني ما في بنكيت مر نهائيا. فأنت وانت طالع طلوع بدك تخش على الشارع التنظيمي.
2: طيب أخي مشهور، مع أنه واضح أنه أنت بتحكي عن طريق تابع للبلدية، لكن إذا كان في إشي لوزارة الأشغال ممكن تساعد وتخدم فيه، أنا راح أخذ رقمك من المعدين
0: الآن. بزودك
2: حتى نتابع معك، لأنه أنا مش واضح الملاحظة بالنسبة لي، لكن بتواصل أنا وياك وإن شاء الله أنه إذا في إشي من خلال الأشغال نقدر نخدمك ونخدم الناس فيه، إحنا بإذن الله جاهزين.
1: استاذ عمر، بعدي اعطتني استدعاء وقالتها على الاشغال، ورحنا عند مهندس اشغال جوا الكوره، وانا بتقول طلعت انا ما بقدر اشتغله، وانا ما فيش عندي امكانيات، وانا مش عارف شو
2: إذا القصه قصه امكانيات، بتتدبر. أما إذا القصة مش اختصاصنا موضوع آخر.
0: طيب راح يتم التواصل معك يا مشهور. راح يتم التواصل معك يا مشهور. بدي أشكرك، أرجوك أن تبقى معي أخي عمر. لدينا مداخلة أخرى من سلمان. صباح الخير يا سلمان.
3: صباح الخير حياك الله.
0: تفضل يا سلمان، أنت على الهواء.
3: سيد العزيز، في منطقة القطرانة من عند الدفاع المدني باتجاه عمان لغاية كازية المناصير، هاي المنطقة فتحات نيوتيرن متقاربة، وضف إلى ذلك حركة السير في المنطقة هاي، السيارات من عند كازية المناصير باتجاه القطراني بيمشوا بسرعات يعني ما تترك مجال للي بده ينعطف أو بده يطلع من كازية دخول وخروج إلى كازية القطراني أو المنطقة بشكل عام.
0: نعم.
3: يعني فيه صعوبة وحركة شحن، يعني الشاحنة لما تطلع عبين ما تمسك الشارع وتأخذ الشمال إذا بدل تلتف وتروح لعمان في صعوبة وحركة السير نشطة. يعني والله إذا بدك تقطع على أجريك من الكازية للطرف المقابل إنه بدك تحسب حسبي بجريكها مش بسيارة. يعني والشواخص المرورية هذيك المنطقة يعني ما سرعاتها عالية.
0: طيب أستاذ عمر، كثرة الفتحات الموجودة على طريق الصحراوي المار من القطرانة باتجاه
2: لا هو بحكيش عن منطقة القطرانة نفسها، بحكي عن منطقة خارج القطرانة.
3: القطرانة من عند الدفاع المدني، القطرانة من عند الدفاع المدني القطرانة لغاية كازي.

0: مثل ما تصير هاي المنطقة الفتحات لازم تنعاد.
1: هي فيها فتحة دوران واحدة وخارج حدود منطقة القطران، يعني مش بالمنطقة المأهولة، هي بس لخدمة محطات الوقود.
0: أوكي، يعني هاي الخدمة تخدم سيارة صغيرة، أما سيارة شاحنة طويلة ما تخدم.
1: هي هندسيا مشغولة 100% صحيح، والدليل إنه يعني
0: أوكي ما في ما بختلف معك
1: عليها حوادث، لكن أول مرة تيجي عليها شكوى من إنشاء الطريق، لأنه هاي
0: أنا معك عزيز. السيارات بيجن من كزيت من اتجاه كزيت المناصير باتجاه قطراني بسرعات عالية، لأنه المطب اللي بيتم التهدئة عنه أو يعطي مجال للي بده يرتفع الفتحة يلف براحته بعد الدفاع المدني لجوة باتجاه القطراني. أول مطب صحيح. من كزيت المناصير للداخل، يعني هو بحل المشكلة مطبات
1: اثنين. لا باتجاه عمان ما في مطب صحيح،
0: من عند الدفاع المدني باتجاه عمان ما في ولا مطب، يعني بس يخلص من عند آخر مطب اللي هو من قريب البنك أو الدفاع المدني بدعس سواء شاحنة أو شو اسمه، بيعطيه مجال من هناك لغاية الكزيه بكون سرعته ماكسيموم 90-80 براحته، أي سيارة كبيرة أو صغيرة. يعني أنا لما أعبي ديزل أعبي محروقات ومع شاحنة محمل حملي بكون قائم السيارة 62 طن، صعب علي أني ألاقي الشمال أكون آمن من ناحية الشمال وبدي ألتف في صعوبة قوية. يعني أحيانا لما أشوف
1: يعني السيارة جاية سلمان هو نعم. سلمان بس عشان نعم. هو أصلا أنه تطلع من محطة الوقود وتروح لفتحة الدوران هذا ممنوع، لأنه هذه المحطة لخدمة اللي طالع من باتجاه عمان، مش لبده يعبي ويرجع. يعني اللي بده يعبي ويرجع في كزية على الجهة الثانية، مش مضطر يفوت يعبي من محطة الوقود
0: اللي رايح من
2: يا محمود. خلي الأستاذ عمر تكمل فكرته، أنت مش معطيه فرصة كمل فكرته يا
0: سيد العزيز. هسه أنا من قطران بدي أعبي ديزل قدام المناصير على يميني بعبي وظل مكمل. أحيانا بتكون سيارتي في كراج مبيت في القطران في الكراج هذاك أو عند طالع من عند شغل حدادي محددي أو من عند الكازية، سيارة بتكون بياتي أنا سكان الكرك وأنا بغدي أحمال لسوريا أو لعمان.
1: اللي ماخذ طالع من القطرانة يعني في نيته أنه يعمل دوران ويرجع باتجاه جسر
0: باتجاه عمان يعني مرات ظروفه تجبرك أنك تصف وأترك سيارتي تصليح أو عندي شغل على جهة الشارع.
1: أخوي سلمان تعطيني بس فرصة لو سمحت.
0: نعم.
1: اللي ناوي يلف باتجاه عمان او العكس مش مضطر يفوت على محطة الوقود يعبي منها بعدين يروح من اقصى اليمين لاقصى اليسار باتجاه فتحة الدوران.
2: يا محمود خليه مشهور اخي سلمان. يا سلمان ارجوك خلي الاستاذ عمر يكمل فكرته لو تكرمت يا اخي.
0: تفضل.
1: باخذ مشربه من مسافة كافية وبلف براحته وبعبي بعد أي فتح الدوران سواء رايح بهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه في محطات وقود، بعد ما يلف يعبي منها. الآن يعني الطريق يعني هندسيا ما عليه أي مشكلة ولا عمرها صارت أنه تقدم حدا بشكوى مماثلة، رغم أنه قديش إنه منتهي من الطريق الصحراوي وهاي الفتحات والمطبات كانت من ضمن المشروع. يعني إحنا لامسين أنه في راحة لوضع المطبات ولوضع فتحات الدوران في سعة ومناسبة وكافية، ولكن ومع كل ذلك وإكراما لملاحظة أخونا سلمان أنا بعده أنه يعني يطلعوا ويدرسوا الملاحظة اللي حكاها.
0: يعني أي إجراء
1: فني ممكن يتخذ يعزز من مستوى السلامة المرورية في
0: يعني عليك بس إحنا مستوى أمان أكثر.
2: طيب شكرا لك يا سلمان. شكرا أستاذ عمر المحارمة الناطق باسم وزارة الأشغال، كل المحبة والاحترام لكما.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد متابعين، معكم احبائي واعزائي، ملاحظاتكم وقضاياكم التي تطرحونها على الهواء، معي محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح الخير، كيفك استاذ صدام؟
0: صباح النور والسرور يا سيدي.
1: الله يعطيك العافيه سيدي.
0: من وين بتحكي معي يا محمد؟
1: انا من المفرق.
0: من المفرق والنعم، تفضل.
1: الله يحييك.
0: تفضل سيدي.
1: الله يطول عمرك سيدي. سيدي انا حكيت معك اكثر من مره مشكلتي مع مياه اليرموك بال 2016 وانا اعاني من هذه المشكله. مدوني مي قبل فتره، قدمت على اشتراك بال 2016، سحبت من خط من عندي من داخل الارضي، ونحكوا لي هذا الخط هذا لخاص، واحد لخاص فصلوا اول مره، رديت قدمت معامله مره ثانيه، تمام سيدي؟
0: نعم.
1: بال 2018 على نفس المعامله، ويسحبوا لي على نفس الخط هذا، ويرد يلغوا لي الخط ويقول لي هذا الخط مشترك، يعني ما نعرف، ثلاث مقاولين اربع مقاولين جبتهم على الخط هذا، وكل مره يفكوا لي خط وانا جاي اشرب ميه زي هالناس.
0: يعني مش فاهم انه هذا الخط خاص، يعني لا يحق لك انك تسحب منه.
1: ماشي يا صدام، هذا يقولوا لي خاص.
0: طيب الخط الثاني مشترك، هذا
1: الخط المسحوب سحبنا منه ثلاث مرات اربع مرات، يفكوا لي خطي يقول لي هذا خاص، هذا لما مع الطريق، مع انه ماشي مع ارض مع حش مع منطقه، يعني ما تلقى في شارع فيها.
0: طيب
1: والخط هذا جويت ارضي ومنعوني اسحب منه. تمام. قبل فتره جون السلطه، قبل فتره فكوا الخط، وجاء حوالي 10 سيارات فكوا الخط وشبكوا، زدتوا خط القديم الفاضي ودشروه بدون ميه من 2016، وبسم الله ما قدرت عليه نقطه ميه على بير.
0: طيب هم شو الحل عندهم بالنسبه لك؟ شو قالوا
1: المحل عندهم استاذ صدام؟ حكيت لهم انه يقولوا انت بدك تسحب الخط، تسحب اشتراك ثاني او كذا في خط ثاني، خلص اسحب لك منه. قلت تمام، رحت لهم ونقولوا فيك مدرك كونغرس ومدرك مواعيد، ما رمضان العام هم مش في عطاء في عطاء، وصلت مع المهندس بلال الوزاره.
0: في مشكله مع جيرانك في الارض؟
1: لا ما انا ما عندي مشكله، هذا خط مسحوب لحاله وانا خطي لحال، خط فاضي مرمي بالارض، يعني ما انا مستفيد منه. تواصلت مع المهندس بلال عتوم بالوزاره، ما قصر، وبعت لي لجنه من الوزاره مهندسين مكافحة والكشف على الخط، يقول يا عم اسحب من الخط هذا، الخط هذا صار ملك للسلطه. تمام. وودالي الرقابه والتفتيش، والله اسبوعين هم يجوا علي ويشوفوا ولا نقطه مي جتني، وكتبوا تقرير وهي سلطه مياه المفرق، يعني مدير سلطه مياه المفرق صار له شهر مستلم ما عنده علم بالموضوع.
0: طيب خليك معي. ايضا معي اخي رزق. صباح الخير يا رزق.
2: صباح النور.
0: صباح النور، تفضل سيدي.
2: في مشكله في خط مياه طبعا محافظه مفرق منطقه عين، طبعا صار له شهرين اذا مو اكثر، طبعا خط 2 انش يضيع بالارض
0: هدر
2: عبارة عن نبع. طبعا انا حكيت مع اللهم صل على محمد، شكاوى مياه المفرق.
0: نعم.
2: والشكاوى الرئيسيه.
0: نعم.
2: ونرجع وما حدا نتابع الامور لحد الان موجوده، يعني شيء
0: ما تم طب شو قالوا لك يوم حكيت معهم راح نطلع نعالج الموضوع؟
2: قال نتابع الموضوع.
0: ما حدا تابع. طيب. وهذا متابع. وبالمناسبه كل هاي الفتره هدر للمياه، هذا
2: هدر شهرين. خط 2 انش هي موجود، يعني وما هو ذاك التكلفه، يعني مش انه تكلفه عاليه راح تكون.
0: طيب خليك معي. ايضا معي خلف. صباح الخير يا خلف.
3: يا صباح النور يا هلا.
0: من وين بتحكي معي يا خلف؟
3: بلعمه النزهه المفرق.
0: من بلعمه، تفضل.

0: سيدي.
1: يا غالي خط مياه صار له أكثر من سنتين وأكثر من 20 بلاغ. آخر مرة طلعوا يوم الخميس مشكورين ويقولوا جماعة المية أنه بلغنا جماعة الكهرباء على أنه في الآن نزف مائي تحت عمود الكهرباء. والله العظيم أنه أكثر تقريبا من 100 متر امتداد المياه غير الانحراف على اليسار وعلى اليمين. أستغرب جملة تفصيلة، ليش ما يتم متابعة ما يسمى بالشكاوي؟ وليش ما يكون في الآن إصلاح؟ وليش ما يكون في تم الإصلاح؟ يعني معقول 20 شكوى بدون أي تحريك ساكن إلا يوم الخميس اللي منصرم وقالوا لي إحنا خاطرنا الكهرباء؟
0: هذا المي تحت يعني التسريب تحت عمود كهرباء.
1: والله تحت عمود كهرباء يعني صلنا بخطرين. أول شيء نزف مائي من دمنا، لأنه إحنا قد نكون يعني عدم المرض أفقر دولة في العالم بالمياه.
0: أنا الآن أمامي فيديو كان وصل من حضرتك لهذا الموقع و...
1: نعم.
0: لا من مدير الإعلام ورد لنا هذا الفيديو يظهر هذا التسريب. طيب خليك معي، ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخونا بهاء القضاء الناطق أو مدير الإعلام في شركة مياه اليرموك. صباح الخير أخي بهاء.
2: صباح الخير أخوي صدام، لك ولكل المستمعين حياك.
0: كل الحب والاحترام لك سيدي. نبدأ مع أخونا محمد. محمد عنده مشكلة بالاشتراك. نعم
2: سيدي، أول شيء سعد صباحك وشكرا لمتابعتكم، ومن هذا المنبر أيضا يعني صراحة بنأكد على يعني الرسالة الإعلامية الهامة اللي بتقودها الإذاعة الأردنية من خلال البث المباشر، وكل شكر لكم ولفريق الإعداد على المتابعة الدائمة. بخصوص ملاحظة أخونا محمد، طبعا تواصلت مع مدير إدارة مياه المفرق مشكورا، وأعلمني بأنه في ملكية خاصة اللي أتوقع عرض لعمه لمحمد، وبحاجة إلى يعني موافقة بخصوص مد الخط بشكل نهائي.
0: نعم.
2: وأعلمني مدير مياه المفرق بأنه سيتم يعني اتخاذ الإجراءات المناسبة، وخلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله سيتم حل هذه المشكلة العالقة منذ سنوات. بالنهاية احنا لما تمر القضية بمسارها الصحيح وبإمكانيات الملكيات الخاصة، اليوم احنا يعني بنعمل الحل الفني، ولكن ما يتبقى لموضوع الملكيات الخاصة وما يتبقى من موافقات لمرور خط من ملكية خاصة فهذا شأنه من شأن المشترك نفسه، ولكن إن شاء الله في بوادر حل، وبإذن الله خلال الفترة القادمة بنرجع بنتواصل مع الإذاعة وبنحكي بخصوص هذه التفاصيل
0: إن شاء الله.
2: جاهزين إن شاء الله.
0: بالنسبة لأخونا
2: نعم
0: بالنسبة لرزق عن منطقة العين في المفرق،
2: رزق أخونا صدقا وكل الأسف على يعني عدم التجاوب مع الشكاوى خلال الفترة الماضية، وسيتم يعني مراجعة كافة الإجراءات التي تمت على الشكاوى وسبب يعني عدم التعامل معها بجدية، ولكن يوم الخميس تم تمرير الملاحظة من خلال فريق الإعداد مشكورين، وأعزت لا إدارة مياه المفرق بإعلامي بكافة التفاصيل المتعلقة بشكوى كسر خط 2 إنش في عين بني حسن، وعلموني بأنه سيتم إصلاحها بعد انتهاء دور اليوم الاثنين في دور على العين على ذيك المنطقة، بعد الدور سيتم إصلاحها وسيتم متابعتها ميدانيا بصراحة، وأنا متوجه الآن للمفرق
0: لمتابعة
2: كمان ملاحظات إضافية.
0: أخونا خلف بلعمة النزهة، بلعمة النزهة أخونا خلف.
2: بخصوص بلعمة النزهة وأخونا خلف، زي ما أرسلنا الفيديو المتعلق بالمشكلة، طبعا هي خط المياه بجانبه خط كهرباء، تم مخاطبة شركة الكهرباء يعني مؤخرا من أجل يعني التنسيق لإصلاح الخط مثل ما تعرف.
0: طب بس الموضوع يعني له علاقة بالسلام العام أخي بهاء، يعني لماذا الإطالة بهذا الأمر؟ المفروض بسرعة تطلع أو تابعوا معهم، ضروري يطلعوا بسرعة شركة الكهرباء يعالجوا هذا الموضوع، لأنه هذا لا سمح الله إذا دخل الخط عليه معناها مشكلة كبيرة يعني، صح ولا لا؟
2: نعم.
0: سيدي
2: الإجراء الأول، نعم يعني كلامك مضبوط، وما بصير أصلا لو ما في يعني اليوم إيش ما

0: كان التنسيق يجب أن يكون بشكل أعلى.
1: نعم.
0: يجب أن يكون بشكل أفضل. هنالك يعني صدقا خلينا نكون واقعيين، خلال الفترة الماضية رأينا عدة مشاكل تتعلق بآلية التعامل مع الشكاوى، آلية التعامل مع القضايا يعني التي تتعلق بالسلام العامة، ويجري يعني إعادة هندسة إجراءاتها، ويجري إعادة تفعيل منظومة الرقابة المتكاملة على كافة الشكاوى ومدة الاستجابة والإصلاح الذي حصل ومتابعة الإصلاح الذي حصل، وهذا ممكن أنه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة
1: نسد
0: له مساحة أكبر برنامجكم الكريم.
1: نتشرف يعني راح نحاول نتواصل معكم. أخي بهاء القضاء مدير الإعلام في شركة مياه اليرموك، شكرا جزيلا لك. بدي أشكر إخواني المتداخلين محمد ورزق وخلف، ومع هاي المتابعة نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل كامل. شكرا أستاذ غاندي حداد، شكرا سهر الجبور، تمارا النهار من السوشيال ميديا، شكرا لكل أحبة اللي بسمعونا وبتابعونا في تمام الساعة 10 أكيد في موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية عبر راديو عمان FM. يبدأ برنامج الصباح الخاص فيهم وأيضا إذاعة إربد. أحبائي وعزائي لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات وسعودة بمرافقتكم هذا الصباح، محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي. أعود وألتقيكم صباح غد إذا جعل الله في العمر بقية، حتى ذلك الوقت هذه تحية، في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تاجر فلسطيني نحوه وأن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع. إصابة عدد من الفلسطينيين جراء

قصف مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز.

0: الشرقي وحار نسبيا في البحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: أوف شجعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الرابع.

0: يخيل لراء الصور التي أخذتها في تلك الجبال في بحر 7 أيام أنها تمثل مضرب خيام واحدا صور من جهات مختلفة، وهكذا لم يكن هناك شيء يشغل العقل ويقطع خيط التفكير. فيا لها من صحراء خلابة ساحرة تستهوي العقول بما فيها من وحشة وعزلة. تكون قد سرت عامة يومك على أقدام مقروحة، حتى السير أهون عليك من ركوب الإبل. تلازم القافلة وأنت ساجي العينين، تجرر قدميك على وضع خط الإبل، وقد جف ريقك وتشقق حلقك ولا أثر لبئر ترتوي. يسير رفقاؤك في هدوء وسكون، وقد خفت أصواتهم وانعدمت فيهم رغبة التغني. قلص وجوههم الجهد وحالت إلى لون الدم عيونهم، تبعث نظرة شاردة حائرة ملؤها اليأس. إننا في الصحراء لا نتحدث كثيرا، فالصحراء تعلم السكوت، وإذا أحدق بنا الخطر تحاشينا النظر إلى بعضنا البعض وتوقفنا عن الحديث. وماذا يجدي الكلام؟
1: هو في الصحراء يكابد الجهد والعناء، يجف ريقه ويجر قدميه جرا، ومع ذلك هو صامت ساكن، فالصمت زين. إنه أحمد محمد حسنين باشا، الرحالة المميز عن غيره بطول الصبر والتبصر.
0: دخلت الجغبوب وكأني عائد إلى وطني، فقد كانت في رحلتي الأولى منذ 2 سنين قريبة من غايتي، غير أنها الآن النقطة التي تبدأ منها رحلة الثانية، وهي بداية رحلة الطويلة النائية التي تنتظرنا. وأحسست عند دخولها برد فعل يعتري كل من انتهى من سير طويل، وكان شعوري خليطا من التشوق والتأثر، لأن الانتهاء من رحلة واستئناف السفر إلى أخرى ظرفان متباينان يهيج كل منهما في النفس عواطف متباينة.

0: مدينة الجغبوب عامرة بالدين والعلم، وجمالها وهدوءها جعلا رحالتنا يأنس إليها، ولم يعد يشغله استئناف السفر، إلا أنه كان مهتماً باستحضار الإبل التي توصله وقومه إلى جالو.
1: وهكذا قضى أيامه في التأمل والتبصر وإعداد ما يلزم للرحلة. وقد قال:
2: للصحراء في العقل والروح تأثير يغاير تأثير حياة المدن الصاخبة. وكنت بعد أن أصلي العشاء أخلص إلى النجوم فأناجيها، وأطلق خيالي في سماء الليل الساكن، ثم أنقلب إلى فراشي فأهنأ بنوم لا يذوقه ساكن المدن.
0: طالت على الرحالة إقامته في الجغبوب، ولكن عيشته الهادئة وتمتعه بلطف البدو وبشاشتهم لم ينسيانه التفكير في أمر الإبل، فبعث الرسل إلى جميع النواحي المجاورة.
1: وجاءه الرد، وتمكن الرحالة من استئجار إبل قافلة من قبيلة زوي، فأدار وجهه إلى الغرب قاصدا جالو في 22 من فبراير، والواقع على مسافة 350 كيلومترا تقريبا إلى الغرب، بعد أن أقام في الجغبوب 34 يوما كاملا. وقد قال:
2: تركت الجغبوب في يوم من خير الأيام التي جرت عادة البدو أن يتفاءلوا بها. كان ذلك يوما عاصفا تسف فيه الريح الرمال، والعرب يقولون إن القافلة التي تبدأ رحلة في عاصفة يكون نصيبها التوفيق وتصيب حظا طيبا.
0: عواصف الرمال بل زوابعها رافقت رحالتنا في طريقه إلى جالو، وكانت ثورة الرمل تزيد شيئا

0: شيئا فشيئا، كلما ازدادت الريح قوة والحصى يتطاير ويتناثر فيصيب الأجسام ويلطم الوجوه. وقد قال أحمد حسنين:
1: خير لمن تدهمه الزوبعة أن تهب الريح من ورائه، لأن لطم الرمال وجهه عذاب أليم، وفقد الطريق شر أعظم وبلاء كبير. وهكذا إذا كان في السير عذاب وأهوال، ففي الوقوف الموت الزؤام. والبدوي يعرف خصائص هذه العواصف، فيحيط بها علما كل غريب عن الصحراء، ولكن معرفته تلك وكل قواعده اختلت في رحلتنا إلى جالو، فقد ثارت العواصف والقمر مشرق، ثارت والليل بهيم، وأصابتنا زوابع بدأت قبل الفجر وأخرى ظلت إلى ما بعد الغروب بزمن طويل، ودهمتنا عواصف بين العصر والمغرب حتى ما أحسسنا لضوء النهار بين هذين فارقا. هذا حال الصحراء في شدتها وقسوتها، في غضبها وثورتها، على أنها لا تلبث أن تكشف لنا عن وجهها الجميل وتطلع علينا بصحيفة جديدة من صحف سحرها. وقد تسكن الريح فجأة كأنها أمرت فامتثلت، ويشرق القمر وتأخذ الصحراء شكلا جديدا تحت ضوئه الساحر الباهت الذي يغير نواحيها.

0: تجتاز القافلة بئر أبي سلامة، وهكذا اخترقوا ناحية فيها بقايا غابة متحجرة وهي بعد الجغبوب بسفر يوم، ثم وصلوا بئر عزيلة، وبعد ذلك بيومين أشرفوا على ظاهر واحة جالو.
1: وجالو من أهم واحات برقة، وهي على مسافة 600 كيلومتر من الكفرة الواقعة في الجنوب، وهي الواحة التي تخرج أكبر كمية من البلح في جميع تلك الجهات، وقد قال عنها هيرودوت إنها الأشهر ببلحها.
0: وهذه المدينة هي مركز قبيلة المجابرة البدوية، وهم شيوخ تجار صحراء ليبيا كما ذكر الرحالة، وفيها بعض رجال قبائل زوي.
2: أعجب ما في الصحراء سرعة انتقال الأخبار من بلد إلى آخر، مع ما هنالك من بعد الشقة بين تلك البلاد. فبين جالو والكفرة زهاء 15 يوما مثلا، ومع أن القوافل تسير بسرعة غير كبيرة. وأحسب أن التعليل الصحيح لهذا هو أن كل شيء في الصحراء نسبي، فالأخبار تسير مع خطو الجمال، وكذلك كل ما عداها.

0: مآدب حافلة وعامرة كثيرة أقيمت للرحالة الضيف وأظهرت كرم البدو، وقد اهتم أثناء إقامته في جالو بعمل بعض الملاحظات العلمية، فرصد الشمس والنجوم لمعرفة خطوط الطول والعرض، وواصل ملاحظة الترمومتر والبارومتر أي ميزاني الحرارة والضغط الجوي.
1: تأهب للسير يوم الخميس في 15 مارس، وبعد أن تم حزم كل شيء جاءه حاكم المدينة وأشرافها وإخوانها ليقوموا بتوديع الرحالة وصحبه. وقال أحمد حسنان:
2: وبعد أن حملنا الجمال بدأت حملة الموادعة التي اعتادها العرب، فوقفت مع رجالي على شكل نصف دائرة وواجهنا شيوخ جالو وإخوانها وقد وقفوا على شكل نصف دائرة أخرى، ورفعنا لله خاشعين مبتهلين أن يبارك الله رحلتنا وأن يسدد خطانا ويرجعنا سالمين إلى الأوطان، وقرأنا الفاتحة وبدأنا السير بين صراخ الرجال وزغردة النسوة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه وأن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع. إصابة عدد من الفلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته الجوية على مناطق متفرقة من جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يرفض مقترح إيران لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز. ومحليا، القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في البحر.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: أوف شجعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية، وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: هاشمية تقدم نوافذ.
1: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، واسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل حسن حماد، من المراقب الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عودة الجبور وعلم العبادي. صباح الخير. فقرات عديدة نتمنى أن تنال إعجابكم في هذه الحلقة من برنامج نوافذ، فكونوا معنا لأننا دائما معكم.

0: مستمعينا الكرام، تحت عنوان الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة، يحتفل العالم في 27 من أيلول كل عام باليوم العالمي للسياحة. ومع دخول الذكاء الاصطناعي تغيرت مفاهيم السياحة ودور العاملين فيها، وكان من الواجب إعادة النظر بالسياسات السياحية والمناهج الدراسية وإشراك الريف والبادية والمدينة والسائح في تطوير هذا القطاع. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور إبراهيم الكردي، عميد كلية عمون الجامعية. صباح الخير سيدي، وشكرا لكم على طيب التواصل.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والسعادة والبركة، وكل عام ووطننا وقائدنا وولي عهدنا بألف خير بمناسبة يوم السياحة العالم،
0: كل عام
1: الذي يحتفل به العالم سنويا بهذا اليوم. وإحنا أصلا كأردن مؤسسين في منظمة السياحة العالمية منذ بداية تأسيسها من عام 1976. لذلك كل سنة تحتفل العالم في هذا اليوم تحت شعار معين. شعار هذا العام الذكاء الاصطناعي. ليس فقط الذكاء الاصطناعي بمفهومه العام التكنولوجي، وإنما بمفهوم واضح لإعادة تصميم التجربة للسياح. فلذلك عملية التشخيص واقع الأردن في ضوء الشعار العالمي ليوم السياحة العالمية، نقول أننا بحاجة لمزيد من العمل الأكبر لتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي داخل منتجنا السياحي. سيدي، لا يكفي أن تكون الدولة تمتلك مقومات سياحية. إن لم تكن هذه الدولة تستطيع إظهار مقومات السياحية باستخدام الذكاء الاصطناعي، فلن تكون على خارطة السياحة الدولية خلال الفترة القادمة القصيرة من الزمن. هذا يتحتم علينا أن نقوم بواجبنا برعاية هذه المقومات السياحية وإدراج مفاهيم الذكاء الاصطناعي بعيدا عن الوسائل الكلاسيكية اللي كنا نشتغل عليها. فلما تتخيل أنت أنه إحنا بدأنا باستخدام الكمبيوتر والحوسبة داخل تطوير القطاع السياحي، بعدها انتقلنا لعملية الرقمنة، الآن لا، قاعدين نشتغل على الذكاء الاصطناعي بإظهار هذا المقوم السياحي على الخارطة الدولية. فعند المقارنة مع كثير من الدول التي لا تمتلك أصلا مقومات لكن تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل جيد في القطاع السياحي، لها حصة سوقية كبيرة جدا. إحنا الأردن الحمد لله جاهزيتنا التكنولوجية عالية، يعني انت تتحدث عن مرتبة دولية 29، احنا على المستوى العالمي والثالث على المستوى العربي في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي حسب التقرير الصادر من مايكروسوفت إيكونومي انستيتيوت جلوبال. اصدرت هذا التقرير واشارت بوضوح ان الذكاء الاصطناعي متطور بالاردن ورتبته كويسة، لكن بالمقابل لم يتم استثمار هذا الذكاء الاصطناعي بقطاع السياحة بشكل ناضج إلى هذا الوقت. فعندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، نحن لا نتحدث عن خدمات تكنولوجية، خدمات محوسبة نقدمها للسائح، وإنما الذكاء الاصطناعي أصبح مفهوم واسع جدا باستخدام إنترنت الأشياء، باستخدام الجيوغرافيك إنفورميشن سيستم، باستخدام الميتافيرس، باستخدام الذكاء المعتمد على الهوليغرام. هذه كلها نحتاج لتطبيقها واستخدامها في عرض المواقع التاريخية والطبيعية وعمل مسارات سياحية ذكية تقوم على هذا التكنولوجيا المتطورة باستخدام لغات متعددة.
0: نعم. في ظل ما تحدثت به، هناك تخوف لدى المرشد السياحي من تغير دوره ربما، أو أن الذكاء الاصطناعي سيغير من هذا الدور، هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن بحاجة إلى أن يكون هناك ربما إعادة إحياء للفكرة السياحية من منظور جديد، وهو منظور الذكاء الاصطناعي وأبعاد تتعلق بالمناهج الدراسية الخاصة بالسياحة. في ظل هذه المحاور، كيف تقرأ كل منها بما يعود على الخزينة السياحية المالية، دعنا نقول الوطنية، بالخير والفائدة، ويصبح الأردن في مرتبة إن شاء الله أولى فأولى؟
1: هي منظومة متكاملة سيدي.
0: نعم.
1: كلها حلقات ترتبط ببعضها البعض. عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامه في تصميم التجربة السياحية لم يعد ذلك خيار، وإنما أصبح الآن يحتم علينا تطوير منتجنا السياحي باستخدام هذه التكنولوجيا، وإلا سنكون خارج الأسواق العالمية، وعلى الرغم من توفر مقومات هائلة جدا بالأردن ومتميزة وفريدة. فالسائح أصبح شريك في صناعة المنتج السياحي وتطويره، فنحن الآن يجب أن نغير استراتيجياتنا كاملة. يعني عندنا استراتيجية للذكاء الاصطناعي أطلقت في عام 2023 لعام 2027 فيها 68 مشروع، لكن عملية تفحص هذه المشاريع وعملية إدماج السياحة بشكل مباشر هي خجولة حقيقة لغاية هذا الوقت. ويعني اسمح لي بهذه النقطة، إنه قبل يومين يوم الجمعة أصدر تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا التقرير اللي أصدرته المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بقول إنه الأردن في المرتبة 73 عالميا من أصل 110. يعني هذا رقم حقيقة متواضع. يعني إحنا عندنا جاهزية تكنولوجية عالية، لكن لم نستثمر هذه الجاهزية التكنولوجية في القطاع السياحي. يجب أن يكون هناك إعادة تفكير. وإنت حكيت نقطة جوهرية، كيف نزيد الإيرادات، كيف نزيد حجم السوق السياحي الأردني. ما بزبط أني أنا أزيد حجم السوق السياحي الأردني من خلال الوسائل الكلاسيكية، من خلال المشاركة بمعارض أو إلى غير ذلك. الآن أصبح السائح قبل ما يتوجه على أي دولة بيحجز فيها طيران وفنادق ومتاحف وحتى وسائل نقل، وكله بيدفع هو بلده. فبالتالي لما يصل إلى الدولة السياحية بتكون رحلته كاملة، وبكون عارف وين بدي يروح، وين بدي يجي، شو وسائل الدفع. الدولة ما تقدر توفر هذا الشيء، بتطلع من السوق مباشرة.
0: صحيح.
1: هذا جانب. الجانب الآخر، يعني أنا كنت في رحلة لبريطانيا من فترة، حجزت شيء وأنا بعمان. لما وصلت هناك حاولت أني أحجز أشياء أخرى بشكل مباشر، ارتفع الضعف علي. يعني مثلا إذا كانت التذكرة 10 باوند صارت 20 باوند. حتى يشجعوا استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عملية عرض المنتج السياحي. تخيل أنت المتاحف في كثير من الدول بتكون أنت تشوف سردية الدولة كاملة باستخدام تقنيات الهوليجرام والميتافيرس. وهذه أعداد كبيرة جدا من السياح تروح للمتاحف داخل قاعات معينة للاستفادة من هاي التجارب. اللي بتخلق تجربة وصورة ذهنية لدى السائح لن تنتهي مدى الحياة. الآن السردية وعملية عرضها في بعض المتاحف بالأسلوب الكلاسيكي اندثر الزمن هذا وما عاد له وجود. فالآن إذا إحنا ما تحركنا، إذا الآن إحنا ما طورنا الشعارات هذه اللي بتتغنى بالذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى سلوك واقع يستفيد منه السائح، لن نتقدم أبدا. فلذلك من هذا اليوم، يوم السياحة العالمي، هذه دعوة إلى الانطلاق إلى المستقبل لإعادة تصميم منتجنا السياحي. وهذا لا يعتمد على طرف واحد من أطراف صناعة السياحة، وإنما كل أطراف صناعة السياحة شريكة.
0: أكيد.
1: النقل، الفنادق، المطاعم، الأدلاء السياحيين، جمعيات مكاتب، كله هذا بيشترك مع بعضه. وعلى رأس ذلك أيضا الجامعات والتعليم بإخراج تجارب ريادية في تطوير المنتج السياحي.
0: إذن يجب أن تتكاتف الجهود والعقول ليكون الأردن في مصاف الدول السياحية بما يحتويه من إمكانيات أثرية وتقنية. وتحدثت أيضا عن جانب مهم جدا، وهو السردية الأردنية بلغة الذكاء الاصطناعي، وهي لغة المستقبل. ولدينا الحمد لله الإمكانيات والموارد، لكن نحن بحاجة ربما إلى إدارة هذه الموارد بطريقة ذكية وسريعة تتواكب مع العالم الرقمي، تتواكب مع المتطلبات والعالم السياحي. يكون فيها أيضا جانب من إدارة المخاطر، كما ألقت بظلالها تجربة كورونا وغيرت من ملامح العالم ووضعت تقويما جديدا لكل هذه القطاعات. يعني أود أن أشكرك حقيقة الأستاذ الدكتور إبراهيم الكردي، عميد كلية عمون الجامعية، على هذه الحقيبة الإعلامية السياحية الذكية المهمة. نتمنى أن تصل توصياتك إلى الجهات المعنية، إلى كل معني في القطاع السياحي الوطني، ونتمنى أيضا أن تتحول إلى استراتيجية عربية مشتركة في موضوع وقطاع السياحة. شكرا جزيلا لكم سيدي.
1: تفضل. بس في كلمة ختامية. أود التأكيد على أحدث إصدار صدر في 25 سبتمبر منذ يومين يوم الجمعة الذي يقول أن الأردن في المرتبة 73 عالميا من أصل 110 في اقتصاد من دول، والترتيب الذي يقول 29 عالميا والثالث عربيا في الذكاء الاصطناعي، لكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالسياحة غير موجودة بالشكل المطلوب. وأيضا في نهاية هذا اللقاء وشكر جلالة سيدنا على وقوفه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تكلم بكلام الحق والسلام وسوق الأردن على المستوى الدولي والعالمي بأنها دولة تعتبر قصة يحتذى بها في الاحترام وفي السلام والحق وإلى غير ذلك. الله يعطيكم العافية.
0: شكرا يا سيدي.

0: مستمعينا الكرام، مع دخول العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة ومنها الإعلام، أصبح من الواجب الاهتمام بالسمعة الرقمية على صعيد الأفراد والمؤسسات ومنها الناشئة لضمان علاقة واضحة فاعلة وصادقة مع رأس مال العمل الإعلامي وهم المتابعون. فماذا يجب أن نعرف عن السمعة الرقمية وإدارة مخاطرها؟ كيف تكون في صفنا بشكل إيجابي؟ لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذ أحمد العدوان، كاتب وناشط في المحتوى الإعلامي الرقمي والتوعوي. أستاذ أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين ومشاهدي الإذاعة الأردنية.
0: حياكم الله يا سيدي. وبداية، ماذا نعني بالسمعة الرقمية؟ ما هي أهمية هذا المفهوم على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية وخاصة الناشئة منها؟ إليك التفصيل سيدي.
1: بداية، نقدر نعرف السمعة الرقمية بأنها الانطباع العام الأول اللي تأخذ الناس عند مشاهدة حساب مستخدم أو مؤسسة على المنصات الرقمية بناء على سلوكياتهم فيها. تحكي أهمية السمعة الرقمية للفرد أو المؤسسة أو أي شركة إعلامية بتكوين صورة ذهنية ونمطية حسنة عنها، تكوين أثر رقمي وعلامة تجارية تعكس وتلبي طموحات وتحقيق أهداف هذه الشركات أو الأفراد، وتسهم في تسويقهم الرقمي، بالتالي تحقق أهدافهم المستقبلية سواء التسويقية أو الفردية. يعني على سبيل المثال، لو نظرنا للشركات مثل نقول بعض شركات السيارات الكبيرة مثل مرسيدس أو بي أم، نجد أنه أغلب مستخدمينها يفضلوها عن غيرها من شركات السيارات. كذلك الحال نقدر نقيسه بالنسبة للمطاعم الكبيرة، المستشفيات الكبيرة، على مستوى الفرد نقول مثلا من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي، بعض المتابعين يفضلوا مشاهير ويتفقون عليهم مثل ما شفنا جوحة طاب، أحمد الشقيري، وغيره من هؤلاء المستخدمين. وبنفس الوقت في بعض الناشطين مواقع التواصل الاجتماعي لما يتم ذكر أساميهم دائما يتم ربطهم بالتفاهة، عدم وجود المحتوى الهادف، مع أنه في عندهم تفاعلات كبيرة. فهذا كله نتيجة للسمعة الرقمية وأهميتها.
0: كيف يمكن إدارة السمعة الرقمية؟ أيضا ما هي الأدوات الذكية والموارد اللازمة في هذا الإطار؟
1: تأتي أهمية السمعة الرقمية سواء للفرد أو المؤسسات نتيجة لجهد مستمر وعمل دؤوب في تكوين أثر رقمي يعكس جودة المحتوى، مرورا بالتفاعلات مع المتابعين ووصولا إلى التغذية الراجعة وطريقة التعامل معها. نستطيع إدارتها مثلا بعدة أدوات، منها أدوات صناعة المحتوى، أدوات إنتاج الهوية البصرية مثل برامج التصميم الاحترافية، الفوتوشوب، كانفا، امتدادنا إلى منصات النشر والمراقبة الإلكترونية والرصد مثل خدمة تنبيهات جوجل، ومرورا بأدوات التفاعل والرد والوسوم والتغذية الراجعة أولا بأول.
0: ماذا عن العلامات والمؤشرات والأدوات الذكية والرقمية المرتبطة بقياس مستوى السمعة الرقمية للأفراد وللشركات والمؤسسات؟
1: اليوم في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والرقمنة نستطيع القياس بدقة متناهية بأدوات رقمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مثل أن بعض تطبيقات تشات جي بي تي، جيميناي، وكلاود، والكثير الكثير من هذه الأدوات، من خلال رصد وتحليل المشاعر وتحديد نسبة الانطباعات والتعليقات الإيجابية مقارنة بالمحايدة والسلبية حول الشخص، ونقدر نقيس معدل التفاعل وحجم الإشارات. هذا القياس هو اللي يمنح اليوم الفرد أو المؤسسة القدرة على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
0: كيف يمكن إدارة مخاطر السمعة الرقمية؟ ما هو المطلوب أيضا من الشركات والأفراد لتكون الأمور مضبوطة إلى حد ما أخلاقيا ومضبوطة أيضا أمنيا؟ كما تعلم الآن تدخل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في علاقة قوية جدا، والمحتوى أيضا.
1: دائما وأبدا عشان نتجنب مخاطر تشويه السمعة الرقمية يجب إتقان إدارة هذه المخاطر من خلال تجنب التضليل، تجنب الخداع التسويقي، بالإضافة إلى المكاشفة والمصارحة في الوقت المناسب وسرعة الاستجابة، إضافة إلى عدم التجاهل في حالة حدوث الأزمات، والتعامل دوما مع الشكاوي والملاحظات بكل احترافية قبل ما تتفاقم الأمور، وأخذ التغذية الراجعة من الجمهور. هذه أهم النصائح سواء للفرد أو المؤسسات التي يجب اتباعها.
0: وكيف تقرأ العلاقة بين غياب مدونة السلوك الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي وبشكل خاص في الإعلام وعلاقة ذلك بالسمعة الرقمية والتنافسية الإعلامية؟
1: يعني يعني أنا أضم صوتي لصوتك، نحن اليوم أمس الحاجة إلى مدونة السلوك الرقمية خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتنظيم العمل الفردي والإعلامي. لكن بالوقت نفسه لازم نعدل لنا والعلينا، إحنا بدأنا نسير خطوة في الاتجاه الصحيح. يعني قبل فترة الحكومة بدأت وأصدرت تعميم بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع الشعارات والرموز الوطنية، إضافة إلى أنه هيئة الإعلان في على ما أذكر شهر 5 الماضي بدأت العمل بنظام تنظيم الإعلام الرقمي. كل هذا يسهم يعني في وضع اللبنة الأساسية في السير بهذا المجال. لكن إحنا اليوم الخطوة الصحيحة قبل ما نبدأ في هذه المدونة يجب التدريب الصحيح على استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. وبرأيك ما هي أهم التحديات التي تقف أمام إدارة السمعة الرقمية وبشكل خاص في مجال الإعلام؟ هل لكم من توصيات للجهات المعنية للأفراد للشركات والمعنيين في هذا الإطار؟
1: أهم التحديات اليوم أصبحت في سرعة انتشار الإشاعة والأخبار المغلوطة في الفضاء الرقمي. صار أن كمان الاستخدام العشوائي لتقنيات الذكاء الاصطناعي دون تحرير أو تدقيق لهذه التقنيات. يعني صرنا نشوف مثلا صور مفبركة، صرنا نشوف بعض الإعلاميين ينتشروا لهم فيديوهات مثل مذيعين الأخبار والمذيعين العاديين، وهذه الفيديوهات تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي. بعض التوصيات عشان ناخذ خطوة للأمام اللي هي إنشاء مدونة سلوك رقمية خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، إضافة إلى أيضا نقدر نعطي نصيحة لصناع المحتوى والشركات المعلنة دائما وأبدا بأهمية تدقيق المعلومات. تدقيق المعلومات والاعتماد على السمعة الرقمية للشخص قبل الأرقام والتفاعلات والعكس.
0: نعم. أود أن أشكرك حقيقة الأستاذ أحمد العدوان، كاتب وناشط في المحتوى الإعلامي الرقمي والتوعوي، على هذه الحقيبة المهمة والإعلامية الذكية التي تتعلق بالسمعة الرقمية التي يحتاجها الأفراد وتحتاجها المؤسسات. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة في مواضيع تهم المجتمع والمجتمع الإعلامي والرقمي. شكرا جزيلا لكم يا سيدي.
1: بارك الله بك. شكرا لك.
0: حياكم الله. يا سيدي.

مستمعين الكرام، يحتفل العالم في 28 من أيلول كل عام باليوم العالمي للملاحة البحرية، ويأتي الاحتفال لهذا العام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة، الدفع قدما بالتميز في مجال النقل البحري للتأكيد على أهمية قطاع الشحن البحري ودوره الحيوي في الاقتصاد العالمي وتحويل القواعد واللوائح التنظيمية الدولية إلى إنجازات على أرض الواقع ودعم السلامة البحرية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وحماية البيئة البحرية والتحول نحو الاستدامة. وللمرة الأولى يمتد الشعار لهذا العام ليشمل عامي 2026-2027، مما يبين التزام المنظمة البحرية الدولية IMO بتعزيز بناء القدرات وتقديم التدريب التقني اللازم، ويؤكد على محورية العنصر البشري وسلامة العاملين في البحار، ويؤكد على أهمية الجهود الحكومية العالمية في ترجمة رسائل هذا اليوم بكل أمانة ومسؤولية. ومن جهة ثانية، يأتي الاحتفال باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات لهذا العام ليقود النقاش العالمي حول صون نزاهة المعلومات في العصر الرقمي، دور الحصول على المعلومات في التصدي لاضطراب المعلومات. ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في ظل التطورات المتسارعة التي تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل، وما يرافقها من تحديات انتشار الأخبار المضللة، كما تركز الفعاليات الدولية التي تقودها منظمة اليونسكو على تعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وتمكين الأفراد من التمييز بين الحقائق والبيانات المضللة لدعم صنع القرار السليم بحوكمة وشفافية وعدالة ومصادر مفتوحة وصحيحة ومتاحة للجميع. أما في 30 أيلول فيحتفل المجتمع الدولي بيوم الترجمة تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، نعمة أن تفهم، ليسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الترجمة والترجمة الفورية وصياغة المصطلحات في تنمية الإدماج وتحقيق المساواة في عالم متداخل. ويركز شعار هذا العام على حماية التعددية اللغوية باعتبارها ركيزة أساسية للهوية الثقافية والتلاحم المجتمعي، ويؤكد على أن الحقوق اللغوية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية في الوصول إلى العدالة والمعلومات والخدمات. كما يؤكد هذا اليوم على أهمية المترجمين واللغويين كجسور حقيقية للتواصل الإنساني والدبلوماسي، لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة للذكاء الاصطناعي والحاجة للحفاظ على جودة وأخلاقيات مهنة الترجمة، بما يدعم التواصل بين شعوب العالم بعيدا على أن تكون اللغات حاجزا أمام ذلك. ومستمعين الكرام، في نافذة على واقع أسعار المحروقات عالميا ومحليا وبشكل مختصر، تحوم أسعار النفط الخام برنت حول مستويات مرتفعة تصل إلى $100 للبرميل، انطلاقا من التوترات السياسية العالمية والحروب ومعاناة العالم مع أزمة مضيق هرمز والأمان الجيوبترولي. وتأتي هذه التأثيرات التضخمية إقليمية عالمية بما ينعكس بشكل مباشر على كلف الإنتاج والشحن والسلع أساسية. تتباين استجابة الدولة لصدمات الأسعار بناء على سياستها ومخزونها واستهلاكها، فهناك دول التعويم المباشر التي تعتمد آليات تسعير تعكس التغيرات العالمية شهريا بشكل كامل صعودا وهبوطا، مما يحمي الموازنة العامة، لكنه يلقي بكامل العبء الفوري على المستهلكين. وهناك دول الدعم الواسع، وهناك أيضا النموذج الأردني الذي يتبع سياسة التدرج والمرونة ليوازن بين الامتصاص المؤقت والتعديل المحدود لتجنب إحداث هزة تضخمية حادة في السوق المحلية، فيما تنتهج لجنة تسعير المحروقات المحلية سياسة تقوم على تثبيت أسعار سلع استراتيجية وحساسة مثل أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير والكاز في مواسم محددة. وهناك الرفع الجزئي والتدريجي والمبني على عدم عكس الارتفاعات الحادة والكاملة للأسعار العالمية مثل الديزل والبنزين بفئاته المختلفة دفعة واحدة على المستهلك المحلي، والاكتفاء بتعديلات طفيفة أو التثبيت في بعض الشهور لمنع تفاقم الأعباء المعيشية. أما عن الفاتورة المالية لسياسة التثبيت محليا، فقد قدرت الفروقات السعرية والتراكمية المترتبة على سياسة التثبيت والرفع المحدود بنحو 224 مليون دينار،
أردني طبعا، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار النسبي للأسعار في السوق المحلية.

0: مستمعينا الكرام، في ظل ارتفاع مرض السكري والسمنة لدى الطلبة في المدارس وبيان أهمية المقاصف المدرسية ودورها في هذه الأمراض، نطل وإياكم اليوم من منظور تغذوي على نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن، وكيف نقرأ هذا المسح لإعادة تغيير المسار التغذوي لطلبة المدارس بالتشاركية بين الأهل والصحة والتربية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف خبيرة التغذية العلاجية المهندسة جمانة الف أخوري. مهندسة جمانة، صبح الخير.
1: صباح الخيرات، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. وبداية، إلى ماذا تشير نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن؟ إليك التفصيل.
1: طبعا نتائج المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن هو مسح عالمي مهم لطلاب المدارس في الدول، بما أنه احنا بنحكي عن بلدنا وعن الأردن، حابة أحكي بعض الأرقام اللي شوي لما قرأناها نحن كأخصائيين تغذية ولنا باع في المجال الصحي، قد تكون هاي الأرقام تشير إلى مستويات من الخطر لازم نحن نتحرك باتجاهها حتى نعمل إعادة ضبط لهذه الأرقام بما يتناسب مع مستقبل أطفالنا في الأردن أو ما نتمناه لمستقبل أطفالنا في الأردن. طبعا المسح بيقول، ونتائج المسح أدت إلى مجموعة من الأرقام أو عطتنا مجموعة من البيانات المهمة كتير، اللي هي 33 من طلبة المدارس بعمر 13 إلى 17 عام يعانون من السمنة والوزن، وهذا مؤشر خطير طبعا ورقم عالي.
0: نعم.
1: و12% فقط من طلاب المدارس اللي هم ما بين برضو 13 ل 17 عام بيمارسوا ساعة تقريبا يوميا من النشاط البدني، وهذا إشي كتير مهم، لكن كرقم 12% من طلاب المدارس هو رقم قليل، و31.5 إلى 32 لم يشاركوا حتى في حصص الرياضة في المدرسة.
0: نعم.
1: طبعا الدكتور إبراهيم بدور أو معالي الدكتور إبراهيم بدور وزير الصحة استوقفته هاي الأرقام، ومنوجه له نحن كعاملين في القطاع الصحي منوجه له شكر كتير كبير.
0: نعم.
1: هاي الأرقام عملت يعني أليرت أو عملت إنذار خطر في وزارة الصحة حتى نبدأ نسيطر على موضوع التغذية المدرسية وأهمية التغذية المدرسية.
0: نعم.
1: صارت مجموعة من القرارات وقرارات مهمة اللي هي اللي هي إعادة مراقبة المقاصف المدرسية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب. كمان اهتم جدا بالاشتراطات الصحية الخاصة بمقاصف المدارس، وضع رقابة فنية على مقاصف المدارس. كمان يعني هو تكلم في كتابه انه لازم يكون في تعاون شديد او تعاون مهم جدا ما بين وزارة الصحة ووزارة التربية والموارد البشرية لتعزيز النشاط البدني لدى الطلاب بما يخص عدد الحصص الرياضة الأسبوعية، وبما يخص أيضا النشاطات اللامنهجية اللي بتعتمد على الرياضة والبطولات، وهذا شيء كتير مهم لطلاب مدارسنا.
0: نعم. برأيك، ما هي نسبة مشاركة المقاصف المدرسية في زيادة الوزن والسمنة لدى الطلبة وخاصة عند الأطفال، وارتفاع نسبة السكر ومقاومة الأنسولين واضطراب الهرمونات بسبب عدم وجود أطعمة ومشروبات تتناسب مع صحة مرضى السكري والسمنة، ومن جهة أخرى ارتفاع ربما أسعار هذه المواد؟
1: هلا طبعا يعني المقصف المدرسي ما بنقدر نعول عليه او نعطيه نسبه محدده، هو كمكان يعني بيألف الطلاب او بيرتادوا الطلاب، ما مدى مشاركه المقصف المدرسي في المشكله بشكل عام. ليه؟ لانه مشكله السمنه والسكري وزياده الوزن يعني ظاهره متعدده الاسباب والعوامل، اهمها اللي هي نوعيه الغذاء اللي احنا بناكله، كميه الطعام اللي احنا بناكله، والنشاط البدني، عوامل النوم، العوامل الأسرية والعوامل الوراثية والاجتماعية. فإحنا ما بنقدر نعول على المقصف المدرسي أو نقول إنه المقصف المدرسي هو يحمل المسؤولية الكبرى، لكن المقصف المدرسي يمثل بيئة غذائية مؤثرة ومهمة جدا، لأن الطالب يقضي يعني معظم وقته من الصباح حتى الظهر في هذا المكان.
0: نعم.
1: فنحن كأخصائيين تغذية أو ناس عن أو ك يعني أخصائيين في المجال الصحي بنقول إنه هاي المقاصف لازم توفر مجموعة من الاشتراطات الصحية الأساسية ولا تتعدها، اللي هي توفير مثلا المياه الصالحة للشرب للأطفال أو للطلاب، تشجيع الخيارات الغذائية الأكثر فائدة، والحد من المشروبات المحلاة والأطعمة عالية السكر والملح والدهون، وكمان إنها تراعي أو يكون فيها مجموعة من الأطعمة اللي بتناسب مرضى السكري أو مرضى السمنة بشكل عام.

0: نعم.
1: لأنه الطعم. يا تفضلي.
0: تفضلي. هي فقط يعني هي فقط مداخلة، ليس فقط في المقاصف، نتمنى أن يكون هناك يعني كافتيريات وكوفيهات لديها جانب يتعلق بمرضى السكري والسمنة بأسعار تتناسب، لا تكون أسعار يعني
1: نعم
0: هائلة. نعم.
1: للأسف الأغذية اللي بتعالج أو اللي بتتخذها الناس اللي بتحافظ على صحتها أو الناس اللي عندها مشاكل صحية، مشاكل استقلابية مثل الضغط والسكري والسمنة وإلى ذلك، هي أسعار قد تكون مبالغ فيها.
0: نعم.
1: في بعض الأحيان.
0: نعم.
1: فنحن الآن بعد هذه الدراسة نحن بنقول لمعالي وزير الصحة ويعني دولة رئيس الوزراء، يجب أن تكون هناك سياسات وإجراءات معينة للحد من ضغط السمنة وتشجيع الطلاب المدارس وتشجيع الأهالي وتشجيع فئة مهمة جدا في المدارس من المعلمين.
0: نعم.
1: والمثقفين الصحيين، كيفية كيف نحن نقدر نسيطر على هذه الأمور وكيف نحن نوعي الأهالي حتى يبعثوا مع الأطفال مجموعة أغذية غير مكلفة، وبالتالي هاي الأغذية بتناسب احتياجات الطالب الفكرية.
0: نعم.
1: والبدنية، وكمان تكون مغذية بنفس الوقت.
0: نعم نعم ونضيف أيضا على توصياتك الطيبة توفير قاعدة بيانات ومؤشرات تخص
1: طبعاً.
0: التغذية المدرسية للطلبة وحالتهم الصحية للاعتماد عليها في بناء القرار الخاص بمثل هذه المقاصف، وأيضا من جانب آخر تحدثت به وهو دور الأسرة والتعاون أيضا ربما يتوسع قليلا لإدخال المطابخ الإنتاجية التراثية المراقبة من وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء، وإدخال هذه الوجبات التراثية المغذية والصحية إلى المقاصف المدرسية، ربما تعالج جانب كبير. و من جهة أخرى يعني موضوع الاهتمام باللانش بوكس أو صندوق الطعام الخاص بالطالب عندما تقوم بتجهيزه طبعا الأم في المنزل، فهذا يتطلب يعني دقة في وضع المكونات الموجودة في هذا الصندوق. نعم. الآن يعني لو أتيح لك وضع خطة وطنية عاجلة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية للحد من هذه الأرقام خلال العامين القادمين، ما هي أهم محاور هذه الخطة ومن أين ستبدأين؟
1: طبعا البدء من هذا المسح اللي هي توفير قاعدة بيانات وقياس معينة حتى تعطينا مؤشرات واضحة ومحددة دائما للصحة المدرسية والتغذية المدرسية.
0: نعم.
1: يعني الاعتناء بالبيئة الغذائية المدرسية، من هون أنا من هذا المنبر يعني بناشد معالي وزير الصحة ومعالي وزير التربية والتعليم والموارد البشرية من أجل تعيين أخصائي التغذية أو تغذية علاجية ومتخصص في السلامة الغذائية في مدارسنا حتى نبدأ نسيطر على البيئة الغذائية المدرسية بما فيها المقاصف المدرسية، وحتى نكون بؤرة توعية وتعليم للأهالي والمعلمين ومرتدي المدارس فيما يتعلق باللانش بوكس أو صندوق الطعام المرسل إلى الأطفال.
0: نعم.
1: مع الأطفال.
0: نعم. يعني فضل.
1: بالإضافة اللي هي تعزيز النشاط البدني في المدارس، نحن ما نصير نلغي حصة الرياضة عشان نعطي حصة تانية، النشاط البدني مهم. نحن إذا منسيطر على مؤشرات السمنة مؤشرات السكري، نحن ندخل في مجال اقتصاديات الصحة اللي هي نحن ما منزيد اللود على المؤسسات الصحية لما يكبر الطفل بما يوازي مجموعة من الأمراض أخذها منذ الصغر، فهذا إشي كتير مهم. بالإضافة الشراكات المجتمعية كتير مهمة اللي هي وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم الجامعات والخبراء في القطاع.
0: نعم.
1: العام والخاص، لازم يكون في هناك تداخل وشراكات مجتمعية حتى نقدر نحل هاي المشكلة ونكون إحنا خارج، لو إنه نحن الآن خارج هذول القطاعين، نحن يعني كجامعات أو خبراء في هذا المجال نقدر نحن نعطي خبرتنا لهذه المؤسسات حتى ننشئ بيئة مدرسية صحية.
0: نعم. أشكرك جدا خبيرة التغذية العلاجية المهندسة جمانة الفاغوري على هذه الحقيبة التغذوية الهامة المعنية بطلبة المدارس. نتمنى أن تصل هذه التوصيات إلى الجهات المعنية، نتمنى أن يتغير المسار الخاص بأمراض تتعلق بالطلبة السمنة السكري مقاومة الأنسولين، ونتمنى الصحة والعافية للجميع.
1: شكرا
0: لكم سيدتي. شكرا لكم. حياكم الله.

0: مستمعينا الكرام، تعتبر المؤتمرات الطبية بوابة هامة لتبادل الخبرات وبحث العديد من الملفات الطبية والطبية التقنية بما يعود على المرضى بجودة علاج عالية وبأقل تكلفة ممكنة حسب آخر الدراسات الطبية. مؤتمر جمعية أطباء أمراض القلب الأردنية أحد هذه المؤتمرات المهمة، وسنطل على ما في هذا المؤتمر من خلال ضيفنا الدكتور جمال الدباس، رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية ورئيس هذا المؤتمر الهام لهذا العام. دكتور جمال، صباح الخير.
1: صباح النور، يا أهلا وسهلا فيكم بالمستمعين.
0: حياكم الله. حياكم الله. بداية سيدي، ما هو واقع أمراض القلب محليا وعربيا؟ أين نحن على الخارطة الطبية الدولية في أسباب وأمراض القلب والعلاج؟ إليك التفصيل سيدي.
1: أمراض القلب منتشرة عالميا طبعا لكثرة عوامل الخطورة التي تسببها، وفي مقدمتها التدخين، وأيضا السكري، وارتفاع ضغط الدم، وضغوط النفسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، إضافة إلى ارتفاع دهنيات وشحومات الدم. وكمان أيضا هناك عوامل وراثية تساهم في ارتفاع أمراض القلب عموما. طبعا منطقتنا العربية بشكل عام من أكثر البلدان في العالم التي ينتشر فيها مرض السكري نتيجة زواج الأقارب بالدرجة الأولى، هاي من ناحية، وأيضا من أكثر بلدان العالم انتشار في التدخين وعدم وجود سياسة ثابتة في محاربته، وحتى في المناطق الرسمية، يعني بتشوف بالأماكن العامة وفي الأماكن الحكومية أحيانا تلاحظ وجود انتشار المدخنين عند بعض الموظفين، وهذا يتناسى طبعا مع سياسات وقف التدخين على العموم. من أجل هذا تنتشر أمراض القلب بكثرة في مناطقنا، وأصبحنا إحنا بجمعية القلب نهتم بمحاولة إيقاف هذا الهدر الموجود في مواردنا نتيجة انتشار أمراض القلب وعلاجها أيضا. وعملنا طبعا هذا المؤتمر من أجل إحياء مشاريع كانت منتشرة في السابق عنا، خيرية خلينا نقول، أو كانت تفيد الاقتصاد في هذا البلد، مثل زراعة القلب. إحنا أول بلد في العالم في منطقة الأبيض المتوسط زرعنا قلب، كنا العاشرة عالميا في زراعة القلب والأولى على المستوى المنطقة. وفي هذا طبعا هذا الموضوع كان في 1985، يعني قبل حوالي 45 سنة وأكثر. زرعنا بعدها حوالي 20 عملية زراعة قلب حتى 1997، ولكن للأسف بعد 97 حتى الآن لم يزرع إلا عملية زراعة قلب واحدة، وهذا يدل على أن الوعي المؤسسي أصبح يضعف لدى المسؤولين أو القائمين بشكل عام على السياسة الصحية. لأنه ما بفسر الموضوع إلا هذا الكلام، يعني عندنا أكفأ الأطباء وموجودين وعلى مدار الساعة، والآن إذا توفرت الظروف وتوفر المتبرعين إحنا مستعدين أطباءنا يعملوا زراعة قلب ثاني يوم ما عندنا أي إشكال. بس المشكلة هو في الواقع يعني ما في برنامج أصبح أو بروتوكول أصبح ثابت في زراعة القلب. والدعم المؤسسي ضعف، وبطل في هذيك الروح اللي بتشجع الأطباء وغيرهم على أنهم يزرعوا قلب. ونتفوق على غيرنا في هذا المجال.
0: عن أهم مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر سيدي.
1: أهم المخرجات هو الدعوة إلى توحيد البروتوكولات العلاجية.

0: السياسية القلبية
1: نعم.
0: على مستوى الوطن الأردن وعلى مستوى الوطن العربي. إحنا سباقين في للأمانة في هذا الموضوع في جمعية أطباء القلب الأردنية، أصبحنا الدولة الأولى على العالم العربي في عمل بروتوكولات مكثفة لاقت تجاوب عالمي، وللمرة الثانية أصبحنا نعرض تجربتنا بعد ما طلبونا مرتين بال 2025 وال 2026. طرحنا بروتوكولاتنا وعملنا على المسرح العالمي الجلوبال ستيج في أكبر مؤتمر لأطباء القلب في العالم، حضروا أكثر من 30 ألف طبيب، اللي هو مؤتمر جمعية القلب الأوروبية، عرضناه في 30/8 هذا العام، والعام الفائت كمان عرضناه، وكنا سباقين على المنطقة في هذا الموضوع، وأصبح المجتمع الدولي يعرف موقع الأردن، وهو معروف في الواقع يعني موقعنا على الخارطة، في أنه إحنا عندنا لدينا أكفأ الأطباء القادرين على ابتكار حلول علاجية تساعد المواطن وتساعد البلد وتساعد الاقتصاد ورفضه بالإمكانات.
1: نعم سيدي، إلى أي مدى يمكن للرعاية الصحية عن بعد في دول مثل الأردن والمنطقة العربية أن تحل محل المتابعة التقليدية لمرضى القلب في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي والتحديات المتعلقة بأمن وسرية معلومات المرضى؟
0: في الواقع شيء مهم جدا، أصبح تيلي ميديسين أو الترابط مع المريض والطبيب يتم في مراحل متقدمة في الطوارئ في المناطق البعيدة عن المركز، مثلا الأطراف المحافظات.
1: نعم.
0: ممكن يتوفر في أخصائي قلب مثلا قادر على أن يفسر الكثير من ما يعرض عليه من خلال التيلي ميديسين، من خلال الذكاء الاصطناعي. وفي برامج إحنا عملناها من أجل ربط أطراف الفريق العلاجي، مثلا في مريض يعاني من ألم الجلطة على فرض مثلا، بيحكي مع الدفاع المدني، بيبعث له الدفاع المدني مشكور، وهو من أكفأ الأجهزة في العالم باي ذا واي. وطرحنا هذا الموضوع في مؤتمر القلب الأوروبي وشهدوا بذلك بناء على تجارب أخرى. طبعا بربط الاي ام اس اللي هو سيارة الدفاع المدني وطاقم الدفاع المدني مع الطبيب المناوب في المستشفى المرتبط مع الدفاع المدني، وهذا المستشفى وهذا المستشفى مرتبط بدوره مع أخصائي قلب، قد لا يكون موجود في نفس المستشفى ولكنه متوفر في أقرب مستشفى يمكن أن يجري له عملية فتح الشريان في حالات الجلطة القلبية. هذا النظام بيتم خلال دقائق، يستدعى فيه كل أطراف العلاقة من خلال الذكاء الصناعي، برنامج نحن نعمل على إنتاجه، ونأمل من الحكومة تدعمنا في هذا التوجه من أجل ربط كل أطراف العلاقة لإنجاح هذا المشروع
1: إن شاء الله.
0: وإن شاء الله سوف نعرضه هنا وسوف نعرضه في الخارج أيضا.
1: نعم.
0: لأنه نموذج عالمي يمكن أن
1: ينفذ.
0: نفتخر فيه.
1: نعم سأكون معك إن شاء الله أنا والمستمعين الكرام في لقاء قادم، نتحدث عن متلازمة الشريان التاجي، نتحدث عن أهمية بناء سجل وطني وإقليمي موحد لمرضى القلب والوفيات القلبية، وما لديكم من توصيات مهمة وأنتم لكم باع طويل في هذا المجال على المستوى الدولي والعالمي. أود أن أشكرك سيدي الدكتور جمال الدباس، رئيس جمعية أطباء القلب الأردنية ورئيس مؤتمر هذه الجمعية لهذا العام، على هذه الحقيبة المهمة من التوصيات والمعلومات المهمة، وسنكون معك إن شاء الله قريبا في لقاء قادم لإتمام ما تحدثنا به. شكرا يا سيدي.
0: شكرا لكم يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: يا هلا.

مستمعينا الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من الزملاء، من الهندسة الإذاعية زميل حسن حماد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، وهذه أجمل تحية من زين بشاب شعلو الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. جلالة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة عمل شملت فرنسا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة. وزير الخارجية يؤكد أن الأردن لن يسمح بأي تهجير فلسطيني نحوه وأن المملكة ستتصدى له بكل إمكاناتها. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ البالستية. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع. إصابة 5 فلسطينيين بغارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إيران تصر على الحل الدبلوماسي بعد رفض الرئيس الأمريكي خطتها للسلام. ومحليا، القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في البحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: أسعد الله مساءكم مستمعين.

0: ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب دائما وأبدا نلتقي مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرممني بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي اللي برافقنا من السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ونذكركم خدمة الرسائل المتوافرة على مدار الـ 24 ساعة عبر صفحة برنامج متابعات باللغة العربية على الفيسبوك. نسعد بأن نتواصل، أن نتابع تلك الملاحظات، الاهتمامات والقضايا التي ترغبون وتودون في سماعها على لسان أهل الاختصاص من المسؤولين في المؤسسات والوزارات الحكومية. مستمعينا الكرام، باسمكم جميعا دعونا نرحب، نحيي الشكر الموصول لمن أراد أن يشاركنا هذا الأثير ضمن موضوع هام في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بك الدكتور محمد مصطفى عيادات، وأنت المدير التنفيذي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية، وأيضا رئيس الفريق الإشرافي على تلك الدراسة التي صدرت أخيرا والتي تتناول حالة العدالة البيئية في الأردن، وذلك للأعوام من 2018 حتى 2022. نتحدث حول هذه الدراسة بكافة تفاصيلها. دعونا مستمعينا الكرام نقف ونسلط الضوء حول تلك الأرقام والنسب المئوية التي خرج بها هذا التقرير، فأهلا وسهلا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني دعوة من للمهتمين، لأهل الاختصاص أيضا، للاطلاع على هذه الدراسة التي تناولت حالة العدالة البيئية للمركز الوطني للعدالة البيئية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة فريدريش إيربرت. نتحدث أكثر، وهذا الدور المنوط فيها، حالة البيئة أو الحالة البيئية منذ عام 2018 حتى عام 2022. يعني الدراسة أخذت على عاتقها 5 سنوات، والاطلاع على قضايا، هذه القضايا صدر فيها أحكام قضائية كانت بمعدل 9734 حكم قضائي. نتحدث بداية، لماذا هذا التقرير الآن، ولماذا هذه النتائج، وتسليط الضوء حول هذه النتائج؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم أولا، وشكرا على الاستضافة. حقيقة الأمر، هذه الدراسة جاءت من رؤية وحاجة وهدف. رؤية المركز الوطني في أن يكون أو أن يستلهم فكرة تعزيز سيادة القانون بشكل عام، ولا سيما القانون البيئي. والهدف من هذه الدراسة هو، عفوا خلينا نحكي عن الحاجة ابتداء، الحاجة إلى فكفكة الأرقام القضائية والأحكام القضائية حتى نعرف أين واقع التقاضي البيئي في الأردن من خلال صدور الأحكام القضائية. والهدف هو أن نضع هذه الأرقام وأن نضع هذه الدراسة أمام صاحب القرار ليتخذ القرار المناسبا في هذا الأمر. حقيقة الأمر، هذه كانت من أهم رؤية وأهداف للمركز الوطني للعدالة البيئية بصفته أول مؤسسة مجتمع مدني ناشطة في مجال القانون والحقوق البيئية. أخذنا على عاتقنا هذا الأمر، مشكورين شركائنا مؤسسة فريدريش إيبرت على دعمهم المتواصل لهذا الأمر وإيمانهم بهذه الفكرة. انطلقت هذه الفكرة من مفهوم مهم: ماذا تعني العدالة البيئية؟ أين نحن بالعدالة البيئية؟ ما واقع العدالة البيئية في الأردن وفي المنطقة تحديدا، والأردن يعني بشكل عام. الآن العدالة البيئية بشكل عام هي مفهوم مختصر، هي توزيع الأعباء والمخاطر بالتساوي، لكن من الناحية القانونية هي التشريعات التي تنظم وتحمي فكرة البيئة، والقضاء الذي يصدر الأحكام بناء عليها. نحن في الأردن حقيقة نفتخر بأن لدينا تشريعات مهمة في مجال البيئة، وحققنا امتياز في صياغة هذه الأحكام، لكن على أرض الواقع أنت تعلمين مبدأ الفصل بين السلطات حينما يبدأ التشريع من السلطة التشريعية والتنفيذ من السلطة التنفيذية، والقضاء هو الذي يفصل بالمنازعات. هذه التشريعات كثرتها، نصوصها، دقتها، فعلا على أرض الواقع التقاضي أين تكمن؟ ما هي الأحكام الأكثر بروزا في الأردن؟ ما هي الجرائم أو المخالفات البيئية الأكثر تكرارا في الأردن؟ ما هي المحافظة الأكثر نشاطا في التقاضي البيئي؟ ما هي المواد الأكثر استنادا إليها؟ هذه الأرقام جاءت من خلال إلى ما يقارب 9734 حكم. بالمناسبة هذه 9734 حكم لا تمثل كامل أحكام الفترة ما بين 2018 و2022. ولماذا اخترنا هذه الفترة؟ اخترناها بعناية، لأنه بعد صدور قانون حماية البيئة رقم 6 لعام 2017 فإحنا ودخول حيز النفاذ، فبالتالي هل هذا أصبح هو العمود الفقري للتقاضي البيئي في الأردن؟ نعم، وجدنا في هذه الدراسة. الآن هذه الدراسة إذن هدفها فكفكة تحليل الأحكام القضائية على مستوى المحافظة، المحكمة، القانون، حتى على مستوى الأشهر، مستوى الجريمة، على مستوى الموسمية، على مستوى المناطقية، وعلى مستوى الجرم، هل هو جنحة أم أم أم أم مخالفة أم جناية. رح نحكي بعد شوي على الأرقام. طيب، حقيقة بنشوف
0: هذه الدراسة طبعا أكيد بده يكون في إلها كادر. كم كان معكم مشاركا في إعداد هذا التقرير؟ لأنه تقرير وجدنا أنه في شمولية لمحافظات المملكة، وبالتالي بدكم أنتوا يكون في مندوبين أو عاملين معكم للوصول إلى هذه الأحكام. أنت يعني بدك توصل لكل محكمة متخصصة داخل المحافظات الاثني عشر.
1: شكرا لهذا السؤال، لأنه أنت بتعطيني مجال أشكر فريق العمل كلا باسمه ووصفه، لأنه ما شاء الله كثار، هم زملاء ومحامين
0: معكم في المركز.
1: بالمركز. وهذولا كانوا نتيجة ثمرة أيضا تدريبنا السابق لهم في مهارات الترافع في التقاضي البيئي. يعني إحنا أهلناهم ليكونوا على الأقل باحثين قانونيين ومختصين في موضوع البيئة، لأنه هو اختصاص دقيق كما تعلمين. نحن استعنا بالأحكام المنشورة في قسطاس، اللي هو الأحكام التي تنشر ومعروف برنامج قسطاس. هذه الأحكام ما لجأنا إلى فكرة الكيتا على البيئة، لا بالعكس، دخلنا على أول شيء فصلنا القوانين، ما هي أكثر القوانين ارتباطا في المخالفات والجرائم البيئية، وجدناها الأكثر 13، لكن بالدراسة طلعت الاعتماد على أكثر من 5، بس نجي نحكي على الأرقام. ما هي النصوص ذات الارتباط المباشر بالمخالفات والجرائم البيئية؟ طلعناها. ثم ما هو الحكم الذي صدر برقمه؟ ووزعناه على 10 باحثين قانونيين وسوبرفايزر ومحللين أيضا
0: ومشرفين
1: من الدكاترة والأساتذة المحامين المختصين. ليه؟ لأنه احنا تجنبنا أو حرصنا أن نكون في غاية الدقة. وهنا أشير أنه نحن يعني أدخلنا كل المعلومات والبيانات مانيوال، بمعنى أنه الهامش الخطأ البشري موجود، قدرنا ب3%، فبنا يعني إحنا نكون على الأقل اجتهدنا ولنا أجر هذا الاجتهاد. ما يعنيني في هذا القول أن هذه الدراسة تعتبر الدراسة الأولى والنوعية من ذات السياق. هذه الدراسات ليس على مستوى الأردن، ليس على مستوى المنطقة، ليس على المستوى الأوسع، قد تكون على المستوى الأشمل في المنطقة العربية وحتى منطقة شمال إفريقيا. لذلك نحن نقدم دراسة عميقة جدا بأرقام عميقة جدا تقيس أو تحلل واقع التقاضي البيئي في الأردن فقط.
0: نعم.
1: لا غير.
0: أتحدث مستمعينا، وهذه دعوة للاطلاع إلى هذا التقرير لدراسة حالة العدالة البيئية، واللي يمكن الوصول لها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للعدالة البيئية، هذا الموقع، ومن خلال الويب سايت لهم ونشرها. وجدت أنه هنالك العديد من الأرقام التي بدأت تفرض نفسها، تضعنا في دائرة التساؤل والاستفهام. أولى هذه الأحكام التي اتسمت بأن هنالك يعني كثافة وكمية عالية، أتحدث بنسبة أنه الأحكام هي كانت سمتها الطابعة هو الغرامة المالية بنسبة يمكن قاب قوسين وأدنى تكون 70% من هذه الأحكام هي غرامة مالية، بينما أقل من 0.5% كانت عقوبات مشددة. لماذا نميل إلى المواد العامة؟
1: جميل.
0: هل تجد أنه الرادع المالي هو الذي يجدي أكثر؟ يأتي بأكله ونتائجه وانعكاساته على سلوكيات ضيف الكريم؟
1: دعيني أصحح مصطلحا، هي هذه الأرقام لا تضع استفهاما بقدر ما تضع رؤية. يعني نحن ابتداء لم نأخذ موقفا لا سابقا ولا لاحقا على هذا الموضوع، بمعنى أو بآخر هذه الأرقام كانت بالنسبة لنا غامضة لكل المختصين في هذا الأمر. هذه الأرقام الآن تضعنا في السؤال الذي يعني أنت حطيتي إيدك على الوجع المباشر، لماذا أكثر الغرامات أو أكثر العقوبات الصادرة في الغرامة؟ لا، ورح أجاوبك عليه بس أعطيك أرقام أكثر.
0: يعني نعم.
1: أولا أظهرت الدراسة هناك تفاوتا كبيرا جدا في المناطق الجغرافية والزمنية والمكانية وما إلى ذلك. يعني في عام 2018 بعد صدور قانون حماية البيئة كان معدل التقاضي البيئي قريب، تعرفي احنا دخلنا في أزمة كورونا أو جائحة كورونا قل بالضرورة، لكن الانفجار الكبير الذي كان في العودة إلى التقاضي ومنه التقاضي البيئي كان في عام 2022 الذي شكل أكثر من النصف ما بين عام 2018 و2022. يعني عام واحد احتل على أكثر من نصف الأرقام أو الأحكام اللي احتلتها في الأربع سنوات السابقة. مثلا على مستوى الأشهر، وهذه قراءة زمنية ويجب أن تكون بالحسبان، لماذا هذا الشهر هو الأكثر الأكثر نشاطا في التقاضي؟ شهر كانون الثاني في كل الأعوام على كل القوانين سجل الأعلى على مستوى الدراسة ب 2527 حكما، بينما شهر أيار كان الأقل على مستوى الدراسة كلها. بمعنى احنا نحفظ الأرقام ونحاول نحللها
0: لأنه
1: من نعطي حكما مسبقا. صحيح. هذه قراءة زمنية، ليش شهر كانون الثاني؟ يعني نفصل في التقاضي، نشاط في الضبط الإداري، المحكمة بدها تدخل في أو المحاكم بدها تدخل في قضايا جديدة، لأنه شهر كانون الثاني يعني انتهاء سنة.
0: نعم،
1: وبالتالي لماذا ننشط في هذا الأمر ولماذا بشهر أيار احنا منقل؟ هذا على مستوى ما لفت الانتباه هو على المنطقة الجغرافية. كانوا يقولون أو كنا نسمع أنا وياك كبيئيين أن بؤرة التلوث الساخنة في الأردن شرق عمان والزرقاء، لكن حقيقة وجدنا أن ثقل التقاضي البيئي في الأردن كانت إربد. محافظة إربد احتلت محافظة إربد 32% من الأحكام في كل المحافظات.
0: صحيح.
1: تصدرتها. طيب هل هذا أيضا بالتحليل، هل هذا الرقم أو محاكم إربد تعني نشاطا أكثر، تعني جرما أكثر، ولا تعني نشاطا إداريا وضبطا إداريا أكثر؟ هذا أنا ما عندي إجابة فيه، أنا قلت لك أحلل وأفكك. أضع أمام صانع القرار أن يدرس هذه الأرقام بتمعن. بالمناسبة هذا التقرير جاء بسبعين صفحة لكن الدراسة تعدت 300 صفحة.
0: نعم، أنتم خلصتم إلى تقرير موجز.
1: هذه
0: نعم.
1: تقرير لحالة الدراسة، يعني الدراسة كانت بتفصيلية. أرجع على سؤالك وهو مهم، لماذا 97؟ أولا 97% فاصل 7 من الأحكام القضائية تم النظر إليها أمام محاكم الصلح. وماذا يعني ذلك قانونيا؟ لما بسمعوني القانونيين، محاكم الصلح هي المحاكم التي العقوبة فيها من ناحية المادية ما بين أقل من 10,000 دينار والحبس لا يتجاوز 3,000 دينار. يعني كل أغلب المخالفات والجرائم البيئية كانت تنظر أمام المحاكم بصفتها مخالفة أو جنحة وليس بصفتها جريمة جسيمة. فيما يتعلق بالأحكام، إذا بتسمحي لي، الأحكام مهمة. الغرامة.
0: نعم.
1: الغرامة أو أظهرت الدراسة أن الغرامة كانت الأكثر جزاء، سجلت 6,762 حكمة بالغرامة، يعني 69.5% من إجمال الأحكام.
0: نعم.
1: صدرت بالغرامة. الأكثر أن الغرامات تركزت بصورة أساسية بين 500 و 900 ألف.
0: نعم.
1: وهي الأكثر تكرارا، بينما الأحكام التي اقترنت بالحبس فلم تبلغ بمجملها 2,178، من أبرزها المدد التي تراوحت بين 3 أشهر و4 أشهر و6 شهور. وأنا وياك أيضا مختصين في البيئة نعلم أن هناك كم هائل من التشريعات التي تجرب الأفعال البيئية على اعتبار أنها جرائم تستحق العقوبة للردع الخاص والردع العام، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة وقد تصل إلى 5 سنوات. لماذا لا نلجأ إليها؟ أنا هنا لا أعطي حكما على القضاء، أنا هنا أعطي حكما أحلل فقط، بس أنا باعتقادي أن عملية الضبط الإداري، لأن القاضي مش مهمته أنه يبحث ويفسر، القاضي مهمته أنه يفصل، وبالتالي البيانات التي تدخل إلى القاضي

0: معلومات التي ترد إلى القاضي ترد على أساس أنها مخالفة، ولا يستطيع أن يغير التكييف، هو يستطيع أن يعدل، يستطيع أن يأخذ بالأسباب المخففة، ورح نحكي على الأسباب المخففة بعد قليل لأنه يجب أن نتوقف عندها، لأنه هذا بيعطيني ضمنيا إحنا متوجهين نحو التقاضي أو نحو التخفيف في القضايا البيئية.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، ضمن هذه الدراسة والتي أشارت إلى أنه في هنالك الثلاث محافظات الأكثر تسجيلا لهذه القضايا، إربد وعمان والزرقاء، وإربد هي تتفوق عن الجميع. والسؤال الذي يطرح نفسه ويجب أن يكون أمام صناع القرار والجهات ذات الاختصاص، يمكن الإعاز بأن هذه الأرقام هي تتحدث عن واقع بيئي ضاغط أيضا في إربد، أم أنه هنالك كثافة وهنالك عمل وهنالك حماس لهذه الفرق التي تعمل على قدم وساق من أجل تسجيل تلك المخالفات. نتحدث أيضا مستمعينا الكرام في إشارة لماذا، وكنا قد طرحنا بأنه هذه العقوبات أخذت بالطابع العام بالمواد العامة، هي عقوبات غرامة مالية كان مجملها أو السواد الأعظم منها، وبالتالي النظر إلى أنه اللجوء إلى تلك القضايا أو القرارات المخففة.
0: نعم.
1: العقوبات المخففة.
0: نعم.
1: نتحدث في جانب أنا هنا، هل وجدتم أن هذه القضايا التي سجلت ضيف الكريم أخذت بعين الاعتبار الاعتداءات على مصادر المياه؟ ألا تشاركني الرأي بأن كانون الثاني هو الأكثر برودة، وبالتالي هذه القضايا ذهبت معظمها إلى التحطيب غير المشروع والتحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية، وبالتالي يمكن كان هنالك اهتمام من الوزارات وهنالك توجيهات للمحافظة على الغابات الحرجية وتسجيل هذه المخالفات؟
0: نعم.
1: فبالتالي كان لي أن نتحدث حول تنوع هذه المخالفات.
0: نعم. سيدتي الفاضلة، أعطيك أرقام ومنحللها أنا وياك. مبدئيا خمسة قوانين من 13 قانون التي تم تحليلها، هي الأكثر ارتباطا، خمسة قوانين استحوذت على أكثر من 96% من الأحكام.
1: نعم.
0: يعني قانون حماية البيئة تصدرها، ثم قانون الزراعة، ثم قانون الإطاري، ثم قانون العقوبات، وأنت تعلم أن القانون الإطاري أصلا دخل في عام 2020.
1: نعم.
0: الأكثر ثمان مواد فقط استحوذت على 54% من التقاضي البيئي. ثمان مواد، أنا لا أعلم كم مادة تنص على، يعني عدد هائل من المواد تنص
1: ونصوص
0: على الحظر والعقوبة، لكن فعليا القضاء بمجمله
1: لجأ إلى
0: ثمان مواد. وإذا بدك بعطيك إياهم بالضبط. طبعا المادة التي تعتبر النواة التجريمية الأساسية في التقاضي البيئي بالأردني، والتي استحوذت على 27.8 من كل الأحكام، وارتبطت بالمادة 19 من قانون حماية البيئة، هي المادة 8 من قانون حماية البيئة. وانت بتعرف شو المادة 8؟ بتحضر؟ تحظر وتجرم تحديد الأفعال المتعلقة بالمخالفات والأنقاض والفضلات من جمعها أو نقلها أو إلقائها أو فرزها. أيعقل أن يكون كل الجرائم البيئية في الأردن هي
1: تحت هذا البند؟
0: تحت هذا البند، يقارب نصف الأحكام تحت هذا البند، ومرتبطة بالمادة 19 على جيم من قانون حماية البيئة، التي تجرم إلى من 6 شهور أعتقد العقوبة إلى، يعني عشان ما تخوني الذاكرة. ومع ذلك كما قلتي، توجه القضاء إلى تخفيف ما يقارب 44% من العقوبات، بمعنى استخدم سلطته التقديرية وفقا للمادة 100 من قانون العقوبات لتنزيل العقوبة، لا بل كانت هناك العقوبات كما قلت تتراوح بين 500 و1000 دينار. بعض من العقوبات اللي احنا دائما بنحكي عنها مثل التدخين في الأماكن العامة، رصدناها جميعها أغلبها كان 5 دنانير. إذا بدك تفكك التشريعات نفسها، المواد نفسها بتقسم، هذه شو عقوبتها، وهذه الحد الأدنى لها، وهي وين بتروح، وشو الإجراءات.
1: طيب
0: أعتقد بس فكرة الضبط هي لازم إحنا نشتغل عليها، لأنه مرة أخرى القاضي هو ملتزم، بمعنى هو يذهب إلى النصوص الأكثر إثباتا، أو أنه في كلاشيه موحد، أنا ما بعرف.
1: نعم. طيب دعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نتوقف مع هذا الفاصل، ومن ثم نعاود الحديث بمعية الدكتور محمد العيادات.
0: شكرا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونتابع حديثنا بمعية الدكتور محمد مصطفى عيادات، وهو المدير التنفيذي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية، رئيس الفريق الإشرافي على دراسة حالة العدالة البيئية في الأردن ضمن سنوات من 2018 حتى 2022. يمكن حكينا بالبدايات مستمعينا الكرام حول أعداد هذه القضايا، كيف تنوعت، كيف تعامل القانون ونصوص القوانين مع هذه القضايا. تحدثنا بأنه ما يقارب 70% من هذه الأحكام هي ذهبت باتجاه دفع الغرامات المالية، لم يتجاوز 0.5% مستمعينا الكرام لعقوبات مشددة. نتحدث كيف أنه كان هنالك الميل مباشرة إلى بعض النصوص الواضحة والتي تستسهل عملية إصدار هذه القرارات. لي أن أتساءل ضيفي الكريم الآن، الاعتداء على موارد المياه، الاعتداء على الثروة الحرجية، يمكن دائما تطلعنا المواقع والأخبار بأنه في هنالك اعتداءات وتم ضبطها، وهنالك حفارات غير قانونية للموارد المياه، الحديث حول صهاريج تعمل على تعبئة المياه مرارا وتكرارا بسعة استيعابية وطاقة استيعابية كبيرة.

0: وجدتم هذا النوع من هذه المخالفات؟ وهل لكم الرأي وأنتم أساتذة في القانون في هذا المجال كيفية التعامل مع هذه القضايا؟ وجدتم ولمستم أن هنالك عقوبات جازمة وصارمة؟
1: نعم. شكرا، سؤال كثير مهم. هلا في تنوع في الـ في الـ في الجرائم، بس أكثرها زي ما حكينا إنها يعني على الثمن مواد اللي أنا حكيت لك إياها. طب أين تقع الجرائم أو المخالفات الواقعة على المياه وعلى اعتداءات التحطيب أو اعتداءات الغابات؟ خليني بس أوضح شغلي بالقانون، إنه هناك أنا لا يعني ما بدي أستخدم مصطلح ازدواجية، بس لكن هناك تكرار في بعض القوانين وتتداخل فيما بينها. بمعنى آخر، قانون الزراعة يتداخل مع قانون العقوبات، وقانون سلطة المياه يتداخل مع قانون العقوبات. بمعنى أن كلاهما ينص على عقوبة. طبعا تعرف إنه قانون العقوبات هو الأكثر يعني نصا عقابيا أكبر أعلى، لكن إحنا عندنا قاعدة قانونية بتقول الخاص يقيد العام، فبالتالي القاضي حينما ينظر بالقضايا يذهب إلى الخاص لا يذهب إلى العام. على الرغم من أننا يعني إحنا فيما يتعلق في التحطيب أو ما يتعلق في المياه، إحنا بالنسبة لنا خط أحمر، لأنه إحنا شح مياه، ندرة مياه، وقديش إله تأثيره. هل رصدنا؟ نعم رصدنا، لكن هذا الرصد هل جاء وفقا لقانون العقوبات؟ قليل جدا، ذهب إلى النص الآخر الأكثر تخفيفا في قانون الزراعة. إذن هو القاضي ليس ملزما بوضع نص وما يراه أمامه. إذن المشكلة ليست في الحكم ذاته بقدر ما هو المشكلة في يجب تقنين وإعادة لملمة التشريعات فيما بعضها. قديش كان حجمها؟ قليل جدا. قديش كانت العقوبة الرادعة لها؟ لم تصل إلى قانون العقوبات في في في التشديد. عشان هيك لما حكينا عن التخفيف، إذا أنت بتسمحي لي، وهذا أغلبه ورد في هذه القضايا، وليش حكينا عن الموسمية؟ لأنه بالضرورة بالشتاء بده يصير فيه أكثر اعتداء على على الأحراج. إذا بتسمحي لي بس أحكي لك إنه من باب التخفيف، أنا حكيت إنه 4260 حكما كانت بالتخفيف مقابل 42 حكما فقط للتجديد، أي 100 لواحد، يعني من كل تخفيف واحد تجديد. هذا رقم يجب أن نستوقف. المشكلة أن التخفيف يأتي على التخفيف كسلطة تقديرية، يعني لاعتبارات أنه في بداية العمر أو أنه كبير أو أنه لأول مرة أو يعني في كثير هناك تبريرات، وهذا حق لأنه سلطة تقديرية، فبتنزل العقوبة إلى الحد الأدنى، لا بل إلى الحد الأدنى الأدنى. هذا بيعطيني شغلة أفكر فيها، إنه هل الجرائم والمخالفات اللي هي جرائم عابرة، جرائم ليست لها تأثير؟ هون لازم نفكر موضوع. أنا بعتقد إنه هذه الجرائم هي أخطر بكثير على المدى البعيد من جرائم اليومية المعتادة، لأنه جرائم اليومية المعتادة هي جرائم بقوم فيها يعني المجتمع بشكل يومي، لكن هذه الجرائم على قد ما هي جرائم خفيفة خلينا نقول بنظر المجتمع، لكنها حساسة جدا، لأنه التلوث عابر، يعني صهريج حينما يعني بيفرغ حمولته، ترى الفكرة مش بالمحيط اللي حواليه، بجيرانه والهواء والنقل والولاد
0: نعم.
1: يعني هي، وانت بتعرف الجرائم البيئية لها خصوصية جدا جدا جدا مهمة. العودة على السؤال، نعم هناك رصدنا جرائم واقع على المياه، رصدنا جرائم واقع على التحطيب والغابات، لكننا لم نجد العقوبات الرادعة الكافية لهذه الجرائم، شأنها زي شأن الجرائم الأخرى.
0: ألا يوجد محكمة متخصصة للقضايا البيئية بعنوان عريض، إنه هذه المحكمة ذات اختصاص للمخالفات القانونية؟ يمكن إذا سؤال نتجه لمحافظة العقبة، فيها نشاط سواء كان البحر والساحل، المخالفات البحرية في عملية تسريب المخلفات للبحر.
1: نعم.
0: يمكن في هنالك قوات تعمل وهنالك جهات ذات علاقة في هذا المجال.
1: يعني هذا الأمر يعني حقيقة يعني من هذا المنبر أناشد وأطالب بما أنت طرحتي، لأنه إحنا كمتخصصين بيئيين نأمل ونرجو، وأنا عندي تفاؤل كبير في يوم الأيام راح تصير، إنه على الأقل يصير في عندنا تقاضي بيئي متخصص. إحنا لا يوجد عندنا غرف بيئية أو محكمة بيئية متخصصة في الجرائم والمخالفات البيئية. نحن عندنا قضاة ونكل لهم ونجل كل الاحترام، وأنا أعلم ما يبذلونه من هذا الأمر، لكن كمحكمة متخصصة في الجرائم البيئية لا يوجد. احنا الان بنقول ان شاء الله على الاقل نصير في عندنا نوع من التقاضي البيئي، التخصصيه في التقاضي البيئي بالنسبه للقضاء، ثم بعد ذلك قد يعني تدرجيه. ذكرتي موضوع العقبه، موضوع العقبه جدا مهم، وانت بتعرفي العقبه لها قانون وهي
0: منطقه اقتصاديه خاصه
1: خصوصيتها بالضبط. نعم. بموجب قانون سلطه منطقه العقبه الخاصه الاقتصاديه، محكمه البدايه هي المحكمه المختصه في النظر في مثل هذه الدعاوى، بمعنى ان الدعاوى البيئيه اصبحت اختصاص نوعي،

0: أنا لما أقول محكمة بداية للقانونيين عارفين إن المحكمة البداية إذن بالضرورة كل الأحكام الواردة لها بتكون فوق الجرم فيها أكثر من جرائم الصلحية أو أكثر من الجرائم التي تنظرها محكمة الصلح، وبالتالي كل الأحكام أو أغلبها 99% التي رصدناها في التشديد إذا قارناها في التشديد كانت في العقبة، وكانت في العقبة ليش؟ بحكم أن المحكمة البداية هي المحكمة المختصة والنوعية. لكن فيما يتعلق في موضوع أنه تلوث المياه وتلوث البحر، لم نرصد إلا في هذه الأحكام إلا عقوبة واحدة وجريمة واحدة وصلت إلى حد 50,000 فقط، مع أن القانون ينص على مبالغ أكثر من ذلك وبغرامات أكثر من ذلك. وهنا أيضا اصطدام ما بين نظام حماية البيئة في العقبة وقانون العقبة الاقتصادية، وهم لم يركزوا على مادة واحدة 54/1 وكمان في مشدد 54/باء على جيم مكرر ما شفتها ما رصدناها، وأيضا في النصوص الموجودة في قانون حماية البيئة. وبالتالي مرة أخرى يمكن يكون من ضمن التوصيات بدنا نرجع ونقعد ونشوف القوانين والنصوص ونشوف. صحيح هو بقول لك على أن لا على أن يطبق القانون الأشد، لكن هنا كمان أنت بتشتت شوي من التقاضي.
1: طيب ليه أنا أتساءل إنه هنالك بعض القضايا التي يعني تعنون بأنه في هنالك مثلا تهرب ضريبي، يتم استشارة بيوتات الخبرة من الأخصائيين، وبالتالي هذا المختص هو الأعلم بإنعكاسات مثلا هذا النوع من الجريمة وين إنعكاسها على أي قطاعات وكيف يمكن أن يتم إصدار القرار فيها. هل وجدتم إنه هنالك هذه يعني الآلية وهذا النهج المتبع أن يكون في هنالك بيوتات خبرة مستشارين متخصصين في هذا المجال، وبالتالي الاطلاع على الآثار المتأتية من هذه المخالفة وانعكاساتها حتى على المدى البعيد؟
0: صحيح أستاذي، بس هو فكرة التقاضي، بتعرف التقاضي القضاء هو له سلطة وصلاحية في انتخاب الخبراء. والقطاع البيئي أنت كما تعلمين هو ليس قطاعا قانونيا، هو بامتياز هو قطاع فني، قطاع متداخل، لأنه تعرفي الجريمة البيئية لها كثير أبعادها. أبعادها على مستوى هو أصلا خصيصة من خصائص القانون البيئي أنه متعدد المجالات وفني، وبالتالي يستطيع القاضي أن ينتدب خبير. وهنا اللي احنا بنحكي عنه صارنا 10 سنوات، انه يجب ان يكون هناك تخصصية سواء لدى الضابط العدلي لدى المحامي ولدى القاضي، عشان الجريمة البيئية لها خصوصية وخصائص تختلف عن الجرائم الاخرى. لكن هل يستعينوا بخبراء؟ نعم بالضرورة يستعينوا بخبراء. طيب. بالضرورة.
1: لي أنا أتساءل أيضا مستمعينا الكرام، وذلك من خلال الاطلاع على هذا التقرير الذي حمل العديد من الجوانب اللي يمكن صناع القرار هم الأولى في التمعن في هذه الأرقام وهذه البيانات وهذه الحقائق التي أتت من الدراسات الميدانية ومن عمليات الجمع. أتساءل أيضا مستمعينا الكرام بأنه كانت المخالفات للأفراد،
0: أحسنت.
1: وأنت أشارت بأنه يمكن بحوالي 94% هي مخالفة أفراد. طيب عندما يتم تسجيل المخالفة لبعض المنشآت الصناعية اللي هي أكيد البوصلة تتجه عنها لما أنا بدي أبحث عن مخالفة بيئية فيما يتعلق في عمليات التسريب، عمليات المخالفة للأبخرة للغازات وغيرها، لماذا غابت المؤسسات، لماذا غابت هذه الهيئات عن وجودها وأنه يكون مباشرة الأصبع أو حتى أن البنان يتجه نحو أصبع الاتهام لها؟
0: الجواب الواضح والصريح وغير الملتف هو بسبب اعتبار الجرائم البيئية هي جرائم تحرك من قبل الحق العام، وهذا يعني بمفهوم القانوني أنه لا يستطيع تحريك الدعوة أو رفع الدعوة أمام المحاكم إلا الجهات الرسمية والضابط العدلي، لأنه المواطنون لهم حق الإخبار. بمعنى أنا كمواطن شفت جريمة بيئية ما بروح بمشتكي مباشرة إلا إذا كان الاعتداء على بيتي أو على ممتلكاتي، بس إذا شفتها بالعموم أنا برفع سماعة التلفون وببلغ وزارة الزراعة، وزارة البيئة، البلديات، أمانة عمان، الإدارة الملكية لحماية البيئة، ببلغهم. لكن أنا كمواطن ما عندي آلية قانونية تسعفني للإخبار أو الشكوى مباشرة. لذلك الأخطر من ذلك أستاذتنا الكريمة، من 9170 حكم 94.2 من إجمالي الأحكام صدرت بحق أشخاص طبيعيين،
1: نعم،
0: مقابل 564 حكم بنسبة 5.8 بحق أشخاص اعتباريين. أنا أتفهم أن رفع الدعوة لا يكون إلا من جهة حق عام،
1: تفهم علاقة صحيح،
0: وأنا أتفهم أنه هم أصحاب الشأن والقرار الآن في هذا الأمر، ما في عندنا تعديل.

0: اللي انا مش قادر يعني او قادر يعني الرقم بخوفني شوي، انه 94% من الاحكام صدرت بحق الافراد الطبيعيين، وكأن الضابطة العدلية جرموا مواطنين. أيعقل فقط 4% أو 3% أنا بس فقط بخالف الشركات؟ فعليا على أرض الواقع من الذي يكون ملوثا أكثر، المواطن
1: نعم أكثر نشاطا
0: ولا نشاطا
1: صحيح؟
0: أكثر؟ أنا هذا الرقم استوقفني وأرجو أن يستوقف كثيرا من المحللين والمهتمين في هذا الشأن. كيف يمكن أن تكون 94.2 من الأحكام صدرت بحق أشخاص طبيعيين لا بحق أشخاص اعتباريين، علما العفو أن الأشخاص الاعتباريين هم الأكثر نشاطا والأكثر تلوثا والأكثر والأكثر؟ هذه نعم. رقم يجب التوقف عنده والانتباه عليه.
1: صحيح، يمكن هالسؤال هذا لازم نوجهه لمديرية التفتيش في وزارة البيئة
0: ولكل الجهات المعنية حقيقة،
1: يمكن يكون
0: الأمر
1: هي
0: لأنه كلهم لديهم صفة الضابط العدلية.
1: نعم
0: يعني.
1: والإدارة لحماية الإدارة الملكية لحماية الطبيعة.
0: نعم.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ضمن هذا التقرير وردت المصطلح الآتي: العدالة البيئية الرقمية.
0: نعم.
1: فما هو التصور اللي بيحمله هالتقرير حتى ينشد أنه يكون في هنالك عدالة بيئية رقمية؟ أهمية وجود هذا البند، كيف يمكن أن يترجم على أرض الواقع؟ إذا أنت تحدثت أنه الفرق الميدانية هي كانت تذهب أيضا للمحاكم وهنالك أرشفة ورقية من أجل الخلاص لهذه النتائج.
0: سيدة الفاضلة، يعني هذه من ضمن التوصيات والأمنيات أن نشهد عدالة بيئية رقمية تبدأ من الشكوى وآليتها، بحيث يكون، وهلأ احنا بالمناسبة يعني سند فتحنا مجال الشكوى في هذا الأمر، بس أنا بدي تخصصية في القضايا البيئية وأهميتها. بمعنى أن تكون آلية الشكوى وآلية نظر الشكوى وآلية تحويل الشكوى أن تكون رقمية بامتياز، وأن يكون لها بندا بيئيا. هذه أولا. ثم الأحكام الصادرة من المحاكم سواء من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية أو حتى يصل إلى الحكم القطعي، يجب أن تكون بأداة مفصلة مختلفة عن الأحكام الأخرى المدنية والجزائية والإدارية. بمعنى نعم. أن يكون هناك قسما بنحط فوقيه هيك بالشريط المخالفات، الجرائم، التقاضي البيئي، بحيث المحامي أو القاضي أو صاحب القرار أو من له اهتمام بكبس كبس الزر، بعطيه الجرائم الواقع على المياه، الجرائم الواقع على الزراعة، الجرائم الواقع على التحطيب، الأحكام التي صدرت فيها، حتى الباحثين يستطيعون به سهولة. بالتالي إحنا الآن في عصر الحوكمة وعصر الرقمنة وعصر نعم. الحكومة، نتمنى أن نتوجه لهذا الأمر في المستقبل القريب.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، خلصت إلى هذه الدراسة إلى العديد من التوصيات التي يمكن ترجمتها على أرض الواقع من خلال خطط تنفيذية، من خلال قرارات أيضا. هالقرار أو أنه هالتقرير اللي بيحمل العديد من التفاصيل، اللي يعني هنالك دعوة حقيقية للجهات ذات العلاقة إلى العديد من الوزارات والمؤسسات للاطلاع، وكيف لها أن تترجم هذه الأرقام حتى أنها تستطيع أن تضع يدها على نقاط الخلل، نقاط القوة أيضا في ذات الوقت. تفضل.
0: الفاضلة الكريمة، أود التأكيد مرارا وتكرارا أن هذه الدراسة أخذت منهجا بحثيا تحليليا نابعا من رؤية المركز باستقلالية، وهي لم تفترض موقفا سابقا ولا لاحقا من أي جهة ولا أي شيء. لذلك نضع هذه الأرقام أمام كل المعنيين وأصحاب القرار وأصحاب المصلحة والباحثين والقانونية والإعلاميين لترجمتها وحلحلتها وتفكيكها حتى إحنا نوصل للقرار السليم. من أهم التوصيات أنا بعتقد هي توصيتين ثلاث لأكثر. الأولى، يجب علينا مراجعة التشريعات الناظمة لحماية البيئة بالأردن، وأن نزيل التناقضات أو نقربها أو نضع، يعني أنا مش مع التوجه أن نضع قانون شامل جامع مانع لكل القضايا البيئية لأنه هو متعدد، لكن على الأقل أن أن أن أن شو يعني نفكفك هذه التشريعات ونجودها ونحسنها بحيث نطلع بأفضل نتيجة. ثم التوجه نحو التخصصية في القضاء البيئي، سواء على مستوى المجلس القضائي أو على مستوى النقابة، وهي مشكورة تعاونت معنا يعني لكل الحاضرين، وعلى مستوى الجامعات، يعني من باب مش عارف ومن باب الشكوى ومن باب الوجع أحكي لك إنه الجامعات الأردنية بدأت تتخلى عن فكرة تدريس القانون البيئي تتخلى. يعني أنا قبل 5-6 سنوات لما كنت معك قاعد هون كان في 3-4 جامعات بتدرس القانون البيئي.
1: نعم، وهنالك مادة أدرجت من ضمن متطلبات الكليات.
0: للأسف الآن بدأت حتى تنسحب من المواد الاختيارية، وورد لي ما ورد، ما بعرف شو دقة المعلومة يعني عشان أكون صادق، أنه في خطة وزارة التعليم العالي أن لا يكون من ضمن المناهج، لا حتى لا الإجبارية ولا الاختيارية. هذا رسالة من هنا من هذا المنبر، يجب أن يكون هناك مادة مش بس اختيارية، إجبارية لكل طلاب الحقوق في كل الجامعات بأن يدرسوا هذه المادة، لأن هذه المادة تخصصية، وعلى فكرة هذه المادة حتى على المجال العمل المحلي والإقليمي أصبحت مهمة.
1: نعم.
0: لأن القضايا البيئية لم تعد قضايا محلية. وأخيرا نأمل ونرجو من كل المختصين ومن كل المعنيين من هذا المنبر الكريم، احنا دراستنا متاحة على الويب وعلى مواقعنا.
1: نعم.
0: ونحن كذلك الأمر موجودين وأرقامنا موجودة وهو متاحة لكل الجميع وبشكل مجاني، من أراد الاطلاع عليها أو التبحر بها أو زيادتها. والتوصية الأخيرة، احنا بدنا نوسع هذه الدراسة، بدنا نبنيها على الأحكام على الفترة ما بعد 2022 إن شاء الله في المترة القادمة، وسنبني على هذه الأرقام كثير من العمل ونحلل ونفكك بطريقة أكثر تخصصية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أيضا يعني مستمعينا، الشيء بالشيء يذكر، هنالك العديد من النصوص التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام، وممكن أولاها أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فيما يتعلق في نصوص القانون الإطاري لإدارة النفايات الصلبة، اللي كان هدفه تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم يعني رمي النفايات، طرح الأنقاض في أماكن غير مغصصة، كم كبير جدا من الكاميرات التي تم مباشرة إقامتها وتفعيلها سواء كان ضمن الشوارع العامة وكذلك الحال الأماكن المتنزهات والغابات، حتى يتم ضبط هذا النوع من المخالفة، يعني سعيا أنه إحنا يكون أردننا أنظف. مناطقنا السياحية هي تتحدث بلسان وعنوان عريض النظافة العامة في هذه الأماكن، هذا يسجل أنه السعي في من أجل ترجمة العديد من النصوص على أرض الواقع. ويمكن كان هنالك ردود أفعال فيما يتعلق في هذه العقوبات وحجم هذه العقوبات، لكن الاتجاه يأتي أكله بانخفاض نسب هذا النوع من المخالفات. يمكن إحنا حاولنا نغير السلوك، ندعو إلى ثقافتنا، إلى تعاليم ديننا التي تحث على النظافة، لكن الحال تطلب ذلك الأمر. ويمكن من يناشد وينادي بالمواطنة الصالحة الذي دائما يبحث عن ذلك المكان الجميل، ذلك الشارع النظيف الذي يتحدث بنظافة من يرتاده، إذن هذا أمر لابد منه.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح. أشكرك على فتح هذا الموضوع، بس المفارقة في التحليل، احنا رصدنا احنا الدراسة من 2018 ل 2022 ودخل حيز النفاس في عام 2020، وحقيقة يعني هذا يحسب للقضاء الأردني أنه من دخولي حيز النفاس بدأ العمل عليه وبدأ الاستناد إليه، لكن بس فقط يعني حالة رقمية من أصل 519 حكم تم الاستناد فيها إلى القانون الإطاري، يعني كل القانون الإطاري 519 حكم، وهذه فترة قليلة من 2022.
1: نعم. نعم.
0: شيء جيد، وكنا بكورونا
1: أنه فعلنا. نعم.
0: 99% من كل الأحكام على المادة 28 على بها، يعني لم تفعل على الأقل في التقاضي من كل المواد التي أو النصوص الموجودة في القانون الإطاري إلا المادة 28 على بها، وهي أيضا شبيهة بالمادة 8 على 19. لذلك من أصل 519 حكم جرى في 33 حكم 16% منها تعديل الوصف الجرمي، بمعنى آخر أن القضاء عدل الوصف الجرمي من المادة 28 اللي هي عقوبتها أغلظ إلى المادة 8 من قانون حماية البيئة
1: ب83
0: بالمقابل واحد بس فقط، عدلنا من المادة 8 إلى المادة 28.
1: بالعكس.
0: هذا شو بيعطيني انطباع؟ أنه 28 و8 إلى حد ما متشابهات يفترقن في العقوبة، وبالتالي أنا رحت على النص الأكثر وضوحا والأكثر إثباتا، وأعطيت أنا مجال للتقاضي في أني أنا يعني أقارن بين أكثر من قانون.
1: نعم.
0: وهذا مقصدي، ما كان أنه يجب مرة أخرى أن نجلس على طاولة حقيقية من المختصين والخبراء والمسؤولين في موضوع القوانين. قديش إحنا كنا متفائلين من القانون الإطاري إلى الآن، ما بعرف أنا بعد 22 شو صار، هاي بدها كمان دراسة أخرى.
1: نعم.
0: بس 519 كلهن على 28 على بها.
1: نعم. لكن أيضا يعني مستمعينا الكرام، أنه هالقوانين والدعوة من أجل تفعيلها، التفعيل بعين الاعتبار بنظرة أهل الاختصاص إلى أثر هذه المخالفات التي ارتكبها الأخ المواطن. يمكن يعني دائما، وكان أنا كنت عندي طموح أنه نتحدث عن تلك المخالفات التي تتحدث عن الاعتداءات على مصادر المياه
0: طبعاً.
1: واللي بيثبت بالدليل بالبرهان أنه اعتداءه كان لهدف تجاري ليس فقط لتأمين مياه الشرب، وأنه البيع من خلال صهاريج. لطالما يعني كنت أبحث أنه يكون في هنالك نسب مئوية أعلى، غلظت العقوبات حتى وصل به الحال إلى مثلا الحد الأعلى من العقوبة فيما يتعلق في الحبس وأيضا المبالغ المالية، لأنه الموارد الأولية وخاصة من تعاني من شح في مصادرها والمياه بالدرجة الأولى يجب أن تتصدر هذا الملف ويجب أن تتصدر هذه العقوبات.
0: شكرا. هذه هدف الدراسة، أن نضع أمام المختصين والمعنيين والإعلاميين هذه الأرقام من أجل أن نبدأ أن نحلل، أن نفكك، أن نتخذ القرار المناسب،
1: أن نتساءل. صحيح
0: بالضبط. ما هي شو هي الفكرة من هذه الأرقام الضخمة؟ هي الفكرة زي حضرتك ما حطيت إيدك على لماذا وكيف وأين ومتى وما يجب العمل عليه.
1: نعم،
0: هذا هو الهدف.
1: إذن مستمعينا الكرام، هالتقرير اللي ضمن 2018 وصولا ل 2022 بكافة تفاصيله يمكنكم الاطلاع أكثر وأكثر فيه من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للعدالة البيئية. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد مصطفى عيادات، وأنت المدير التنفيذي ورئيس المركز الوطني للعدالة البيئية. أنت من أشرفت من خلال الفريق الإشرافي والبحث على هذه الدراسة التي خلصت للحديث حول حالة العدالة البيئية في الأردن. شكرا
0: مرة أخرى. شكرا لكم جميعا. شكراً لك. وهذه الأرقام غيض من فيض وهي متاحة للجميع، وإحنا مستعدين. نعم. يعني إحنا ما حكينا بجزء 1% من الأرقام. شكرا للاستضافة. نعم. شكرا للاهتمام. شكرا جزيلا لهذه الإذاعة الأردنية بامتياز.
1: شكرا سيد الكريم مرة أخرى. إذن مستمعينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي اللي رافقنا بالإشراف الهندسي المباشر. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في السعودية بالصواريخ الباليستية. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع. إصابة 5 فلسطينيين بغارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إيران تقول إنها متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي مقترحها بهذا الشأن. محليا، القبول الموحد تعلن عددا من المواعيد للطلبة بشأن تقديم الطلبات الإلكترونية. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا في البحر الميت والعقبة، نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها.

0: أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التمثيل.

0: لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم، للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية، والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي. تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
2: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: زملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201، 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: بدي أسأل المفتي سؤال بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أنا مسافر على الطريق.
0: نعم.
2: وفتت على مسجد ما لحقت فيه صلاة الظهر، الصلاة اللي مع الإمام الراتب.
0: نعم.
2: فلقيت صلاة جماعة أخرى ثاني بعد الصلاة.
0: نعم.
2: فأنا ما بعرف إنه الإمام هو مقيم أو مسافر مثلي.
0: نعم.
2: فصلى ركعتين وسلم. بالحالة هاي أنا شو أصلي؟ أربع ركعات الظهر أعتبره مقيم وأكمل أربع ركعات، ولا أعتبره مسافر مثلي وأصلي ركعتين الظهر؟
0: صلى ركعتين.
2: الجماعة. صلى ركعتين.
0: الجماعة
2: الثانية.
0: نعم.
2: الثانية لحقته بالركعة الثانية بالفاتحة، عفوا الركعة الثالثة، الركعة الثالثة بالفاتحة، يعني بعدها ركعتين بسلم.
0: نعم.
2: هي الركعة الثالثة ولا هي الأولى؟ ما بعرف، لأني أنا ما مش عارف إنه الإمام مسافر أو مقيم.
0: نعم.
2: فأنا شو أصلي بالحالة هاي؟ أصلي أربعة ظهر أعتبره مقيم، ولا أصلي ركعتين أعتبره مسافر مثلي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. طب أنت صليت أم لا؟
2: أو ما أنا صليت أربعة.
0: صليت أربعة.
2: صليت ركعتين مع الإمام وقمت صليت أربعة، اعتبرت مقيم وليس نعم. مسافر.
0: تسمع.
2: هذا اللي حصل معي يوم الخميس يعني الماضي، قبل يومين أو ثلاثة أيام.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
0: بس الله يسلمك.
3: الله يسلمك. في عندي سؤال. مثلا انا بصلي يعني احنا ممكن اقتدي بحدا اصلي جماعه بالدوام عندي، تمام؟ ممكن مرات هو اللي بقتدي فيه او اللي بكون بصلي اللي بقتدي فيه، مرات ما يعني بقرا الفاتحه مضبوط من ناحيه الاض والاض.
0: نعم.
3: ما بفرقش بيناتهم، ضالين غير مغضوب عليهم، ما يعني بحكوا اض عادي.
0: نعم.
3: انا هيك شو المفروض؟ انا ماشي اثناء الصلاه انا بقراها بحاول اعيدها.
0: نعم.
3: ورا مرات بلحقش.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يعطيك
0: العافية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: حياكم الله.
4: سيدنا الله يجزاكم الخير على البرنامج القيم اللي ناخذ المعرفة منكم، الله يجزاكم الخير.
0: حياك الله، الله يسلمك.
4: الله يخليك، الله يبارك فيك. سيدي أنا مطبوق. أو الإمام خلص صلاة سلم، السلام الأول هو فرض، الثاني سنة، السلام الإنتهاء من الصلاة.
0: نعم.
4: هل أنا يوم بسلم السلام الأول أقوم أكمل صلاته، ولا أستنى يسلم السلام الثاني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يجزاكم الخير وبارك الله فيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله أخي الكريم.
5: بدنا نوجه سؤال لفضيلته لو سمحت.
0: تفضل بكل سرور، تفضل سؤالك.
5: الآن هي صلاة التكرار، الصلاة على الميت هل هي مكروهة؟
0: تكرار
5: الصلاة على الميت.
0: نعم، يعني أكثر من جماعة؟
5: نعم، أو إذا كان هو مسبوق.
0: نعم.
5: إذا كان مسبوق كيفية صلاة المسبوق صلاة الجنازة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: بارك الله فيك.
0: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي سؤال بسيط. الحاج سمعه من الإمام الشعراوي إنه إذا أنا هسه بالركعة الأولى قرأت قل أعوذ برب الناس، بالركعة الثانية ما بضبط أقرأ قل هو الله أحد.
0: نعم.
6: لازم أن أقرأ من سورة البقرة حتى لو قرأت بس ألف لام ميم. بس بدنا نستفسر إن هذا الحكي مضبوط ولا عادي بقدر أقرأ أي إشي بعد قل أعوذ برب الناس.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: بإذن الله.
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله. حياكم الله.
0: يعني المجموعة الأولى من الأسئلة كل جميع هذه الأسئلة أو الاستفسارات متعلقة بالأحكام المتعلقة بالصلاة. اقتداء المسافر بالمقيم دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. بداية، صلاة المأموم المسافر خلف إمام، إن كان هذا الإمام مسافرا فيجوز له أن يقصر، إن كان مقيما فيتم ولا يجوز له أن يقصر، وإن كان لا يعرف حال الإمام جاز له أن ينوي، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت.
0: نعم. يعني في الحالة الأولى عفوا دكتور، إذا كان الإمام مقيم المسافر يتم،
1: يتم اقتدى بمتم يتم.
0: نعم.
1: اقتدى بمقيم مسافر، اقتدى بمقيم يتم ولا يقصر. نعم. مسافر اقتدى بمسافر والمسافر هذا قصر يجوز له أن يقصر،
0: إذا شك
1: إذا
0: أو لم
1: لا
0: يعلم.
1: يعلم فينوي، إن كان من كان مسافرا وقصر قصرت معه وإلا أتممت. الآن ممكن في الركعة الثالثة أو دخل إنسان مثل هذا الأخ
0: بالهاي الحالة، نعم،
1: على
0: دكتور.
1: هذه الحالة دخل و يعني
0: بالركعة يعني
1: لا يدري هل هي
0: ثالثة أم أولى،
1: ثانية أو
0: ثالثة
1: أو ثالثة أو أولى. في مثل هذه الحالة قد يكون هناك مؤشر أنها ثالثة، قصر الصلاة وقراءة الفاتحة فقط، هذه مؤشر على أنها ثالثة وبالتالي أعلم أنه متم. لو كانت قراءة فاتحة مع الصورة القصيرة وأخذ الوقت، معناها هذا
0: مسافر
1: وهذه الحالة واضحة. على كل الأحوال هو
0: أتمها
1: وخرج من الموضوع وصلته صحيحة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. هو ليس إمام راتب المستفتي، الأخ المستفتي يعني ربما لا يتقن الفاتحة، اقتداء المأموم بإمام لا يتقن الفاتحة.
1: من شروطي
0: طبعا هو ليس إمام راتب، يعني ربما جماعة وتقدم. نعم. أحدهم للصلاة.
1: نعم. يعني في المذهب الشافعي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة بشروطها وكمالها لا ينقص منها حرف ولا حتى الشدة، ولذلك من لا يتقن الفاتحة يعتبر في المذهب أمي ولا يجوز الاقتداء بالأمي. لكن قد يكون الإنسان يعني ما انتبه أو الحروف تداخلت.
0: نعم.
1: ولذلك ما بدنا يصير عندنا وسوسة من الموضوع إنه بطلت الصلاة، وقد يكون هناك في
0: يعني في الحالة اللي أشار إليها الأخ الكريم قلب الضاء إلى ضاء، يعني ربما أحيانا تكون
1: متقاربة.
0: نعم.
1: لكن لو عرف الإنسان أن هناك خطيئة، أن هناك إماما لا يتقن الفاتحة، على المذهب لا يصلي خلفه، إذا صلى بده يعيد، لأن الخلل في الفاتحة معناها خلل في الركن. وذلك الأصل الانتباه، والأصل فينا أنه لا، إحنا دائما غالبا الأئمة الراتبين والأئمة طبعا ممتحنين وعلى درجة من العلم في موضوع قراءة الفاتحة، والأصل فيهم أنه يكونوا حريصين عليها، وذلك ما بدنا يكون من باب الشك. لكن إذا تيقن في مثل هذه الحالة أنه في خطأ يغير المعنى، فعلا هذا الخطأ يكون سببا في أنه يعيد صلاته في مثل هذه الحالة.
0: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله.
0: الأخ الكريم، السلام سواء يعني للمأمومين أو القيام للمسبوق بعد السلام عن اليمين فقط،
1: هو السلام عن اليمين هو الركن، ولذلك السلام الثاني سنة، لا لكن الفقهاء يقولوا الأفضل أن لا يقوم إلا بعد السلام الثاني، ولذلك كأفضل، ولكن من قام بعد السلام الأول فصلاته صحيحة.
0: جزاكم الله خير. تكرار الصلاة الجنازة، إذا كانت جماعة لم تدرك الصلاة على الجنازة وصلوا لوحدهم، وجزئية أخرى المسبوق، بالنسبة للمسبوق كيفية إتمام الصلاة؟
1: طيب، حتى نبين الموضوع، كلمة تكرار الجماعة لوحدها قد تحمل معنيين. المعنى الأول، شخص صلى وبده يصلي كمان مرة نقول لا تصلي، ومن صلى على جنازة لا يصلي عليها مرة أخرى. أما تكرار الجماعة لمن لم يصلي فجائز، وقد تكون هناك أكثر من صلاة.
0: نعم.
1: على الميت لا مانع من ذلك. قضية المسبوق في صلاة الجنازة تشبه المسبوق في صلاة الفرض.
0: نعم.
1: إذا دخل والإمام مكبر الثالثة، هو مجرد ما دخل يقرأ الفاتحة، ولو في التكبيرة الثالثة
0: تكبيرها الأولى،
1: ومجرد ما سلم الإمام يكمل ما نقص من صلاته. فهو جاب الفاتحة مثلا، بعد ما سلم الإمام من التكبيرة الرابعة هو يعود ويصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو للميت، ثم يدعو بالدعاء العام اللي هو اللهم
0: لا تحرمنا
1: أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، التنكيس في القراءة أثناء الصلاة، وهل التنكيس هو في نفس الصورة أم الانتقال من صورة إلى صورة؟ يعني قرأ في الأولى صورة الناس، هل في الثانية إذا قرأ الفلق أو الإخلاص يعتبر منكس؟
1: الفقهاء في التنكيس وضحوا وفرقوا بين تنكيس محرم وتنكيس جائز. التنكيس المحرم هو التنكيس في ألفاظ الآية نفسها، أو التنكيس في الآيات في الصورة نفسها، هذا محرم بالاتفاق. والتنكيس في حال قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يعني هناك من يقرأ في الصورة الواحدة مثل كيف صلوات الضحى يريد أن يختم جزء عما
0: في الركعة الواحدة. نعم.
1: في الركعة الواحدة بده يقرأ 5-6 صور، فلذلك إذا قرأ في مثل هذه الحالة عليه أن يرتب كما هي في المصحف. لكن من أتى بصورة متأخرة في الركعة الأولى فلا مانع شرعا أن يأتي بها الصورة التي قبلها بعد ذلك، والتنكيس في الصور مع اختلاف الركعات لا يضر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
7: أول شيء نحب نذكركم بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
7: شيخنا بدي أسألك سؤال، بس هو صار بسيط.
0: تفضل.
7: إذا شفنا شخص عمل إشي غلط مثلا في داخل إسكان، هو حارس، بظبط إنه أنا أنصح أو أبلغ داخل العمارة بالشخص إنه هذا سيء؟ نعم أمين.
0: تسمع الإجابة.
7: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى الله. والسلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: معك محمد لتوم.
0: حياكم الله.
8: يحيى سيدي، عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول.
8: السؤال الأول، الجمعة هاي المضت خاطب بينا شيخ قال ما فيش داعي تقول نويت تصلي 4 الظهر أو 4 العصر بس بالقلب دون تلفظ، فوردش عيام الرسول.
0: السؤال الثاني.
8: ايوه، اليوم العيد حالنا نقول نويت السلافه صارت عادي يعني.
0: طيب السؤال الثاني. أيوة.
8: السؤال الثاني، واحد صلى نسي يسلم، ما فطن خير بالسنه عند اخر ركعه السنه، هل يجوز انه يسجد سهو ولا يرد يسلم على اليمين واليسار وبعدين يجيب السنه؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
8: شكرا، بارك الله بك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياكم الله.
9: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هذا الاتصال لا من أجل سؤال، بل من أجل التسليم على دكتورنا الفاضل الدكتور نضال الحبيب الكريم الجواد، ونسأل الله أن يمتثل كل من كان لديه علم كهذا الرجل الفاضل الصحيح.
0: شكرا لكم على هذا الثناء وشكرا لمشاركتك. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله.
11: حياكم الله.
10: سيدي الكريم، دخلت أصلي الظهر في المسجد.
11: نعم.
10: كانوا مخلصين الصلاة، فصليت منفرد.
11: نعم.
10: فكنت بصلي بالسنة، ودخل معي واحد صلي الفرض على أساس أني بقيم بالفرض.
11: نعم.
10: هل يجوز بعد ما أخلص السنة أكون مأموم وهو يئم فيه وأكمل الفرض معه؟
11: نعم، هو أنت متنفل، اقتدى فيك. نعم. مفترض.
10: نعم.
11: أنت بعد الثانية سلمت؟
10: نعم سلمت.
11: نعم، هو الآن قام.
10: لا، هو كمل الفرض.
11: نعم، هو قام، أنت سلمت، هو قام. الآن أنت تريد أن تقتدي به.
10: نعم.
11: تسمع الإجابة إن شاء الله.
10: بارك الله فيكم، السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
12: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
12: شيخ، بدي أستفسر منك على شغل. أنا حلفت يمين إني أروح، ما أروح على محل، وبدي أروح أرجع عليه.
11: نعم.
12: شو الإجراء السليم؟
11: المحل مباح.
12: مباح طبعا.
11: طيب.
12: وسيدي بدي منك توجيه لخطيب الجمعة في مسجد، في إحدى مساجد عمان، مسجد أبو درويش، الجمعة الماضية 45 دقيقة الخطبة.
11: تسمع توجيه إن شاء الله.
12: بدنا توجيه من الشيخ للخطيب المسجد.
11: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. اتصال أخير.
13: السلام عليكم.
11: عليكم السلام ورحمة الله.
13: الله يعطيك العافية. أنا سألت قبل شوي تمام، بس أنت ما جاوبتني. أنت حكيت إذا كان إمام، إذا يعني على الفاتحة إذا ما قرأهاش مضبوط، هذا إذا كان إمام. أنا بحكي يعني إذا كان مثلا زميلي بالعمل مثلا.
11: نعم. أنا
13: ممكن هو ممكن لو يكون يعرفه وبعرفش. أنا ما بعرف إنه هو بعرف اللي بعرفش.
11: نعم، أنا يعني أنا وضحت للدكتور إنه هو ليس إمام راتب، هو جماعة وتقدم أحدهم للإمامة. تسمع الإجابة؟ نعم. أبشر. نعيد السؤال مرة ثانية.
13: يعني إنه ممكن أفرق.
11: دكتور تفضل، خليك يعني معنا، خليك معنا.
1: يعني الواضح إنه مثلا زميلك تقدم وزميلك عنده خطأ في هذه الحالة.
13: ممكن يكون
1: نفس الجواب. الجواب نفسه إذا الأخطاء واضحة وهو يخطئ أو لا يتقن الفاتحة، الأصل فيك إنك أنت تعاود تعيد هذه الصلاة وتنبهه. وإذا هو لا يتقنها، الأصل إنه أنا
11: لا يتقدم،
1: لا يتقدم، ونقدم غيره في مثل هذه الحالة إن شاء الله تعالى.
13: صحيح. وإذا ما بكفي إذا أنا قريت الفاتحة بعدي مثلا؟
1: لا هو بالنسبة لك أنت الآن، أنت بالنسبة لك أنت مأموم، وهو قراءة، الأصل أنه قراءته قراءة لك، فبالتالي لا يكفي أنك تقول أنا طيب بدي أعيد وراء هذا الإمام فاتحتي وأعتبر قراءتي منفصلة عن الإمام، لا يصح.
13: أيوة.
1: إن شاء الله
13: تعالى. الله يعطيك
11: العافية. الأصل يعني يقدم من هو أهل للإمامة أخي الكريم.
1: إن شاء الله.
11: نعم، والله يتقبل إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله.
11: الأخ الكريم يقول يعني ربما في سؤاله، حارس عمارة إذا كان في تجاوزات هل له مباشرة أن يقوم مثلا بتبليغ أو إبلاغ أهل العمارة عن هذه التجاوزات، أم يقوم بالنصح بالبداية؟
1: حقيقة هذه المسألة من المسائل التي ينظر فيها إلى قواعد تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
11: نعم.
1: بعض قواعد تطبيق الأمر بالمعروف، بعض الحالات أو بعض الظروف، بعض
11: نعم.
1: بعض الأخطاء اللي ممكن أخطاء تكون بسيطة يوعظ فيها ولا تؤثر إني أنا أتأخر فيها، وبعض هذه الأخطاء قد تكون فادحة وخطيرة ولا يسكت عنها. لذلك ممكن أنت تستشير مفتي، اتصال على دائرة الإفتاء العام، توضح لنا الفكرة بالتحديد ما هي الحالة.
11: نعم.
1: حتى نتشاور فيها ونقول لك ما هو الطريق الأسلم أو ما هي الطريقة. هل هاي من الحالات التي يكتفى فيها بالوعظ وممكن أني أنا أحذره وأقول له دير بالك، أم أنها حالات لا يسكت عليها والأصل فيك أنك أنت يكون إجراءك أكبر من ذلك؟ فرجاء ممكن تتصل على الإفتاء وتوضح الصورة للمفتي
11: حسب الحالة.
1: حسب الحالة،
11: ربما الحالة تستدعي أنه يعني الاكتفاء بالوعظ والإرشاد والتوجيه. أي
1: نعم.
11: أي والنصح.
1: نعم.
11: وربما يكون أكبر من ذلك.
1: نعم، هناك بعض الحالات لابد من إخبار صاحب الحق أو
11: نعم.
1: أو حتى في بعض الأحيان إخبار جهة رسمية قد يكون فيها حتى يعني مسؤولية، لابد من ذلك إن شاء الله.
11: جزاكم الله خير. مكان النية فضيلة الدكتور.

0: النية في موضوع
1: الصلاة.
0: الصلاة، هل هي في القلب أم هي في اللسان؟ بداية إذا كان المقصود من كلام الشيخ اللي حكى أنه ممنوع التلفظ بالنية مطلقا مع تحريم التلفظ، نقول لا، التلفظ بالنية سنة. نحن نفرق ما بين مكان النية القلب، ومن اكتفى بنية قلبية نقول له صلاتك صحيح، لكن واحد تلفظ بها فقد أتى بالسنة وهي أجره أعظم، فلا نقول له أن هذه بدعة وأن هذا محرم. لا، الفقهاء ينصون على أن النية مكانها القلب وأن التلفظ بها سنة إن شاء الله.
1: جزاكم
0: تعالى.
1: الله خير. اقتداء مفترض فضيلة الدكتور بمتنفل، هذه الحالة الأولى أو الجزئية الأولى. والجزئية الثانية فضيلة الدكتور، إذا كان كذلك اقتداء الآن من كان متنفل سلم ثم اقتدى بالمفترض.
0: نعم، هذه الصورة أو هاتان الصورتان صحيحتان. في الحالة الأولى يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، واللي دخل كان ناوي الفرض، والشاب اللي بيصلي ناوي سنة قبل الفرض،
1: نعم،
0: يعني لسه ما يدخل على الفرض بقى. فلما صلى معه الفرض، المأموم صلى الفرض، الإمام سلم على الركعتين، والآن الإمام هذا بده يجيب فرض، فوجد ذلك الشخص يصلي في الركعة الثالثة فتبعه، ففي الحالتين جائزة، وكل يصلي على نيته إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، كفارة اليمين فضيلة الدكتور.
0: كفارة اليمين، رسولنا صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه وسلم
0: وسلم يقول: من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
1: نعم.
0: فإذا كان العمل الذي حلفت أن لا تفعله فيه خير، فنقول لك افعل وكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين، كل مسكين بالحد الأدنى بالقيمة دينار، ومن تطوع خيرا فهو خير له. من كانت حالته ميسورة، من كانت حالته ميسورة لو زاد دينار ونص دينارين حسب حالته بيكون أفضل، يوزعها على عائلات، كل عائلة مثلا لو 10 دنانير، كل عائلة فيها 5 أنفار، كل عائلة 5 دنانير، 5 دنانير، هي أطعم العشر مساكين إن شاء
1: وهذا
0: الله،
1: الحد الأدنى،
0: وهذا الحد
1: الدينار
0: الأدنى بمشيئة الله. نعم،
1: لكل مسكين، من زاد له الزيادة بالأجر.
0: أي نعم
1: إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله.
1: جزاكم الخير. نريد توجيه من فضيلتكم، يعني إذا كان دكتور الإطالة في الخطبة،
0: هو شوف، هو موضوع الإطالة في الخطبة يعني ليست مستحب في موضوع الجمعة، وخاصة إذا طال، بالعكس يعني الخطبة تقصر والقراءة تطول، هذا الأفضل والمسنون. ومع ذلك نقول هذا أمر إداري، والأصل أنه مثل هذا الإمام يعني يمكن أن يعني توصل له ملاحظة أنك طولت علينا بالحسنة وبالطيبة. إذا تكرر منه هذا الأمر بيكون توجيه إداري، ممكن التواصل مع وزارة الأوقاف وإيصال ملاحظة أنه هذا الشيخ والله يطيل، وعندنا مشايخ، عندنا شيوخ كبار، عندنا ناس عندهم أعذار، فيوصلوا له رسالة بطريقة رسمية بمشيئة الله.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية، 47 47 201 و202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل الشيخ.
1: تفضل.
2: بدي أسأل حكم زيارة المقابر للنساء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: لو سمحت بدي أسأل، هل يجوز جمع النوافل؟ مثلا أنا ما صليت الضحى، رحت على المسجد يوم الجمعة، هل يجوز إني أصلي ركعتين عن بدل الضحى وتحية المسجد؟ أو إنه مثلا تأخرت في سنة المغرب، هل يجوز أصلي ركعتين بدل سنة المغرب وسنة العشاء بعد صلاة العشاء؟ يعني هل يجوز جمع النوافل؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: سؤال ثاني لو سمحت،
1: تفضلي.
3: اللي ما بيحضر خطبة الجمعة
1: نعم.
3: بس بيحضر الصلاة،
1: نعم.
3: يعني هل يصلي ركعتين؟ أو إنه، لأنه سمعت واحدة بتحكي إنه يعني لازم يكمل 4 لأنه ما حضر الخطبة، هل هذا الحكي صحيح؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الله، والسلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: بدي أسأل فضيلة الشيخ، والله سمح.
1: تفضل فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. قبل يومين صلاة الجمعة من ظروف عملي صليتها يعني بالطريق وأنا ماشي، فالمسجد كان كبير وسيع، صليت أنا بالصف الثاني. الركعة الأولى صليناها عادي، بالسجدة الأولى سجدنا، السجدة الثانية شكله صار خلل في الميكروفون معه أو شيء، مش عارف شو اللي صار معه، ما سمعنا التكبيرة اللي هي الركعة الثانية.
1: نعم
4: الرفع يعني في تكبيرتين ما سمعناها. فالركعة الثانية سجدنا ما حسينا أن الإمام يقرأ بالركعة الثانية بالفاتحة وإحنا ساجدين.
1: نعم
4: إحنا سجدنا لأن ما سمعنا، اللي سمعناها الركعة اللي هي
1: السجدة الأولى، القيام من السجدة الأولى.
4: هسه شو اللي صار؟ سجدنا السجدة الأولى.
1: نعم
4: في اللي هي تكبيرة الانتقال القيام من السجدة ما سمعناها.
1: نعم
4: والتكبيرة الثانية للسجدة الثانية كمان ما سمعناها، في خلل أو شو اللي صار مش عارف شو اللي صار.
0: يعني بقيتم ساجدين السجدة الأولى طويلا وتفاجأتم بالإمام يقرأ؟
4: لا يا شيخ، هو طول بالسجدة الأولى، سجدنا طول كويس.
1: نعم
4: في تكبيرة سمعناها رفعنا من السجدة الأولى.
1: نعم
4: الآن صار في تكبيرة،
1: هو بدأ بالقراءة وأنتم ما زلتوا تنتظروا الجلسة السجود الثاني.
4: احنا سجدنا سجود ثاني، سجدنا احنا وإن تراجعنا وإن الإمام يقرأ وإن واقف يقرأ.
1: تمام تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: السجدة الثانية سجدها ما احنا ما سمعنا تكبيرة التكبيرة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. طبعا سجدت أنتوا سجد ثانية والتحقتوا بالإمام؟
4: سجدنا وكملنا معه بس نعم. احنا تفاجأنا به وإنه واقف وإحنا
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يسلمك.
1: حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
5: يعطيك العافية، الله يقويكم إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
5: شيخ سؤال، أنا بداوم بعمان كل يوم، بروح وباجي على عمان. أنا سكان الشمال، سكان الرمسة.
1: نعم.
5: بحكم علي وقت صلاة العصر وأنا مروح على الطريق وما بقدر أوقف أصلي.
1: نعم.
5: هسه بصير أجمع ركعتين قبل ما أطلع من دوامي.
1: نعم. تجمع الظهر والعصر.
5: نعم.
1: كم المسافة من الرمثة لعمان؟
5: تقريبا 110 كيلو رايح و110 كيلو جاي تقريبا.
1: يومي انت هيك؟
5: يومي.
1: الله يعطيك العافية.
5: الله يعافي عمرك يا شيخ.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا يا شيخ، شكرا.
1: حياكم الله. ناخذ اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يبارك فيك. دكتور سؤال، أنا والدي توفى من فترة.
1: علي رحمة الله.
6: إن شاء الله الله يسلمك ويبارك فيك. بالنسبة لوالدتي هي في العدة حاليا يعني، بس بضبط أنا كابنها مثلا تيجي تبات عندي ولا لا؟
1: هي لوحدها في البيت؟
6: لا مش لوحدها، بس يعني إخواني يعني مش دائما في البيت، وما في استوحاش نحكي عشان يكون يعني الموضوع واضح، ما في استوحاش في البيت وكذا وهيك، بس يعني من باب إنه تغيير جو أو كذا.
1: يعني ما في ضرورة؟
6: يعني ضرورة لا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: إن شاء الله، الله يبارك.
1: حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: بارك الله فيكم، حياكم الله.
1: زيارة المقابر للنساء.
0: زيارة المقابر للنساء، عندنا النساء أنواع، إن كان الكلام عن معتدة، لأن بعض النساء تكون بعد وفاة الزوج تريد أن تزوره.
1: نعم.
0: المعتدة لا تخرج لزيارة القبور. إن كانت نساء من غير المعتدات وزيارات قليلة لا مانع شرعا بالضوابط الشرعية. إن كانت تلك المرأة من زوارات القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحال. زوارات القبور حتى في بعض الأحاديث في لعن لزوارات القبور، أي المكثرات منها اللي ممكن يكون هذا بالنسبة لهم زي صارت زي المهنة.
1: نعم.
0: هذه هي حالها يختلف، لكن زيارة القبور تذكر بالموت وكان هناك نهي. والمرأة إن كانت زيارة مقلة، وحدة كانت مسافرة وأبوها توفى حبت تزور القبر تسلم، فلا مانع من ذلك
1: للعبرة للدعاء.
0: نعم لا مانع من ذلك بالضوابط الشرعية إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الجمع بين أكثر يعني من نية بالنسبة للنوافل، مثل تحية المسجد مع الضحى، أو مثلا فاتتها سنة المغرب صلتها مع العشاء،
0: الجمع بين النوافل جائز، لكن ننبه أن

0: أجر من يعني يفرد كل سنة لوحدها أعظم. وذلك لو جمع الإنسان تحية المسجد مع السنة له أجر إن شاء الله،
1: مع سنة الوضوء
0: مع
1: مثلا.
0: سنة الوضوء مع غيرها، يجوز التشريك في النية في النوافل، ولكن من فرد كل صلاة لوحدها كان أجره أعظم إن شاء الله.
1: الأجر يختلف.
0: أي نعم.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الجمعة فضيلة الدكتور، متى يدرك المسلم أو المصلي الجمعة؟
0: يدرك المسلم الجمعة ويصليها ركعتان إن أدرك مع الإمام ركعة، ولذلك كل من أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية وأدركه واطمأن قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويصلي ركعتين. من فاتته الركعة الثانية بهذه الحالة بحيث رفع الإمام من الركعة الثانية قبل أن يركع مطمئنا، هذا الذي فاتته الجمعة ويصليها أربعا. وذلك
1: لكن
0: كلام
1: الخطبة ما لها علاقة،
0: الخطبة ليست جزء من الصلاة، لكن
1: الأجر
0: لابد أن نفرق ما بين أجر الجمعة والسجل الذي يكتب فيه أسماء المصلين والملائكة التي تسجل هذه الأسماء والتهجير الذي له أجر أعظم، هذه زيادة في الأجر. لكن من حيث أنه أدرك الجمعة فقد أدركها، بل والفقهاء ينصون على أنه لو أن إنسان مسبوق أدرك مع الإمام ركعة وقام فجاء من خارج المسجد شخص لم يدرك مع الإمام الأصلي الخطيب ولا ركعة، لكنه أدرك مع المأموم المسبوق الركعة الثانية، صلى ركعتين كذلك،
1: لكن الأجور تختلف.
0: ولكن الأجور طبعا الأجور
1: لأنه حديث
0: تختلف.
1: الرسول من جاء في الساعة الأولى في الساعة
0: صحيح.
1: الأخيرة كأنما قرب بيضة، ثم إذا صعد الإمام
0: جمل
1: المنبر
0: ومن ثم تغلق السجل وليس فيه
1: الملائكة أغلقت الصحف.
0: صحيح.
1: الأجور تختلف،
0: لكن لاحظ يصلي ركعتين من أدرك ركعة سواء من الجمعة سواء مع الإمام أو حتى مع مسبوق إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. في يعني خلل فني أو تقني، الآن جماعة يصلون خارج المسجد أو في طوابق علوية أو سفلية، فالآن في خلل بالصوت، فالإمام سجد الثانية هم لم يسمعوا وقام رفع من الثانية وبدأ بالفاتحة،
0: مثل هذه الحالة عليهم أن يقوموا ويلحقوا ويدركوا الإمام ولم يفتهم شيء، إنما تأخروا قليلا عن رفعة الإمام، الإمام رفع وهم ظلوا ساجدين يظنون أن الإمام لم يرفع، تفاجأوا بقراءته، وبالتالي لا مانع شرعا من إدراك الإمام وبالتالي يكون صلاتهم صحيحة. لكن لو تصورنا هذا الأمر في السجدة الأولى أو تصورنا أنه قد فاتهم أكثر من 3 أركان من أركان الصلاة، يعني الإمام سبقهم بركن وركنين وثلاثة وهم ما أدركوا، بنقول هون بتسقط الركعة هاي وبجيب ركعة بدالها. لكن الحالة هاي التي هم عليها صلاتهم صحيحة، قاموا أدركوا الإمام، واللي فايت عبارة عن ركن واحد فقط أو حتى هم أدركوا الإمام فيه، وبالتالي صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: لم يفت عليهم
0: لم
1: أي
0: يفت
1: ركن،
0: لم يفت عليهم شيء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الجمع والقصر للمسافر دكتور، إذا تحققت المسافة،
0: هذه من الرخص التي يسر على الناس حياتهم. مثل هذا الإنسان يجوز له أن يجمع ويقصر في عمله حتى لو كانت هذه الصورة تتكرر كل يوم، هو يقطع المسافة
1: على مدار العام.
0: وعلى مدار العام، وعندنا حتى نحن في دارة الإفتاء موظفين بيجوا من إربد كل يوم بيجمعوا في شغل، نحن في دارة الإفتاء يجمعون الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وهذه رخصة لا ننكرها على أحد إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، بالنسبة للمعتدة، الأحكام المتعلقة بالمعتدة، هل لها أن تخرج لزيارة ابنها والمبيت عنده؟
0: مسألة المبيت هي المسألة الممنوعة، وخاصة أنه لا يوجد عذر، وخاصة أنه ما في أي إشكالية عندها. الأصل أن تبيت المعتدة في بيت الزوجية، والأصل أنه لو احتاجت للخروج تحرص على أن تعود لتبيت في بيت الزوجية، ولذلك نقول لها البيات في مثل هذه الحالة غير مسموح، ونقول لها إن احتجتي للخروج ارجعي وباتي في بيتك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجزيك الخير على البرنامج.
1: الله يسلمك.
2: دكتور، بدي أسأل، أنا بشتغل في عمان وأنا من سكان الطفيلة،
1: نعم.
2: فبروح الخميس وبرجع الجمعة. أنا الخميس يعني بصير إني أجمع وأقصر، لأني بروح قبل صلاة العصر، بصير أجمع الظهر والعصر بالدوام وأقصر فيهم.
1: الخميس
2: كوني
1: أنت تغادر عمان
2: عمان
1: إلى الطفيلة،
2: برجع الجمعة من عمان للطفيلة، من
1: من
2: الطفيلة
1: الطفيلة
2: لعمان
1: لعمان.
2: بالضبط.
1: نعم. طيب الآن أنت تجمع، تسأل عن جمع الظهر والعصر يوم الخميس.
2: بأذن لي الظهر في الدوام، بس العصر لا،
1: نعم
2: العصر بأذن لي على الطريق،
1: نعم
2: بصير أجمع الظهر والعصر بالدوام جمع وقصر،
1: تسمع
2: أو جمع بدون قصر.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيك
1: الله
2: الخير.
1: يعطيك العافية،
2: هلا،
1: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير.
1: الله يسلمك.
3: سيدي، أنا أصلي ناوي أصلي العشاء إن شاء الله في المنزل، بكر أذان العشاء أذن، قمت صليت أول ركعة، وأثناء ركعة أذن العشاء. خلاص أنا ناوي إني أصلي العشاء، بس ما كان مؤذن أذان العشاء.
1: تصلي منفرد انت لوحدك؟
3: نعم، كملت الصلاة، أخذت ركعتين، اعتبرته بسنة أو ما بعرف كيف، وبعدين قمت وصليت العشاء، ما بعرف علي شيء ولا كيف.
1: الله يتقبل إن شاء الله.
3: اللهم جميعا يا رب.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، أنت على الهواء.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله بدي أستفسر عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
4: إنه من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يصبح.
1: نعم.
4: فإذا صليتها جماعة في البيت، يعني هل أكون في ذمة الله ولا لازم للجامع؟
1: الله يتقبل إن شاء
4: اللهم
1: الله.
4: اللهم
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية أخوي، إن شاء الله كويسين.
1: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب
5: بدي
1: العالمين.
5: أسأل الشيخ.
1: تفضل، سمعنا من خلال الهاتف.
5: يلا ماشي سيدي. في لي صديق، أنا لي صديق، وصار بينه وبينه خلاف على مال، وانا يعني قاطعت، بس يعني مقاطعه، ما يعني بتواصل معاه ولا شيء، علي اثم؟
1: طيب الموضوع المالي انحل؟
5: لا، ما انكروا علي وكل شيء، وديته ناس واكثر من واحد وسط، ولا ما لهوش عندي، وثاني انت من طريق واني من طريق، بس يعني كان صاحبي ايام الطفوله، يعني خلينا نقول احنا بالمدارس.
1: نعم.
5: بس بدي أسمع رأي الشيخ فيه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور، تسمع توجيه. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يعطيك العافية على البرنامج الطيب، الحمد لله.
1: الله يسلمك، حياك الله.
6: شيخ، في عندي سؤال، بس صلاة الوتر أنا بشوف ناس بتصليها ركعتين وبجيب الثالثة لحالها، ومرات في ناس بتصلي الثلاثة الوتر مع بعضهم، فشو الجائز يعني واحد يصليه مع بعض ثلاث ركعات ولا ثنتين سنة ويجيب الثالثة الوتر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان في معنا وقت نأخذ مجموعة أخيرة من الاتصالات. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسافر من عمان إلى الطفيلة، الآن مسافة الجمع المسافة تحققت، لكن هل له أن يجمع ويقصر؟ هو ما زال في مكان عمله،
0: طالما أنه قد أذن عليه وقت الظهر وهو في عمله.
1: نعم.
0: فقد دخل الوقت الذي، أو الرخصة دخلت مع دخول الوقت، فيجوز له أن يجمع ويقصر الظهر. لا، نحن الآن لابد أن أعود مرة أخرى، إذا كان هو مقيم ليس له أن يجمع.
1: هو الآن مقيم،
0: هو مقيم، هذه ليست حالة سفر عادية. نعود لمرة أخرى، نقول هذا أقام هذه المدة اللي بيكون فيها سبت وأحد واثنين وثلاثة،
1: أربعة
0: وأحد واثنين وثلاثة وأربعة معناها خمسة أيام، هو لما بيجي من الطفيلة وبقعد في عمان خمسة أيام صار في حكم المقيم.
1: نعم.
0: المقيم عندما يريد أن ينطلق ليس له أن يجمع، إنما يجمع في الطريق بعد مفارقة
1: حدود البنيان،
0: بعد مفارقة العمران. وبالتالي ماذا نقول له؟ نقول له إما أن تصلي الظهر وحده، فإذا أدركتك الصلاة على الطريق صليت وأنت مخير بين القصر أو عدم القصر لأنك في حكم المسافر وأنت في الطريق، وإما أن تؤخر الظهر فتنطلق، وبعد أن تنطلق أنت أصبحت في حكم المسافر، فإذا أحببت تجمع وتقصر على الطريق، إما تقديما على أي مسجد على الطريق، وإما بعد صلاة العصر تأخيرا قبل أن تصل، قبل أن تصل الطفيلة. فإذا وصلت الطفيلة فأنت وصلت بيتك، والأصل فيك أنك أنت تصبح غير مسافر إن شاء الله تعالى.
1: لكن في عمله لا يجمع ويقصر،
0: لا يجمع لأنه مدة مقيم زادت عن الثلاثة أيام.
1: جزاكم الله خير. نوى الصلاة أو شرع بالصلاة قبل وقتها دكتور؟
0: من دخل في صلاة قبل دخول وقتها فقد وقد تبين له ذلك فقد بطلت صلاته وعليه أن يعيدها.
1: هو قلب النية إلى نافلة
0: إلى سنة وهذا جائز، وبعد ذلك أعاد وصلى الصلاة في وقتها فأصبحت صلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر أو الصبح فهو
0: هذا
1: في
0: الحديث
1: صلىها مع عائلته أو في بيته.
0: هذا الحديث له أكثر من صيغة، في بعض الصياغات فيها زيادات وبعض الصيغ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون هذه الصيغة الأصح، أنه من صلى الفجر في جماعة أو من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وبالتالي إن شاء الله فيها سعة لتشمل حتى من صلى الفجر ومن صلى العشاء، وفي جماعة طبعا أفضل لما يكون في جماعة سواء في بيته أو في المسجد إن شاء الله تكون له أجر، وأن يكون له هذا الثواب ثواب أن يكون في ذمة الله إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضلاتكم الأخ المستفتي، الآن خلاف مالي، وبسبب هذا الخلاف نوى القطيعة أو يريد القطيعة.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في موضوع القطيعة، الأصل في المسلم أن لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. في مسائل الخلاف مثل هيك الفقهاء أجازوا أنك أنت تكون قطيعتك مؤقتة وبنية أنه لحد ما يرد لي الحق، ومع ذلك لو قابله في الطريق فسلم عليه فالأصل أن يقوم بأقل الواجب وهو رد السلام، حتى ما يكون يعني وقع في مخالفة عدم رد السلام، ولكن يجعل نيته في الهجر ونيته في أنه ما بدي أتواصل معه أنها نية مؤقتة حتى يدفع ويعيد الحق لي إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. صفة صلاة الوتر دكتور؟
0: صلاة الوتر لها أكثر من صورة، أفضلها أن يصلي 2+1، ومن صلى الصيغة الثانية بصيغة أنه أو بصورة ثانية وهي صورة بصورة الثلاث ركعات معا جائزة إن شاء الله، لكن لو سألنا عن الأفضل فالأفضل 2+1 إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: أعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
7: الهواء ولا استنى؟
1: أنت على الهواء تفضل.
7: شيخنا في عندي سؤالين بس. هلا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه من مشى صلاة الفجر يعني بشر المشايين في الظلم من النور التام يوم القيامة.
1: نعم.
7: وأنا مضطر أروح بالسيارة لأنه بيتنا جيت منطقة جديدة بعيد المسجد شوي.
1: نعم.
7: والطريق كله الله يسلمك كلابين. هذا أول سؤال. ثاني سؤال، يعني بدخل أنا في نص الحديث أو لازم في المشي في الفجرين؟
1: نعم.
7: السؤال الثاني يا شيخ، ان بعت لواحد قطعة أرض صار بيناتنا عقد قبل التنازل، وفي صار جزاء ان البخل في العقد 10,000 دينار
1: بالعقد. بالعقد في شرط جزائي
0: بيع ما شاء
7: 10,000 دينار اذا حد اخل بالبيع.
1: نعم.
7: والشاب الثاني اخل في البيع، فانا رفعت عليه بقيمة الشرط الجزاء 10,000 دينار، بس ما تم التنازل، لسه القطعة الأرض اسمي كيف، فمش عارف
0: دفع لك شيء من الثمن او عربون او شيء.
7: دفع لي يعني مبلغ قليل، يعني هو القيمه مثلا كام 20,000، دفع لي 400 دينار، يعني كان زي عربون او بلش يدفع اقساط.
0: والعقد تم يعني انت قلت له بعتك واشتريت ها؟
7: عقد عند محامي برغبته هو طبعا، وشرط جزائي انه اللي يخل البيع هو يضمن انه ما اقل بالبيع، بس هو خلف البيع وبطل يدفع ويرد على السكنات كذا، فانا رفعت في الشرط الجزائي.
1: قيمة الشرط الجزائي
7: 10,000 ريال. نعم
1: نعم،
7: ورفعت وتبع ودفعت رسوم الاتعاب طبعا.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
7: الله يسعدك، شكرا يا شيخ،
1: حياكم الله. طيب إذا معنا اتصال بعد قليل نأخذ اتصال. يسأل الأخ الكريم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هل هذا فقط على يعني المقصود بالحديث من يأتي المسجد سيرا على الأقدام، أم مشمول من يأتي بالسيارة؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة صورة أوسع، خاصة لمن كان معذورا. نحن الفقهاء ينصون على أن الاتيان المسجد مشيا أفضل وأعظم أجرا، لكن لما يكون الإنسان معذور بسبب بعد المسافة أو وحشة الطريق أو الخوف من دواب أو هوام أو يعني وحوش، سواء وحوش أو كلاب ضالة، فمثله يكون معذور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمله هذا الحديث ويكون له هذا الأجر إن شاء الله تعالى.
1: طيب جزاكم الله خير. البيع بشرط، السؤال الثاني.
0: هذا لا يجوز، لا أصلا لا يصح بيع مع شرط، ولذلك الشرط الجزائي بهذه الصورة غير صحيح. وأنا حقيقة أوجه الإخوة الكرام إلى ضرورة أن نلجأ إلى الإفتاء قبل أن نقدم
1: إجراء العقود،
0: وليس فقط إجراء العقود. يعني هو كان متأخر في أمرين، الأمر الأول عند العقد الأصل أن يستشير هل هذا الشرط جائز أو غير جائز، والأمر الثاني عند الذهاب إلى المحكمة أسأل مرة أخرى هل يعني أذهب ولا ما أذهب. لذلك الآن أنت كلفت حالك وذهبت ورفعت قضية
1: ويمكن دفعت رسوم عليها. نعم،
0: ونقول الأصل شرعا أنه لا يجوز أن يكون هناك بيع مع شرط، وذلك والشرط الجزائي في البيوع لا يجوز، لأنها تكون صورة شرط بيع مع شرط، وهذا ممنوع نهى عنه الشرع إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور نضال سلطان.
0: بارك الله فيكم، شكرا لكم،
1: حياكم الله ونفع بكم. أشكر أيضا زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، حسن حماد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعبنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطراونه، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يقود حراكا دبلوماسيا مكثفا تصدره خطاب جلالته في الأمم المتحدة والذي حظي بإشادة واسعة. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية. إيران تتوقع هجوما أمريكيا جديدا بعد رفض الرئيس الأمريكي لمقترحها وتعلن استعدادها للمواجهة. وأسعار النفط العالمية تسجل قفزات قياسية منذ بداية الشهر الجاري. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قاد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا مكثفا نجح في بناء جبهة دولية موحدة وحشد تأييد دولي للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأثبت الأردن مجددا بأنه الصوت الأكثر مصداقية والركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة والعالم. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيا لجبور.
1: أحدث خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 حضورا إعلاميا ورقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية، وكتبت العديد من المقالات التي تناولت أبعاده الجيوسياسية ورسائله القوية الموجهة إلى المجتمع الدولي. الصحافة الأردنية كتبت أن خطاب جلالته كان تعبيراً واضحاً عن رؤية أردنية ترى أن المنطقة لا يمكن أن تصل إلى الاستقرار من خلال إدارة الأزمات فقط، وإنما تحتاج إلى معالجة جذورها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن الخطاب حمل جرعة كبيرة من الوضوح والصراحة في تشخيص ما يحدث وتحديد مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة، وأنه خلف العناوين السياسية حمل خطاب جلالة الملك رسالة إنسانية وحضارية بالغة الأهمية. الصحافة العربية والدولية رصدت استثنائية الخطاب الملكي مبرزة حزم جلالته في تفكيك السياسات الإسرائيلية والدفاع عن الحق الفلسطيني ومصر.

متسلطة الضوء على ربطه الاستراتيجي المباشر بين استقرار المنطقة وصون الأمن الحدودي والمائي للمملكة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز تناولت أهم الملفات التي حضرت في خطاب جلالة الملك، أبرزها استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين. وفي تحليل لخطاب جلالة الملك قالت صحيفة رأي اليوم اللندنية إن جلالة الملك رسم بصورة علنية حدود

0: الفعل الدولية على خطاب جلالة الملك تؤكد أهميته وصراحته، وأكد أنها مؤشر على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به إسرائيل، وأن السياسات الإسرائيلية تعرت أمام المجتمع الدولي. هذا ولقي خطاب جلالة الملك انتشارا واسعا في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية حول العالم، ورصدت الآلاف من المواد الإخبارية والصحفية والمنشورات المرتبطة بالخطاب عبر نحو آلاف المصادر الإعلامية وآلاف الحسابات الرقمية. وظهر محتوى الخطاب بأكثر من 25 لغة، وأشعل الخطاب موجة من التأييد والتضامن في أوساط المستخدمين والنشطاء الذين اعتبروه خطابا عربيا معبرا عن الموقف الجماعي العربي، وذلك بعد أن تحدث فيه عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والدول العربية المحيطة.
1: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية الشقيقة بصواريخ الباليستية، معتبرة إياه انتهاكا سافرا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي رفض الجامعة العربية القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منددا بالممارسات والسياسات الإسرائيلية اليومية التي تعكس رغبة إسرائيل في تغيير هوية القدس وطابعها ووضعها القانوني والتاريخي. جاء ذلك خلال مشاركة فهمي بأعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن القدس، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة واسعة رفيعة المستوى من الدول العربية والإسلامية. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، كما فرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة الذي أعدته الزميلة رزان شنيكات ويقرأه الزميل عاطف نصور.
2: انتهاكات واسعة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وفرض قيود مشددة على الفلسطينيين. وفي هذا الإطار اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت محافظة القدس أن المستوطنين نفذوا جولات في باحات المسجد وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. كما قررت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل لمدة أسبوع على الضفة الغربية وإغلاق المعابر بذريعة حلول ما يسمى عيد العرش اليهودي، بالتزامن مع انتهاكات واسعة تمارسها قوات الاحتلال تشمل فرض الحصار وتجديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة الوصول إلى الأماكن المقدسة، فضلا عن إرهاب المستوطنين المتواصل الذي لا يتوقف. إلى ذلك أصيبت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا جنوب مدينة القدس المحتلة. في غضون ذلك شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط رام الله والبيرة وأغلقت عددا من الطرق والمداخل. وكانت قوات الاحتلال أغلقت عدة حواجز شمال مدينة رام الله وشددت إجراءاتها العسكرية، ما أدى إلى احتجاز مئات مركبات المواطنين لعدة ساعات وإعاقة حركتهم.
1: وإلى قطاع غزة، حيث أصيب 5 فلسطينيين بجروح فجر اليوم جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تأوي نازحين في محيط سوق حي الشيخ رضوان شمال غزة. وبلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

0: شهيدين وأحد عشر إصابة، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي إلى 1408 شهداء. وإلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميل ميسون ربيحات ويقرأه الزميل ماهر جابر.
1: في وقت تتواصل فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة بين إيران والولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. وأضاف عرقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، مشيرا إلى أن طهران ستتخذ قرارها بناء على هذا الموقف. كما أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. من ناحية أخرى، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، وأن هذا يحمل مخاطر خسائر مالية وفي الأرواح للسفينة، ويقيد بشكل خطير عبورها المستقبلي في مضيق هرمز. وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 23 المقبل. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الروسية شنت خلال الليل غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل، بالإضافة إلى مراكز اتصالات وسفينة قالت موسكو إنها مرتبطة بالجيش الأوكراني. أوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مركزاً للبيانات في كييف ومراكز لوجستية في منطقتي كييف وأوديسيا ومستودعين للطائرات المسيرة في ميكولايف ومقر قاعدة بحرية، بالإضافة إلى مقر دائرة حرس الحدود الأوكرانية وأربعة مستودعات عسكرية في ميناء كيليا، وسفينة شحن كانت تنقل بضائع عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسيا. سارت أسعار النفط بالسوق العالمية بمسار قياسي متصاعد منذ بداية شهر أيلول الحالي، متأثرة بالتوترات الإقليمية لا سيما بخصوص الإمدادات عبر مضيق هرمز. وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الشهر الحالي إلى أعلى مستوياتها خلال العام. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
2: في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات متسارعة، وارتفعت فيه أسعار النفط لتتجاوز حاجز $100 للبرميل، تبرز المخاوف الاقتصادية من تداعيات هذا الأمر على الدول المستوردة للطاقة. وسط هذا المشهد المعقد، برزت الاستراتيجية الأردنية كنموذج متزن في إدارة الأزمات، حيث عملت الحكومة على بناء جدار حماية اقتصادي عبر سياسة التدرج والامتصاص الذكي للصدمات الخارجية. وقد كان التدخل للتمرير السمة الأبرز في السياسات الحكومية، كالانتقال من مربع عكس الأسعار تلقائيا إلى مربع التثبيت الاستراتيجي والرفع الجزئي الممنهج. حينما قفزت الكلف العالمية بشكل حاد، اتخذت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية قراراً شجاعاً بالثبات في وجه الريح، وقررت لعدة أشهر متتالية تجميد أسعار المشتقات النفطية الأساسية. هذا التثبيت لم يكن مجرد قرار إداري، بل كان قراراً حمائياً منع قطاع النقل وسلاسل توريد السلع الغذائية والأساسية من الانزلاق نحو دوامة الغلاء. ووفقاً لتقارير لجنة تسعير المشتقات النفطية، لم تكن السوق المحلية معزولة عن الغلاء لأن النفط رخيص،

0: بل لأن الخزينة العامة قررت أن تتلقى الصدمة المالية بدلاً من المواطن. ولقد بلغت الفروقات السعرية التراكمية التي تحملتها الحكومة نتيجة عدم عكس الارتفاع العالمي الفعلي نحو 224 مليون دينار أردني حتى نهاية شهر آب الماضي. هذا الرقم يعكس حجم التضحية بالهوامش المالية الضيقة للموازنة العامة في سبيل الحفاظ على استقرار كلف المعيشة وتوفير مظلة دعم إضافية للغاز المسال المخصص للقطاع الصناعي لحماية تنافسية المنتج الأردني. وبذلك إن إدارة مشهد الطاقة في الأردن في ظل بلوغ النفط عتبة المئة دولار تثبت أن السياسة الاقتصادية الواعية قادرة على تحويل الصدمات العنيفة إلى تقلبات يمكن احتواؤها.
1: ونواصل نشرتنا بالشأن المحلي، حيث التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم في القيادة العامة قائد القوات البرية البريطانية والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين. أقامت وزارة الثقافة حفل ختام برنامج حوارات المنبثق عن مشروع توثيق السردية الأردنية الذي تخلله ندوة عمان العز ودورها في بناء السردية الأردنية في المركز الثقافي الملكي، كما نظمت مساء أمس عرضا جويا بطائرات الدرون في سماء عمان رسمت لوحات ضوئية تحاكي محطات من تاريخ الأردن وحضارته وتروي قصته بأسلوب بصري. إلى التفاصيل والزميل عاطف نصور.
2: يعد مشروع السردية الأردنية مساهمة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري، ويعكس الصورة الحقيقية للأردن ومكانته التاريخية والإنسانية، ويربط الماضي بالحاضر ويستشرف المستقبل. المشروع لا يقتصر على ربط الأحداث التاريخية بالجغرافيا فحسب، بل يتعداه إلى قراءة تحولات الحضارات التي وجدت على هذه الأرض بكافة أبعادها وما تركته من علامات في كتاب الأردن ووجدان أهله. هو مشروع يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان الذي عاش عليها عبر مسار زمني ممتد لأكثر من 2.5 مليون عام، وصولا إلى إقامة الدولة الأردنية الحديثة وفق إطار علمي أكاديمي موثوق. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواجدي خلال ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان عمان العز ودورها في بناء السردية الأردنية.
3: إن مشروع السردية الأردنية الذي أطلقه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من مدينة الطبيل الهاشمية مثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ، حيث شهدت الكثير من الحضارات الإنسانية التي تمتد لحقب وعصور ضاربة في الزمان وصولاً إلى الدولة الأردنية الحديثة، وهو ما يتطلب إعداد محتوى شامل ومتكامل يبرز هذا الغنى الحضاري والإنساني.
2: ويأتي إطلاق السردية الأردنية استجابة لحاجة وطنية ومعرفة لتقديم رواية متكاملة ومترابطة لتاريخ الأردن بعيدا عن الطرح المجتزأ أو الاختزالي، وبما يعكس عمق التجربة الحضارية على هذه الأرض، ويؤكد أن الأردن ليس نتاج مرحلة سياسية حديثة بل نتيجة تراكم حضاري وإنساني متواصل عبر العصور.
1: ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الوفد الأردني المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 26 من أيلول الحالي إلى 1 من تشرين المقبل، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والخبراء والمتخصصين. وعرض الوزير التجربة الأردنية في تحديث المنظومة القانونية والعدلية وما شهدته المملكة من تطوير للتشريعات والإجراءات والخدمات العدلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة

0: وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، ويراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. رعى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظ اليوم ندوة حوارية حول تحديث منظومة التعليم في الأردن، وبتنظيم من جامعة العلوم التطبيقية، وبمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين بالشأن التعليمي. وتناولت الندوة الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم في الأردن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام الحقول الجديد في الثانوية العامة، والتطوير الذي حصل على منظومة التعليم بشكل عام. حول أهمية هذه الندوة تحدث الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم مهند الخطيب لمندوبنا تامر الضمور وقال:
1: بالتأكيد هي ندوة هامة جدا، تأتي اليوم بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموحد، ويمكن ما تم إثارته مؤخرا حول تطبيق نظام الحقول الجديد في الثانوية العامة والتطويرات التي حصلت على منظومة التعليم بشكل عام، والأهم هي موضوع الحقول الدراسية في الثانوية العامة. تأتي هذه الندوة اليوم التي بيّن من خلالها معالي الوزير والحاضرين والمشاركين بأن ما حدث من تطوير على نظام الحقول لم يكن له أي تأثير سلبي على عملية القبول الموحد، والقبول الموحد لهذا العام كانت نتائجه متشابهة بشكل كبير جدا مع نتائج القبول في الأعوام الماضية، باختلاف موضوع ارتفاع المعدلات بشكل نسبي من تخصص إلى آخر نتيجة لوجود أعداد أكبر للطلبة في حقل دون الحقول الأخرى، وهو ما سيتم تجنبه في الأعوام القادمة بإذن الله.
0: يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي وافق 27 من أيلول من كل عام، الذي جاء هذا العام تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. إلى التفاصيل.
2: في الأردن يأخذ الاحتفال بيوم السياحة العالمي طابعا خاصا، فالسياحة هنا لا ترتبط بأعداد الزوار وحدها، بل بما تختزنه المواقع من قصص وذاكرة، وما تحمله المعالم من شواهد على حضارات تعاقبت على هذه الأرض عبر آلاف السنين. فالسياحة الأثرية تفتح نافذة على الماضي، وتتيح للزائر اكتشاف الفنون والعمارات وأنماط الحياة والطرق التجارية التي شكلت جزءا من تاريخ المنطقة. كما يمثل هذا الإرث قيمة تتجاوز الجانب السياحي، فالمواقع الأثرية تعد جزءا من الذاكرة الوطنية والثقافية، ومصدرا مهما للمعرفة، وعنصرا يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم المجتمعات المحلية المرتبطة بهذه المواقع. ومع هذه القيمة تبرز مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث وصونه الأجيال القادمة، ليكون شاهدا على مرحلة من تاريخ المكان، وفقدان أي جزء منه يعني فقدان جانب من هذه الذاكرة التي يصعب استعادتها. وفي يوم السياحة العالمي يحتفي الأردن بإرث يمتد على مساحة المملكة، ويظهر في الحجر والنقوش والفسيفساء والمعالم التاريخية، ويقدم للزائر أكثر من تجربة سياحية، إنه يقدم حكاية متكاملة عن المكان والإنسان والحضارات التي تعاقبت عليه. فالأردن ليس مجرد وجهة يزورها السائح، بل مساحة مفتوحة للتاريخ تتعاقب فيها الفصول والحضارات، ويبقى الماضي حاضرا في تفاصيل المكان لمن يراه ولمن يصغي إلى حكاياته.
0: ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. قبل الختام مستمعين، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. جلالة الملك يقود حراكا دبلوماسيا مكثفا تصدره خطاب جلالته في الأمم المتحدة، والذي حظي بإشادة واسعة. الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية. إيران تتوقع هجوما أمريكيا جديدا بعد رفض الرئيس الأمريكي لمقترحها، وتعلن استعدادها للمواجهة. وأسعار النفط عالميا تسجل قفزات قياسية منذ بداية الشهر الجاري. مستمعينا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة، هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حماد فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن تطورات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ممثلين من شعبنا في الداخل الفلسطيني، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. ولذلك دعوني بداية أن أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، الأمين العام للحزب القومي العربي. وبالمناسبة الأستاذ محمد سابقا كان أيضا نائب في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي. وأيضا أرحب بالناشط السياسي ابن النقب الأستاذ حسين العبرة من النقب الوطني العربي الفلسطيني الشامخ. أهلا وسهلا فيكم في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل الاحترام أستاذ محمد حسن كنعان وأيضا الأستاذ حسين العبرة. طيب، الحقيقة أخي أبو حسن، الأستاذ محمد حسن كنعان، أنتم مقبلون على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 تشرين أول أكتوبر. أنتم كحزب سياسي، أنتم كشعب في الداخل، لكم مصلحة كبيرة في الانتخابات، ويعني هنالك الآن قائمتين للوسط العربي الفلسطيني، القائمة المشتركة المشكلة من الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة الموحدة اللي هي بتمثل الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. طبعا القائمة الأولى برئاسة يوسف جبرين وسامي أبو شحادة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس. بداية، يعني شو استعداداتكم أنتم كفلسطينيين كشعب، وأيضا أنتم كحزب سياسي؟ مع الأسف يعني من خلال متابعاتي أنتم لستم شركاء في القائمتين لأسباب ربما حزبية تنظيمية داخلية بتتعلق فيكم، لكن أنت كشخصية سياسية وسابق كنت نائب في الكنيسة، أسألك يعني بالصفتين: المواطن الفلسطيني بال 48 وأيضا أمين عام رئيس حزب سياسي في 48.
1: بداية، نحن نعتبر هذه الانتخابات في 27 أكتوبر هي انتخابات مفصلية وانتخابات مصيرية بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في 48، لأننا عانينا في الأربع سنوات الأخيرة معاناة كبيرة جدا من السياسة القمعية، السياسة الفاشية العنصرية الهمجية لحكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش بكل المعايير وبكل المواضيع، إن كان السياسية وإن كان الاقتصادية وإن كان الاجتماعية وإن كان الثقافية. كانت معاناة لم تسبقها معاناة منذ قيام دولة إسرائيل منذ 48، وهذه المعاناة عاشها كل مواطن عربي، إن كان في النقب أو في المثلث أو في الجليل أو في الكرمل أو في مدن الساحل، على اختلافها عاش كل مواطن على جلده وعلى مصدر حياته اليومية، على عيلته، على أبنائه. وفي ظل هذه الحكومة أيضا لم يسبقها قضية العنف والجريمة التي حصدت من أبناء شعبنا، من شبابنا وشاباتنا خلال الأربع سنوات 1100 قتيل عربي فلسطيني في الداخل،
0: قضايا جنائية.
1: هذا الأمر عمليا لم يسبقه في الماضي. إن دل على شيء يدل على إهمال بل سياسي مقصودي مبرمجي استراتيجيا من قبل حكومة إسرائيل، من قبل الطاقم السياسي في هذه الحكومة، إنه أن المواطنين العرب عمليا قتلوا بعضكم، أن يزداد العنف والجريمة، حتى نلتف في بعضنا البعض، نلتف في قضية العنف والجريمة، وأن لا أن لا نهتم بقضايانا الحياتية اليومية، قضية التربية والتعليم، قضية البنية التحتية، قضية الميزانية، قضية القضايا الاقتصادية، قضية الشباب، قضية الشابات في مجتمعنا العربي اللي بأمس الحاجة إلى عناية وإلى رعاية. فهذا الأمر مجتمعا يحتم علينا كأحزاب وكأبناء للأقلية الفلسطينية في الداخل أن نخرج للتصويت، ليس فقط للتصويت، إنما أن نصوت بأعداد كبيرة وأن تصل نسبة التصويت إلى أكثر من 75% لكي نوصل أكبر عدد من النواب العرب، بغض النظر من أي قائمة القائمتين. في نهاية الأمر هن سيطرحون قضايا شعب من على منبر الكنيسة والمنابر الدولية. فأنا بصفتي كرئيس الحزب القومي العربي وأيضا كمواطن، أنا أدعو أبناء شعبي في الداخل في كل أماكن تواجدنا أن نذهب في 27 أكتوبر بأعداد هائلة لم يسبقها أي تصويت في الماضي، لأن هذه الانتخابات نحن سنصوت على وجودنا، على حياتنا، على بقائنا، على انتمائنا، على هويتنا، على عروبتنا، على ثقافتنا، على لغتنا، عمليا اللي هي عمليا مهاجمة. وإذا أريد أن أضيف قضية محاولة البؤرة الاستيطانية في مجد كروم
0: مثلا،
1: من 48 لم يكن تكن محاولات بإقامة مستوطنة يمينية على أرض
0: فلسطيني.
1: طابو عربية فلسطينية. فهذا الأمر عمليا يدعونا جميعا بغض النظر إلى الذهاب وبقوة.
0: نعم.
1: وبقوة لكي نكون
0: على الرغم أنكم أنتم كحزب مش شركاء بالقائمتين،
1: بغض النظر نحن نريد أن نخدم شعبنا، نريد أن نخدم شعبنا، أن نحافظ على شعبنا في الداخل، وأيضا أن نساهم في دعم قضية شعبنا، القضية الفلسطينية، قضية نحن كنا في طليعة شعوب العالم ضد حرب الإبادة في غزة وضد ما يمارس في الضفة الفلسطينية وفي القدس العربية. فهذا الأمر يحتم على كل عربي، على كل عربي أيا كان، إذا كان يحمل الضمير والعزة والكرامة العربية، يحتم عليه أن يخرج إلى صناديق الاقتراع لكي نقول للفاشيين نحن أصحاب القرار، نحن نستطيع أن نقرر. وأضيف نحن نريد أن نكون جزء من صناع القرار، جزء من صناع القرار لكي نحافظ على وجودنا. وأنا بتقديري حسب كل الاستطلاعات لا يمكن أن تشكل حكومة دون حزب عربي.
0: كل الاحترام. سنعود يعني للنقاش معك أستاذ محمد حسن كنعان. أنتقل إلى الأستاذ حسين العبرة ابن النقب. يعني في منطقة النقب أستاذ حسين، يعني الآن في النقب أظن 300 ألف عربي فلسطيني سكان النقب، 350 ما شاء الله. طيب والآن يعني مع أنه سابقا خلال السنوات الطويلة يعني كانت شخصيات تقليدية تقود المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب، ولكن الآن هنالك أحزاب سياسية عربية، سواء الجبهة الديمقراطية أو الحزب القومي العربي أو التجمع الوطني الديمقراطي أو الأحزاب الأخرى المختلفة العربية. فلذلك في النقب كيف ترى عملية المشاركة والاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات، وكيف ترى أهمية المشاركة كما تفضل الأستاذ محمد حسن كنعان، وأنت ناشط سياسي يعني بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني لديك الطموح والأمل والرغبة يعني في هذا الوضع، طالما أنك تصف نفسك بأنك ناشط سياسي.
2: أول إشي أنا جدا بشكر الإذاعة الأردنية على استقبالنا، ونشكر كل الشعب الأردني، لأن الشعب الأردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد، جزء لا يتجزأ بعضهم من البعض. احنا في النقب، العرب في النقب اليوم 350، عندنا 175 ألف
0: ناخب
2: 175 ألف ناخب، بنعمل 4 أعضاء
0: ما شاء الله.
2: ولكن الأحزاب، الجمهور العربي اللي موجود في النقب يعني بتقاسموا إشي حركة إسلامية، إشي جبهة، إشي تجمع، إشي العربية للتغيير، كلهم. أنا بدعو كل عربي، كل عربي إذا كان في النقب ولا في الجليل ولا المثل، كل عربي فلسطيني في الداخل 48 أن يخرج ويصوت، حتى ياخذ مرته قبل ما يروح، ياخذ ابنه، ياخذ حتى إذا بنقدر نخلي الأولاد الصغار يصوتوا لازم كلتنا نصوت. لأنه بالرغم أنه في أحزاب تغاضت النقب، وفي أحزاب اللي هي تغاضت كمان أحزاب سياسيين، أحزاب سياسية ومجموعات سياسية، ولكن المشكلة المعركة اليوم مش معركة بين الأحزاب في بعضها، المعركة اليوم موجودة، هل احنا موجودين في هذه الأرض؟ هل احنا أصحاب الأرض؟ هل احنا أهل البيت؟ أو احنا مستوطنين أو جايين من الخارج في هذه البلاد؟ هاي البلاد هي بلادنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، هذه أرضنا، أرض أبائنا وأجدادنا. حتى نحافظ على هذا الشعار وهذا النداء الصادق، يجب علينا أن نخرج ونصوت بأكملنا، حتى اللي عيان ونايم في التخت مش قادر يقوم، لازم نحمله ونوديه يصوت في نفس اليوم في 27/10، لكي نقول للمجرمين والسفاحين والقتلة هدمي البيوت، مصادري الأراضي، قالعي أشجار الزيتون، نحن هنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، نحن أصحاب الأرض.
0: كل الاحترام.
2: فلذلك الرجاء والرجاء والرجاء، كل عربي، كل إنسان يخرج ويصوت بغض النظر لمن يصوت، المهم يكون عندنا نسبة التصويت عالية. حتى
0: يعني لما بتقول يعني حتى لو صوت الأحزاب الصهيونية،
2: حتى لو صوت للديمقراطيين، حتى لا، المهم انه يصوت، ويصوت لأحزاب اللي هي
0: العربية
2: وأحزاب اليسارية كمان. في عندك يعني بتسمع انت كصحفي قدير، ويمكن تسمع وبتتابع المرشحين تبعين الديمقراطيين ايش بيحكوا، يعني بيحكوا اكثر من احنا يا العرب.
0: طيب استاذ محمد حسن كنعان، امين عام الحزب القومي العربي، الحقيقة في ظاهرة كانت منفردة فقط في الحزب الشيوعي، انه في يعني عرب وعبرانيين فلسطينيين واسرائيليين في الحزب، وكان دائما يعني يكون شخصية اسرائيلية في الحزب. والآن في هذا الحزب عوفر كسيف في الحزب الشيوعي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة موقعه الرابع. ولكن الشيء الملفت أن الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس أتى بشخصية صهيونية، ضابط سابق في الشرطة، لواء في الشرطة، وكان في حزب آخر أظن مع بني جانس أو مع
3: لبيد،
0: مع يائير لبيد. يعني كانت ملفتة بهذا الاتجاه. هذا بيدلل على يعني أهمية أن يكون هنالك حقا تحالف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مواجهة الصهيونية والاحتلال والعنصرية. فشو بتقيم يعني هذا التوجه وهذا الحضور؟
3: أنا بتقديري أنه منصور عباس تحديدا وقيادة الحركة الإسلامية أدركوا أن هناك في مخاطر كبيرة جدا على إخراج خارج القانون كما فعلوا مع الحركة الشمالية، فأدرك هذه المخاوف، لأن هناك كانت تحقيقات مع بعض الجمعيات التي تتبع لهم، وتم عمليا إيقاف عملها اللي هي كانت تعمل لصالح أبناء شعبنا في غزة. فهذا الأمر أضاء ضوء أحمر أمامهم. فبما أنه هذا الشخص سيغولوفيتش كان نائب وزير الشرطة في السابق الأمن القومي، وعمل بدون أدنى شك في فترته في قضية تقويض العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحيث كان هو المسؤول كنائب وزير الأمن القومي، وأيضا للرأي العام الإسرائيلي إنه ليس كما تفكرون بأن الحركة الإسلامية هي متطرفة وهي ضد إسرائيل وضد الدولة والآخر. ها هي أخذت عضو كنيسة، كان في حزب لبيد واليوم هو رقم 2 في القائمة العربية الموحدة. طبعا أنا بتقديري أولا للتعبير عن الشراكة العربية اليهودية، والأمر الثاني أيضا لحماية وجودهن وبقائهن على الخارطة السياسية البرلمانية. هذول الأمرين عمليا حدوا بمنصور عباس أن يخطوا هذه الخطوة، طبعا بموافقة كل القيادات بدون استثناء،
0: مجلس الشورى
3: والقيادات الأخرى اللي كانت عمليين في السابق، إبراهيم سرطور وحماد دعيبس وعبد الملك دهامشي وغنايم وآخرين. باعتقادي أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن كان هناك إنه قضية إنه صهيوني والآخرين. ولكن اليوم عمليا هو بخاطب الرأي العام الإسرائيلي بقول لنا يعني أخذت أنا صهيوني في القائمة، إذن إحنا بنآمن في إنه دولة إسرائيل دولة شراكي. يهودية وديمقراطية، مش يهودية وديمقراطية، لأنه هكذا كانت منذ قيامها، وكل الوقت نحن نؤمن ذلك. مش يعني عمليا هو كسر حاجز يهودية الدولة بهذه الخطوة. فهذا أمر مهم. فبالتصور هذه هي الأسباب، وهذه الخطوة دعني أقول لاقيت تأييد، بل تأييد كبير من قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا في الداخل. يعني مش رايح يمنعهم هذا السبب إنه يصوتوا لهذه القائمة أو تلك، بالعكس المهم أن نوصل أكبر عدد من النواب العرب إلى الكنيسة، ومن يدعمون قضايا شعبنا. في هناك أيضا نواب يهود اللي هن لا بأس فيهن بيطرحوا قضايانا بقوة، بيطرحوا قضايانا وإن كانوا الصهاينة، ولكن يؤمنون بالشراكة العربية اليهودية
0: زي الحزب الديمقراطي
3: ديمقراطيين. وكنا إحنا أيضا حاولنا أن نقيم إطار جديد.
0: أنتوا يعني تقصد الحزب
3: القومي العربي مع حلفاء مع شركاء يهود، إقامة تحالف يهودي عربي، إلا أيضا حتى يعكس قضية أهمية وضرورة الشراكة العربية اليهودي في ظل الأوضاع المحلية في إسرائيل، وفي ظل الأوضاع وخاصة تحديد بعد 7 أكتوبر، وقضية أيضا الوضع الإقليمي والوضع العالمي، عمليا حتى نأكد أنه في إمكانية للتعايش، تعايش الشعبين في دولتين مستقلات.

0: دولي إلى جانب دولي. فإحنا بدنا نترجم هذا التعايش على المستوى الداخلي، ولكن هذا ينعكس أيضا على المستوى القطري والمستوى الإقليمي، فهي له أهمية كبيرة جدا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ حسين العبرة من النقب، يعني الأستاذ محمد حسن كنعان وأنت أيضا يعني أكدت على حجم الظلم والتمييز الواقع عليكم، فالآن يعني كيف تقرأ يعني هذا الظلم الواقع العملي؟ يعني شو بيعملوا معاكم كفلسطينيين عرب في منطقة النقب، خاصة النقب كان مع الأسف يتميز خلال سنوات طويلة أنه أغلبيتهم بحرس الحدود، ما يهتموش بالسياسة إلى آخر إلى آخر، لكن الآن يعني واضح أنه في نهوض وطني قومي إسلامي في منطقة النقب يعني بشكل مميز، لكن سابقا كانوا التقليديين هم اللي بيقودوا المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب. فالآن يعني حضرتك بتتحدث عن ظلم ومس وإجحاف واقع عليكم وخصوصا في النقب.
2: التوعية السياسية والتوعية الوطنية والمحافظة على عروبتنا وعلى قوميتنا وفلسطينيتنا كليته أول ما بدأ في النقب، الحزب الشيوعي كان هو مؤسس الوطنية، محافظ على الوطنية واللغة العربية. صحيح. في النقب وعى الجماهير. صحيح. وعى الجماهير العربية في النقب أنه أنت مش بدوي، أنت عربي.
1: نعم.
2: قبل كل شيء أنت عربي فلسطيني. ظلت مستمرة لما اللي كمان وعاهم أكثر أنه عرفوا أنه ما في، يعني حتى بيكون جندي وهو في الجيش بيحارب في أبناء شعبه في غزة، وهم بيجوا بيهدوا بيته، بيهدوا بيته وهو في الجيش.
1: تصور
2: يعني شوف لحد وين. فلذلك
1: يعني بيكون في الجيش هو كعربي، يعني من حرس الحدود
2: لأنه يعني بيقولوا له تفضل، يعني كيف انت في الجيش وكيف انت بتحارب في شعبك وكيف انت هم بيقولوا لك
1: انك
2: انت ولاء للدولة. طب ما انت اي تفضل بهدوا بيتك، هدوا بيتك وانت في قلب الجيش زي اخواننا ابناء شعبنا كمان الدروز، نفس الشيء عندهم خدمة اجبارية، ولكن اي فرصة بالصح لا النظام الإسرائيلي يهدوا بيوت يهدوا بيوتهم، ما بيفكروا فيه كعربي. لما بدهم يهدوا أو يصادروا أراضي أو يعملوا أي إشي عمل إجرامي بيفكروا فيه كعربي. فالنقب اليوم اتوعى، النقب اليوم عنده الوعي أكثر ما يعني ما حد بيتصور. اليوم عندنا في النقب في دكاترة، في محامية، في مهندسين، في ممرضين، في فلذلك الشعب العربي الفلسطيني في الداخل وعي وعرف إنه شيء اسمه أرضه. كان مرة زمان بيخاف يقول أنا فلسطيني. أنا كنت مرة زمان بوزع جريدة الاتحاد، بقرأ جريدة الاتحاد، كان لما باجي أعطيها لأي بني آدم بيخاف ليأخذها جريدة الاتحاد من الظلم من الإضطهاد. كان حكم عسكري، كان إحنا ذقنا الممرين في هاي الدولة وبالرغم إنه إحنا موجودين في هاي الدولة حاملين هوية إسرائيلية زرقاء، حاملين جنسية إسرائيلية، جواز سفر إسرائيلي وكليته، بندفع ضرائب أكثر من الكل، أكثر من حتى من أولاد عمنا الخواجات. شايف بندفع، ولكن عند الأرض وقف، هاي الأرض لا مش إلك.
1: نعم.
2: مش إلك، كأنه أنا جاي من الخارج. أنا ما جيت مستوطن. أنا هاي بلادي، هاي أرضي. فدائما بنحاول وسنستمر. يعني احنا بنشوف مثلا عندك كان في النقب صعب تشوف مظاهرة ضد الإبادة الشعب الفلسطيني، اليوم نطلع الحمد لله شعبنا بنودي تبرعات، بنعمل لأبناء شعبنا، بقدر أطلع لك أورجي قديش بنودي، بنبعث لغزة، غزة جزء لا يتجزأ منا، شعبنا فين، بعدين في زواج في أقارب في كل شيء. الضفة الفلسطينية الصح، الضفة الفلسطينية اللي هي محتلة اليوم كمان حولوا الضرب الإبادة من غزة، اليوم بيشتغلوا على إبادة في الضفة، ومن الضفة بعد الضفة رأسا رايحين حولوها علينا،
1: رايحين علينا سبق يعني بكفر قاسم وبسنة 2000 معركة أكتوبر.
2: في كفر قاسم عملوها مشان يشردوا الناس زي اللي عملوه في 48، ولكن نحن نقول لهم ولا يمكن نسمح إعادة 48 علينا، سنبقى في هذه الأرض حتى لو قتلت العشرات منا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، الحقيقة يعني الآن هذه المعركة المقبلة أنت اعتبرتها مصيرية وإلى آخره، الآن اتخذت قرارات لجنة الانتخابات المركزية اللي هي مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية القائمة الآن في البرلمان في الكنيسة اللي هم 10، يعني 8 أحزاب صهيونية على الأغلب، والجبهة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة أحزاب عربية كل منهم لديه 5 مقاعد. طيب الآن يعني ألغوا وشطبوا عملية المشاركة في الانتخابات من قبل القائمتين، وإن كان القائمة المشتركة شطبوا 2 سامي أبو شحادة وعفر كسيف، وفي القائمة الموحدة شطبوها كلها على الرغم من وجود 2 يهود في القائمة المشتركة، عفر كسيف يعني يقول هذا مش صهيوني ومعادل الصهيونية، والآخر في القائمة الموحدة صهيوني وضابط شرطة وإلى آخره. يعني الأمور واصلة عندهم إلى الحد أنهم لا يجدوا يعني بين قوسين أي مظهر من مظاهر الديمقراطية التعددية، يريدون إلغائها، بس هم يريدون صهيونيين متعصبين إلى آخره، مع أنهم في البرلمان يعني بوصلوا إلى 95 مقعد مقارنة مع 10 من الفلسطينيين و15 يعني من يعني إذا جابوا القائمة المشتركة الديمقراطيين 10 أو إلى آخره. فلذلك يعني الوضع كتير صعب بهذا الاتجاه.
0: بدون أدنى شك أنا أريد أن أذكر أستاذ حمادة والمستمعين أنه السيناريو اليوم كما كان في 92 أبان حكومة رابين، تم تشكيل حكومة ومنع تشكيل حكومة يمين برئاسة شمير بدعم من النواب العرب.
1: نعم.
0: أنا ذاك 5
1: صحيح،
0: 3 الجبهة الديمقراطية و2 الحزب الديمقراطي العربي. اليوم عمليا بيبي نتنياهو وحكومته عمليين لا هم من ديمقراطية ولا هم من وثيقة الاستقلال ولا هم من أي شيء، هم من الكرسي. وبيبي نتنياهو تحديدا يدرك تماما أن من سيفقده رئاسة الحكومة ومنعه من تشكيل حكومة برئاسته هم القائمتين العربيات. فأراد التخلص من القائمتين، ولكن بتقدير الشخصي القائمتين سيعود من قبل محكمة العدل العليا، لأنه فيش أي مبرر لإلغاء قائمة.
1: يعني ما في مستمسكات عملية تورطهم بالإرهاب،
0: لأنه المستشارة القضائية للحكومة كانت ضد شطب القوائم، ورئيس لجنة الانتخابات اللي هو قاضي محكمة متقاعد كان أيضا ضد شطب القوائم. مظبوط، كانت المستشارة القضائية والرئيس والقاضي كانوا مع شطب اسم سامي أبو شحادي، ولكن ما كانوش مع شطب اسم عفر كسيف، لأن عفر كسيف عملياً هو كان ناشط وأزعجهن نشاطه في الضفة الفلسطينية، وأزعجهن نشاطه ضد الاحتلال، أزعجهن نشاطه في مواجهة الجيش مساندة للمستضعفين من أبناء شعبنا اللي كانوا بدهم يلقطوا محاصيل الزيتون وإلى آخره. هذا الأمر عمليا كان الهدف منه أنه لجنة الانتخابات تخيل حوالي 28 صوت كان مع شطب النواب عفر كسيف وسامة أبو شحادي، ما عدا مندوبية المشتركة والموحدة كانوا
1: 5-5
0: كانوا ضد. فالهدف المركزي هو أنه بيبي نتنياهو بده يتمسك في الحكم. كيف يتمسك بالحكم؟ إذا تخلصت من

0: عرب. إذا تخلصت من النواب العرب
1: يعني هو بيقدرش يتخلص من الديمقراطيين، من الحزب الديمقراطيين مثلا، ولكن بيقدر يتخلص من العرب.
0: لا، لأنه الديمقراطيين هن حزب عمل وميرت، وحزب العمل هو من أقام دولة إسرائيل أصلا.
1: نعم.
0: فما بيقدر. ولكن هون أنا بتقديري محكمة العدل العليا، إذا هناك بقي عدل في هذه الدولة أو بقي شيء من الديمقراطية، عمليا ستعيد القائمتين وتلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية.
1: ولكن طالما يعني حكيت في هذا الموضوع أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تعرف بأنه قام بين قوسين بثورة ضد القضاء وتحت عنوان تحسين القضاء، وبالتالي غير العديد من أعضاء محكمة المحكمة العليا.
0: احنا ليش كانت المعاناة؟ انه محكمة العدل العليا معظم تركيبتها هي قضاة يمينيين يطبعون الى اليمين الاسرائيلي، اليمين المتطرف احيانا. فهذا الامر عمليا اضعف توجهنا الى محكمة العدل العليا في قضايا عديدة، قضايا سياسية، ممارسات قمعية، قضية مصادرة اراضي، كل هذه القضايا عمليا على الغالب كانت معك تقول احنا ما بنتدخلش في القضايا السياسيه. وهذا لم يكن في السابق في زمن محاكم سابقه. ففي طبعا ان هدف اولا كمان في هذا المجال انه نكون ايضا شركاء في تعيين القضاء. مع انه عندنا اليوم في انسان عربي، الاستاذ محمد نعامني، هو عضو في لجنه تعيين القضاء ولكن واحد من 9. فايضا في اهميه للمشاركه اولا لايصال اكبر عدد من النواب، وايضا المشاركه في التاثير في صنع القرار. ان كان ذلك من الداخل وان كان ذلك من الخارج. اريد ان اذكرك استاذ حماده، وانت ذاكرتك قويه جدا، في عندما كان شمير وكان يستطيع ان يشكل حكومه مع كهانه، ما شكلش حكومه مع كهانه لانه كهانة كان فاشي متطرف، عمل حكومة وحدة وطنية مع شمعون بيرس.
1: صحيح.
0: وكان يستطيع أن يشكل حكومة لحاله. بينما بيبي اليوم شكل حكومة مع الكهانيين ومع الفاشيين زي سموتريش وأمثاله. فهذا الخلاف. فإحنا لهذا السبب أنا قلت وأؤكد عليه، هذه انتخابات أيضا انتخابات مصيرية ومفصلية بالنسبة لنا. وأيضا طلع على العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي، مع الدول اللي كان إلى علاقات. يعني أنا أريد إذا تسمح لي
1: أرجوك
0: بكلمة، أنا بدي أحيي جلالة الملك عبد الله الثاني على كلمته في الأمم المتحدة وعلى وقفته إلى جانب قضية فلسطين. دافع عليها بكل قوة،
1: صحيح،
0: مش أقل من أي فلسطيني في العالم وقفة رجل.
1: طيب.
0: فإحنا بنقول له كل الاحترام والتقدير، وإحنا نحني رؤوسنا إجلانا وإقبارا لمثل هؤلاء القادة العرب.
1: طيب أستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من النقب، الآن يعني فيما يتعلق ب الحضور العربي الفلسطيني في منطقة النقب، يعني الآن ما في إلا مدينة طراهط، الآن من كبريات المدن العربية، يعني زي الناصرة، زي كفر قاسم، زي أم الفحم إلى آخره. فلذلك يعني هذا الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب عليه إشارة استفهام كبيرة، يريدون التخلص يعني من الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب من خلال زج كل الفلسطينيين في مدينة طراهط، والتخلص يعني من القرى ومن المناطق يعني ما يسمى بالقرى غير المعترف فيها.
2: النقب قبل 48 كان عدد سكانه 150 ألف عربي في النقب أو بما يسمى بدو. يعني طردوهم، هجروهم من أراضيهم، هجروا 140 ألف وظل 10,000.
1: نعم.
2: 10,000 اليوم نحمد الله ونشكره 350 ألف عربي
1: ما شاء الله
2: في النقب،
1: في إنتاج غزير.
2: إن شاء الله من زايد لزايد. بعدين في النقب يعني لما بتفكر في قرى القرى بما يسمى مسلوبة الاعتراف، لأنه هاي القرى قبل وجود إسرائيل بالمرة. ولما كان قبل وجود إسرائيل يعني كان عندنا الملكية العربية في أراضي النقب 98% و2% لغير عرب. اليوم العكس،

0: بعدين النقب في يعني احنا اليوم 30%، 30 زايد شوية، يعني اقل من يعني 31، شوية اقل من 31% من سكان النقب من المسمية لحد دمر الشراش. اذا احنا 30% يحق لنا 30% من الارض، يحق لنا 30% من القرى والمدن، ولكن ايش بدهم يعملوا فينا؟ اول شيء يعملوا لنا 7 قرى، وشوي شو مع نضالاتنا وكفاحنا، وبالخص لجنة التوجيه للجماهير العربية في النقب ناضلت وما زالت تناضل لحتى هذا اليوم، وتوعية الجماهير ومحافظة على جماهير وعلى لغتنا وقوميتنا.
1: برئاسة المحامي والنائب السابق طلب الصالح.
0: طلب كان قبل سعيد الخرومي، بعدين
1: الله يرحمه
0: تعيش، بعدين طلب الصانع مرش منسق للجنة التوجيه. لما اليوم احنا بنيجي بنقول لهم يا عمي تعالوا اعطونا انه الثلث بحقنا، في 600 قرية ومدينة ومستعمرة في النقب لليهود،
1: 600
0: وإيش حتى. طب بحقنا 200، احنا ما بنقول 200، احنا بنقول اعطونا 50 قرية ومدينة لعرب النقب في النقب. بالرغم أنه أنا بحبش حتى أنا بحبش أستعمل عرب النقب ولا جليل، لأن كلنا الشعب واحد طبعاً. والقضايا الموجودة والظلم طبعاً. الموجود في النقب موجود في الجليل والمثلث وكلنا، ولكن الوضع فرض علينا يعني نستعمل كلمة عرب النقب. احنا بنقول أعطونا هيك، أعطونا مش 200، أعطونا 50 قرية، في عندنا 40 قرية اللي قبلكم موجودة، ليش مش راضين تعترفوا فيهن؟ اعترفوا بعدين في كمان 3 قرى وخلص اعترفوا فيها. بعدين في عندنا قرية اسمها أم الحيران، أم الحيران هاي قرية في الجنوب مخطط لها عرب النقب، من عرب من النقب يعني، وفي في جنبها مستعمرة جابوهم من غزة من سيناء نقلوهم يعني أيام هذه. لما بتدخل القرية هذه وبتدخل هاي القرية، هاي جنة عدن وهاي مش جنة عدن، نار جهنم. شوف قديش الفرق بين هذا. طب ليش؟ طب مو بيدفع ضرائب، مواطن في هاي الدولة، حامل الهوية الإسرائيلية، حامل جواز سفر إسرائيلي، طب ليش انت ما ليش لهالدرجة يعني؟ بعدين يعني ندفع كل إشي، طب ليه ما تعطونا؟ ليه ما بحقنا ما بتسوي لنا معروفية؟ احنا موجودين في هاي الدولة، انتوا بتقولوا دولة ديمقراطية يهودية ديمقراطية، لأنه ما بيصير ولا يمكن. بختلف أنا مع التعبير أنه كلمة دولة يهودية ديمقراطية ما بتصير. الديمقراطية معناته ديمقراطية للكل، أما إذا أنت بتيجي تقول دولة يهودية ديمقراطية ما بيصير ولا يمكن، أنت بتكون عنصري. فإذا يحق للعربي في النقب أن يعيش، أن يبني، أن يتعلم، أن يثقف، أن يحافظ على أرضه، أن يزرع، يزرع قمح. هل في التوراة في شيء اسمه أرض إسرائيل؟ فإذا لا يوجد شيء اسمه أرض إسرائيل. اليوم في دولة إسرائيل يا عمي، ما في. لو القيادات المزبوطين في هاي الدولة كان لازم يفكروا مليون مرة كيف يكونوا جزء من الشرق الأوسط، كيف يكونوا دولة مراقبة أو عضوة في الجامعة العربية، لأنهم موجودين في الشرق الأوسط والأكثر يعني هم نقطة مية في قلب بحر في الشرق الأوسط. فإذا هيك بيكون أفضل لهم. في عندك مثلا عفر كسيف، دوب حنين قبله، تامر جوجانسكي، كانوا مناضلين يعني أكثر منا إحنا يا العرب، أكثر من عفر كسيف. اليوم كيف بدهم يطلعوه؟ ليش بدهم يطلعوه؟ طب ما هو كمان يهودي بس مش صهيوني، يهودي يساري
1: وسبق تعرض للأذى وللضرب
0: ودائما هو ساكن في ديران يعني في رخوبت. كم من مرة تعرض لاعتداء هناك؟ لأنه إنسان يحب العدل والصدق، يحب
1: الشراكة.
0: بيقول إنه أنا بدون العربي ما بقدر أعيش، والعربي بدوني ما بقدر أعيش. أنا إذا بظني أعمل

0: هاي الأعمال الإجرامية ضد العرب، هاي بتعاود تضيعنا إحنا، بتضيع دولة إسرائيل. مثل ما كان في دول أيام الحرب العالمية الثانية توجهوا لعدة دول، يعني كان مع يمنعوه، بديش أذكر أسامي أو أقارن، إنه تعال نعمل اتفاقيات عدم الاعتداء، ورفضوا. أحد الدول كان اللي سبب حرب العالمية الثانية رفضت، لما رفضت راحت بالمرة، وإسرائيل بتظل ترفض السلام، ترفض وبترفض. لما أجا واحد اسمه بيبي نتنياهو وشموتريس وبنكفير، هذولا رايحين يجيبوا إبادة إسرائيل، وبيبي نتنياهو صح إنه سياسي محنك، وأنا بقول لك كمان وبقول لك صديقي إنه محتمل يركب حكومة وطنية حتى ما يروح للسجن، حتى ما يجيبوا قرار لجنة تحقيق على 7 أكتوبر. وعشان هيك بيعمل كل مجهوده، وراح يعمل مع الثاني المنافس له حكومة وطنية. نعم. وذكر ايش بقول لك،
1: على اي حال يعني هو المسألة ليس فرق جوهري بين نتنياهو وأزينكوت ويائير لبيد الثالث، يعني الثلاثة اللي هم مرشحين لرئاسة الحكومة، ما في قضايا جوهرية خلافية بيناتهم، يعني قضايا إجرائية وتنافسية. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن مرة أخرى يعني أنتم مقبلون على الانتخابات الكنيست، وانت بتوجه نداء ويعني في الداخل وعبر حزبك والمواقع المختلفة نحو عملية التصويت، لأنه هذه يعني زي ما سميتها مسألة مصيرية ومسألة تتعلق بالبقاء والوجود لكم في في في مناطق 48. طيب الآن في ظل هاي المعطيات الصعبة والقاسية اللي بتعيشوها، وفي قائمتين وأنت تدعو للقائمتين على الرغم من أنك يعني لست شريكا في هذه القائمة أو تلك، هذا الحقيقة بيعكس يعني حالة من الرقي الوطني والتفاني يعني من أجل المصلحة الوطنية رقم واحد. الآن بدي أسألك سؤال جوهري يعني بطرح نفسه طوال السنوات وسيبقى، لماذا حالة الاختراق الفلسطينية للمجتمع الإسرائيلي ما زالت محدودة؟
2: خاطبنا المجتمع الإسرائيلي بعقلية عربية، بعقلية عربية، مش بعقلية شراكة، مش بعقلية أخذ وعطى، مش بعقلية إقناع، مش بعقلية إنه أنا أريدك وأنا بدي إياك أنت كمان تريدني، أنا بدي أتعايش معك، بس أنا بدي إياك
1: يعني أنت... أنا مش بدي إياك زي ما بدي، أو لا. أنت بدك إياه بدك إياني زي ما بدك، كلانا بده يتعامل مع الآخر زي ما هو،
2: زي ما هو بالضبط. نعم. أنا ما بدي إياك تصير فلسطيني، وأنا ما بدي أصير يهودي.
1: نعم.
2: ولكن بدي إياك نعيش مع بعض. من شانك إحنا القضية الشراكة العربية اليهودية هي تنعكس على إمكانية إنه بنقول للعالم إنه مش صحيح أكاذيب بيبي نتنياهو واليمين الفاشي. نعم ممكن تكون دولتين، دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران وعاصمة القدس الشرقية، وممكن أن تكون دولة إسرائيل بحدودها، وممكن الدولتين يتعايشوا مع بعض.
1: نعم.
2: وممكن أن تكون إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، من شرق أوسط جديد، إلا تصنع إسرائيل والفلسطينيين، مش إسرائيل لحالها والعالم العربي، الأردن ومصر وغيرها. نعم. من الدول العربية. فاليوم عمليا، وأنت رجعتني لقضية منصور، فمنصور عمليا خاطب المجتمع الإسرائيلي بعقليته.
1: نعم.
2: بعقليته بإيش بده، بإيش بده، مش بإيش بده منصور.
1: نعم.
2: بإيش بده المجتمع الإسرائيلي. إنه مش كيف تحكم انتوا، مش صحيح. الحركة الإسلامية مش متطرفة، مش بدها تبيد إسرائيل، هي أخذت، أنا أخذت يهودي وأخذت يهودي صهيوني معي في القائمة،
1: ورجل أمن،
2: رجل أمن ضابط طبعا، كان. نعم. كان رئيس وحدة 433 وحدة التحقيق في الفساد وكذا كذا. ولكن اليوم كمان بدي أقول إنه بيبي نتنياهو وحكومته خايفين أن يكونوا العرب شركاء في اتخاذ قرار بإقامة لجنة تحقيق رسمية للكشف عن مدى فشل حكومة بيبي نتنياهو في 4 سنوات.

0: احنا اليوم ليش انا قلت انه في هناك اهميه لقضيه تصويتنا اللي احنا عانيناه في هاي المرحله في الاربع سنين، عم نكمل افواه يكفي. كاتب او صحفي او اعلامي فلسطيني من 48 ما كانش السرج يكتب، ما كانش يكتب اللي قنعان فيه واللي بده اياه، كان يكتب ومقنع الاعتبار مشان ما يوقفوش، مشان ما يحبسوش. كم عشرات توقفوا إداريا أشهر عديدة بسبب مقال هنا ومقال هنا،
1: وأبرز
0: إغبارية
1: وأبرز ذلك أيضا القائد الفلسطيني محمد بركة تم اعتقاله، والمغنية بنت الناصرة
0: دلال أبو أمني وانجبرت غادر البلاد بسبب المضايقات عليها. لا أنا أتحدث يعني عمريا اليوم سامي أبو شحادي على إيش عاملين شط ابن القائمة على مقال انتشر في 8 أكتوبر في ظل حكومة يعني تفهم ما معنى حرية الرأي وحرية التعبير، عاملين هذا الأمر بكونش. إحنا اليوم نعاني أكثر أقلية في العالم، في هناك دول أوروبية في أقليات كثيرة، ولكن إحنا أكثر الأقليات اللي بنعاني في العالم كأقلية عربية فلسطينية. إحنا اليوم 23% ونص من طلاب المدارس في إسرائيل، إحنا 21% من عدد السكان، وإحنا اليوم عمليا اليوم إحنا في عنا حوالي 1,200,000 ناخب عربي. احنا عندنا 1,200,000 ناخب عربي، لو طلع اليوم صوت 800,000 ناخب عربي عندنا 22 مقعد برلماني. وعمليا هذا سيؤكد انه لا يمكن تشكيل حكومه بدون ان يكون شراكه عربيه، ان تكون قائمه عربيه بغض النظر او ربما القائمتين، ولكن القائمتين متفقات على أن نمنع إقامة حكومة يمين، أن نكون سد مانع أمام تشكيل حكومة يمين، القائمة المشتركة أو القائمة الموحدة. عمليا في هناك متفق وهذا الأمر واضح جدا أنه من نمنع تشكيل حكومة يمين، عمليا من نكون جسم مانع لتشكيل حكومة يمين. وأيضا يعني أنا بدي أحييهن على توقيع فائض الأصوات، برضو هناك في أهمية، ولكن أنا من على هذا المنبر المحترم جدا أنا بدعو القائمتين إلى التوقف عن المناكفات، أن نجند كل جهودنا من أجل تجنيد الناخبين لصناديق الاقتراع، أن نجند نقنع شعبنا بفاشية هذه الحكومة وأهمية تغييرها. هذا الأهم، لأنه هاي مصلحة وطنية تحتم على كل عربي فلسطيني في الداخل. وباعتقادي شعبنا عينيه وذنيه نحو المواطنين العرب في الداخل.
1: طب هدول يعني هلا لما بتقول 1,200,000 ناخب، يعني الحقيقه شو الاسباب التي تحول دون الوصول هؤلاء لصناديق الاقتراع؟ مع العلم عندكم في الانتخابات المجالس البلديه تتجاوز 90%.
0: صحيح.
1: في الانتخابات.
0: صحيح. 95 أحيانا. نعم. الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية من الانتخابات المحلية، لأنه من خلال البرلمان تستطيع المجالس المحلية العربية أن تعمل، أن تجند أموال، أن تجند ميزانيات من أجل العمل على المستوى المحلي.
1: منصور عباس انتزع يعني مكاسب بالميزانيات في حكومة شو اسمه هذا نفتالي بنت.
0: نعم. وزي ما عمل توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي. صحيح. في حكومة رابين.
1: صحيح.
0: كمان في حكومة رابين أجبر أنه يسكر الحنفية على المستوطنات وحولها للمجتمع العربي. نعم. وهذا كانت الوسط العربي كان ورشة عمل في هذه الفترة.
1: صحيح.
0: فنحن نريد أن نعود إلى تلك الفترة من خلال صوتنا.
1: نعم.
0: إحنا باستطاعتنا بصوتنا أن نغير هذه الحكومة، وأن أيضا يعني نجيب لشعبنا الرفاهية والاستقرار والأمن والأمان، أهم شيء.
1: نعم.
0: الأمن والأمان.
1: نعم.
0: اليوم المواطن العربي الفلسطيني بيصير في بلده مش آمن، ما لا في أمن ولا في أمان، لأنه يخشى من الرصاصة القادمة.
1: نعم.
0: يخشى من القتيل القادم
1: المجهولة.
0: مجهولة يعني. نعم. أنا أتحدث يعني عن، أنا لما بقول لحد الآن 92 192 قتيل في المجتمع العربي
1: من أول السنة،
0: من أول السنة. أنا أتحدث أنا 4 سنوات بحكومة بيبي نتنياهو عن 1100 قتيل. عن 1100 هذا رقم، هذا رقم، هذا مش رقم بسيط.
1: طبعا
0: هذول الشباب دفعوا ثمن حياتهم بسبب إهمال الحكومة. ليش الشباب تنحدر؟ ليه بتروح للخاوة؟ ليه بتروح للمخدرات؟ ليش بتروح لهاي الأعمال؟ لأنه في بطالة، في بطالة، فيش عمل، فيش عمل، فيش أمن، فيش أمان. فمنشان هيك عمليا صار يدولوا على الهوامش. احنا بدنا عمليا نحمي مجتمعنا، نحمي شبابنا، نحمي شاباتنا، ونأمن إلهن حياة آمنة مستقرة، حياة اللي يطلعوا نحو المستقبل، مش نطلع على وراء، نتقدم لقدام.
1: نعم. طيب أستاذ حسين العبرة، يعني يعني باقي دقائق يعني نختم فيها هذا اللقاء يعني الخير بوجودكم، ماذا تقول يعني من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نحو شعبك في كل مناطق، مناطق 48، من الكرمل الجليل المثلث للنقب لمدن الساحل المختلطة، الساحل الفلسطيني المختلطة؟
2: أنا قبل كل شيء بشكر
1: العفو
2: الإذاعة الأردنية، وبشكر الأخ والصديق المخلص
1: العفو
2: الصحفي اللي بيعطي المنابر الإعلامية كمان لنا في الداخل،
1: كل الاحترام.
2: الله لا يعدي كل واجب. وبشكر الشعب الأردني بأكمله، وبشكر الملك مثل ما قال الأخ أبو حسن على موقفه في هيئة الأمم قبل كم من يوم. كان عنده خطاب، أحد الخطباء وأحد الأساسيين، أحد الخطابات اللي عبرت عنا وعن شعبنا وعن مواقفنا وعن طلبياتنا. نعم. وحقوقنا في هذه المنطقة.
1: صحيح. كل الاحترام.
2: جدا جدا أشكر، وكمان مرة أشكر وأشكر وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحقيقة في المناسبة ما سألتك أستاذ محمد حسن كنعان، أنت حزب سياسي بتحصل على مقاعد من المكرمة الملكية وكل الأحزاب السياسية، يعني الأردن الآن بيقدم لكم 3 خدمات: تأدية فريضة الحج، تأدية مناسك العمرة، ومنح مثل الأردنيين في الجامعات الأردنية لكل الأحزاب السياسية بصرف النظر عن موقفها شيوعيين أو إسلاميين أو آخره. ماذا تقول يعني كيف انعكاسات ذلك على وضعكم؟
0: أولا طبعا احنا التحية، كل التحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أريد أن أستذكر المغفور له جلالة الملك حسين عليه رحمة الله، وأن أتمنى الحياة الطويلة لجلالة الملك عبد الله الذي استمر بنهج فتح أبواب الجامعات الأردنية على مصراعيها أمام طلاب 48، وهذا لم يكن في الماضي. وأتاح لهم تعلم في كل المجالات.
1: صحيح.
0: والأمر الثاني إعطاء المكرمات الملكية من خلال الأحزاب السياسية لتوزيعها على أبناء 48. نعم. لكي يتمكنوا من الوصول إلى ما يرغبون من دراسته في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا ليس مفهوم ضمنا.
1: نعم.
0: هي الدولة العربية الوحيدة. وأنا على هذا الموقف، أنا يعني تستحق الأردن ملكا حكومة وشعبا كل الاحترام، كل التقدير. نحن يعني نجل ونقدر ونحني رؤوسنا إجلالا وإكبارا إلى المملكة الأردنية الهاشمية على هذا الموقف النبيل، هذا الموقف الإنساني الأخلاقي اتجاه الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. عمليا الأردن هي الدولة الوحيدة التي لم تتجاهل سكان 48. احنا عايشين في ظل حكومة الاحتلال اللي عاملين، احنا جزء من الشعب الفلسطيني وعايشين في دولة تحتل أراضي شعبنا. فالأردن كانت دائما السند والعون والداعم القوي لأبناء شعبنا. فالأردن تستحق كل الاحترام، المملكة الأردنية الهاشمية تستحق كل الاحترام، جلالة الملك عبد الله الثاني يستحق كل الاحترام والتقدير. ونتمنى على الأردن على جلالة الملك أن يزيد من هذه المكرمات، لأنه بذلك يدعم الجهود الأكاديمية والتربوية لأبناء شعبنا لكي

0: تمكنوا من مناهضة سياسة حكومة إسرائيل بالعلم والمعرفة.
1: نعم، كل الاحترام.
0: أنا يعني أريد أن أشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأخونا حماد الفراني، إلا لم يبخلوا بجهد من إعطاء منصة إعلامية لأبناء 48.
1: أتمنى الحقيقة في لقاء مقبل تكونوا حققتوا إنجازات عملية ملموسة في هذه الانتخابات، كما تفضلت أستاذ محمد حسن كنعان الأمين العام رئيس الحزب القومي العربي، والأستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من منطقة النقب. لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل. والأردن يعني من رأس الدولة جلالة الملك للحكومة لكل شعبنا لأحزابه نوابه مؤسساته، لا يمكن إلا أن يكونوا في الخندق الداعم والمساند لشعبكم سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. كل الاحترام. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: اسحبوا البغل على التلة هذه، نزلوا الرشاش في الزبون.
1: ابشر سيدي ابشر.
0: هرسموه وراء صخرة حتى تحكموا فيها.
2: يا رجل اي ركز، المدفع بالسهل هناك هناك.
3: حاضر سيدي.
4: نزلوا قنابل المدفع على الجبال.
5: أشوف
0: هذا هجيج مش كمان يا عجلاني.
2: أيوة يا صبحي،
0: أبنطح من سحبة سافر
5: انسحاب لفريفرة.
6: جاهم خبر عن حركة اللواء الهاشمي ويردون يحمون سكة الحديد بين عنيزة وفريفرة.
4: ارجمهم يا عجلوني.
2: تم سيدي. يا رجال رجموا المدافع.
0: درجتين لليمين.
2: درجتين لليمين. لا تبقى قرابل يا رجال. سرعة.
3: حاضر سيدي حاضر.

0: يوم ربعي الله حيهم.
1: اعطيني المجلس من عندك يا خالد.
2: وين بدك يا عم؟
1: الناس فازعة على الحشا وودكي اقعد بالبيت.
3: اللي فزعوا يكفوا ويوفوا يا خالة، خلك عند حرمتك وابنك.
1: وشدك يقولوا عني الفضائل ها؟
4: يقولوا غزينا ولفينا وبارد الذرعان على فراشه.
1: عشت عشت يا عمر.
4: عامر خلي البغل على مربطه واردف حالك وراي.
1: يوه

0: يا شويش علي.
1: نعم سيدي.
0: روح على الفرن وهات كل الخبز اللي عنده واحكي له يعجن خبز من جديد.
1: وحق الخبز يا سيدي
2: قول له الحساب بعدين بالسرايا، كل رغيف مدفوع حقه.
0: بسرعة يا شويش.
1: أمرك سيدي.
0: يا أبو عبد السلام.
2: خير.
0: بدنا جمال تحمل المونة للفزيع.
2: أبشر. ورواية مي بعد، ترى كل شيء جاهز.

0: أخي أنا من زمان ما ركبت الجمل.
1: لا تقلق أستاذ عصام، معنا خير.
2: وين عكة السمن اللي جت من بني حميدة؟
1: صارت على البعير. أستاذ صالح، تركب فرس ولا جمل؟
2: روحت تجرش وتطحن.
0: يا ساتر يا ساتر، عقل الدبور برضو راجع علينا. شوف لي خير.
3: وين الفزيع يا الربع؟
1: سبقك على الحصة يا عقلة،
2: واحنا لاحقينهم بالمونة والمية بعد.
3: وانا رفيقكم
0: يا عقلة. السيف اللي شايله أخي ما بنفع مع الرصاص.
3: هي أجيب باروتي، انتظروني.

0: حقيك علينا.
1: ريحوا ريحوا لما يلحقنا فزيع عفرة.
2: قلتوا لينا جرف الدراويش، هذه طريق الحسا يا مهدي.
1: المعركة بجرف الدراويش، بس الشريف طلب منا نشاغل اللي في الحسا ونثبت عسكر الترك فيها.

0: وصلنا المدفع هذا يا نشامة.
1: فكونا منه ذبحنا
2: يا شيخ عودة.
3: عندك يا نوري باشا، عندك
2: نريد هجمة على هذا المدفع اللي خارج القلعة.
3: هجمنا وتوكلنا على الله.
4: سيدي، نسفنا جسر طريق عنيزة معال، ونسفنا الجسر اللي على طريق الأحسن.
2: عافية، المهم ينخرس هذا المدفع.
3: وين احوال طاف؟ وين بني صخر؟ وين حجاية؟
5: ابشر ابشر ابشر.
3: هجمة واحدة على المدفع هذاك النشاط.
5: ابشر ابشر ابشر.
3: توكلنا على الله.
2: عافية النشاط. سالم، اركضوا على المدفع وجيبوا لنا اياه هسه.
6: جبنا المدفع وعشر قلب.

0: وين رحتي يما؟
1: هذا نهان قلد على الهجمة اللي صايرة على الحسا يما.
2: أتكشي يا غزوة.
0: أنت هانا يا سعدة؟
2: غفيت شوية.
0: طيب سوي لي بريق قرفة وحطي لي عليه سكر.
2: عمنا منازل جاب ليكي سطل حلاوة من سوق الطفيلة.
0: هادي قرفة.

0: الأستاذ فايز حسين يا سيدي.
1: إيش وراك يا فايز؟
2: أبشرك يا سمو الأمير، جيشك المنصور أخذ جرفة الدراويش والحسة.
1: الله يبشرك بالخير.
2: نوري باشا يتفاوض مع حامة القطبانة لعلهم يستسلموا بدون قتال.

0: ادفنوهم يا اخوان وتفقدوا الجرحى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش معقول.
2: شو يا عصام؟
1: قول الدبور
2: استشهد؟
1: الله يرحمه وربنا يتغمد بالرحمة يكون في جنات النعيم يا رب.
2: الله يرحمه ويحسن إليه. يا عامر يا عارف.
3: خير يا أستاذ صالح.
2: جبنا لكم أكل كثير هناك عند الجمال.
3: ما حدا إله نفس يأكل. احنا خسرنا رجال كتير.
0: كتير ولا قليل؟ كل نار لها حطبها، كل معركة لها دمها. كتبتوا اسماء الشهداء يا صالح؟
2: اللي عرفناه كتبنا اسمه.
1: هينا عم ننادي على كل الناس حتى يتعرفوا على الباقي.

0: سمو الأمير، الحلفاء الإنجليز دخلوا السلطة وبعدها الأتراك طلعوهم منها.
1: يا سيدي فيصل.
2: نعم يا زيد.
1: معانا انقطعت من المدينة المنورة وعن عمان وذرعات، انحاصرها الحين ما جمال باشا يستسلم.
2: وش أفضل محطة على طريقنا لدرعا؟
3: الأزرق يا أبو غازي ميتها وفيرة، وجبن الدروز جارها من شمال ودرعا منها وغرب.
2: أرسل اللواء الهاشمي يسبقنا عليها، حنا كتبنا لبني صخر بالأزرق. يا شيخ عود.
3: يا عونك أبو عناد.
2: اسبقنا على النوري بن شعلان وما تحتاج وصاه.
3: توكل الله.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد 15 من ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق 27 من أيلول لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم

نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن

0: من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها إن أعلى مراتب الأدب هو الأدب مع الله عز وجل، بل هو أصل كل أدب. والأدب مع الله تبارك وتعالى هو حسن الانقياد لأوامره ظاهرا وباطنا مع تعظيمه وإجلاله والحياء منه تبارك وتعالى. الأدب مع الله تبارك وتعالى قلبا ولسانا وأركانا، وهذا الأدب يشمل القلب واللسان والأركان. فأدب القلب وهو الأصل والأساس لغيره، مقتضاه أن يتوجه العبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى محبة وخوفا ورجاء وتوكلا واستعانة. ومن سوء الأدب أن يلتفت بقلبه لغير الله، وكيف يلتفت بقلبه لغير الله تعالى وهو خالقه وموجده وممده وأمره كله بيده تبارك وتعالى. أما أدب اللسان فمقتضاه أن لا يقول بلسانه إلا ما فيه تعظيم لخالقه ومولاه، ولا ينطق إلا بما يحبه ويرضاه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من أعظم أنواع الإساءة الاستهزاء بآيات الله تعالى وسب آياته وشريعته. أما آداب الأركان فاستخدامها فيما يرضي المولى عز وجل، فيجعل جميع أركانه مستسلمة لأوامر الله تبارك وتعالى، فلا يعصي الله تعالى في جوارحه. فقد قال تبارك وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من أعظم مظاهر سوء الأدب مع الله المجاهرة بالعصيان ومحاربة الرحمن والعياذ بالله. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: دائما يطرح علي السؤال: لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم وأنت قادم من بلد صغير محدود الموارد؟ ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عبد الله وهبي ومحمد شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد القوات البرية البريطانية التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية. الأردن يرفض ويدين بشدة مواصلة المستوطنين اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى. إيران تتوقع هجوما أمريكيا جديدا بعد رفض الرئيس الأمريكي لمقترحها وتعلن استعدادها للمواجهة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم في القيادة العامة قائد القوات البرية البريطانية الفريق زاك ستينك والوفد المرافق له، وأجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة للقوات المسلحة في البلدين الصديقين. وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والملحق الدفاعي البريطاني لدى المملكة.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وآخرها اليوم، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة قام بها المتطرفون باعتبارها انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته، والتصريحات التحريضية التصعيدية للمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين. وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات والتصريحات التحريضية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى وقف إجراءات وكذلك وقف الإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني. وجدد المجال تأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دنما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
1: وفي الإطار اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفي السياق اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم حائط البراق وأدى طقوسا تلمودية وسط انتشار أمني مكثف، ويتزامن ذلك مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية لمدة أسبوع بذريعة تأمين الاحتفالات بعيد العرش اليهودي.
0: واصلت الحملة الأردنية للإغاثة. الشريك الاستراتيجي للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة من خلال توزيع حقائب مدرسية ومستلزمات قرطاسية على الطلاب في منطقة المواصي غرب خان يونس، وشملت المساعدات حقائب مدرسية ومواد قرطاسية أساسية بهدف مساندة الأطفال والأسر النازحة وتوفير جزء من احتياجاتهم التعليمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع ودعم الأسر الفلسطينية، بما في ذلك احتياجات الأطفال والتعليم في ظل استمرار تداعيات الحرب والنزوح.
1: ميدانيا استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1417 شهيدا.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تلقت ردا أوليا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى بعد ردا رسميا عبر الوسطاء. وأضاف عراقجي أن إيران تنتظر أن ينقل الوسطاء الموقف الأمريكي النهائي، مشيرا إلى أن طهران ستتخذ قرارها بناء على هذا الموقف. كما أعلنت إيران أنها ما زالت متمسكة بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. من ناحية أخرى، حذرت السلطة التي أنشأتها إيران لإدارة مضيق هرمز السفن من العواقب إذا استخدمت مسارات غير قانونية في المنطقة، وأن هذا يحمل مخاطر خسائر مالية وفي الأرواح للسفينة ويقيد بشكل خطير عبورها المستقبلي في مضيق هرمز. وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يدرس استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 23 المقبل. بدوره قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي إن الولايات المتحدة يمكن أن تشن هجوما جديدا على إيران بسبب ما وصفه بأنه وضع إقليمي متأزم، مضيفا أن طهران مستعدة للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن.
1: قتل 5 في غارات روسية على أوكرانيا اليوم، بينهم 4 في زاباروجيا وكييف وأوديسا وفق السلطات الأوكرانية التي حذرت من استمرار الهجمات على العاصمة. وأفادت السلطات بأن الغارات ألحقت أضرارا ب 61 موقعا سكنيا وصناعيا في كييف وضواحيها، فيما أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قرية حدودية في منطقة خاركيف شرقي البلاد.
0: وبالعودة إلى محلياتنا، ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الوفد الأردني المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأكد التلهوني في كلمته أمام المؤتمر أهمية مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون والوقاية من الجريمة، مستعرضا أبرز جهود الأردن في تحديث التشريعات والخدمات العدلية وتوظيف التكنولوجيا لتيسير الوصول إلى العدالة وحماية الأسرة والأحداث وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة.
1: قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعديل قرار تخفيض فائدة تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت، بحيث يتيح للمنشآت الاستفادة من مزايا إضافية عند تسديد دفعة أولى من مديونيتها، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي. وأوضحت المؤسسة أنه وبموجب القرار الجديد وفي حال قيام المنشأة بدفع دفعة أولى لا تقل عن 25% من إجمالي مديونيتها تلغى فائدة التقسيط بالكامل، فيما تستفيد المنشآت التي تدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 20% وتقل عن 25% من تخفيض فائدة التقسيط لتصبح 1%، والمنشآت التي تدفع دفعة أولى بنسبة لا تقل عن 15% وتقل عن 20% من تخفيض فائدة التقسيط لتصبح 2%. وبحسب القرار تتولى المؤسسة تقسيط المديونية للمدة التي تراها مناسبة.
0: وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس غدا الاثنين معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والعقبة. مستمعينا الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 27 من أيلول. في مثل هذا اليوم 27 من أيلول من عام 1926 صدر رسميا أول قانون للجمارك في الأردن، وابتدأت دائرة الجمارك عملها ب 11 موظفا فقط، توزعوا على 3 مراكز، وبلغت إيرادات الجمارك الأردنية التي كانت تسمى مراكز إحصاء بلغت لتلك السنة 1926 حوالي 35,000 جنيه. ويذكر أن الجمارك كانت فرعا تابعا للأمن العام، وكلاهما هما جزء من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. في مثل هذا اليوم 27 من أيلول من عام 1955 صدرت الإرادة الملكية السامية بتغيير تسمية مديرية تموين ونقل الجيش العربي إلى اسم مديرية التموين والنقل الملكي. في 27 أيلول من عام 1962 أطلق على مجموعة القتال الثانية اسم اللواء المدرع 40 ليضم كتيبة الدبابات الرابعة الملكية والخامسة وكتيبة الأمير عبد الله الآلية الأولى. في مثل هذا اليوم 27 من أيلول عام 1996 رزق جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بمولودة أنثى أسميها إيمان، وصدر بيان عن الديوان الملكي الهاشمي يبشر الشعب الأردني بولادة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ابن الحسين.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: مساء الخير للأردن، مساء الخير لجيشنا العربي المصطفوي، مساء الخير لقيادتنا الهاشمية الحكيمة ولشعبنا الطيب الأصيل. تحية كبيرة، تحية عز وفخر، بنحيي فيها نشام القوات المسلحة أينما كانوا وبكافة المواقع، حتى يظل الأردن آمن مطمئن في كل الظروف. بنجدد لقائنا فيكم اليوم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية في برنامج على العهد، الذي أخذنا فيه العهد بأن نبقى الأوفياء بتسليط الضوء على كل ما هو أردني جميل.

0: متابعينا الكرام، اليوم بنتحاور في موضوع جديد. بدنا نحكي عن بنك الملابس الخيري، أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية. القصة في بنك الملابس الخيري لا يمكن اختزالها بالتبرع بملابس أو مستلزمات. القصة بترجع لشعب تعود على فعل الخير، تعود على التكافل والمسؤولية المجتمعية اللي هي جزء من قيمه وعاداته الأصيلة. للحديث أكثر ضيفتي اليوم السيدة روان المساعدة، مديرة بنك الملابس الخيري. أهلا وسهلا فيكي في إذاعة القوات المسلحة ست روان.
1: مساء الخير، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة وإتاحة المجال لبنك الملابس للتحدث عبر أثير إذاعتكم القوي.
0: نعم.
1: للحقيقة واللي بينقل الرسالة بشكل واضح وجميل ودائما متواصل مع الكل.
0: نعم. شكرا لكم. احنا سعيدين فيك ست روان اليوم، وخلينا يعني نبدأ من بداية حكاية بنك الملابس الخيري. كيف بدأت الفكرة؟ يعني عندي الفضول أعرف كيف بديتوا، يعني حجم هذا البرنامج واليوم لوين وصلتوا؟
1: بداياتنا كانت بال 2012.
0: نعم.
1: بظل الأزمة السورية في ذلك الوقت وبداية الحرب في سوريا.
0: نعم.
1: تعرفي هبت الهيئة الخيرية الهاشمية لمساعدة الإخوان السوريين واللاجئين على أرض المملكة.
0: نعم.
1: وبلشت المساعدات تتوزع للإخوة السوريين في كل مكان.
0: نعم.
1: فريق الهيئة الخيرية الهاشمية في ذلك الوقت بعام 2012 كان موجود بمحافظة المفرق. تقدم أحد المواطنين الأردنيين للفريق وقال لهم التفتوا للأردنيين شوي، إحنا عم نمر ضمن هذه الجائحة، ضمن هذه الصعوبات، إحنا كمان نحتاج مساعدة.
0: نعم.
1: والله أواعي ما عنا، يعني بالعبارة كانت إنه ملابس ما عنا.
0: نعم.
1: بصراحة الفريق وقف هناك شوي. هلأ المساعدات الحمد لله، هلأ خيرية الهاشمية بتشتغل طول الوقت وموجودة. صحيح. بكل المساعدات طوال الوقت.
0: نعم.
1: فكانت الفكرة إنه فعلا إحنا يمكن هذا الجانب في إغفال لإله.
0: صحيح.
1: وفعليا قد ما يكون الواحد عم بيغطي الاحتياجات الثانية من طرود غذائية، مساعدات طبية وغيرها، مساعدات مالية، لكن الهندام.
0: صحيح.
1: مهم جدا.
0: صحيح.
1: البعض بيقول إنه كماليات، لكن
0: لا.
1: فعليا ثقة. نعم. النفس بتيجي من حسن الهندام.
0: صحيح.
1: من حسن الظهور، وفرصة للناس حتى تتقدم دائما من هاي النقطة. لما يكون هندامه جيد ولباسه دافي ويشعر بالراحة بإمكانه يمشي لتحسين حياته.
0: نعم.
1: فصارت التوقف هناك بال 2012 البحث عن برنامج يعزز ويرسخ التكافل الاجتماعي الموجود عندنا.
0: نعم.
1: مجتمعنا كلنا بنعرف احنا من بدايات نشأتنا وتربايتنا كمجتمع أردني بعبارة ومثل أجر ولا هجرة.
0: صحيح.
1: والناس دائما على مدى السنوات كانت تتبرع لأي حدا محتاج يشوفوه على الطريق، من الجيران، من الأقارب، من أي محيط بيعرف عنه.
0: نعم.
1: محتاج يوصل هاي الملابس للناس. لكن صارت الفكرة انه احنا نبحث عن فكرة تكون منسقة.
0: نعم.
1: وتكون ضمن إطار وطني،
0: إطار منظم
1: يضمن الكرامة ويضمن تسديد الاحتياجات.
0: نعم.
1: حتى ما يكون الإنسان يستلم ملابس أكبر من قياسه.
0: صحيح.
1: يستلم ملابس مش على ذوقه أو ما بتناسب احتياجه.
0: نعم.
1: فكانت الفكرة بلشنا نطلع على إيش في تجارب موجودة بالعالم، وكان في زيارة لمصر الشقيقة للنظر في هاي الفكرة.
0: نعم.
1: وفعلا مصر سابقتنا، كانت بعدة سنوات بموضوع توزيع كسوة وملابس للعائلات المحتاجة.
0: نعم.
1: وضعناها بقالب أردني.
0: نعم.
1: هلأ الدول اللي بتطبق هذا البرنامج بتطبقه بآلية جمع التبرعات من الملابس، كيها، تنظيفها، تحسين هندامها وتقديمها

0: للمحتاجين بطريقة إما مثل بمصر التوزيع العشوائي، بيكون بتوزيع الملابس ضمن صالات متنقلة، بتنعرض الملابس ويتم دعوة الناس وتوزيعها.
1: نعم
0: بدول الخليج يتم توزيع الملابس، جمع الملابس المستعملة، بيعها وشراء ملابس جديدة
1: نعم
0: مقابلها. حتى بيقول لك إنه أنا بثقافة مجتمعي إنه أنا ما بعطي مستعمل، إحنا كمجتمع أردني ما عندنا هذا العيب
1: نعم
0: الحمد
1: صحيح
0: لله، إحنا عندنا فكرة وجدودنا ربونا على عبارة أجرة ولا هجرة،
1: نعم، ومن قيمنا التكافل وأتبرع.
0: ناخذ
1: نعم
0: من أفراد العائلة، وإحنا الحمد لله مجتمع عبارة عن عائلة واحدة
1: صحيح
0: من شتى الأصول، إحنا بالآخر مجتمع على
1: صحيح
0: أرض وطن عزيز جدا، كلنا منهب هبة رجل واحد
1: صحيح
0: لحتى دائما نسدد الاحتياج.
1: بالخير
0: فكانت هاي الأساس لإلنا إنه إحنا تبرعات يتم جمعها تعرض في صالة وتقدم بالمجان بدون مقابل،
1: نعم
0: وحتى تكون ضمن إطار منظم. أكيد صار في شراكات استراتيجية مع مؤسسات متعددة لحتى يكون منظم.
1: نعم
0: جمع التبرعات بصير من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، بنك الملابس كمشروع، وبرنامج تم تطويره وتثبيته ضمن برامج الهيئة الخيرية الهاشمية. الشريك الاستراتيجي عندنا بالخطوة الأولى هو وزارة التنمية
1: نعم
0: الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية. زي ما بتعرفي حضرتك، وزارة التنمية الاجتماعية هي معنية بتقديم الخدمات الاجتماعية لكل المحتاجين،
1: صحيح
0: صندوق المعونة الوطنية بيقدم المعونة النقدية.
1: نعم
0: هلا احنا الرديف للمعونة العينية
1: نعم
0: بما يتعلق بالكسوة. صندوق المعونة الوطنية بدرس الحالات المحتاجة، بحطها على قوائم،
1: نعم
0: يتابع تطورها، تحسن دخلها، ما زالت بحاجة أو غيرها، ضم أفراد جدد. فعليا دراسة الحالات يتم من صندوق
1: نعم
0: المعونة
1: وانتم
0: الوطنية.
1: بتاخذوا هذه القوائم جاهزة من مكان موثوق،
0: من
1: خلينا نحكي.
0: 2013 فعليا شريكنا هو صندوق المعونة
1: نعم
0: الوطنية، لكن بنفس الوقت احنا بنعرف انه في فئات كبيرة بعض المعايير اللي بتطبقها المعونة الوطنية على الافراد لا تنطبق عليهم
1: صحيح
0: لاسباب بسيطة. ممكن احد الافراد يكون عنده قطعة ارض، وارث قطعة ارض في مكان
1: صحيح
0: بعيد او غيره، وشريك بكذا وريث فيها، هذا يعيقه عن الحصول على المعونة الوطنية،
1: لكن هو بحاجة.
0: لكنه بحاجة.
1: نعم
0: صحيح. فإحنا
1: صحيح
0: بنفتح المجال للجمعيات الخيرية،
1: نعم
0: الجمعيات الخيرية الأردنية سليمة اللي عندها شهادة سلامة وضع قانوني ومالي، بتقدم كشوفات الأسماء لبنك الملابس ويتم دعوة الأسر
1: نعم
0: إما من خلال الجمعية لحتى تيجي على صالات بنك الملابس لحتى تنتفع بشكل مباشر، أو تمنح طرود ويتم التنسيق مع بنك الملابس بتسليم هذه الطرود للجمعية
1: نعم
0: لحتى تعمل الجمعية على توزيع هذه الملابس
1: نعم
0: لأبناء
1: إذا
0: العائلات المحتاجة
1: تشاركية
0: في كل المحافظة.
1: تشاركية.
0: أكيد.
1: طيب خليني ألخص، يعني أنتوا اللي التبرع يتم من خلال الناس، كيف ممكن توصلكم أول شيء؟
0: إحنا وجودنا الأولي عبارة عن صناديق موجودة في مختلف مراكز التسوق والمؤسسات
1: نعم
0: الوطنية.
1: منتشرة بكافة أنحاء المملكة،
0: عندنا
1: خلينا نحكي
0: 85 نقطة في مختلف المحافظات.
1: كل المحافظات
0: لا مش كل
1: حطيتوها.
0: المحافظات،
1: نعم
0: يعني في بعض المحافظات إحنا مش موجودين فيها، ولكن بالمحافظات الرئيسية يعني عمان على العاصمة أكيد موجودين فيها، الزرقاء موجودين فيها، إربد موجودين فيها، العقبة موجودين فيها،
1: نعم
0: ونعمل على تنسيق استلام التبرعات وإيصالها لساحات بنك الملابس ومستودعاتها ليتم التعامل مع هذه التبرعات بفرزها، غسلها، كيها. وهون بتفوت حلقة خير جديدة كمان، يعني أهل الخير اللي تبرعوا لنا
1: نعم
0: في أهل خير تانيين خلينا نقول خلف الكواليس اللي هي الفنادق الوطنية.
1: نعم
0: الفنادق اللي موجودة بعمان قدمت دعم لبنك الملابس بخدمات الدراي كلين،
1: رائع
0: الغسيل والكي،
1: جدا
0: فهذا حتى يخفف الكلفة على بنك الملابس. ملابسنا بمجرد ما انفرزت من قبل أيدي متطوعين من الشباب والشابات الموجودين في المدارس
1: نعم
0: والجامعات والمؤسسات الوطنية، بيجوا بتطوعوا ببنك الملابس، بفرزوا الأواعي، بتروح حلقة تانية من الخير للدراي كلين. دراي كلين مجموعة من الفنادق بتقدم لنا خدمات للدراي كلين، بتغسل وبتكوي الأواعي وترجعهم لصالات العرض، للمستودعات عندنا لحتى تعرض في صالات العرض.
1: نعم يعني اليوم اللي بده يتبرع وفرتوا له انه امكانيه وجود هذا الصندوق بكل بساطه، هو رايح يعمل شوبينج مع اسرته بياخذ هالملابس وبيتبرع فيها. قد ايه هذا الامر يعني مهم، وقد ايه بيوصل رساله حتى للابناء؟ يعني انت متخيله المنظر، يعني اسره عم تتبرع والابناء عم بيتفرجوا على اواعيهم اللي زادت عن حاجتهم وهي رايحه لطريق معين.
0: هي بترسخ أصولنا، بترسخ
1: نعم
0: ثقافتنا، بترسخ
1: حتى نكون
0: عمل
1: جيل
0: الخير.
1: بعد جيل الخير فينا.
0: صحيح، الحمد لله. هي عملية ترسيخ من الآباء، بقدر ببساطة يبدأ يزرع الخير بأبنائه بعمليات انتقاء الملابس من الخزانة. هاي الملابس صغرت علينا، هاي الملابس ما عم نحبها، ما بنلبسها،
1: نعم
0: بطلنا نلبسها،
1: حرام أتركها.
0: حرام أتركها، عم تنحط. وبنفس الوقت بحب أوجه رسالة شكر للمتبرعين،
1: نعم
0: اللي عن جد في بعض المتبرعين بيقدم صورة جميلة جدا للتبرع. بتلاقي بتفتحي كيس التبرع بتشمي ريحة النظافة، فعليا
1: نعم
0: بيكونوا الأواعي موضوعين في كيس التبرع بصورة جميلة
1: يمكن
0: جدا،
1: مغسولين، مكويين،
0: مغسولين،
1: جاهزين. نعم
0: مكويين، مصفطين، ومحطوطين زي كأنهم فعليا
1: هذا
0: بالخزانة.
1: الأصل. نعم
0: وهذا من طيب أصل المتبرع
1: صحيح
0: اللي بيقدم قاعد أجمل صورة قدام أطفاله، وبنفس الوقت فعلا عم بيوقف الخير بأجمل صورة لحتى يوصله للأسر
1: حتى
0: المحتاجة.
1: يعينكم على تقديم الخدمة بأفضل صورة
0: طبعا
1: برضه.
0: صحيح،
1: طيب مثلا قطع بتيجيكم قطع يعني من مستودعات مدارس مثلا، بيكون زي مدرسة أو في قطع فيها مشاكل بدها رثي، أو
0: صحيح
1: شو الإجراء اللي بتعملوه؟
0: صحيح. هلا بتتنوع طبيعة التبرعات اللي بتوصلنا من أهل الخير.
1: نعم
0: هلا الناس بتتبرع من الموجود الفائض عندها بخزاينها أو اللي ما بتهياه. بنفس الوقت المدارس لما بتغير الزي المدرسي، أطفال المدارس، طلبة المدارس لما بيغير من سنة للتانية بتصغر عليه الزي المدرسي
1: صحيح
0: بحب يوزعه. هاي كلها عم تنحط بأكياس التبرعات. كمدارس بتوزع لنا كميات كبيرة بنهاية خلينا نقول السنة الدراسية، ولما يكون عندهم فائض وحابين يجددوا الزي المدرسي. لما بيوصلنا هذا التبرع بياخذ طابع جميل
1: نعم
0: كونه ملابس جديدة، يعني حتى لو زي مدرسي وله طابع زي المدرسي لكن هي ملابس
1: هو
0: جديدة
1: جميل زي
0: ويتم
1: المدرسة
0: منحها
1: صح.
0: كملابس جديدة بعد تعديلها،
1: نعم
0: يعني لا تقدم كما هي. حتى الملابس التالفة اللي مرات عم نلاقيها بين التبرعات، يعني بصراحة مرات كثير الناس بتمسك قطعة من الملابس بتلاقي إنه فيها عيب بسيط،
1: نعم
0: بتقول لك إنه أتلفها أكبها لأنه فيها هذا الشق أو في عليها نقطة مثلا حبر أو غيرها. عندنا مشغل موجود في بنك
1: نعم
0: الملابس مخصص لإعادة تدوير
1: رائع
0: الملابس
1: جدا. نعم
0: وتصليحها، فبالتالي هاي القطع اللي بتكون فيها بعض العيوب الطفيفة القابلة للتصليح يتم تحويلها لمشغل عيد. وبالمناسبة مشغل عيد عم بشغل سيدات أردنيات ربات أسر،
1: نعم
0: هم من الأرامل، هم من السيدات المحتاجين اللي عم بدرسوا أولادهم، عم بيعملوا على تصليح القطعة بأقل الكلفة طبعا،
1: نعم
0: وبالتالي بتظهر قطعة جميلة وكأنها جديدة
1: نعم
0: وتتم منحها للأسر المحتاجة الحمد لله من ضمن الصالات المتنقلة
1: يعني
0: وغيرها.
1: إضافة لما تفضلتي فيه، يعني ممكن في ناس تحكي إنه يعني شو هالتبرع بالملابس، يعني أنا أعطيت بلوزة لهالفقير يعني شو بده يضيف له. أنا بدي تحكي لي عن أثر التبرع قد كبير، يعني جزء منه اللي تفضلتي فيه حضرتك إنه أنتوا تعيلوا عائلات كجزء من العمل في داخل هذا البنك الملابس الخيري.
0: سيدتي التبرع لو بنحكي عنه انه قطعة الملابس، مرات انه ايش يعني قطعة الملابس؟ قطعة الملابس تعطي استقرار، قطعة الملابس تعطي احساس بالامان، قطعة الملابس تعطي احساس بالكفاية.
1: نعم
0: هلا كثير من الاطفال، كثير من العائلات اللي بيكونوا عندنا بيكون موجود عندنا بصالة العرض لكنه بحتاج قطعة إضافية. هالقطعة الإضافية بتسد احتياج
1: نعم
0: أساسي. هلا احنا بنحدد عدد القطع، بنقول لكل منتفع
1: حتى تلبوا رغبة الكل.
0: حتى نلبي احتياج الكل ونقدر
1: نعم
0: نوصل للكل، بنقول لكل منتفع له 4 قطع من الملابس ويستحق بعد 6 أشهر. فعائلة من 5 أفراد عم بياخد 20 قطعة
1: مناسب.
0: بالمجان،
1: نعم
0: بالإضافة لأحذية، بالإضافة لبعض لألعاب ومتفرقات منزلية. لكن بيوقف عندي مرات الأب أو الأم بيقول لي أنا لسه بدي جاكيت لابني، انا مو
1: يمكن
0: قادر
1: فصل
0: اجيب له
1: الشتاء تحديدا.
0: جاكيت تحديدا. صحيح،
1: نعم
0: فهذا الاحتياج اللي عم بيجي من العائلات اللي عم تتبرع وعم بتوقف هذا التبرع للعائلات المحتاجه عم بيسد احتياجات كثير عن اسر بتوقف احيانا كثير بتعجز عن شراء الجاكيت او تعجز عن شراء ملابس لائقه لاولادها لانه ما معها هذه القدره الماليه انها تقدر تسد احتياج اطفالها.
1: نعم يعني انا بدي نواصل هذا الحديث الطيب واللي كله خير، لكن بعد الفاصل استروان

0: متابعينا الكرام، عدنا لنلقاكم من جديد في برنامج على العهد، ونواصل الحديث مع السيدة روان المساعدة مديرة بنك الملابس الخيري مجددا. أهلا وسهلا فيك ست روان.
1: أهلا وسهلا بكم
0: ست روان. العمل حتى يكتمل ويقدم بأفضل صورة لازم يكون ضمن معايير وأسس. اليوم ما هي المعايير اللي بتعتمدوها في الناس اللي هي مستهدفة من خدمات هذا البنك؟
1: هلا احنا كل شخص محتاج على أرض المملكة احنا معنيين بخدمته.
0: نعم.
1: وهذا واجبنا، لكن بنفس الوقت حتى نقدم الخدمة بأجمل صورها وحتى فعلا نقدم الخدمات بدون المساس بكرامة الإنسان، نظمنا عملنا ببرامج متعددة.
0: نعم.
1: فإحنا عندنا برنامج بسمة الطفل. برنامج بسمة الطفل هو للأطفال وطلبة المدارس حتى نرسم فعلا البسمة ونغطي احتياجاتهم.
0: جميل.
1: من الجاكيت الشتوي، من الحقيبة المدرسية على فتحة المدارس، من الزي المدرسي وغيرها،
0: من لعبة أنت حكيتي لي ألعاب.
1: صحيح. ومن الألعاب. نعم. حتى نقدر نشمل كل احتياجات الأطفال.
0: نعم.
1: تكون موجودة بصالة عرض الملابس لما يجي الطفل لعنا ويطلب احتياجه من الكسوة.
0: نعم.
1: بنفس الوقت عندنا برنامج بركتنا. بركتنا هو لأهل البركة.
0: نعم.
1: للناس كبار السن اللي وصلوا لعمر 60 سنة، وفعليا سواء كان منتفع من المعونة الوطنية أو من الجمعيات أو غير منتفع، وصل لباب بنك الملابس وطلب المساعدة بحكم عمره.
0: نعم.
1: ووصل على بي بي بي على أرض المملكة بهذا العمر وهو مواطن أردني، فأهلا وسهلا فيه بكل وقت.
0: نعم.
1: هذا برنامج بركتنا. بنفس الوقت عندنا برنامج معافى للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية.
0: نعم.
1: والمقيمين بالمستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية. يتم التواصل دوريا مع الخدمات الطبية الملكية، مع المستشفيات الحكومية، لحتى نشمل الأفراد المقيمين في المستشفيات لفترات طويلة نظرا لظروف صحية يعني خلينا نقول كانت صعبة عليهم.
0: نعم. ويمكن تكلفة علاج على أهلهم غالية، فإنه بتساعدوهم بهذا
1: للحقيقة الخدمات الطبية الملكية مشكورة. بفترة الماضية كانت كتير توجه رسائل لبنك الملابس عن حالات يلمس الطاقم الطبي والتمريض اللي موجود في المستشفى
0: احتياجهم. نعم.
1: فهذا البرنامج يعمل على تقديم الملابس الجديدة.
0: نعم.
1: فقط للمريض، بحيث انه بيطلع فريق من بنك الملابس بالإضافة للمتبرعين او المتطوعين اللي بحبوا يتطوعوا معنا لحتى يوصلوا ويقدموا الهدية ضمن برنامج معافى. عندنا برنامج ديرتنا. برنامج ديرتنا هو برنامج الصالات المتنقلة اللي انطلق فعليا وبصورة قوية خلال العامين الماضيين.
0: نعم.
1: بناء على التوجيهات الملكية في خطاب العرش السامي، لما اجت التوجيهات انه احنا نوصل بالخدمات للناس.
0: نعم.
1: تم تفعيل هذا البرنامج واطلاقه بقوة، بحيث انه فعليا نحمل استاندات الملابس.
0: نعم.
1: نحمل سلات التسوق، نحمل الملابس سواء جديدة او مستعملة، نحمل كافة اللوازم لحتى نعمل صالة عرض في مختلف المحافظات.
0: نعم.
1: والألوية، ويتم انتقاء المناطق بناء على التقارير الوطنية وين الاحتياج، وين احنا لازم نكون.
0: جميل.
1: وعم نوصل الحمد لله لمختلف المناطق ونبحث عن المناطق البعيدة اللي بصعب على الإنسان حتى يوصل يطلب الخدمة.
0: نعم.
1: احنا دورنا نوصله لحتى نقدر نقدم هذه الخدمة. في عندنا برنامج جميل جدا هو برنامج خزانة العروس.
0: نعم.
1: برنامج خزانة العروس هو معني بتقديم فستان العرس للعروس اللي خلينا نقول في ظروف اقتصادية صعبة.
0: نعم.
1: قد تمنعها أو تمنع الزوجين من استئجار فستان.
0: نعم.
1: العرس. فإحنا ضمن هذا البرنامج إجا من أهل الخير كتير تبرعات.
0: أجمل أفكاركم، يعني شمولية الأفكار لوين واصلين.
1: الحمد لله. بيرجع بحكي هي فعلياً احنا عم نترجم ايش عم نلاقي بكياس.
0: نعم.
1: التبرعات عم نترجمه لبرنامج لحتى يوصل لاهل
0: لاهل
1: الحاجه. نعم. باجمل صوره. فبرنامج خزانه العروس، فساتين الاعراس اللي ناس تبرعوا فيها.
0: نعم.
1: محلات الاعراس اللي تبرعت بفساتين عرس تم تخصيص زاويه خاصه اسمها خزانه العروس، يتم عرض فيها فساتين اعراس سواء مستعمله اخذناها من محلات العرض لفساتين اعراس او من متبرعين او حتى جديد احنا اشتريناه من التبرعات النقديه. تعرض، تيجي العروس تختار فستان العرس، الخياطه بتعدل لها فستان العرس بما يلائمها، يتم توصيل فستان العرس لباب بيت العروس.
0: نعم.
1: قبل 72 ساعه بالاضافه لحقيبه مليانة هدايا إلها ولو زوجها بهذه المناسبة قبل 72 ساعة من موعد العرس. وبهذه المناسبة كثير من محلات التجميل، مراكز التجميل قدمت تبرع جميل أيضاً. جدا
0: نعم.
1: قدمت المكياج للعروس وتسريحة
0: نعم.
1: الشعر بالمجان كمان، لحتى فعليا نقدر حتى لما بهذه المناسبة نخفف التكاليف الاقتصادية
0: صح.
1: على العائلة،
0: تدخل الفرح لقلبها،
1: تدخل الفرحة
0: صحيح.
1: على الأسرة من البدايات بالحمد لله وتخفيف الكلفة.
0: نعم.
1: برامجنا متعددة وما زلنا نعمل على توسيعها. عندنا برنامج عون هو برنامج خاص لإعانة أسر الأيتام.
0: نعم.
1: وهذا يشمل الأيتام من عمر الأشهر طالما موجود على دفتر العائلة
0: نعم.
1: حتى وصل 40 أو 50
0: نعم.
1: سنة. إحنا معنيين كهيئة خيرية هاشمية وبنك الملابس بتقديم الكسوة من الملابس الجديدة
0: نعم.
1: وليست المستعملة
0: نعم.
1: وضمن صالاتنا المتنقلة إحنا بننفذ الصالة المتنقلة على مدى يومين بكل محافظة
0: نعم.
1: اليوم الأول دائما من الصالات المتنقلة هو مخصص لبرنامج عم بحيث يتم
0: نعم.
1: توزيع الملابس للأسر المحتاجة وتأمين احتياجات
0: أفضل
1: الأيتام
0: الموجود.
1: وبالتالي ننتقل في اليوم الثاني لسداد احتياج الأسر
0: نعم.
1: الأخرى إن شاء الله، ونكون قد الحمل إن شاء الله.
0: حقيقة رائع جدا كل ما تفضلتي فيه، وأنا والله سعيدة يعني باستضافتك اليوم وبإنه نعرف متابعين الكرام لمن لا يعلم يعني عن هالتفاصيل اللي بتقوموا فيها كبنك ملابس. جزء من برامجكم اللي لفتني جدا اللي هو موجه لشباب الأردن، كمان هذا الجانب جدا مهم اللي هو أنت نجمة في سماء الوطن. قد إيه بهذا البرنامج أنتوا بتعززوا قيم المواطنة والانتماء وقيم التكافل أيضا عند الشباب.
1: صحيح، هذا برنامج رائع وفعليا بتشوفي جمال الجيل الشاب
0: نعم.
1: لأنه مش بس بيفوت معانا وبدخل بتفاصيل العمل المتعب على الحقيقة، يعني إحنا عملنا الحقيقة شاق جدا
0: نعم.
1: عبارة عملية استلام التبرعات، إنك تستلمي تبرعات من الملابس، وأحياناً كتير تتكدس عنا الملابس وتتغبر لحتى يجي دورها بالفرز، ولحتى فبتكون الملابس مغبرة قعدت فترة ما بتكون كتير نظيفة،
0: مش سهل التعامل،
1: مش سهل
0: نعم.
1: التعامل معها. المتطوعين الحمد لله فعلاً نجوم بيضيئوا سماء بنك الملابس وبنفس الوقت بيضيئوا سماء الأردن
0: نعم.
1: لأنه بعملهم الخير بيفوتوا معانا بتفاصيل العمل، بيفرزوا، بيساعدونا بتعليق الملابس بالصالات
0: نعم.
1: بيساعدونا باستقبال العائلات، بيفوتوا حتى مرات بتوزيع الملابس لما إحنا بننزل على الصالات المتنقلة
0: نعم.
1: وغيرها بيكونوا موجودين معنا في مختلف المواقع. بنفس الوقت قديش بيساعدونا بتطوير الأفكار
0: نعم.
1: يعني أحيانا كتير بتكون منهم مبادرات ولفتة جميلة منهم لتطوير العمل
0: نعم.
1: نصيحة بيوقف معنا
0: صحيح.
1: إنه خلينا نعمل هيك رح تكون أحلى،
0: ومن هون تنطلق جميلة. فكرة برنامج جديدة
1: صحيح صحيح, صحيح.
0: رائعين جدا
1: لأن النجوم دائما
0: نعم.
1: موجودين معنا.
0: يعني احنا شارف وقت برنامجنا على الانتهاء، انا بدي اعطيك المايك. انتم العمل اللي بتقوموا فيه هو عمل كبير وجهد عظيم حقيقه، يعني ان شاء الله تؤجروا عليه بدايه واحنا شاكرين لكم. بدي منك رساله لابناء مجتمعنا، يعني كيف احنا كمجتمع نساعد في انه تتمكنوا من تقديم الخدمه بافضل صوره.
1: بدايه بحب اشكركم مره ثانيه على الفرصه الرائعه عبر اثيركم، وبحب أوجه رسالة لكل متبرع ومتبرعة معانا يومياً عم بيحط الخير بالصندوق
0: نعم.
1: في كتير من المتبرعين بيقدموا الرسالة بأجمل صورها
0: نعم.
1: لكن في البعض بيغفل، يمكن لأنه بيحطها بكيس أسود أو بأكياس فبيغفل، والبعض يضع بعض للأسف بعض الأشياء اللي بده يتخلص منها والغير لائقة
0: نعم.
1: للتبرعات بيضعها نظراً لاختلاف الأكياس يمكن
0: نعم.
1: أو لأنه كيس أسود فهو يعتبر أنه بيغفل وبيضعها. فبتمنى من المتبرعين اللي بيحطوا التبرع معنا جدا يكونوا حريصين على وضع التبرع بصورة جميلة ولائقة
0: نعم.
1: حتى يساعدونا نقدر نقدم الخدمة
0: نعم.
1: بصورة أسرع وبصورة أجمل.
0: نعم، لأنه بالآخر أنتوا اللي بيشتغلوا معكم شباب ومتطوعين، فإذا كل واحد وضع هذا الكيس للتبرع بأفضل صورة وفروا جهد كتير كبير عليكم في تقديم الخدمة.
1: صحيح
0: كمان. الله يحييك استروان، سعيد جدا فيكي، هنيئا للأردن فيكي حقيقة، هنيئا لنا في هذا المشروع اللي أنتوا قادرين من خلاله تنفذوا التوجيهات الملكية، توجيهات سيدنا في التكافل بين أبناء مجتمعنا، أيضا في الوصول للناس في أماكنهم. شكرا جزيلا لوجودك معنا.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: الله يحييك.

0: الخيري. هذه تحياتي لكم وتحيات فريق العمل، يزن السعودي من الهندسة الصوت، ومؤمن الحناطي من اللايف ستريم ومن السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. ويسعدني بداية أن أحييكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ونحن نلتقي معكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نستجلي بعضا من تاريخ صفحات هذا الجيش. فالجيش العربي الأردني رسخ أركان وقواعد قيام الدولة الأردنية، وهو كتب ويكتب مع قيادته الهاشمية ومؤسساتنا الوطنية قصة ومسيرة الدولة الأردنية التي ألهمت الأردنيين ومكنتهم من الاعتزاز والفخار بمسيرة ودور ومواقف جيشهم العربي. إن قصة الجيش العربي قصة كتبها النشامى بدمائهم الزكية وبطهر أرواح قوافل الشهداء ومواكبهم. وها هي قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل كتابة قصص النجاحات الأردنية وحضورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالنجاح والكفاءة والاقتدار.

الجيش العربي الأردني أعزائنا متمسك بمبادئ رسالته التاريخية النهضوية، رسالة الثورة العربية الكبرى. والجيش العربي يعتز بتوجيهات قيادته الهاشمية الحكيمة، ويعتز بهذا الحب وهذه الثقة التي يحوز عليها من جماهير شعبه الأردني، وهو دائم الثبات والإيمان والتمسك بثوابته الوطنية والقومية وبقيم ثورته العربية ورسالته التاريخية المجيدة. جيش يجسد هذا الإيمان وهذا الثبات بالقول والعمل، تضحية وكفاحا ونضالا موصولا، ويكتب تاريخ الأردن بمداد من نهر الدماء الزكية ومعين العطاء والبطولة، ليبقى الأردن وطنا للمجد والكبرياء والكرامة، ووطنا للنخوة العربية الأصيلة القادر على مواجهة التحديات والانتصار على الأزمات، ولينعم الأردن وشعبه بالأمن والاستقرار. فالأردن سيبقى قويا عزيزا منيعا، لأنه يسند ظهره لقيادة حكيمة، ويعتمد على جيش كفؤ يشكل مع القيادة القوة والصحة.

لقد كان للجيش العربي أدواره ومواقفه عبر تاريخه الوطني والقومي، وسجل عبرها محطات تاريخية وضروبا من المعارك الخالدة التي خاضها في فلسطين والأردن وسوريا، وتجاه أمته العربية في لبنان وسوريا والعراق ودول الخليج العربي واليمن، ووقف مع مصر وإلى جانب السودان وليبيا وإلى جانب ثورة الجزائر ونصرة تونس. ذلك أنه الجيش الذي تأسس على مبادئ الدفاع عن قضايا الأمة، وقد كانت قضية فلسطين في المقدمة منها، والتي روت دماء ضباطه وجنوده أرضها، وانزرعت فيها جثامين شهدائه الأبرار، ونالت شرف الشهادة، وها هي أرواحهم ترفرف في ثرى فلسطين، وقد دافعت عن عروبة فلسطين وعن ثراها الطهور في القدس واللاطرون وفي باب الوادي وجنين وفي نابلس والسموع والخليل، دفاعا عنها وعن الحق العربي والمقدسات فيها، وصاغ بذلك تاريخا أردنيا مجيدا ومواقف مفصلية في تاريخ الأمة العربية. هذا التاريخ الذي نقرأه في أدبيات الأردن الزاخرة بالبطولات والتضحيات وبقيم الحرية والكرامة والسيادة.

الجيش العربي أعزائنا قصة وطن. فقد حمل الجيش العربي الأردني بالوفاء والإخلاص وبالقدرة والتضحية والفداء رسالة النهضة العربية، الرسالة التاريخية التي جاءت لخير العرب وعزتهم. حملها جيشنا العربي بالأمانة والصدق والإخلاص، وحافظ على مبادئها، وأصبح عنوانا للفداء والتضحية والانتماء الوطني على امتداد تاريخه، يورثه لجيل بعد جيل، ولتعرف الأجيال قيمة عطاءات هذا الجيش وتضحيات الآباء والأجداد الذين حملوا راية الثورة والوطن وسطروا صفحات مشرقة من البطولات التي جعلت الجيش العربي أن يكون دائما الدرع الحصين للأردن وشعبه والمدافع عن أمته واستقراره. ونحن إذ نستذكر ونستحضر في أحاديثنا لأجيالنا الصاعدة تاريخ هذا الجيش في المواقف والأحداث وفي المعارك وفي صموده أمام التحديات والأخطار والتي أثبت خلالها الجندي الأردني قدرته على الصبر والصمود وعلى التضحية والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة وحماية حدود الوطن ومواجهة التحديات مهما كان نوعها بالثبات وبالإخلاص والكفاءة. إنما نستثير في أبنائنا وأجيالنا القادمة أن يكونوا أوفياء صادقين في الانتماء لهذا الوطن وفي الدفاع عنه وفي صون مقدراته.

الجيش العربي الأردني أعزائنا، قصة فخر أردنية ووفاء عربية شكل امتداد لنهج قيادته الهاشمية ورسالتها التاريخية التي قامت على الحق والحرية والعدالة وعلى الكرامة الإنسانية. الجيش العربي قوة الوطن الذي استطاع أن يحافظ على أمن الوطن واستقراره رغم ما شهدته وتشهده المنطقة من أزمات وصراعات ومتغيرات، مواصلا مسيرته وحمل مسؤولياته، وقد قام بأداء واجباته بالكفاءة والاقتدار، وهو يواصل مسيرة التحديث والتطوير لمواكبة المتغيرات الكبيرة ومواكبة روح العمل العسكري التي تمكنه من أن يكون على درجة عالية من الكفاءة والاحترافية والجاهزية ومن الاستعداد للدفاع عن أمن الوطن واستقراره ومواجهة كافة الاحتمالات وأي تهديدات تنال أمن البلاد ومصالحها وحقوقها.

0: إنما وصل إليه جيشنا العربي هو بفضل الرعاية والاهتمام من قيادته الهاشمية التي عملت على تطوير القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأولتها اهتماما متواصلا انطلاقا من إيمانها بأن عزة الوطن وكرامته مرتبطة بقوته العسكرية وبدور قواته في حماية هذا الوطن وصون أمنه واستقراره. إنما وصل إليه الجيش العربي هو نتاج عطاءات النشامى فيه، ونتيجة للكفاءة والاحترافية والتميز، ولصدق الولاء والانتماء والحفاظ على معاني الوطنية والمواطنة والهوية وحب الوطن وخدمته، والتي كتب من خلالها قصة هذا الوطن في النجاحات وفي الأمن والاستقرار وفي التقدم والازدهار. أعزائنا، نسعد دائما بالحديث إليكم عن تاريخ جيشكم العربي في مسيرته وأصالته، إلى أن نلقاكم مجددا في حلقة قادمة من هذا البرنامج. لكم مني أعزائنا مستمعينا وجنودنا أطيب تحية وأزكى أمنية، مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومن الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الأردن عزيزا كريما، وحفظ الله له قيادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع قائد القوات البرية البريطانية أوجه التعاون والتنسيق في مختلف المجالات العسكرية. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأردن. الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يصادف في 27 من أيلول من كل عام. الأردن يرفض ويدين استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، واقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية. إيران تتوقع هجوما أمريكيا جديدا بعد رفض الرئيس الأمريكي لمقترحها، وتعلن استعدادها للمواجهة. أخيرا طقس معتدل وانخفاض طفيف على الحرارة الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية. دورات مجانية وحوافز شهرية وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات، لنضيء اليوم على موضوع مهم جدا، ألا وهو الخوارزميات وصناعة الرأي. ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: حياكم الله من جديد. كلنا نمسك الهاتف لنبحث عن معلومة معينة، فنجد أمامنا عشرات المقاطع وعشرات القصص وعشرات الآراء، فيظهر أمامنا عشرات المقاطع وعشرات الآراء وعشرات القصص، نتابع واحدا ثم يأتي الثاني ليؤكد عليه، ثم يأتي الثالث شبيه تماما له. فنحن هنا نتساءل، هل نحن من نختار ما نشاهده، أم ما نراه هو من يوجه عقولنا وتفكيرنا في عالم أصبحت فيه الخوارزميات تراقب اختياراتنا وتختار ما نراقب وتختار أيضا ماذا نشاهد؟ تتداخل التكنولوجيا مع النفس البشرية ويتحول المحتوى من مجرد مشاهد عابرة إلى تأثير قد يؤثر في أفكارنا ومشاعرنا. كثير من الأسئلة سنجيب عليها في هذه الحلقة، ويسعدنا أن نرحب بضيفنا الدكتور أحمد يوسف عبد الخالق، وأنت استشاري الأمراض النفسية ومعالجة الإدمان. أهلا ومرحبا بك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا بكم، يا حياك الله سيدي. يا أهلا وسهلا.
0: يا هلا فيك. يعني دكتور، اليوم نحكي عن موضوع مهم بنعيشه بتفاصيل حياتنا اليومية، هو الخوارزميات وصناعة الرأي. يعني عندما نتحدث عن هذا الموضوع، ماذا يحدث لعقولنا عندما نتعرض لنفس المقطع أكثر من مرة؟
1: بداية يسعد مساكم ويسعد مساء إذاعة القوات المسلحة، وشكرا للاستضافة. الله يخليك، تسلم. موضوع الخوارزميات أنا بعتبره موضوع هو جديد وبنفس الوقت قديم. اللي بيصير في العقول في مشاهدة الخوارزميات أو تكرار المشاهد، المخ مصنوع يعني سبحان الله، يعني هو قدرته على التكيف على على على المشاهدة عالي جدا. الخوارزميات بتشتغل على كفاءة الدماغ إنه دائما يبحث على الراحة.
0: نعم.
1: المعلومة اللي بتتكرر، المعلومة اللي بتظل ترجع وتنعاد عليها، هي المعلومة اللي المخ بيشوفها سهلة متكررة وبالتالي هو بيصدقها، غير المعلومة اللي أنت بتبحث عليها. دائما الكسل أو الراحة بالنسبة للمخ هو الهدف، يعني دائما بيبحث على إشي ما يستهلك طاقته، وبالتالي الخوارزميات بتلعب على هذا الدور، إنه هي بتبحث عن إشي متكرر سهل إنه المخ ينجذب لإله ويكرر البحث عن
0: اهتمامات
1: الشخصية نفسه.
0: نعم.
1: فبداية الخوارزميات إحنا بنحكي عنها هي عملية بتعتمد على المخ أكثر ما بتعتمد على على على أنت شو بتحب تشوف، تعتمد على مخك أنت شو الأسهل لإله إنه يتلقى، وهو التكرار.
0: نعم. يعني دكتور، أحيانا نكون نتحدث عن إشي معين، نتحدث عن أثاث، نتحدث عن مطاعم تقدم أكل ممتاز، يعني بتحس التليفون بلقط أنت شو بتفكر أو شو بتحكي، فبصير يطلع لك إعلانات أثاث، إعلانات مطاعم، إعلانات يعني أشياء أنت مهتم فيها. خلينا نحكي بهذا الموضوع.
1: هلأ هو شوف، هو دائما إحنا لما نعمل داونلود أو نعمل أي برنامج في بتجيك موافقات، إحنا في العادة يعني لأنه إحنا زي ما حكيت لك المخ دائما بيعتمد على الراحة، ما بتقرأ أنت الشروط اللي محطوطة، في العادة فيها موافقة على إنه يفتح المايك أو يفتح الكاميرا بشكل عشوائي أو بشكل متقطع، فدائما هذه بلقط المايك تبع الموبايل الكلام اللي انت بتحكيه او بتتناقش فيه سواء في البيت او في الشغل.
0: نعم.
1: وبيبدا يطلع لك ريلز او يطلع لك محتوى يدل على الاشي اللي انت مهتم فيه. يعني اذا انت مثلا بتدور على اثاث، بتلاقي كل صفحات الفيس او صفحات الانستغرام او الدعايات تبعتهم صارت عن الاثاث. بالمقابل كمان احنا في عندنا شغله دائما ننساها، انه دائما الراوتر اللي بيكون شغال على المنطقة نفسها، هذا الراوتر بيكون السيرش اللي بتعمل فيه انت على النت، سواء انا مثلا بعمل سيرش على على على اثاث، انت بتعمل سيرش على سيارة، حيصير يطلع لك في نفس الراوتر للي بيشبك دعايات للسيارات ودعايات للاثاث. هذه احد انواع التسويق الاعلاني او التسويق اللي خلينا نحكي الالكتروني اللي بيصير بطريقة غير مباشرة.
0: نعم. يعني حتى احيانا يعني يمكن حكينا قبل الحلقه، حكينا انه مثلا طريقه تفكيرك، يعني طريقه مثلا بتفكر بشيء معين بيطلع لك مزبوط هذا الشيء ولا لا.
1: هو يعني هو الفكره انك انت الفكره ما بتحكيها، ولكن بطريقة أو بأخرى دائما بيعتمد المشاهدات على الوقت اللي أنت بتتوقف عنده لمشاهدة المقطع أو مشاهدة الدعاية المعينة.
0: نعم.
1: لو إشي عشوائي بطلع لك دعاية معينة، إذا أنت توقفت أقل من جزء في الثاني أو أنك زودت التمعن في الإعلان، بتلاقي كل الفيسبوك بدأ يعطيك إعلانات، أو الإنستجرام أو أي سوشيال ميديا بدأ يعطيك إعلانات بالشغل اللي أنت تأخرت فيها في التوقف وتمعنت فيها.
0: نعم.
1: وبالتالي أنت بتشعر إنه هو، طب شو عرفه إنه أنا بدور على شغل معين؟ لا، هو أنت يا إما بتكون أنت تأخرت بهذا التحليل، الخوارزميات تبعتها بحلل لسلوكك داخل البرنامج اللي أنت شغال.
0: نعم.
1: وبالتالي بيبدأ يعرض لك الشغلات اللي أنت أصلاً بعقلك الباطن بديت تفكر فيها، فأنت بتعتقد أنه بقرأ أفكاري، أنه يعني لهالدرجة بيقدر يعرف أنا شو بفكر. لا، هو الفكرة أنه دائماً في خطأ صغير ولو يعني أجزاء من الثانية، أو كلمة أنت حكيتها بطريقة معينة، يعني وأنت بدور لي على سيارة، بدي دور لي على
0: يعني
1: بيت،
0: إلا ما حكيت،
1: إلا ما حكيتها فهو بلقطها وبيبدأ يعرض لك هاي الشغلات.
0: نعم. يعني حتى حكيت أنه لما توقف عند بوست معين حسب الوقت، يعني
1: إذا وقفت
0: عنده بعرف شو اهتمامك.
1: أجزاء الثانية هاي بتفرق معاه، يعني إحنا بجوز أنت مريت عليها مرور الكرم أو أنت سرحت، بس من مجرد ما أنك أنت توقفت وشاهدت المقطع أو جزء من المقطع أو جزء من الثاني المقطع، كل المقاطع اللي براها بتقلب نفس الـ نفس الـ نفس الـ نفس النمط تبع هذا المقطع اللي شفته.
0: يعني دكتور، التأثير المقاطع القصيرة بتخيل انه اكثر تاثيرها من المقاطع الطويله. يعني خلينا نحكي عن المقاطع القصيره.
1: هلا هنا موضوع ثاني، المقاطع الصغيره او القصيره او الريلز.
0: نعم.
1: هذه يعني بتفرز، المخ بيفرز ماده الدوبامين اللي هي المكافاه بنسميها احنا، لما انت تنتصر بشيء معين او تفرح بشيء معين، المخ بيفرز هذه الماده.
0: نعم.
1: المقاطع الصغيره سواء المضحكة أو المرعبة أو أو أو أي مقطع بشكل معين سريع تمرره، الإفراز بصير عامل زي بعطيك جرعة دوبامين بسيطة، فأنت بتنبسط شوي بعدين بتخف، لأنه أنت المقطع كلياته على بعضه بتعداش مثلا 30 ثانية 40 ثانية دقيقة، وبالتالي أنت بس مجرد ما أنك أنت تمر على المقطع وبيعطيك المخ مكافأة معينة، بيبدأ المخ يسستم حاله أنه هاي المقاطع هي بتجلب السعادة.
0: نعم.
1: وبصير عنه هنا بحدث إدمان المواد اللي خلينا نحكي الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية.
0: هون ببلش
1: الإدمان، لأنه المكافأة سهلة سريعة ما بتأخذ وقت وما بتأخذ مجهود من الدماغ.
0: نعم. طيب، يعني دكتور، في شيء اسمه فقاعة المحتوى. ماذا يحدث لنا نفسيا عندما نبقى في دائرة أو خلينا نحكي في فقاعة المحتوى؟ كيف نتأثر نفسيا؟
1: كويس. هسه احنا متفقين انه الدماغ دائما ببحث عن الاسهل، وبالتالي ببحث دائما على اللي بيوافق هواه، وبالتالي الدماغ ما بتكلف انه يبحث عن الحقيقة او يبحث عن الاراء الاخرى. الاصل انك انت بتسمع الرأي والرأي الاخر.
0: صحيح.
1: وانت كبشر او كمخ بشري دائما عندك المقارنة، عندك انه الحكم على الأمور إنه هذا صح ولا لا هذا صح، الرأي والرأي الآخر.
0: صحيح.
1: لما يصير يعرض لي أنا دائما إنه هو الرأي الآخر أو الرأي تبعي هو الصحيح والرأي الآخر مش موجود في الساحة، مع الوقت بيبدأ يتكون عند المخ في قناعات وفي عقل الباطن إنه هاي الشغلة هي الصحيحة، الصحيحة المطلقة الدائمة.
0: نعم.
1: وبالتالي بيبدأ يعيش في هذه الفقاعة اللي بنحكي عليها، إنه ما في رأي آخر، وإذا كان موجود الرأي آخر فهو قليل وهو خاطئ. مع الوقت بيبدأ يتشكل هذه الفكرة عند الشخص، على المدى البعيد بيبدأ أي رأي مضاد لرأيه اللي هو متكون داخل الدماغ وداخل العقل الباطن هو رأي منبوذ ورأي ما حتى مش مستعد حتى أدور إنه صح ولا غلط.
0: خلص منظل داخل دائرة.
1: دائرة.
0: نرسم دائرة منظل
1: داخلها. ولو حاولت تطلع براها حيصير في عندك قلق، حيصير في عندك توتر، حيصير في عندك خوف من انه انت معتقدك اللي انت باني عليه جزء من حياتك صار هو الغلط.
0: هون سؤالي دكتور، يعني هل مواقع التواصل الاجتماعي بتأثر في انفعالاتنا وعصبيتنا ومزاجنا؟
1: كويس. هلا هو مقسوم لقسمين السؤال.
0: تمام.
1: هلا اذا انت مزاجك مبسوط حاب تتفرج على مسرحية او تتفرج على شيء مضحك، هتلاقي كل الريلز ماشي معاك مسرحيات ومواقف مضحكة ومواقف فكاهية.
0: يعني احنا اللي محدد،
1: احنا محددها.
0: طيب تمام.
1: هلا لما الريلز الاصل في مواقع التواصل الاجتماعي البقاء متصلا اكثر وقت ممكن، فانت اذا انت ما انت ما اخترت احيانا الريلز انت اللي بتمشي عليه بفرض عليك الشغلات البدائيه في مشاعرك، الخوف، التوتر، القلق، حماية النفس، هاي شغلات مشاعرية يعني هذه احنا مجبولين عليها.
0: نعم.
1: يعني ما في حد منا ما بيخاف، ما في حد منا بيتوتر. هلا شو اللي بصير؟ اللي بصير انه لما انت تقلل عدد استخدامك مواقع التواصل الاجتماعي بيبدأ الريلز يظهر لك شغلات تجذب انتباهك، حادث معين، سرقة، سطو، قتل، اي شيء بخليك انت تخاف، وبالتالي انت بتظلك تمشي بالدوامة هاي، بدخلك السيركل هاي تبعته، وبخليك اكثر وقت ممكن تدور على هاي
0: الفقرة.
1: بتصير انت بدك تحمي حالك. هو هاي السيكولوجي تبعت الدماغ، تبدأ انت تدور على شغلة يعني انك تعرف احداث العالم عشان انت تحمي نفسك، اللي هي الغريزة تبعت البني آدم اللي هي البقاء والمحافظة على النفس. فهذه بتبدأ مع الوقت المخ يبدأ يدور على هاي الشغلات، وبالتالي انت بتظلك تمشي على الريلز تدور على هاي النقاط، وبتظل الهدف الرئيسي تبعهم انك انت تظلك ماسك الموبايل وماشي على الريلز هذه، وتشوف الاعلانات اللي هم بيفرضوها عليك خلال الفقرات هاي.
0: بيفرضوها فرض
1: الاعلانات، ما هي انت في الاخير كمشترك وعامل دعاية معاهم، تدفع لهم فلوس، بدي أنا أكبر عدد ممكن من المشاهدات.
0: صحيح.
1: فكيف بدي أفرضها؟ بدي أجذبك على على على على واقع معين، على مشاهدات معينة، مواقع معينة، وبالتالي في خلال الموقع هذا بفرض عليك الدعاية، وأنت مضطر لو تلاحظوا حتى في الدعايات ما بحط لك في آخر المقطع، بحط لك في نص المقطع، بحيث انك تضطر تستنى تخلص الدعايه وتكمل المقطع.
0: بعدين بختار مقطع
1: وبختار بكون في حبكه او في نهايه معينه او في تستنى في شيء معين، وبروح مدخل لك الدعايه، فانت بتضطر تستنى، وحتى لو حاولت انك تمشي الدعايه ما بتقدر. واذا بدك تمشي الدعايه تدفع لنا فلوس، مبطل نفرجيك الدعايه هاي. يعني حتى هي السياسه تبعت كيف انك انت بتجذب المستهلك لإلهم، انه انت بدك تكمل معي وبدك تدفع لي اذا بديش بدكش تشوف الدعايه، او تشوف الدعايه وتكمل الدعايه للكامل.
0: نعم. طيب، يعني دائما بنلاحظ الاخبار الكاذبه او الاخبار المثيره دائما بتنتشر اسرع من الاخبار الهادئه. ليش؟
1: لانه الخبر الكاذب او الاشاعه، خلينا نحكيها
0: الاشاعه
1: انت تدخل على الموقع تكبس بتقرأ أو بتشوف الرابط وبتقرأ عنه، اللي بيجذبك فأنا الخبر هذا أنا شفته، أنت شفته، فلان وسين وصاد وكل الأحرف الأبجدية شافوه.
0: نعم.
1: وبالتالي بيظهر للخوارزميات إنه هذا الخبر له إقبال كثير، فبصير يجمع لك كل المواقع الإخبارية اللي بتطلع بنفس الخبر وبعرض لك إياها، فأنت بصير تعتقد إنه كل البلد مقلوبة على كيس اللي مش عارف إيش اللي شافوه في الشارع، على مش عارف، على كل الناس مقلوبة على هاي الموضوع هذا، وفعلياً بكون هو في جزء من الناس مهتم
0: تردد السيرش
1: بالضبط، وبالتالي بتظل أنك تظهر أمام الشاشة إنه هذا الخبر هو الخبر الرئيسي.
0: بيظهر لك نفس الخبر من أكثر من
1: أكثر من موقع، من أكثر موقع إخباري، ومن أكثر من تفاعل للناس حواليه.
0: طيب، يعني خلينا نحكي عن الأطفال والمراهقين.
1: نعم.
0: هل هم يعني أكثر قابلية للتأثر بالمحتوى؟
1: جميل السؤال. هلا إحنا الأطفال المشكلة اللي عندنا في شغلتين، الأطفال أو المراهقين بشكل عام، التكون الدماغ البيولوجي تبع الدماغ بنتهي تكوينه تقريبا في 22-23 العمر.
0: نعم.
1: وبالتالي ما قبل ذلك المنطقة الفص الأمامي بنسميه في الدماغ بيكون ينمو لحد هذه الفترة. هلا اللي بصير مع الأطفال المراهقين إنه أنت حكمه على الأمور وحكمه على التفكير أو جذبه للانتباه أو للشغلات اللي بتثير العواطف مش زي البالغين اللي فوق 22. مع الوقت بيبدأ إذا بمسك في شيء أو بندمج مع شيء، انت بتثبت عنده اعتقاد دفين في العقل الباطن وفي العقل في عقله الحاضر انه هذا الشيء لا يمكن زعزعته، وبالتالي سهل جدا انك انت تأثر على هاي الشريحة من الناس.
0: نعم.
1: بالطريقة اللي هي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. يعني اذا في عندك فكرة معينة وحاب تفرضها وتنشرها، هذولا اكثر ناس بياخذوا الفكرة وبيمتصوها زي الاسفنج، مخه بيمتصها وبيعتقد فيها وبيؤمن فيها ولا يمكن زعزعتها حتى بعد ما يكبر.
0: بتأثر في المدى البعيد.
1: خلص هو بتصير عنده قناعة وثبات. يعني أنت ممكن أنك فكرة معينة تشوفها وأنت عمرك 30 سنة، بعد فترة تقرأ من برا تتناقش مع ناس يغيروا لك إياها. مرحلة المراهقة أو مرحلة الطفولة هاي المرحلة اللي هي أنت بتزرع الفكرة فيه، فاستحالة تتغير حتى بعد ما يكبر.
0: يعني صراحة دكتور، يعني أنا بقارن على بقيس على نفسي، يعني في شغلات راسخة في بالي من طفولتي.
1: من الطفولة بالضبط.
0: خلص في شغلات معينة
1: ما بتتغير.
0: ما خلص
1: ما بتتغير.
0: فكرة أخذتها مستحيل أغيرها.
1: ما بتغيرها. هلا ممكن نضيف أفكار عليها.
0: بس فما بالك في هذا الزمن.
1: بالضبط. فأنت أفكار جديدة ممكن تضيف، بس الفكرة الرئيسية بتظل موجودة. ما لا الاستحالة تتغير. عشان هيك احنا دائما انت متطلع دائما حتى في الدول الخارجية الأوروبية طلعوا قوانين انه ممنوع مثلا انك تستخدم الريلز او الفيديوهات القصيرة للأطفال دون سن مثلا 15 او 14 سنة. منعوه لانه انت انت انت اذا بدك توصل لجيل واعي لازم انت من نشأة تبدأ تنشئ فيه، مش لما يكبر بعد الثلاثين تيجي تقول والله تعال بدي اغير افكار، لأنه صعب، لأنه خلص هو عنده قناعة وبظل ماشي على القناعة.
0: يعني والله في لازم تكون في فترة ينسحب التليفون من شو اسمه من الطفل أو المراهق لفترة طويلة عشان يعيد ضبط المصنع.
1: بالضبط. هسه هي هذه هي الفكرة اللي أنا يعني أنا بفكر فيها، إنه هلا خدمة العلم لما رجعوها.
0: نعم نعم.
1: هذه جدا رائعة. هذه أنت بالعكس أنت أنت فرضت إعادة ضبط مصنع زي ما حكيت على مخ المراهق أو الشاب، إنه يعيش فترة بدون تلفون بدون تأثير خارجي. أنت إن إحنا منيجي عند حالات منطلع عليها اللي براجعوني في العيادة، بتطلع عليه إنه بأخذ وقت طويل 6-7 ساعات وهو بس على الريلز وعلى الفيديوهات، ومخه بتبرمج إنه هاي الحياة، إنه ما في إشي برا. وبيجي حتى يعني حتى اللي هو إحنا مهارات التواصل مع الناس، مهارات القراءة، مهارات البحث العلمي ما عنده، هو عنده بس تحديات ريلز. هاي حياته.
0: ألعاب
1: أكشن. هذا حياته. وهذا اللي بعدين تتفاجأ إنه بصير عمره، يعني أنا بيجيني حالات عمره 30 سنة و25 سنة حياته عبارة عن كمبيوتر، ألعاب، التسالي، هاي حياته، ما عنده أي شيء تاني يسويه.
0: والله بتأثر، يعني بتأثر بشكل كبير، يعني نفسيا وصحيا واجتماعيا بتأثر بشكل كبير.
1: هلا هي يعني إحنا
0: يعني حتى صحيا كثير.
1: أنا بحط احتمالية دائما إنه اللي بنشأ على فكرة الألعاب وفكرة الشورت تبعت الفيديو أو تبعت الانستغرام، هذا هل له مستقبل فيما بعد ان هو يبدا يستقل او انه يبدا مثلا يتعلم شيء او يفيد حاله او يفيد بلده؟ لا، في الاغلب هذول بيضلهم بنفس الدائره او نفس القوقعه اللي حكينا عليها، بيضل بنفس النمط في حياته. وحتى لما تحاول تسحبه بعديها تطلعه برا بنصدم بالمجتمع، هو ما عنده معلومات عن المجتمع، هو مفكر ان المجتمع بس اللي بيشوفهم على الشاشه، وبالتالي هذول دائما بيشوف انه هذول، يعني حتى احنا بنستغرب يعني على ايش مشهور، تيجي بتشوف على التيك توك او على ايش مشهور، حكي يعني ما عادي،
0: حكي عادي واقل من
1: عابر يعني، وإشي طبيعي، بطلع بقول لك والله اليوم طابخ واليوم مش عارف مسوي، وفي الناس بيعملوا يعني لايكات
0: يعني هاي هي فقاعه المحتوى.
1: فقاعه المحتوى بتطلع عليه يعني إشي تافه، ولا هو يعني هو بالنسبه له صانع المحتوى كدعاية بيستفيدوا منه الشركات، وهو بالنسبة له للمشاهد هو مش فايده بإشي، هو عامل له نوع من أنواع التبلد الفكري اللي هو بتفرج عليه وهو مستمتع بأنه بيحكي وبيمزح وبتمسخر وهو
0: طيب.
1: هذاك
0: طيب أنا كأب أو حتى الأمهات كيف بدي أميز أنه ابني الآن مدمن؟
1: شوف هلأ إحنا ما بنقدر نحكي أنه التلفون أو الآيباد أو يعني خلينا نحكي البرامج الفيس والإنستغرام إنهم هل هم تقدر تبعد ابنك عنهم؟ بجوز زمان كان ممكن، تكلفة، عدم توافر. هسه أنت حتى عارف المدارس صار يقول لك لا لازم يكون في آيباد، لازم يكون في كمبيوتر
0: إجباري
1: معه. هلا الشرط تحديد الساعات، يعني أنت أهم إشي إنك تحدد ساعات وتكون صارم بتحديد الساعات، ما في حاجة اسمها ساعتين وثلاث وأربعة على الآيباد.
0: حتى المراقبته
1: حتى المراقبة إنك أنت تفتش على إيش المحتوى اللي بيشوفه.
0: نعم.
1: حتى على مستوى إنك أنت إذا بيزيدها إنك تفصل النت او تسحب الموبايل منه.
0: نعم.
1: انا مش مع انه يكون معاه موبايل شخصي ما قبل 18، لانه هو انت موبايل شخصي يعني انت حاطط لك حدود في مراقبتك له.
0: نعم.
1: وبالتالي مع الوقت حتبدا تحس انك انت فقدت السيطره، وبعديها ما حتقدر تسحب منه هاي الشغله.
0: طيب يعني وقت البرنامج ضيق واحنا يعني شرفنا على الانتهاء، بس بدنا نختم برساله اخيره منك بخصوص هذا الموضوع.
1: المواقع التواصل الاجتماعي، مواقع النت او الريلز، سلاح ذو حدين. في مقولة دائما بحكي لك، إذا أنت ما عرفت السلعة، ما السلعة هذه كانت مجانية، فعرف أنك أنت السلعة. المواقع المجانية هذه كلياتها هي بتسعى أنك أنت دائما تكون لك مشاهدات أكثر، وأنك أنت دائما متصل فيها. دائما حط في بالك أنت اللي اختار شو تشوف، مش هو اللي اختار لك، هي رقم واحد. ثانيا، عدد ساعاتك لازم تكون محدودة وصارمة.
0: نعم.
1: دائما البرامج الكمبيوتر، أي موبايل تدخل فيه كم ساعة شفت الفيس، كم ساعة على انستغرام، كم ساعة على الجيم، بكون محدد لك. تابع هاي وشوف الفرق، انك انت لما تخفف كيف نفسيتك بتتغير ومزاجك بتتغير.
0: نعم. دكتور أحمد يوسف عبد الخالق، استشاري الأمراض النفسية ومعالجة الإدمان، شكرا على معلوماتك.
1: العفو يا سيدي، العفو، الله يخليك.
0: يا هلا فيك. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، شكرا لحسن متابعتكم، وكل الشكر للزملاء الهندسة الإذاعية يزن لسعودي، ومن السوشيال ميديا محمد السقرات، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا على بدات أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي بدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم بحلقة جديدة من برنامجكم تراث وأصالة. نرحب بيكم بالبرنامج اللي يسولف عن عاداتنا وتقاليدنا الأردنية وموروثنا الأردني اللي نعتز ونفتخر به. برنامج على إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إذاعة الجيش الغالي على قلوب الأردنيين. اليوم حديثنا عن معنى يجعل الأشياء المرتبطة بوطننا أكثر من مجرد تفاصيل. حديثنا اليوم عن جواز السفر الأردني الجديد، هذه الوثيقة اللي يحملها الأردني معاه وين ما راح، تحمل في صفحاته اسم وطنه وهويته ورموزه.

0: جديد أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الأعزاء. البعض بيشوف جواز السفر مجرد وثيقة رسمية بيحتاجها حتى أنه يسافر، لكن بالنسبة للأردني يمكن يكون جواز السفر له معنى أعمق من هيك، فهو يحمل اسم المملكة الأردنية الهاشمية، ويحمل اسم صاحبه وصورته وبياناته، وأيضا بيحمل شيء من وطنه ومن هويته ومن المكان اللي بينتمي إله.
1: وإذا بدنا نسولف على المكان اللي ينتمي إله رهف، لما يكون الإنسان بعيد عن وطنه آلاف الكيلومترات بين بيته وبين أهله وبين مدينته، لكن لما يفتح هذا الجواز بالسفر يشوف اسم الأردن يشعر أنه وطنه حاضر معه. ولهذا قيمة الجواز لا تتوقف عند وظيفته الرسمية، لا، تمتد إلى المعنى المعنوي اللي يحمله في قلب صاحبه. هذه وثيقة ترافق الأردني في رحلته وفي حله وفي ترحاله، تذكره دائما بالأرض اللي ينتمي إلها، الأرض اللي عايشة بقلبه وزامها على شكل جواز بجيبته.
0: محمد، على فكرة من أجمل ما بيلفت الانتباه في جواز السفر الأردني الجديد أنه بيجمع بين الحداثة والموروث الأردني، فالتصميم الحديث ما ابتعد عن رموز الوطن ومعالمه، إنما استحضرها بطريقة عصرية تليق بوثيقة تمثل الأردن في مختلف أنحاء العالم.
1: فعلا كان جواز مميز. إحنا لما شفنا الفيديو كل الشعب انبسط على هذا الجواز وفرح أنه الموجود في هذا الجواز يعبر عنه وعن شخصيته وعن تراثه وعن موروثه. في من المعالم اللي شفتها كمان خزنة مدينة البتراء، هذا الصرح اللي صار أشهر رموز العالم، يحمل تفاصيل قصة خزنة عريقة وتاريخ طويلة. لما تشوف البتراء بتصميم الجواز هذا يدل أنها مو مجرد صورة لمعلم سياحي، لا، هذه تصبح جزء من الهوية اللي يحملها الأردني معه في السفر. هذا موروث وتراث أردني نعتز ونفتخر به إحنا.
0: أيضا في تصاميم أردنية وطنية على هذا الجواز مثل التاج الملكي والسيفين، وهي رموز بتحمل دلالات وطنية ورسمية وبتضيف إلى التصميم ارتباط واضح بهوية الدولة الأردنية.
1: الجميل أنه هاي الرموز والمعالم تظهر بأسلوب يجمع بين الأصالة والتقنية الحديثة،
0: صحيح،
1: لأنها تبين خزنة البتراء والتاج الملكي والسيفين بألوان زاهية ومضيئة تحت الأشعة الفوق البنفسجية. هذا يعكس حضور التقنيات الحديثة في تصميم الوثيقة، إلى جانب ما توفره هذه التقنيات من خصائص مرتبطة بأمن وثائق السفر، يعني جامع بين الحداثة والموروث والأمن والاسم اللي نفتخر ونعتز به كلنا.

0: ومن هون بنشوف الصورة الجميلة لمعنى الحداثة الحقيقي. احنا بنتقدم للمستقبل لكن من دون ما ننسى ما تركوا إلى أجدادنا، فالبتر اللي بتحكي تاريخ عريق بتظهر اليوم داخل وثيقة حديثة وباستخدام تقنيات متطورة ليجتمع الماضي والحاضر في صفحة واحدة.
1: فعلا إبداع بكل ما تعني الكلمة. التراث مش بس شيء نضعه بالماضي ونسكر عليه، لا، هو ذاكرة وهوية وقيمة تظل معنا، وعندما تظهر معالم الأردن ورموزه في جواز السفر، وهذا يدل على انتماء الأردني لهذه الرموز ولهذه المناطق ولهذا الموروث، تصبح جزء من رحلة الأردني وتسافر معه من بلد إلى بلد إلى بلد، وكل بلد يصل إليها يشوف هذه المعالم ويعرف إنه هذا الجواز وهذا الأرض لهذا الشخص، وهو ينتمي إلى هذه التراث وهذه البلد وهذا الموروث.
0: جواز السفر ممكن يمر من أمام موظف في مطار بعيد، يقرأ اسم الأردن ويشوف رموز ومعالمه، وفي هاي اللحظة بيكون هذا الجواز قد حمل صورة صغيرة عن وطن كبير في تاريخه وهويته.

0: هذا الجواز السفر أو جواز السفر هذا يجمع بين مثل ما قلنا الموروث والحداثة. هذا حكاية وطن في وثيقة، البتراء بتاريخها والرموز الوطنية بدلالاتها والتقنيات الحديثة اللي تمنح الجواز طابع عصري وطابع حديث وجميل. كل هذا يلتقي في وثيقة يحملها الأردني معه في رحلته.
1: والأردني لما بيسافر بيحمل معه ذاكرته وهويته وانتمائه، وجوازه بيبقى واحد من الرموز اللي بتذكره بوطنه، وتقدم للآخرين صورة عن المكان اللي جاء منه.
0: مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا اليوم نقدر نقول أنه جواز سفر أردني الجديد ليس مجرد وثيقة للسفر، لا، هو أيضا مساحة تلتقي بيها الأصالة بالحداثة، ويلتقي بيها التاريخ الأردني بتقنيات العصر الحديث.
1: وما أجمل أن نحمل موروثنا معنا ونحن نتجه إلى المستقبل، وأن تبقى رموز وطننا حاضرة في تفاصيل حياتنا حتى لما نكون بعيدين عن أرض الأردن. من برنامج تراث وأصالة عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نترككم على أمل اللقاء في حكاية جديدة من حكايات الأردن، وطن

0: نعتز بتاريخه ونحمل هويته في قلوبنا. أينما كنا كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يقود حراكا دبلوماسيا مكثفا تصدره خطاب جلالته في الأمم المتحدة والذي حظي بإشادة واسعة. مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو بيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأردن. من العناوين إلى التفاصيل. قاد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الماضية حراكا دبلوماسيا مكثفا نجح في بناء جبهة دولية موحدة وحشد تأييد دولي للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأثبت الأردن مجددا بأنه الصوت الأكثر مصداقية والركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة والعالم. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
1: أحدث خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 حضورا إعلاميا ورقميا واسعا على المستويات المحلية والعربية والدولية، وكتبت العديد من المقالات التي تناولت أبعاده الجيوسياسية ورسائله القوية الموجهة إلى المجتمع الدولي. الصحافة الأردنية كتبت أن خطاب جلالته كان تعبيراً واضحاً عن رؤية أردنية ترى أن المنطقة لا يمكن أن تصل إلى الاستقرار من خلال إدارة الأزمات فقط، وإنما تحتاج إلى معالجة جذورها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأن الخطاب حمل جرعة كبيرة من الوضوح والصراحة في تشخيص ما يحدث وتحديد مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة، وأنه خلف العناوين السياسية حمل خطاب جلالة الملك رسالة إنسانية وحضارية بالغة الأهمية. الصحافة العربية والدولية رصدت استثنائية الخطاب الملكي مبرزة حزم جلالته في تفكيك السياسات الإسرائيلية والدفاع عن الحق الفلسطيني، ومسلطة الضوء على ربطه الاستراتيجي المباشر بين استقرار المنطقة وصون الأمن الحدودي والمائي للمملكة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز تناولت أهم الملفات التي حضرت في خطاب جلالة الملك، أبرزها استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وتصاعد عنف المستوطنين وتهجير الفلسطينيين. وفي تحليل لخطاب جلالة الملك قالت صحيفة رأي اليوم اللندنية إن جلالة الملك رسم بصورة علنية حدودا أوسع للأزمة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قال إن ردود الفعل الدولية على خطاب جلالة الملك تؤكد أهميته وصراحته، وأكد أنها مؤشر على أن المجتمع الدولي بدأ يرى حقيقة ما تقوم به إسرائيل وأن السياسات الإسرائيلية تعرت أمام المجتمع الدولي. هذا ولقي خطاب جلالة الملك انتشارا واسعا في وسائل الإعلام والمنصات الرقمية حول العالم، ورصدت الآلاف من المواد الإخبارية والصحفية والمنشورات المرتبطة بالخطاب عبر نحو آلاف المصادر الإعلامية وآلاف الحسابات الرقمية، وظهر محتوى الخطاب بأكثر من 25 لغة، وأشعل الخطاب موجة من التأييد والتضامن في أوساط المستخدمين والنشطاء الذين اعتبروه خطابا عربيا معبرا عن الموقف الجماعي العربي، وذلك بعد أن تحدث فيه عن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والدول العربية المحيطة.
0: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاماً معدلاً لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2026، وسيؤدي تطبيق النظام إلى الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تجرى داخل المحاكم وعدم الحاجة إلى إيداع الملفات ورقياً بعد إرسالها إلكترونياً إلى المحاكم. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لسنة 2026، وينسجم النظام مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامي.

برنامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2026. ويهدف مشروع النظام إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويعزز تبني الممارسات الفضلة في الإدارة العامة على صعيد

0: الدخل والمبيعات، ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على جميع المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة وإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤولية. ويأتي توجيه نظرا لما يتم رصده من ممارسات لدى بعض المنشآت ومخالفتها القانون وتقديم خدمة الأرجيلة أو بيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على صحة الأطفال واليافعين ويسهم في تشجيعهم على البدء في تعاطي منتجات التبغ والتعرض لأضرار صحية. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه سفراء الجزائر والسودان وإيطاليا كلا على حدة، وبحث معهم أوجه العلاقات الثنائية بين الأردن وبلدانهم وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات. وتم خلال اللقاءات استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي هذا الصدد وضع رئيس مجلس الأعيان السفراء بصورة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، خاصة حول ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات الخطيرة في سوريا وانعكاساتها المباشرة على أمن الأردن واستقراره، وما يترتب على المجتمع الدولي من مسؤوليات تجاه حماية الأمن والاستقرار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قواعد القانون الدولي. التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجاء المعشر اليوم وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء لبحث مخرجات زيارة جلالة الملك السامية إلى جمهورية الصين الشعبية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني وآليات البناء عليها وترجمتها إلى فرص ومشروعات اقتصادية واستثمارية. وقال العين المعشر إن اللقاء يأتي لبحث أبرز مخرجات زيارة جلالة الملك والوقوف على مخرجات الزيارة وأثرها في الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية متابعة ما تم التوصل إليه والبناء عليه بما يخدم المصالح الاقتصادية للمملكة. من جانبه قدم الوزير الإقضاء عرضا تضمن أبرز نتائج ومحاور الزيارة الملكية، مؤكدا أن الزيارة شكلت محطة اقتصادية مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتحت آفاقا جديدة للتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 من أيلول من كل عام، الذي جاء هذا العام تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. إلى التفاصيل.
1: في الأردن يأخذ الاحتفال بيوم السياحة العالمي طابعا خاصا، فالسياحة هنا لا ترتبط بأعداد الزوار وحدها، بل بما تختزنه المواقع من قصص وذاكرة، وما تحمله المعالم من شواهد على حضارات تعاقبت على هذه الأرض عبر آلاف السنين. فالسياحة الأثرية تفتح نافذة على الماضي وتتيح للزائر اكتشاف الفنون والعمارات وأنماط الحياة والطرق التجارية التي شكلت جزءا من تاريخ المنطقة. كما يمثل هذا الإرث قيمة تتجاوز الجانب السياحي، فالمواقع الأثرية تعد جزءا من الذاكرة الوطنية والثقافية ومصدرا مهما للمعرفة وعنصرا يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم المجتمعات المحلية المرتبطة بهذه المواقع. ومع هذه القيمة تبرز مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث وصونه الأجيال القادمة ليكون شاهدا على مرحلة من تاريخ المكان، وفقدان أي جزء منه يعني فقدان جانب من هذه الذاكرة الذاكرة التي يصعب استعادتها.

0: وفي يوم السياحة العالمي يحتفي الأردن بإرث يمتد على مساحة المملكة ويظهر في الحجر والنقوش والفسيفساء والمعالم التاريخية، ويقدم للزائر أكثر من تجربة سياحية، إنه يقدم حكاية متكاملة عن المكان والإنسان والحضارات التي تعاقبت عليه. فالأردن ليس مجرد وجهة يزورها السائح، بل مساحة مفتوحة للتاريخ تتعاقب فيها الفصول والحضارات، ويبقى الماضي حاضرا في تفاصيل المكان لمن يراه ولمن يصغي إلى حكاياته.
1: أقامت وزارة الثقافة حفل ختام برنامج حوارات المنبثق عن مشروع توثيق السردية الأردنية، والذي تخلله ندوة عمان العز ودورها في بناء السردية الأردنية في المركز الثقافي الملكي، كما نظمت مساء أمس عرضا جويا بطائرات الدرون في سماء عمان، رسمت لوحات ضوئية تحاكي محطات من تاريخ الأردن وحضارته وتروي قصته بأسلوب بصري. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: يعد مشروع السردية الأردنية مساهمة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري، ويعكس صورة الحقيقية للأردن ومكانته التاريخية والإنسانية، ويربط الماضي بالحاضر ويستشرف المستقبل. المشروع لا يقتصر على ربط الأحداث التاريخية بالجغرافيا فحسب، بل يتعداه إلى قراءة تحولات الحضارات التي وجدت على هذه الأرض بكافة أبعادها وما تركته من علامات في كتاب الأردن ووجدان أهله. هو مشروع يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان الذي عاش عليها عبر مسار زمني ممتد لأكثر من 2.5 مليون عام، وصولا إلى إقامة الدولة الأردنية الحديثة وفق إطار علمي أكاديمي موثوق. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواجدي خلال ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان عمان العز ودورها في بناء السردية الأردنية.
3: إن مشروع السردية الأردنية الذي أطلقه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من مدينة الطبيل الهاشمية مثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ، حيث شهدت الكثير من الحضارات الإنسانية التي تمتد لحقب وعصور ضاربة في الزمان وصولا إلى الدولة الأردنية الحديثة، وهو ما يتطلب إعداد محتوى شامل ومتكامل يبرز هذا الغنى الحضاري والإنساني.
2: ويأتي إطلاق السردية الأردنية استجابة لحاجة وطنية ومعرفة لتقديم رواية متكاملة ومترابطة لتاريخ الأردن، بعيدا عن الطرح المجتزأ أو الاختزالي، وبما يعكس عمق التجربة الحضارية على هذه الأرض، ويؤكد أن الأردن ليس نتاج مرحلة سياسية حديثة، بل نتيجة تراكم حضاري وإنساني متواصل عبر العصور.
1: رعى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظ اليوم ندوة حوارية حول تحديث منظومة التعليم في الأردن، وبتنظيم من جامعة العلوم التطبيقية، وبمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين بالشأن التعليمي. وتناولت الندوة الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم في الأردن، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام الحقول الجديد في الثانوية العامة، والتطوير الذي حصل على منظومة التعليم بشكل عام. حول أهمية هذه الندوة تحدث الناطق الرسمي باسم وزارة التربية مهند الخطيب لمندوبنا تامر لضمور وقال:
4: بالتأكيد هي ندوة هامة جدا، تأتي اليوم بالتزامن مع إعلان نتائج القبول الموحد ويمكن ما تم إثارته مؤخرا حول تطبيق نظام الحقول الجديد في الثانوية العامة والتطويرات التي حصلت على منظومة التعليم بشكل عام، والأهم هي موضوع الحقول الدراسية في الثانوية العامة. تأتي هذه الندوة اليوم التي بيّن من خلالها معالي الوزير والحاضرين والمشاركين بأن ما حدث من تطوير على نظام الحقول لم يكن له أي تأثير سلبي على عملية القبول الموحد، والقبول الموحد لهذا العام كانت نتائجه متشابهة بشكل كبير جدا مع نتائج القبول في الأعوام الماضية، باختلاف موضوع ارتفاع المعدلات بشكل نسبي من تخصص إلى آخر نتيجة لوجود أعداد أكبر للطلبة في حقل دون الحقول الأخرى، وهو ما سيتم

0: تجنبه في الأعوام القادمة بإذن الله.
1: قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعديل قرار تخفيض فائدة تقسيط المديونيات المترتبة على المنشآت، بما يتيح مزايا إضافية للمنشآت التي تسدد دفعة أولى من مديونيتها، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي. وبموجب القرار تلغى فائدة التقسيط بالكامل عند سداد دفعة أولى لا تقل عن 25% من إجمالي المديونة، فيما تخفض إلى 1% للدفعة التي تتراوح بين 20% وأقل من 25%، وإلى 2% للدفعة التي تتراوح بين 15% وأقل من 20%، وتتولى المؤسسة تقسيط المديونية للمدة التي تراها مناسبة. تواصل مديرية أوقاف محافظة الزرقاء تنفيذ مبادرة الأمن الفكري ومواجهة التطرف في إطار رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي الفكري والوقاية من الأفكار المتطرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي. مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحش تحدث للزميلة حلا المعيط عن هذه المبادرة وقال:
2: الندوة الحوارية بعنوان الفكر المتطرف واقع وتحديات على الساحة الأردنية، تحدث فيها مدير أوقاف الزرقاء حول الجهود الوطنية في مجال الأمن الفكري وتعزيز الدور التوعوي للمؤسسات الدينية في التصدي للأفكار المتطرفة وخطاب الكراهية، وخطة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهذا الخصوص. وفي الختام ثمن الجميع جهود جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على الساحتين الدولية والمحلية في تحقيق مضامين رسالة عمان على أرض الواقع، وإيصال رسالة الإسلام السمحة القائمة على الاعتدال والوسطية إلى العالم أجمع.
1: رعى عميد كلية معاني الجامعية الدكتور فايز الشراري افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة الجمارك للمبتدئين الموجهة لخريجي تخصصي العلوم الجمركية وإدارة الدعم اللوجستي بالتعاون مع دائرة الجمارك العامة وبمشاركة 113 طالبا وطالبة من خريجي الكلية. عميد كلية معاني الجامعية الدكتور فايز الشراري تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب وقال:
3: تهتم هذه الدورة في صقل مهارات الخريجين وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، بما يسهم في موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات المهنية ذات العلاقة. طبعا تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الأساسية المرتبطة في العمل الجمركي والإجراءات المتابعة في دائرة الجمارك.
1: يشكل مركز زوار محافظة عجلون الجديد الذي يجري العمل فيه حاليا ومشروع الربط السياحي مع قلعة عجلون التاريخية نقلة نوعية في الخارطة السياحية للمحافظة. مزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا عامر خطاطبه.
4: يخطط لهذا المشروع السياحي الاستراتيجي أن يكون محركا رئيسيا لتنشيط الحركة السياحية وإطالة مدة إقامة السائح وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المحافظة. ويأتي إنشاء هذا المشروع الكبير كجزء من عدة مشاريع سياحية وخطة وطنية شاملة تقوم بها المناطق التنموية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتهدف إلى تحويل عجلون إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تقدم تجربة فريدة للزوار من داخل الأردن وخارجه. وأكد مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة على المكانة السياحية التي تتمتع بها محافظة عجلون وما تزخر به من مقومات طبيعية وتاريخية وسياحية تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة. وبيّن أن المناطق التنموية الأردنية تقوم هذه الأيام بإنشاء مركز للزوار في المنطقة الواقعة بين تلفريك عجلون والقلعة، إضافة إلى عمل مسار سياحي يربط المركز الجديد والتلفريك مع قلعة عجلون، حيث من المتوقع استلام المشروع قبل نهاية العام الحالي. عامر خطاط بمحافظة عجلون.
1: ضمن فعاليات مهرجان ألوان الدولي للطفل تعرض اليوم على مسرح مركز الحسن الثقافي في مديرية ثقافة الكرك مسرحية الخبازان والعرض المتجول العائلة العملاقة. حول ذلك تحدثت المدير العام لمهرجان ألوان الدولي داليا عماشة لمندوبنا عامر العمر وقالت:
5: مهرجان ألوان هو مهرجان بيركز على العروض المسرحية اللي بتخاطب الأطفال والحس الفني عند الأطفال والإبداعي، ومنحب كل سنة إنه نوصل لعدد أكبر من الأطفال وما نركز فقط على الفئة الموجودة بعمان، فبنحاول نشارك بمحافظات مختلفة. السنة موجودين بالكرك وبالزرقاء وبسحاب، والسنة الماضية كنا متواجدين بالطفيلة وبعجلون وبجرش، حتى نوصل لعدد أكبر من الأطفال بثقافة المسرح والعروض المسرحية لننمي الحس الفني عندهم بكل مناطق بالأردن.
1: أقامت جمعية الشابات المسيحية في مادبا بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين ندوة بعنوان حجارة مادبا شاهدة على تاريخ المسرح الأردني. إلى التفاصيل.
6: أقامت جمعية الشابات المسيحية في مادبا بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين وبرعاية العين أمجد إجميعان ندوة ثقافية بعنوان حجارة مادبا شاهدة على ولادة المسرح الأردني. تحدث فيها الدكتور علي الشوابك المحاضر في الجامعة الأردنية والدكتور جويس الرائي رئيسة قسم الفنون المسرحية في الجامعة الأردنية. وقال الدكتور أمجد إجميعان إن الحديث عن عودة الحركة المسرحية يعيد إلى ذاكرة مادبا التي برز فيها عدد من الأسماء الثقافية والفنية ومن أبرزها العلامة ركس بن زائد العزيزي، وأضاف أن المسرح في مادبا ولد من رحم التعليم والإيمان المبكر بالثقافة وأسهم في تشكيل لوحة ثقافية مميزة للمدينة، مشيرا إلى خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أكد على أهمية الوجود المسيحي في الأردن والعيش المشترك الذي يشكل جزءا أصيلا من تاريخ المملكة. من مادبا فلاح القيسي.
1: تختتم تعاونية مؤاب للمتقاعدين العسكريين مساء اليوم في لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك فعالية أيام الكرك التراثية في موسمها الثاني. للمزيد تحدث رئيس لجنة الفعاليات في تعاونية مؤاب للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد إسماعيل الحباشنة لمندوبنا عدنان الجرال وقال:
7: تتواصل فعاليات أيام الكرك التراثي في اليوم الختامي مساء هذا اليوم الأحد الموافق 27/9 في مدينة المزار الجنوبي إن شاء الله، ضمن برنامج يتضمن أمسيات وفعاليات ثقافية وشعرية وتراثية وقصص نجاح بمشاركة عدد من أبناء المحافظة، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المحلي، حيث اشتملت الفعاليات على العديد من النشاطات في مساحة تسعى إلى إبراز الموروث الكركي ودعم المبادرات والمشروعات التي تديرها سيدات من المجتمع المحلي في محافظة الكرك من خلال البازارات المتنوعة والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والتراثية التي تنظمها أيام الكرك التراثي بهدف إحياء تفاصيل الموروث الشعبي وإتاحة مساحة أمام أبناء المجتمع المحلي لعرض إنتاجهم وربط التراث بالحياة اليومية للأجيال الجديدة. حيث بدأت الفعاليات بمسيرة ولاء للقيادة الهاشمية، انطلقت من أمام قلعة الكرك وحتى دار بلدية الكرك الكبرى، وبعدها تم بدء باقي نشاطات للفعاليات.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في البادية وحرا في الأغوار والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يقود حراكا دبلوماسيا مكثفا تصدره خطاب جلالته في الأمم المتحدة والذي حظي بإشادة واسعة. مجلس الوزراء يقر نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو بيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأردن. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهاء، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات، كتاب المقر العالي، الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة من العام 1921 إلى العام 1951، واللقاء مع الدكتور معن موسى حمد القلاب. في المحطة الثانية محطة الإصدارات، كتاب مأدبة، الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة، واللقاء مع الدكتورة هيا المصالحة. نبقى في إطار الإصدارات، المحطة الثالثة كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، واللقاء مع الدكتور باسم القرال. أما المحطة الرابعة والأخيرة محطة الأيام العربية والعالمية، اليوم العالمي للترجمة تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية، واللقاء مع الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية المترجمين الأردنيين. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد. ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا عن مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، كتاب المقر العالي، الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة في الفترة من العام 1921 إلى العام 1951. هذا المساء نرحب بالدكتور معن موسى حمد القلاب الذي سيتحدث لنا عن مكونات هذا الكتاب الجديد. أهلا بك دكتور معن في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم ومساء المستمعين.
0: بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الدكتور معن القلاب، ماذا يقول في هذا المجال؟ تفضل سيدي.
1: بداية شكرا على الاستضافة، ويسعدني أن أكون معكم عبر أثيركم من الإذاعة الأردنية. أما عن مسيرتي فقد بدأت بدراسة التاريخ، ثم واصلت دراستي في العلوم السياسية وصولا إلى الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. اهتمامي جل اهتمامي كان منذ البداية منصبا على التاريخ الأردني، على وجه الخصوص تاريخ الدولة مؤسساتها وتطورها السياسي والإداري.
0: نعم.
1: وقد جاء هذا الكتاب امتداد لهذا الاهتمام، محاولة للبحث في إحدى المؤسسات التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمرحلة تأسيس الدولة الأردنية وتطورها.
0: نعم. دكتور معن، ماذا عن الدافع الرئيسي من وراء إصدار هذه الدراسة حول المقر العالي، الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة؟
1: الدافع الرئيسي كان أن المقر العالي في ذلك الوقت الذي ارتبطت به بدايات الديوان الملكي الهاشمي كان حاضرا في قلب مرحلة تأسيس الدولة الأردنية.
0: نعم.
1: ومع ذلك لم يحظى بدراسة مستقلة تتناول نشأته وتطوره خلال يعني بداية ثلاث عقود من تأسيس الدولة من 21 إلى 51. باختصار لا يوجد دراسات سابقة. أردت أن أقرأ مرحلة التأسيس من داخل مؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: وأن أتعرف أيضا على كيفية إدارة شؤون الحكم وطبيعة العلاقة بين القيادة والحكومة والمجتمع ودور هذه المؤسسة في مسيرة بناء الدولة. يعني بعبارة أقرب، لم أدرس المقر العالي بمعزل عن الدولة، وإنما حاولت أن أرى الدولة من خلال المقر العالي.
0: نعم. نعم. دكتور معن، ما الذي يميز هذا الإصدار الخاص بالمقر العالي، الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة؟
1: أعتقد أن أهم ما يميز هذه الدراسة أنها تتناول مؤسسة مركزية في مرحلة تأسيس الدولة الأردنية من خلال وثائق ومصادر.
0: نعم.
1: وليس من خلال الرواية العامة وحدها يعني. وقد اعتمدت على الوثائق الهاشمية، وثائق مركز توثيق الملكي، وثائق بريطانية، صحافة أردنية، مذكرات وسير وغيرها من المصادر، مع محاولة المقارنة بينها وربطها أيضا بالسياق التاريخي.
0: نعم.
1: كما أن هذه الدراسة يعني لا تنظر للمقر العالي باعتباره مجرد مقر القيادة، وإنما تتبعت أدواره السياسية والإدارية والخارجية والاجتماعية.
0: نعم.
1: ومن هنا أعتقد أن قيمة هذه الدراسة تكمن في أنها تضيف إلى تاريخ الأحداث، تاريخ المؤسسات أيضا.
0: نعم. هذا الإصدار مكون من 3 فصول، أبرز المواضيع والقضايا التي ركزت عليها في هذه الفصول الثلاثة؟
1: الدراسة جاءت تمهيد و3 فصول.
0: نعم.
1: تناولت في التمهيد نشأة الدواوين وتطورها في التاريخ الإسلامي، ثم في الدولة العثمانية ومملكة الحجاز الهاشمية والمملكة الهاشمية في العراق، وذلك يعني لسبب، هو لتأصيل فكرة الديوان وفهم السياق التاريخي الذي نشأ فيه المقر العالي.
0: نعم.
1: الفصل الأول تناول نشأة المقر العالي وتطوره في بداية الإمارة والظروف السياسية والإدارية التي رافقت ظهوره وتطور وظائفه ومهامه.
0: نعم.
1: جاء الفصل الثاني ليتناول علاقة المقر العالي بتطور مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة الخارجية وتنظيمها، إلى جانب تنظيم الشؤون القنصلية وعلاقة الأردن مع الدول العربية والإسلامية والأجنبية. آخر فصل، الفصل الثالث، تناول دور المقر العالي في الحياة الأردنية العامة وعلاقته بالمجتمع.
0: نعم.
1: يعني كان في افتكاك مباشر للمجتمع وما ارتبط بوزارة العدلية آنذاك وتشكيلاتها، إضافة إلى الملف الزراعي باعتباره أحد الملفات التنموية ودور المصرف الزراعي. وبذلك حاولت الدراسة أن تنتقل من تأصيل فكرة الديوان ونشأته إلى نشأة المقر العالي وتطوره، ثم إلى أدواره في بناء المؤسسات والحياة الأردنية العامة. فقدمت هذه الدراسة صورة متكاملة، نشأة وتطور وأدوار وموقعها في مسيرة بناء الدولة. فإذا أنا لم أدرس المقر العالي بمعزل عن دولة، وإنما حاولت أن أرى الدولة من خلال المقر العالي.
0: نعم. بدي أشكرك الدكتور معن موسى حمد القلاب، وأنت مؤلف كتاب المقر العالي، الديوان الملكي الهاشمي ودوره في الحياة الأردنية العامة في الفترة من العام 1921 إلى العام 1951. شكرا سيدي.
1: شكرا.
0: شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة للأستاذ خالد أبو الغنم والدكتورة هيا المصالحة. هذا المساء نرحب بالدكتورة هيا المصالحة. دكتورة هيا، أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا وسهلا يا هلا.
0: بداية، ما الهدف الرئيسي من إصدار كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة؟
1: وصدقا في الاهتمام بالسردية الأردنية ومن باب الأمانة والمسؤولية وجب علينا كباحثين، وأنا تخصصي بعلم الاجتماع والأستاذ خالد باحث في التاريخ، كان وجوب علينا أن نلتفت ونعمل على ردم الفجوة ما بين فترة، خليني أحكي، الفترة العثمانية وفترة نشوء مأدبة المدينة.
0: نعم. دكتورة هيا، ما الذي يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات التي تناولت مدينة مأدبة؟
1: صدقا هذا الكتاب هو جاء محاولة لتوثيق الذاكرة الاجتماعية والثقافية لمأدبة والمنطقة المحيطة بها. ونحن نعرف سابقا التقسيمات الإدارية، كانت مأدبة تضم العديد من مناطق الجوار، تصل إلى حسبان، إلى منطقة الجيزة، إلى منطقة الموقر، وذيبان طبعا أكيد جزء لا يتجزأ من مأدبة، فهذه المنطقة الشاسعة حفاظا على توثيق الذاكرة الاجتماعية من ملامح الحياة الاجتماعية الموجودة فيها، عادات، تقاليد، قصص شعبي، اللهجات المحكية، الأهازيج، كل ما كان يمثل الحياة الاجتماعية والتراث الشفوي. وخوفا من موجبات هذا الكتاب، كتابة هذا الكتاب خوفا على هذا الإرث الشفوي من النسيان والاندثار، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة واهتمام الجيل الجديد في الحداثة والعولمة، وهذا قد يكون يبعدهم عن هذا الأرث الثقافي العظيم الذي كلف الناس سنوات طويلة من صناعته والامتثال له والتغني فيه، ويمثل ضوابط اجتماعية ذات أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية.
0: نعم سيدتي، كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة مكون من 11 فصلا.
1: نعم.
0: الموضوعات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي ركزتم عليها في هذا الإصدار،
1: يعني أخ فضل إذا بدي أحكي لك أنه حاولنا نغطي كافة الجوانب من التكوين الديموغرافي والثقافي للمنطقة، للعوامل الدينية وتأثيرها في الثقافة المحلية. طبعا تحدثنا عن القصص الشعبي المرتبط بالمكان، وهذا له أسبابه حقيقة.
0: نعم.
1: الأسماء والمصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية، في الأفراح، في مناسبات الوفاة، في الأعياد، في المآدب، في الأدعية على الآخرين، في الشتائم، يعني نحن عرجنا على الصغيرة والكبيرة حتى يتهيأ أو يتسنى للقارئ وكأنه يعيش في نفس المرحلة، حاضرة في ذهنه وحاضرة في وجوده فيها كزمن، خليني أحكي، انتهى ولم يعد نهائيا. أيضا تطرقنا للألعاب الشعبية التي كانت تمارس في المنطقة، الفنون الغنائية الشعبية، حتى طبعا الفلكلور الغنائي غطيناه، وحتى عرجنا على الفنون الغنائية الشعبية الدخيلة على المنطقة. أيضا تحدثنا عن قاموس المفردات والمصطلحات الشعبية، وختمنا الكتاب بملاحق عن أسماء الأشخاص التي كانت مستعملة، الأثاث، نظام الرعي والمفردات، نظام أنماط من لباس الثوب في الماضي، الفولكلور الغنائي، وكأن احنا صدقا في هذا الكتاب نقلنا المرحلة بكل ما فيها وبكل مجرياتها وبكل ما كان يمارس حقيقة وما كان شفويا من من ألفاظ وأهازيج ولهجات، وبماذا تأثرت اللهجات المحلية، ما هي المؤثرات التي أثرت عليها، لا سيما عرجنا على اليمنية، وهذا وثق في المعجم اللهجات السبائية.
0: نعم، أريد أن أتوقف عند كل فصل من هذه الفصول وأختار عناوين رئيسة.
1: نعم.
0: عندما نقول التكوين الديموغرافي والثقافي لمأدبة، هنالك عنوان رئيسي: الهيكل الاجتماعي قبل الدولة، قراءة في مجتمع مأدبة القديم. كيف تعلقين على هذا العنوان سيدتي؟
1: يعني أنا لما بحكي على التكوين الديموغرافي، مأدبة هي جزء لا يتجزأ من الأردن.
0: نعم.
1: وحالها حال كافة معظم مناطق الأردن، لا سيما المناطق العشائرية، اتسمت التكوين السكاني، اتسم طبيعة السكان في مأدبة، كانت عشائر تسكن هذه المنطقة، وكانت على الأغلب هي عشائر رحل لا ترتبط بمكان معين، هي تتنقل من مكان إلى آخر بحكم حياة البداوة وطلبا لموجبات الحياة البدوية، فكانت تتنقل. طبعا هذا كله كان له ثقافته، اللي هي الكرم بالمناسبات، الترابط الاجتماعي الكبير في العائلة، كل هاي كانت من سمات المادبة. أيضا عرجنا على موضوع انتقال بعض العائلات الفلسطينية في 1850، وكان لها ظروفها، وقد تكون ظروف الانتقال ممكن تهربا من الخدمة العسكرية في الحكم العثماني، أو هروبا من الضرائب وإلى آخره، وهذه لها سنوات. طبعا ما يميز المجتمع الأردني بأنه هذه العائلات انصهرت وذابت وتعايشت مع المجتمع الأردني. أيضا حتى في نفس الأردن عرجنا على هجرة العشائر المسيحية من الكرك إلى مادبة في 1889.
0: نعم.
1: طبعا إلى اليوم، وكانت هي نواة للاستقرار وتأسيس مدينة مأدبة.
0: نعم. إذن الهجرات من خارج مدينة مأدبة ساهمت في استقرار السكان.
1: نعم نعم، ساهمت في استقرار السكان، وأعطت مأدبة صبغتها الحضرية والحالية الموجودة إلى والماثلة إلى اليوم.
0: وبالتالي ينطبق على مأدبة ما ينطبق على المحافظات الأخرى من حيث التميز بالتنوع الثقافي.
1: نعم بكل تأكيد. ويمكن إحنا خصصنا مأدبة لأنه إحنا أبناء مأدبة.
0: نعم.
1: وإحنا ارتباطنا وهو حفاظا على الأرض.

0: أنا لا أدعي بأنه إحنا السباقين في كتابة ثقافة مادبة، ولكن حقيقة هذا الكتاب نوعي، لأنه المؤلفين والباحثين اللي درسوا مادبة سابقا درسوا العشائر، المكون العشائري جزء من التراث الشفوي الشعر، لكن إحنا يعني كانت مقصودة بأنه نتسع ونتشعب في الصغيرة والكبيرة حتى نصف مادبة ما قبل المدينة بكل أمانة. طبعا إحنا ممكن أنت تقول لي من وين أنتوا جمعتوا هاي البيانات؟
1: لا.
0: إحنا جمعناها بشقيها، جمعناها من مراجع، وكمان كانت هذه المراجع في منها مراجع كثيرة من المستشرقين اللي زاروا المنطقة وزاروا العشائر الموجودة في المنطقة وتكلموا عن لهجاتهم وتحدثوا عن عاداتهم في الكرم وعادات الاحترام وعادة إكرام الضيف واستقبال الضيف، ورجعنا إلى القصص أو التراث الشفوي المحفوظ بذاكرة كبار السن. وهذا الكتاب كلفنا جهد 5 سنوات متواصلة.
1: نعم. وبالتالي الرواية الشفوية دكتورة هيا أكدت ما جاء في بعض المصادر من خلال المستشرقين الذين زاروا المنطقة.
0: نعم حتما أكدت ذلك.
1: نعم. أريد أن أنتقل إلى ما يتعلق بالأسماء والمصطلحات المستخدمة في الحياة اليومية. قديش إحنا اليوم في مادبة ما زلنا محافظين على جزء من هذه الأسماء والمصطلحات التي تستخدم في حياتنا اليومية؟
0: أخي فضل،
1: في نسبة معينة مثلا؟
0: أخي فضل، الأسماء المستخدمة في مادبة ترى لا تختلف عن الأسماء المستخدمة في مناطق في منطقة المناطق العشائرية والبادية الأردنية والمدن الأردنية والمحافظات الأردنية، ولكن إحنا اللي تم كتابته هو للتوثيق فقط. وكانوا مثلا إذا إجت بنت في يوم ثلج ممكن يسموها ثليجة، إذا يعني شتوى مطر، إذا كانت في لا سمح الله في جريمة وفي جلوة بسموها جلوة، إذا كان مثلا كان يعني هذا ابن عازل سميه، أو العائلة بدها إياه يسموه الأسماء اللي يعني تنم تعكس ذلك، مثل
1: نعم.
0: شحدة يعني هذه حسب ثقافة المنطقة واللي احنا
1: نعم.
0: حكينا هي جزء من الإرث الثقافي لسكان
1: نعم.
0: الأردن.
1: اليوم هاي القضية انتهت،
0: هاي انتهت لأنه يعني أصبح الطفل بس يكبر ممكن يرفع دعوة إذا على
1: أو يغير اسمه
0: إن لم يعجب الاسم.
1: نعم. القصص الشعبية المرتبطة في المكان، احنا دائما بنسمع مثل بين حانة ومانة، بس اليوم اليوم طلعت حانة وبانة.
0: أيوة.
1: احنا كنا نقول مانة، اليوم طلعت بانة القصة.
0: طلعت حانة وبانة، وهي هم جبلين ما زالوا موجودين في منطقة زرقاء ماعين.
1: نعم يعني طلعت القصة أو المثل من هذه المنطقة؟
0: نعم، من منطقة ماعين، وما زال الجبلين متقابلين وبقولوا هنا حانة وهنا بانة.
1: نعم.
0: وبالاسم
1: يعني. طب لماذا حرفت إلى حانة ومانة؟
0: والله هي دائما ليش إحنا بنقول الشفوي؟ الإرث الشفوي قد يتعرض إلى تأويل غير مقصود.
1: نعم
0: نعم، والناس بتحكي فيه، بالإضافة إلى كمان قصة محمد بن روق. للآن إحنا عندنا في مادبة بركة بن روق موجودة، بركة رومانية بقاياها موجودة وماثلة إلى اليوم، وهاي كانت نبطية عفوا وما زالت إلى اليوم ماثلة. والجوار البركة هاي بعرفونا هاي بركة إبن روق. اليوم احنا في عنا منطقة غرب منطقة الصياغة اسمها دانيا، اللي فيها قصة زيد الطياوي، وهي قريبة من منطقة الجديد في مادب.
1: نعم. ناقشتم دكتورة هيا بما أنك ذكرتي في موضوع التكوين الديموغرافي والثقافي،
0: نعم،
1: مسألة هجرة العائلات من فلسطين قبل 1900 إلى مادبة وهجرة العشائر المسيحية من الكرك إلى مادبة، ناقشتم هجرة بعض العائلات من مادبة إلى محافظات أردنية أخرى؟
0: لا لا لا،
1: لأنه إحنا بنلاحظ أنه في بعض العائلات الموجودة في محافظات الجنوب موجودة في المحافظات الشمالية مثلا، والعكس صحيح.
0: يعني إحنا بدك تيجي تحكي في بداية الأمر، خلينا نيجي نكون شفافين.
1: نعم.
0: يعني العائلات الأردنية كانت تنتقل من مكان إلى مكان إما بسبب العمل بالجيش أو بسبب الدم،
1: الجلوة.
0: الجلوات.
1: نعم.
0: الجلوات، فكانوا مثلا يروحوا لمنطقة تكون سبل العيش فيها أيسر خوفا على أبنائهم من التهديد، يعني فكانت تستقر في حالات نادرة. ولكن احنا بنحكي على الهجرة العشائر المسيحية من الكرك، استقروا في مادبة.
1: تمام.
0: وساهموا هم من أنشأ مدينة مادبة الموجودة حاليا.
1: نعم.
0: تمام. ولفترات طويلة، يعني حتى رئاسة البلدية كانت فيهم بحكم أنهم هم أصحاب فضل في نشوء مدينة مادبة.
1: نعم.
0: نعم.
1: الألعاب الشعبية التي كانت تمارس في المنطقة قديما تحدثت عنها، الفلكلور.
0: نعم.
1: الغنائي، أعطينا هيك نموذج على موضوع الفلكلور الغنائي دكتورة هيا.
0: الفلكلور الغنائي أول شيء يعني بدي أحكي في نكهة الفلكلور الغنائي في مادبة، كان يعتمد على الغناء للنساء بدون أي أدوات، كان يعتمد على خلينا نحكي كلها هي عبارة عن فلكلور غنائي. مثلا بغنى الفاردة لهم لون، أيضا الرجال لهم برضو كمان، ما كانوا يستخدموا الأدوات الموسيقية باستثناء الربابة.
1: نعم.
0: كانت يعني يستخدموا فيه. وفي عنا ألوان من الفلكلور الغنائي، الجرة الهلالية، الجرة الصخرية، جرة المسحوب، جرة الحداء، الجرة الزوبعية، وجرة نمر، وجرة الهجيني السامر. وأيضا يعني ما يميز الغناء عند النساء اللي هي غناء الفاردة.
1: نعم.
0: يعني مثلا غناء الفاردة لما يجوا أهل العروس، أهل العريس على أهل العروس، يصير يغنوا مثلا وسع الميدان يا بي محمد، وسع الميدان، الفرح للصبيان والعز لك والفرح للصبيان، مثلا بهذا اللون.
1: نعم.
0: كانوا يغنوا. ولكن طبعا هذه الفنون الشعبية تأثرت بالفنون الدخيلة على المنطقة، مثل التراويد، تراويد العروس، هاي ما كانت موجودة عنا سابقا.
1: نعم.
0: تمام. ترويدة الحنة، العريس، تراويد الطهور، أهازيج الحصاد، الغناء، كل هاي تأثرت بالناس بالهجرات أو اللي الناس اللي إجوا.
1: نعم.
0: سكنوا في مادبة.
1: طيب إحنا بعد لقائنا راح نسمعك أغنية عمر العبد الله تمادبة.
0: أكيد.
1: وللأمانة هذا اختيار موفق من صوت الأردن الفنان عمر العبد الله، إنه عمل ألبوم لكل المحافظات، فحتى في أعراسنا كل واحد بحب يسمع الأغنية الخاصة بمدينته أو محافظته.
0: شوح بيدي
1: وفيها تعداد طبعا لأسماء المناطق الموجودة في مادبة.
0: طبعا.
1: لكن خلينا نحكي شوي عن شريكك في هذا العمل المهم جدا، الأستاذ خالد أبو الغنم، اللي شاركك في جزء كبير من هذا الكتاب، كتاب مادبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة.
0: الشريك في هذا الكتاب هو زوجي.
1: نعم.
0: اللي أكن له كل الاحترام والتقدير، وهو معلم الأول.
1: نعم.
0: هو باحث وصدر له إصدار سابق اللي في كتاب يعني اسمه الكتاب تورطة المكان.
1: نعم.
0: اللي هي طبعا يعني ما بدي أحكي في زيادة، بتمنى أن الكل يطلع على هذا الكتاب. نعم. وهو سابقا كان رئيس ملف لجنة مادبة عندما فازت بمدينة الثقافة.
1: جميل.
0: في الأردن، وهو باحث في العديد من.
1: نعم.
0: القضايا الاجتماعية، وحاليا عنده إصدارات لكن لم تنشر بعد. نعم.
1: وأيضا هو ضابط متقاعد من القوات المسلحة الأردنية،
0: متقاعد من سلاح الجو ودارس القانون.
1: شكرا لك دكتورة هيا المصالحة، وأنت مؤلفة كتاب مأدبة الجذور الثقافية ما قبل عصر المدينة بالشراكة مع الأستاذ خالد أبو الغنم. شكرا سيدتي.
0: شكرا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: هلا بك. هلا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الثالثة أيضا محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان للدكتور باسم عبد الرحمن القرالة، الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور باسم في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا بكم وشكرا على هذه الاستضافة.
0: هل لنا أن نتعرف بداية على سيرة ومسيرة الدكتور باسم عبد الرحمن القرالة؟
1: الدكتور باسم عبد الرحمن القرالة،
0: نعم،
1: أكملت دراسته في المرحلة من جامعة مؤتة في مرحلة البكالوريوس تخصص تاريخ وآثار، وحاصل على الدبلوم عام في التربية من جامعة مؤتة، وفي مرحلة الماجستير كذلك من جامعة مؤتة في التاريخ الإسلامي الدولة الأموية، وكذلك مرحلة الدكتوراه من جامعة الزعيم الأزهري في السودان الشقيق كذلك التاريخ الإسلامي.
0: نعم.
1: وعملت في وزارة التربية والتعليم معلما ومديرا ومشرفا ومديرا مختص للشؤون الإدارية والفنية والتعليمية، إلى أن أحلت على التقاعد مستشارا من وزارة التربية والتعليم.
0: نعم دكتور باسم، لماذا هذا التوجه باتجاه الحديث والاختصاص في الدولة الأموية؟
1: كما نعلم جميعا الدولة الأموية هي التي حافظت على العروبة والإسلام في هذه الفترة بالذات، لأنه نعرف في هذه الفترة تحديات كثيرة وخاصة من الدولة البيزنطية، لذلك كان التركيز على الدولة الأموية في هذه المرحلة بالذات نظرا لما كانت تواجهه في فتن داخلية واعتداءات خارجية. وكما نعلم أن الدولة الأموية بلغت أكثر اتساع لها في هذه المرحلة، فلذلك كان التوجه وخاصة للمرحلة الإدارية أو التنظيمات الإدارية.
0: نعم.
1: لأن أغلبية المؤلفات والتوجهات التاريخية تتوجه إلى الأحداث السياسية، وقليل منها ما تحدث عن تنظيمات إدارية، فلذلك كانت هذه المرحلة من نعم. الضروري ومن الأهمية أن نتحدث فيها عن التطورات الإدارية.
0: نعم، يعني هذا هو سبب الاختصاص ومن ثم الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب.
1: نعم صحيح.
0: طيب، يعني هذه الدراسة أكيد في شيء بيميزها عن دراسات أخرى تناولت الدولة الأموية.
1: نعم
0: تفضل.
1: كما نعلم جميعا يعتبر الخليفة عبد الملك بن مروان هو المؤسس الثاني للدولة الأموية بعد معاوية بن أبي سفيان.
0: نعم.
1: فلذلك كان التركيز على هذه الفترة اللي هي تمتد من 65 هجري ولغاية 86 هجري، وكما نعلم جميعا فإن هذه المرحلة هي التي شهدت تأسيس أو تعريب الدواوين وتعريب العملة، وبحيث أصبحت الدولة العربية الإسلامية دولة مستقلة اقتصاديا عن الدول التي كانت تتبع لها في عملية

0: خاصة سك العملة أو النقود. فركزت في هذه الفترة الزمنية نظرا للأهمية التاريخية وما تبعها من أحداث وتطورات في الدول اللاحقة.
1: دكتور باسم، كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان مكون من 6 فصول، ماذا عن الجوانب التاريخية التي ركزت عليها في هذه الفصول الستة؟
0: كما تفضل سيدي، يشمل الكتاب على 6 فصول. كان الفصل الأول عن التطور السياسي للخلافة الأموية قبل عهد عبد الملك بن مروان، وهي توطئة تاريخية. ومن ثم في الفصل الثاني ماذا عمل الخليفة عبد الملك بن مروان حتى يوطئ أركان الدولة الإسلامية، سواء كان القضاء على الثورات الداخلية وعمليات الفتوحات الخارجية. وفي الفصل الثالث التطورات العمرانية والاقتصادية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. كما نعلم جميعا شهدت عملية التطور العمراني سواء كان بناء واسط أو تونس أو مسجد قبة الصخرة، ومن ثم التطورات الاقتصادية النواحي الزراعية والصناعية والتجارية. وفي الفصل الرابع عن التقسيمات الإدارية للدولة الأموية حيث شمل 7 ولايات. وفي الفصل الخامس الوظائف الإدارية، الحديث عن الولاية والإمارة ونظام التعيين والدوام والعزل والشرطة إلى آخره. وفي الفصل السادس عن تعريب المؤسسات الإدارية سواء كانت الدواوين أو العملة والنقود.
1: أريد أن أعود إلى مسألة التطورات العمرانية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. ذكرت بناء واسط وبناء تونس وبناء مسجد قبة الصخرة. ماذا عن المراحل التي مرت بها عملية بناء مسجد قبة الصخرة؟
0: كما نعلم شهدت هذه الفترة، يعني ما بدي أتعمق بالتاريخ كثيرا، ولكن كانت في هذه الفترة اللي هي قيام كما يرى كثير من المؤرخين اللي هي قيام خلافة الخليفة عبد الله بن الزبير. وكانت هنالك دوافع دينية ودوافع سياسية لبناء مسجد قبة الصخرة، حيث استمر عملية بناء قبة الصخرة 66 هجري ولغاية 72 هجري، تقريبا 6 سنوات عملية البناء. وتم اقتطاع خراج مصر لمدة 7 سنوات لبناء مسجد قبة الصخرة،
1: يعني تقريبا 100,000 دينار
0: تقريبا، وهي موازنة ضخمة في هذه الفترة الزمنية. وأشرف على عملية بناء رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام اللي هم خلينا نقول المشرفين الهندسيين على عملية البناء. وكان فيها امتزاج للفن الإسلامي للفن المحلي، وأثرت فيها كثير من العوامل الخارجية كالأسلوب البيزنطي وتأثير ساساني إلى أن تمت عملية البناء. هنالك من يرى أن الخليفة أراد من عبد الملك أن يضاهي العمارات البيزنطية التي كانت منتشرة في بلاد الشام في هذه الفترة. وهنالك من رأى سبب ديني وهو منفي بالحقيقة، على أساس أن يكون عملية الحج إلى المسجد الأقصى بدلا من البيت الحرام الذي كان يسيطر عليه عبد الله بن الزبير، وهذه رواية تاريخية ضعيفة وغير صحيحة.
1: نريد أن ننتقل للحديث بتفصيل أكثر عن التقسيمات الإدارية للدولة الأموية. ولاية الشام، ولاية الجزيرة، ولاية الحجاز، اليمن، العراق، مصر، إفريقيا. دكتور باسم، من وجهة نظرك ومتخصص كذلك بالتاريخ، خصوصية كل ولاية من هذه الولايات الخاصة بالدولة الأموية؟
0: طبعا لكل ولاية تقسيمات الإدارية الخاصة فيها، وهي تغيرت مع المراحل التاريخية. عندما نتحدث عن ولاية الشام، يعني هي الولاية التي كانت حاضرة الدولة الأموية، حيث كانت عاصمة الدولة الأموية اللي هي دمشق، حيث تم نقلها من العراق كما نعرف في السرد التاريخي إلى دمشق. وكانت هذه الولاية تتسع و تقل احيانا حسب التقسيمات او حسب احيانا الحروب. وكما نعرف هناك ثغور شاميه، هذه الثغور كانت تتعرض احيانا للهجمات البيزنطيه، احيانا تمتد هذه الولايه واحيانا تقل. وكما هو معروف اللي هي عندنا ولايه الحجاز اللي هي الولايه الدينيه التي تضم مكه والطائف والمدينه المنوره. وولايه اليمن كذلك تضم اليمن وصنعاء وحضرموت، وولايه العراق التي اصبحت تضم الكوفة والبصرة وواسط، وولاية مصر وولاية إفريقيا. هذه التقسيمات الإدارية كانت كما ذكرت سابقا تمتد وتتقلص أحيانا، أو تزيد رقعة هذه الولاية أو تقل حسب الظروف السياسية أو الثورات التي كانت تحصل داخل هذه الولاية. فلذلك كان لابد من عملية تنظيم الولاية أو الإمارة حتى يضمن الخليفة عبد الملك بن مروان عدم قيام أي ثورات ومن ثم ولاء هذه الولايات إلى الدولة العربية الإسلامية.
1: نعم دكتور باسم، ذكرت في هذا الكتاب مسألة تعريب المؤسسات الإدارية الدواوين والنقود.
0: نعم صحيح.
1: شو كانت الحكمة من هذا من عملية التعريب؟ هل هي فقط للتعريب ولا في شيء أبعد من ذلك؟
0: لا، هنالك أكثر من أبعاد.
1: نعم.
0: صراحة عملية التعريب سواء كان تعريب الدواوين أو تعريب الأملاح، لو أخذنا اللي هي عملية تعريب الدواوين،
1: نعم،
0: كما ذكرت الدولة العربية الإسلامية أصبحت دولة ذات اتساع وذات مكانة عالمية، فلذلك من غير المعقول أن تصبح لغة الدواوين اللي هي بأيامنا الحاضر كما نقول لغة الوزارات أو المؤسسات أن تكون بغير اللغة العربية الأم لهذه الدولة.
1: نعم.
0: فكانت هنالك مثلا في اللغة القبطية في مصر أو اللغة اليونانية أو اللغة الرومانية ومن غير المعقول، فلذلك كانت هنالك أسباب إلى عملية اللي هي فرض هيمنة الدولة على مؤسساتها ومن ثم جعل دولة عربية مستقلة بمعنى الكلمة سواء كان إداريا أو مالية. وهذا لا يعني في البداية أن الخلافة لم تستغني عن الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات. كما نعلم هنالك كانت في عندنا دواوين أو اللي هي مؤسسات مركزية ودواوين في الولايات المفتوحة. الدواوين أو الوزارات بلغتنا التي كانت في المركز وهي حاضرة الدولة الإسلامية كانت باللغة العربية من أيام عمر بن الخطاب إلى آخره، ولكن في فترة عبد الملك بن مروان الفترة التاريخية التي نتحدث عنها كانت اللغة باللغة المحلية للولايات المفتوحة أو للبلاد المفتوحة، ومن ثم أصبحت عملية التعريب ضرورية لهيمنة الدولة وعدم وضع إمكانيات الدولة تحت أشخاص غير منتميين إلى الدولة العربية الإسلامية.
1: نعم. بدي أشكرك الدكتور باسم عبد الرحمن القرالي، وأنت مؤلف كتاب التنظيمات الإدارية للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم على هذا الاستضافة وشكرا لمستمعي الإذاعة الأردنية، بارك الله فيكم.
1: شكرا.
0: شكرا.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا بكم من جديد. نصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الأيام العربية والعالمية، حيث يحتفل الأردن كغيره من دول العالم في 30 من أيلول من كل عام باليوم العالمي للترجمة. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار التنوع اللغوي والحقوق اللغوية. هذا المساء نرحب بالدكتور محمد عبيدات، رئيس جمعية المترجمين الأردنيين. أهلا بك دكتور محمد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا أستاذ فضل، حياك الله.
0: ماذا عن دلالات ومعاني هذا الشعار، شعار اليوم العالمي للترجمة هذا العام، وما المقصود من وجهة نظرك بالتنوع اللغوي والحقوق اللغوية؟ تفضل سيدي.
1: شكرا لكم أستاذ فضل على هذه الاستضافة، ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال اسمح لي أولا أن أتقدم بالتهنئة لجميع المترجمين والمترجمات في الأردن وفي العالم بمناسبة اليوم العالمي للترجمة.
0: نعم.
1: ثانيا أيضا اسمح لي أن أستغل هذه الفرصة وأن أترحم على مترجم الكبير الأستاذ إسماعيل بن بندورة الذي انتقل إلى رحمة الله قبل عدة أسابيع، وهو مترجم البلقان الكبير، حيث ترجم عدة كتب من اللغة الصربية والبوسنية للغة العربية، وكان جسرا مهما في التواصل الثقافي بين اللغة العربية وبين اللغات البلقانية.
0: نعم.
1: أما فيما يتعلق في بسؤالكم عن الترجمة والحقوق اللغوية، العالم يتحدث لغات متعددة ومختلفة، وهذا لا يعني بالضرورة كوني أتحدث بلغة مختلفة أن لا أصل إلى حقوقي، سواء كان في الإطار التعليمي أو الصحي أو أي إجراء آخر، سواء كان قضائي أو غير ذلك، لأن الترجمة هنا تأتي أهميتها لأنها تلعب دورا في بناء جسور الاتصال بين متحدثي لغات مختلفة في سبيل أن تضمن وصول المعلومة بشكل متساوي وواضح بغض النظر عن لغة المتحدثين في الذين يتداولون نفس المعلومة.
0: نعم. طيب دكتور، من وجهة نظرك أيضا أهمية التركيز على دور الترجمة المهم في تعزيز العدالة والمساواة والمشاركة في عالم يزداد فيه التواصل والترابط عبر التكنولوجيا.
1: نعم، يعني التكنولوجيا الآن يعني تلعب دورا مهما في حياتنا. الترجمة يعني ليست مجرد نقل كلمات بين اللغتين، إنما هي وسيلة لنقل المعرفة والمعلومات وتسهيل الخدمات اللغوية بين المتحدثين. أما فيما يتعلق في مجال تكافؤ الفرص والمشاركة والإنصاف والعدالة بين المتحدثين، لا يمكن أن نتحدث عن مشاركة متساوية إذا كانت اللغة تمنع الإنسان من وصول المعلومات والخدمات. التكنولوجيا اليوم تنقل المعلومة بسرعة، ولكن الحاجز الذي يبقى ماثلا هو هل ستصل المعلومة وهل سيفهمها المتلقي في الطرف الآخر من العالم. هنا تكمن مرة أخرى أهمية دور الترجمة في أيضا مواكبة تطورات التكنولوجيا الحديثة في نقل المعرفة بسرعة كبيرة وهائلة عبر أقطاب هذا الكون، وتأتي دور الترجمة لتسهيل هذه المعلومة وتبسيطها ونقلها بلغة المتحدثين الذين يريدون الوصول إلى هذه المعلومة.
0: نعم. هل يتم استثمار الذكاء الاصطناعي دكتور محمد عبيدات وأنت رئيس جمعية المترجمين الأردنيين من قبل المترجمين بما يسهل عليهم أمور الترجمة؟
1: طبعا مما لا شك فيه أن الذكاء الاصطناعي الآن يعني في يعني أصبح جزءا لا يتجزأ من جميع مناحي الحياة، والمترجمون أكيد يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي في الترجمة، ولكن بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي ودوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي والترجمة الآلية تقدم ترجمات سريعة بكميات كبيرة، إلا أن على المترجم البشري أن يقوم بمراجعة وتدقيق هذه الترجمات وألا يأخذها كما هي من أدوات الذكاء الاصطناعي. لذلك تحول اليوم تحول دور المترجم، وجود الذكاء الاصطناعي تحول المترجم عادي تقليدي يعكف على بساعات طويلة على ترجمة نصوص إلى دور مختلف يركز على مراجعة وتدقيق وتمحيص الترجمات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي يترجم ولكن السياق هو يعني المترجم البشري هو أقدر على فهم السياق، لأنه بالنهاية اللغة يحكم معناها السياق وليس فقط مجرد لغة وتبديل كلمات بكلمات وإلى آخره. فالمترجم البشري له دور مهم، المترجم المختص بمجال معرفة معين أيضا أقدر على اختيار المفردات الأكثر مناسبة لذلك المجال. فالترجمة حديثة أو بالأصل حديث الآن صح، الترجمة بالذكاء الاصطناعي موجودة ومتوفرة وتخدم مجتمع كبير خصوصا من غير المختصين في مجال الترجمة، تساعدهم بنسبة 80% للوصول للمعلومات، ولكن إذا بدنا ترجمات احترافية متقنة نوظف الذكاء الاصطناعي بإشراف المترجم البشري لنخرج بترجمة متقنة مدققة مراجعة تناسب متطلبات طالبي خدمات الترجمة.
0: إذن الدقة في الترجمة شرط أساسي حتى لو تم الاستعانة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
1: هذا كلام صحيح 100%.
0: لماذا الدقة دكتور؟ لماذا الدقة؟
1: لأن الذكاء الاصطناعي هو بالأخير هو آلة. يعني تفتقر إلى المشاعر الإنسانية وإلى العقل البشري وإلى ثقافات الشعوب. مش بالضرورة أن تكون الآلة اليوم التي تتقن مثلا الذكاء الاصطناعي الذي يتقن مثلا الترجمة بين الفرنسية والإيطالية أن يتقن الترجمة بين الإنجليزية والعربية أو الفرنسية والعربية، لأنه إلى اليوم في العالم العربي نحن نفتقر إلى بسموها large language models، بسموها أنمطة لغوية هائلة في أدوات الذكاء الاصطناعي. أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم تغذيتها بأنمطة لغوية وأساليب وأنماط وعبارات لغوية هائلة حتى تتمكن من أن تقدم لطالب خدمات ترجمات قد تكون إلى حد كبير مقبولة. ولكن فيما يتعلق بجانب اللغة العربية تحديدا هناك إلى حد اليوم ضعف كبير في حجم اللغة العربية الذي تم تغذيته بأدوات الذكاء الاصطناعي، لأن أدوات الذكاء الاصطناعي هي أدوات صممت في العالم الغربي ويتم تغذيتها بشكل كبير من تلك اللغات. صح في لغة حضور اللغة العربية، لكن هذا الحضور لا يزال ضعيفا ولا يواكب متطلبات العصر السريع.
0: طيب.
1: وأيضا الفروقات اللغوية العربية أيضا في فروقات بين لغة الشام عن لغة المغرب العربي عن لغة الخليج العربي، وهذا أيضا بحاجة للمزيد من التغذية في أدوات الذكاء الاصطناعي إن كنا سنعتمد لاحقا في المستقبل على ترجمات الذكاء الاصطناعي بشكل نقول كبير جدا.
0: طيب اسمح لي بهذا السؤال، هل الذكاء الاصطناعي جعل من المواطن على مستوى العالم أو الشخص العادي مترجما؟
1: هو يعني أنا ممكن أجاوب نعم بشكل كبير جدا، لأنه كل واحد فينا اليوم حتى المواطن العادي اللي بيستخدم الجهاز الهاتف الذكي خلينا نسميه بيستطيع أنه يستخدم الجهاز هاتفه للحصول على ترجمات معينة، سواء كان في بتسوق عبر النت أو حتى بالسوق المحلي بيقدر يشوف إذا كان في ليبل باللغة الإنجليزية أو لغة أجنبية أخرى، يستطيع أنه خلال ثواني يحصل على ترجمات اللغة العربية ويستفيد من زي ما حكيت لك يستفيد بشكل كبير من
0: يعني في إطار الحياة اليومية لكنه غير معتمد لدى الهيئات المعنية بالترجمة.
1: هذا السؤال فضل مهم جدا صراحة. هو الذكاء الاصطناعي والمترجم البشري، العالم الاحترافي والقانوني يحتاج إلى جهة تتحمل مسؤولية الترجمة. فالذكاء الاصطناعي لا نستطيع أن نحاسب الذكاء الاصطناعي على ترجماته سواء إذا كان فيها أخطاء، بينما أستطيع أن أحاسب المترجم البشري على ترجماته، ويستطيع وعلى المترجم البشري أيضا أن يتحمل المسؤولية عن الترجمة التي يقدمها لطالب الخدمات.
0: لأن هذه الترجمة تنقل عبر وسائل الإعلام، فبالتالي هذه مسألة حياة أو موت.
1: 100%.
0: أي تصريح يبنى عليه أشياء كثيرة.
1: صح. أضف إلى ذلك أستاذ فضل، في هناك أمر الذي يتعلق بالملكية الفكرية.
0: نعم.
1: يعني المترجم الذي يترجم كتابا أو عملا هو مالك، هو يعتبر أخلاقيا هو مالك هذه الترجمة، هو الذي فكر وقدم ودرس وحلل. الآن الذكاء الاصطناعي بيجي بكل بساطة عنده أكسس لكل النصوص الموجودة عبر شبكات الإنترنت، وبيستطيع أن يأخذ الترجمات جاهزة من مصادر متعددة دون أن ينسب تلك الترجمات إلى أصحابها. يعني وصل في عندنا بالذكاء الاصطناعي شيء اسمه انه علامه استفهام فيما يتعلق بالملكيه الفكريه للترجمات التي يقدمها ادوات الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا، شكرا لك دكتور محمد عبيدات، وانت رئيس جمعيه المترجمين الاردنيين، على هذه المعلومات الدقيقه، خصوصا اننا نتحدث عن يوم مهم جدا في كل عام، وهو اليوم العالمي للترجمه، وشعار هذا العام هو التنوع اللغوي والحقوق اللغويه. شكرا سيدي.
1: شكرا أستاذ فضل، مرة أخرى كل عام والمترجمين بألف خير، وأتمنى لهم حياة سعيدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ولكن باحترافية أكبر دائما.
0: شكرا.
1: شكرا لكم.

في نهاية برنامج هنا عمان سيداتي وأسادتي، أشكر فريق العمل، المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وحسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر عشيرة البدول اللي سكنت البتراء زمن طويل فرع من قبيلة الحويطات الكبيرة. في الزمن العثماني طابت العيشة للبدول داخل بيوت الأنباط اللي حفروها بالصخر، والسبب الحروب القبلية للحويطات مع قبائل منافسة من كل مكان. البدول سكنوا البتراء واكتفوا شر الغزوات والغارات، لأنه مدينة البتراء حصينة وما إلها إلا مدخل واحد هو السيق. لما زار الرحالة السويسري يوهان لودفيغ بيركارت البتراء وكتب عنها، صارت المدينة منصة لأغلب الأوروبيين اللي يزوروا الشرق الأوسط. ولأن البدول ما كانوا بعيدين عن أسواق القدس وبيت لحم والخليل وقناة السويس، صاروا هم الناقل الرئيسي للسياح، وبنفس الوقت صاروا أصحاب الفندق الوحيد اللي يسكنوا السواح الغربيين الأوائل خلال زيارتهم للبتراء. وسيلة النقل كانت بعارين البدول ورجالهم المسلحين اللي يحرسوا السواح بالطريق من بيت لحم أو القدس أو السويس للبتراء. يستضيف السواح في منازلهم اللي ورثوها من الأنباط ويقدموا لهم الطعام والشراب، وبنفس الوقت يرافقوهم برحلتهم على الآثار ابتداء من السيق حتى ضريح النبي هارون. تنتهي الرحلة بقافلة البدول تعيد السواح على البعارين للمكان اللي نقلوهم منه. البدول مثل كل الحويطات كانوا قصاصين أثر خبراء، ولذلك إذا تاه سايح وضاع يقصوا أثره حتى يلقوه. من طرائف حكاية البتراء حكاية النيوزيلندية مارغريت ميلسون. هذه زارت البتراء مع صديقة إلها واستضافني محمد المنجعي بكهف من كهوف المدينة. مارغريت حبته وتجوزته وسكنت معه بالبتراء وخلفوا أولاد. أخذته معها بزيارة لأهلها بنيوزيلندا، ولما رجعوا مرض المنجعي بالكبد وتوفى واندفن بالبيضة جنب البتراء. رجعت مارغريت لنيوزيلندا وكتبت قصتها بكتاب عنوانه تزوجت بدويا، ولحد الآن انطبع منه 3 طبعات. حكينا الحكاية هذه بمناسبة يوم السياح العالمي اللي يصادف اليوم، وبالبال انه مدينة البتراء من أشهر الآثار العالمية ودخلت تحت حماية منظمة اليونسكو للتراث العالمي، واللي سكنوها قبل ما يزورها بيركارت ويكتب عنها وبعد زيارته استحقوا منها التقدير والاحترام بالمحافظة عليها.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل مع العالم بيوم السياحة العالمي، نذكر أن وطننا الأردن كله من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه هو مشروع متحف من الآثار اللي ما تخلى منها كل حوالي 10 كيلومترات مربعة. ونذكر أنه أقدم رغيف خبز في العالم اكتشفوه علماء الآثار في منطقة الشبيكة قريب من الصفاوي. الرغيف انخبز قبل حوالي 14,000 سنة وحافظ على حالته حتى اكتشفوه علماء الآثار. الأردن تضم 4 من المدن 10 الرومانية المعروفة باتحاد الثيكابوليس: عمان العاصمة اللي كان اسمها بالحلف فيلادلفيا، جرش جراسة، أم قيس جدارة، وطبقة فحل بيلا. من شمالها لجنوبها يمتد الطريق السلطاني المعروف باسم طريق تراجان اللي يمتد من بصرة للعقبة ومنها لمصر. في عاصمة عمان انصكت أول عملة عربية من الذهب والفضة بعد ما كانت الدولة العربية تتعامل بالفلوس الفارسية والرومانية. على ضفاف نهر الأردن الشرقية جلس السيد المسيح عليه السلام يغسل رجلين تلاميذه في المغطس. في الأردن وقعت أول معركة بين الجيش العربي الإسلامي والروم البيزنطيين في مؤتة اللي حفظ ترابها جثامين شهدائها، وصارت مؤتة مزار للمسلمين اللي يتبركوا بزيارة أضرحة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. عبرت الأردن من شماله لجنوبه أكبر ثورة مواصلات في التاريخ العربي اللي هو الخط الحديد الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وعبرت الأردن قبله ثاني أطول طريق تجاري للعرب الأنباط اللي بنوا الحصون من العقبة لأم الجمال ودير الكهف، ورثوها الأردنيين وعمروا أنقاضها وسكنوها. في عهد سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين صارت القرى هذه مشروع مدن مخدومة بالطرق والكهرباء والمية، وورثوها الأردنيين وورثوا معها قلاع السلط وعجلون والكرك ومادبة. على أرض زيزية حشد صلاح الدين الأيوبي الجيوش والقبائل وحرر الكرك والقدس الشريف من احتلال الإفرنج الصليبيين. احنا ذكرنا غيض من فيض من آثار الأردن اللي تجهد وزارة السياحة والآثار بالحفاظ عليها، واحنا نحتفل مع العالم بيوم السياحة العالمي.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل مع العالم بيوم السياحة العالمي، نذكر أنه كثير من دول العالم تعتبر السياحة جزء من دخلها القومي، وتنفق على الدعاية لزيارتها من موازنة خاصة، لأن السائح يصرف من فلوسه على رحلته السياحية. ولهذا انبنت الفنادق وكثرت المطاعم واشتغلت اليد العاملة بالسياحة. هذا غير تنشيط حركة الطيران بين بلدان السائحين والبلد الهدف من السياحة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: اسحبوا البغل على التلة هذه، نزلوا الرشاش في الزبون.
1: ابشر سيدي ابشر.
0: هم اسموه وراء صخرة حتى تحلموا فيها.
2: يا رجل اي ركز المطلع بالسهل هناك هناك.
3: حاضر سيدي.
4: نزلوا قنابل المدفع على الجبال.
5: أشوف
0: هذا هجيج مش كمان يا عجلاني.
2: أيوة يا صبحي
0: أبنطح من سحبة سافر
5: انسحاب لفريفرة.
6: جاهم خبر عن حركة اللواء الهاشمي ويردون يحمون سكة الحديد بين عنيزة وفريفرة.
4: ارجمهم يا عجلوني.
2: تم سيدي. يا رجال رجموا المدافع.
0: درجتين لليمين.
2: لازموا قنابل يا رجال. سرعة.
3: حاضر سيدي حاضر.
7: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
8: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، نودي لصلاة العشاء.
2: عطيني المجلس من عندك يا خالد.
3: وينك يا عم؟
2: الناس فازعة على الحشا وودكي أقعد بالبيت.
4: اللي فزعوا يكفوا ويوقفوا يا خالة، خلك عند حرمتك وابنك.
2: وشدك يقولوا عن الطفايلة ها؟
5: يقولوا غزينة ولفينة وبارد الذرعان على فراشه.
2: هشت هشت يا عمر.
5: عامر خلي البغل على مربطه واردف حالك وراي.
2: يهو
6: يا شويش علي.
7: نعم سيدي.
6: روح على الفرن وهات كل الخبز اللي عنده واحكي له يعجن خبز من جديد.
7: وحق الخبز يا سيدي
8: قول له الحساب بعدين بالسرايا، كل رغيف مدفوع حقه.
6: بسرعة يا شويش.
7: أمرك سيدي.
6: يا أبو عبد السلام
8: خير؟
6: بدنا جمال تحمل المونة للفزيع.
8: أبشر وروايا مي بعد، ترى كل شيء جاهز.
9: يا أخي أنا من زمان ما ركب الجمل.
10: لا تقلق أستاذ عصام، معنا خيل.
11: وين عكة السمن اللي جت من بني حميدة؟
10: صارت على البعير. أستاذ صالح، تركب فرس ولا جمل؟
11: أوه روحت تجرش وتطحن.
9: يا ساتر يا ساتر، عقل الدبور برضو راجع علينا. شوفي خير.
12: وين الفزيع يا الربع؟
10: سبقك على الحسة يا عقلة.
11: وإحنا لاحقينهم بالمونة والمية بعد.
12: وأنا رفيقكم.
9: يا عقلة، السيف اللي شايله أخي ما بنفع مع الرصاص.
12: هي أجيب باروتي، انتظروني.

0: عبدك علينا.
1: ريحوا ريحوا لما يلحقنا فزيع عفرة.
2: قلتوا لينا جرف الدراويش، هذه طريق الحسا يا مهدي.
1: المعركة بجرف الدراويش، بس الشريف طلب منا نشاغل اللي في الحسا ونثبت عسكر الترك فيها.

0: وصلنا المدفع هذا يا نشامة.
1: خطونا منا ذبحنا
2: يا شيخ عودة.
0: عندك قنوني باشا، عندك
2: نريد هجمة على هذا المدفع اللي خارج القلعة.
0: هجمنا وتوكلنا على الله.
3: سيدي نسفنا جسر طريق عنيزة معاه، ونسفنا الجسر اللي على طريق الأحسن.
2: عكي المهم ينخرس هذا المدفع.
0: وين حويطات؟ وين بني صخر؟ وين حجاية؟
4: ابشر
0: هجمة واحدة على المدفع هذاك النشاط.
4: ابشر
0: نوكلنا على الله.
2: يا نشام سالم اركبوا على المدفع وجيبوا لنا اياه هسه.
5: جبنا المدفع وعشر قنابل من ذخير
2: واتشوا على القلعه وضربوها.
4: يلا يا رجال.

0: وين رحتي يما؟
1: هذا نهان قلد على الهجمة اللي صايرة على الحسا يما.
2: قدك شي يا غزوة؟
0: انت هانا يا سعدة؟
2: غفيت شوية.
0: طيب سوي لي بريق قرفة وحطي لي عليه سكر.
2: عمنا منازل جاب ليكي سطل حلاوة من سوق الطفيلة.
0: هادي قرفة

0: الأستاذ فايز حسين يا سيدي.
1: إيش وراك يا فايز؟
2: أبشرك يا سمو الأمير، جيشك المنصور أخذ جرفة الدراويش والحسا.
1: الله يبشرك بالخير.
2: نوري باشا يتفاوض محامة القتلانة لعلهم يستسلموا بدون قتال.

0: ادفنوهم يا اخوان وتفقدوا الجرحى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش معقول.
2: شو يا عصام؟
1: قول الدبور
2: استشهد.
1: الله يرحمه وربنا يتغمد بالرحمة يكون في جنات النعيم يا رب.
2: الله يرحمه ويحسن إليه. يا عامر يا عارف.
3: خير يا أستاذ صالح.
2: جبنا لكم أكل كثير هناك عند الجمال.
3: ما حدا إله نفس يأكل. احنا خسرنا رجال كتير.
4: كتير ولا قليل؟ كل نار لها حطبها، كل معركة إلها دمها. كتبتوا أسماء الشهداء يا صالح؟
2: اللي عرفناه كتبنا اسمه.

0: سمو الأمير، الحلفاء الإنجليز دخلوا السلطة وبعدها الأتراك طلعوهم منها.
1: يا سيدي فيصل.
2: نعم يا زيد.
1: معانا انقطعت من المدينة المنورة وعن عمان وذرعات، انحاصرها الحين ما جمال باشا يستسلم.
2: وش أفضل محطة على طريقنا لدرعا؟
3: الأزرق يا أبو غازي ميتها وفيرة، وجبن الدروز جارها من شمال ودرعا منها وغرب.
2: أرسل اللواء الهاشمي يسبقنا عليها، حنا كتبنا لبني صخر بالأزرق. يا شيخ عود.
3: يا عونك أبو عناد.
2: اسبقنا على النوري بن شعلان وما تحتاج وصاه.
3: توكل الله.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زادي.
1: الثامنة ليلة الساعة الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. رئيس مجلس العين يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة وانعكاساتها على الأردن. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية، ويؤكد رفضه لهذه الانتهاكات. استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 آخرين جراء خلال الساعات 24 الماضية في قطاع غزة جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أي يجري المفاوضون الأمريكيون جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال هذا الأسبوع. محليا، الأردن يشارك دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 من أيلول. الضمان الاجتماعي يخفض فائدة تقسيط المديونات المترتبة على المنشآت بما يتيح مزايا إضافية للمنشآت التي تسدد دفعة أولى من مديونيتها. وأخيرا، يكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند التاسعة بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: أوف شجعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: الملك في الأمم المتحدة يرسم خريطة الأزمات، الانتباه أول طريق الحل، للكاتب يوسف البشتاوي. وعلى صفحات صحيفة السوسنة نطالع رسائل الملك من نيويورك للكاتب محمد بني سلامة. وفي موقع مدار الساعة نقرأ: مرافعة عمان في نيويورك، القانون الدولي أمام اختبار المصداقية للكاتب يوسف فايز الدلبيح. ومن موقع سرايا نطالع: نقاط مهمة ميزت خطاب جلالة الملك عن غيره أمام العالم، للكاتب ماجد الفرجات. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الهوية الإنسانية الأردنية ودولة الرسالة في الخطاب الملكي، للكاتبة نهلة المومني. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: الأردن لا يشيح بنظره صون الأمن المائي والوطني في خطاب الملك، للكاتب رضوان لوشاح. ونختتم لقاءنا من موقع صراحة الإخباري ونقرأ: الأردن لن يشيح بنظره، رسالة الملك التي يجب أن يفهمها الجميع، للكاتب خلدون نصير. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: الملك في الأمم المتحدة يرسم خريطة الأزمات، الانتباه أول طريق الحل، للكاتب يوسف البشتاوي. ويقول: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل قراءة سياسية عميقة لطبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع الدولي، ووضع مفهوم الانتباه في قلب المسؤولية الدولية. فالعالم وفق الرسالة الملكية لا يعاني فقط من كثرة الأزمات، وإنما من مشكلة أخرى لا تقل خطورة تتمثل في الانتقائية في التعامل معها، وما يترتب على ذلك من أزمات تطول وانتهاكات تصبح مع مرور الوقت أمرا اعتياديا وحقائق جديدة تفرض نفسها على الأرض. الكاتب يضيف: الملف الفلسطيني كان في صلب الرؤية الملكية باعتباره النموذج الأوضح على كلفة إدارة الأزمات بدلا من حلها. فجلالة الملك أعاد تأكيد أن استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لعقود لم يكن نتيجة غياب الحلول بقدر ما كان نتيجة عدم اتخاذ القرار الدولي الكافي لإنهائه، محذرا من أن التعامل مع غزة والضفة الغربية كملفين منفصلين يؤدي إلى إغفال الصورة الأشمل، وهي مسار متكامل يهدد مستقبل الدولة الفلسطينية ويقوض فرص السلام العادل. واللافت في الخطاب أن جلالة الملك لم يتوقف عند توصيف المأساة الإنسانية في غزة، بل انتقل إلى ما يجري في الضفة الغربية من توسع استيطاني ومصادرة للأراضي وتهجير وعنف، ليضع هذه التطورات في إطار سياسي وقانوني أوسع. الكاتب مضى قائلا: وضع جلالة الملك المجتمع الدولي أمام سؤال يتجاوز أحداث اللحظة، ماذا يفعل العالم عندما تصبح الأزمات متكررة إلى الحد الذي يفقدها تأثيرها على الرأي العام وصانع القرار؟ فالرسالة الأبرز في الخطاب أن السلام لا يمكن أن يبنى بالانتظار، والقانون الدولي لا يمكن أن يحتفظ بقيمته إذا أصبح تطبيقه انتقائيا، والقوة العسكرية لا تستطيع وحدها صناعة الاستقرار. وبينما تتنافس الأزمات على اهتمام العالم، جاءت الرسالة الملكية لتؤكد أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقاس فقط بما يختار التحرك بشأنه، وإنما أيضا بما يختار ألا يراه. وعلى صفحات صحيفة السوسن نطالع الرسائل.

0: الملك من نيويورك للكاتب محمد بني سلامة، ويقول: في السياسة تقاس قوة الخطابات بوضوح الرسالة ودقة التوقيت والقدرة على قول ما يجب أن يقال عندما يصبح الصمت مكلفا. ومن هذه الزاوية تحديدا جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطابا لافتا في مضمونه ورسائله، خطاب قائد يعرف ماذا يريد لوطنه ويدرك أين تقف مصالح الدولة وأين تبدأ الخطوط التي لا ينبغي لأحد أن يخطئ في قراءتها. الكاتب يضيف: من نيويورك لم يتحدث الملك باسم الأردن وحده، بل حمل معه فلسطين وحقوق شعبها وهموم الإقليم ومخاوف الشعوب من اتساع دائرة الفوضى والحروب، لكنه في الوقت ذاته تحدث بوضوح عن الأردن، عن أمنه وحدوده ومياهه وسيادته وحقه الكامل في حماية مصالح شعبه. فالملك وضع أمام العالم معادلة سياسية شديدة الوضوح: السلام خيار لكنه ليس ضعفا، والاعتدال نهج لكنه ليس تنازلا، والدبلوماسية أداة قوة لكنها لا تعني التفريط بحقوق الدولة ومصالحها. الكاتب مضى قائلا: لقد قاد الملك الأردن وسط واحدة من أكثر المراحل اضطرابا في تاريخ المنطقة الحديث، حروب واحتلالات وإرهاب وانهيارات دول وملايين اللاجئين وأزمات اقتصادية عالمية وجائحة وحروب إقليمية متلاحقة. كانت النيران تشتعل حول الأردن من أكثر من اتجاه، ومع ذلك بقي الأردن واقفا. إنها حصيلة دولة امتلكت مؤسسات راسخة وجيشا محترفا وأجهزة أمنية يقظة ودبلوماسية، بنت شبكة واسعة من العلاقات الدولية وقيادة استطاعت أن تجعل من موقع الأردن الجغرافي الصعب مصدر حضور سياسي بدلا من أن يتحول إلى عبء على الدولة. الكاتب يؤكد أنها قوة السياسة حين تحسن الدولة استخدامها، وهي قوة المصداقية التي راكمتها القيادة الأردنية عبر سنوات طويلة من الاعتدال والاتزان. لكن الاعتدال الأردني كما جاء في رسالة الملك يجب ألا يساء فهمه، فالأردن لا يبحث عن معركة مع أحد، لكنه ليس ساحة مفتوحة لأحد، ولا يسعى إلى تصعيد، لكنه لا يقبل أن يتحول ضبط النفس إلى دعوة لاختبار صبره، ولا يتدخل في شؤون الآخرين، لكنه لن يسمح بأن تتحول أزمات الآخرين إلى خطر على حدوده ومياهه ومواطنيه. هذه هي المعادلة الأردنية التي تستحق أن يفهمها الجميع. وفي موقع مدار الساعة نقرأ مرافعة عمان في نيويورك القانون الدولي أمام اختبار المصداقية للكاتب يوسف فايز الدلابيح، ويقول: تبرز أهمية خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من زاوية قانونية وتاريخية في أنه لم يتناول الأزمات الراهنة باعتبارها أحداثا منفصلة، وإنما ربط بينها وبين مسألة أوسع تتعلق بفعالية القواعد الدولية وقدرة المجتمع الدولي على التعامل معها بصورة متسقة. ومن أبرز الأفكار التي توقف عندها الخطاب مسألة الانتباه الدولي للأزمات، فقد أشار جلالة الملك إلى أن العالم يعيش في عصر تدفق فيه المعلومات بوتيرة متسارعة، وأن تعدد الأزمات قد يؤدي إلى انتقال الاهتمام من قضية إلى أخرى خلال فترات قصيرة. وفي هذا السياق احتلت القضية الفلسطينية مساحة بارزة في الخطاب، حيث أعاد جلالة الملك التأكيد على ضرورة الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم، وعلى أهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة. الكاتب يضيف: من الناحية القانونية ترتبط القضية الفلسطينية بعدد من المبادئ الأساسية في منظومة القانون الدولي، ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها وحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ولذلك فإن استمرار غياب التسوية السياسية يظل موضوعا حاضرا في النقاش الدولي من جوانب سياسية وقانونية وإنسانية متعددة، كما تناول الخطاب التطورات الإنسانية والأمنية في غزة وتطورات في الضفة الغربية وما يرتبط بها من قضايا التهجير والاستيطان ومصادرة الأراضي. وتكتسب هذه القضايا أهميتها القانونية من خضوع الأراضي المحتلة وقضايا السكان المدنيين لمجموعة من القواعد والمبادئ التي أرساها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. الكاتب مضى قائلا: في جانب آخر انتقل الخطاب إلى القضايا المرتبطة بالأردن وأمنه الوطني، مع التأكيد على أهمية حماية الحدود والمياه والمصالح الحيوية للدولة. وهذا الطرح يعكس طبيعة الترابط بين الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي، خصوصا بالنسبة لدولة تقع في منطقة تتأثر بصورة مباشرة بتداعيات الأزمات المحيطة بها. ومن اللافت أيضا أن الخطاب قدم الدبلوماسية الأردنية في إطار يجمع بين التعامل مع الأزمات الراهنة والاستعداد القيادة للمستقبل من خلال التأكيد على دور الأردن في التجارة والصناعة والتكنولوجيا ومواجهة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأونروا، إلى جانب التأكيد على أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. ومن موقع سرايا نطالع نقاط مهمة ميزت خطاب جلالة الملك عن غيره أمام العالم للكاتب ماجد الفرجات، ويقول: خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حمل رسائل أردنية واضحة في لحظة إقليمية شديدة التعقيد، ومن أبرز ما ميزه الوضوح دون مواربة. تحدث جلالته بصراحة عن أزمات المنطقة ووضع النقاط الحساسة أمام المجتمع الدولي دون غموض. القضية الفلسطينية في قلب الخطاب، أكد أن ما يجري في غزة والضفة الغربية ليس أزمتين منفصلتين، وإنما جزء من قضية واحدة تحتاج إلى حل سياسي عادل. انتقاد سياسة إدارة الصراع بدل حله، ذكر جلالته بأنه حذر مرارا من ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بلا حل، معتبرا أن احتواء الأزمات وتأجيلها لا يعالج جذورها. رسالة واضحة بشأن التهجير والاستيطان. تطرق الخطاب إلى التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي ومحاولات دفع الفلسطينيين إلى مغادرات أرضهم، محذرا من أن استمرار هذه السياسات يفاقم الصراع. القدس والمقدسات أمانة هاشمية، جدد جلالة الملك التأكيد على الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. الأمن الأردني خط أحمر، كانت الرسالة شديدة الوضوح، أي تهديد للحدود الأردن وللأمن المائي الأردني، هو تهديد للأمن القومي، والأردن سيحمي أمنه ومياهه ومصالح شعبه. الكاتب مضى قائلا: الأردن لا ينتظر أن تهدأ الأزمات ليبني مستقبله. من أكثر الأفكار اللافتة أن الأردن يمضي في مسارين معا، مواجهة الأزمات الطارئة وفي الوقت نفسه بناء المستقبل، الجمع بين القوة والدبلوماسية. الخطاب أكد أن الأردن متمسك بمبادئه ومنفتح على الحوار ومستعد للعمل مع كل من يسعى إلى السلام. وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، لم يكتفي جلالته بوصف المآسي بل خاطب المجتمع الدولي بشأن مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية في معالجة جذور الصراعات. رفض تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، حذر جلالته من تصوير الصراع وكأنه حرب بين الأديان، وطرح بدلا من ذلك نموذجا يقوم على القيم والانفتاح والاحترام. ربط أمن الأردن بأمن المنطقة، جاءت الرسالة بأن حماية الأردن لا تنفصل عن حماية استقرار الإقليم، خصوصا في ملفات الحدود والمياه والإرهاب وتوسع دائرة الصراع. الكاتب يؤكد: خطاب دولة تعرف ما تريد. الخلاصة الأبرز أن الخطاب جمع بين القضية الفلسطينية والقدس والأمن الوطني والمياه والسلام ومواجهة الإرهاب وبناء المستقبل ضمن رؤية واحدة واضحة للموقف الأردني. وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الهوية الإنسانية الأردنية ودولة الرسالة في الخطاب الملكي للكاتبة نهلة المومني، وتقول: يحمل خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة دلالات ومؤشرات ومقاربات جوهرية ومهمة كما هي العادة، ولكن جاء الخطاب هذه المرة ليذكرنا بأن الأردن في طور نهوضه ونشأته قام على رسالة يحملها بنبذ الظلم والبحث عن العدالة. هذه الرسالة الصادقة التي تظهر كل مرة في خطابات الملك عبد الله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنطوي على أبعاد مهمة على مستوى القانون الدولي لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أنها الجهاز الرئيس في الأمم المتحدة الذي تتمتع فيه الدول الأعضاء جميعها بتمثيل متساو، الأمر الذي يضع الدول جميعا أمام مسؤولياتها وأمام أيضا انتهاكاتها في إطار حقوق الإنسان. الكاتبة تضيف: أول ما يستدعي الوقوف أمام هذا الخطاب هو منهجية الطرح التي تؤكد أن لغة الخطاب الموجه للمجتمع الدولي وللإعلام العالمي في الوقت ذاته مهمة للغاية، ذلك أن الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي إطار القانون الدولي الإنساني قد لا تكون كافية بذاتها كنصوص جامدة في الوصول إلى أذهان المتلقين وتطويعها مع ما يحدث على أرض الواقع، وبيان مدى جسامة مخالفتها وانتهاكها وعواقب ذلك على المستويات كافة المحلية والإقليمية والعالمية. في ظل هذه المعطيات تبرز أهمية لغة الخطاب الملكي المستندة إلى دلالات حقوقية ومبادئ دولية راسخة وجوهرية، ولكن بأسلوب قادر على محاكاة الذهنية الإنسانية بأبعادها كافة والطرق على مفاصل إنسانية وقانونية وحقوقية تظهر خطورة المشهد القائم أو ما قد ينتج عنه. الكاتبة مضت تقول: عديدة هي مواضع التوقف والوقوف أمام هذا الخطاب الملكي الاستثنائي الذي بدأ بتشخيص الحالة العالمية بصورة واضحة ودون مواربة، ومزج القانون بالأخلاق وبالقيم الإنسانية، ومن ثم انتقل إلى طرح البدائل والمسارات العملية لتغيير ما هو قائم، والتأكيد على أن المستقبل لا يتشكل فقط بما نفعله بل بما نختار تجاهله أيضا. الكاتبة تؤكد: في الوقت الذي يقف العديدون اليوم دوليا وإقليميا متحدثين عن الخطاب الملكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي لاقى انطباعات عالمية ومشاهدات وردود أفعال قل نظيرها، فالشجاعة في الطرح والحكمة في تشخيص الواقع والقدرة على مواجهة العالم بالمسميات والوقائع معطيات لم يستطيع الكثيرون المرور عليها مرور الكرام. أما نحن الأردنيين فنعرف تماما أن هذا الخطاب الملكي ليس مجرد خطاب، بل هو هوية إنسانية أردنية ورسالة دولة. وفي وكالة عمون الإخبارية نطال الأردن لا يشيح بنظره صون الأمن المائي والوطني في خطاب الملك للكاتب رضوان لوشاح، ويقول: إن قراءة متأنية لمضامين الخطاب الملكي تكشف عن مفاصل استراتيجية بالغة الأهمية تستدعي الوقوف عندها في عدة محاور أساسية. أولا، صلابة الموقف الثابت من القضية الفلسطينية. أكد جلالته أن معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة وغياب الحل العادل ليس قدرا محتوما، بل هو نتاج تقاعس دولي واختيار سياسي متعمد لإبقاء الوضع على ما هو عليه. وشدد الملك على أن حقوق الفلسطينيين واستقلالهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة والقابلة للحياة ليست مكافأة تمنح، بل هي حقوق تاريخية غير قابلة للتصرف أو المساومة. الكاتب يضيف ثانيا التداعيات الجيوسياسية في سوريا والحدود الشمالية. نبه جلالة الملك إلى أن ما يجري في سوريا يمثل إنذارا خطيرا يختار العالم تجاهله، مشيرا إلى التوغلات المتكررة والتوسع الجغرافي وفرض حقائق جديدة على الأرض تمس بصورة مباشرة الأمن القومي الأردني واستقرار الإقليم برمته. ثالثا، الأمن المائي وحوض نهر اليرموك خط أحمر. سلط الملك الضوء بشكل حاسم وغير مسبوق على الأخطار المحدقة بالحصص المائية للأردن، سيما في ظل السيطرة الإسرائيلية شبه الكاملة على منابع نهر اليرموك والوضع الراهن في جنوب سوريا وتهديد روافد أكبر سدود الأردن في الشمال وهو سد الوحدة. وهذه رسالة مزدوجة للدول المشاطئة لحوض اليرموك، متسائلا عن صمت المجتمع الدولي إزاء هذا النهج العدواني الذي يمعن في تجفيف شرايين الحياة الأساسية للمملكة. الكاتب مضى قائلا: رابعا، استراتيجية الردع الوطني والسيادة. أطلق جلالته رسالة حاسمة ومباشرة بأن أي تهديد للحدود الشمالية للأردن أو لمصادره وحصته المائية هو تهديد مباشر للأمن القومي خط أحمر، وأكد بعبارات قاطعة تعبر عن إرادة الدولة وصلابتها: لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. خامسا، السلام العادل ليس ضعفا. ختم الملك بالتأكيد على أن التزام الأردن المستمر بالسلام والحلول الدبلوماسية لا ينبغي أبدا إساءة تقديره أو اعتباره أمرا مسلما به أو تفسيره على أنه ضعف، فالقيم الإنسانية والسيادة الوطنية خطوط حمراء تقف خلفها قوات مسلحة وأجهزة أمنية وشعب يلتف حول قيادته لحماية مقدرات الوطن. الكاتب يؤكد: لقد جسد خطاب جلالة الملك عقيدة الدولة الأردنية الراسخة في الدفاع عن حقوق أمتها ومقدرات شعبها، مقرونا برؤية واثقة تؤكد أن الأردن يبقى الصخرة القوية التي تحطمت عليها كل محاولات المساس بالأمن المائي والوطني. ونختتم لقاءنا من موقع الصراحة الإخباري ونقرأ: الأردن لن يشيح بنظره رسالة الملك التي يجب أن يفهمها الجميع للكاتب خلدون نصير، ويقول: لم تكن كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مجرد خطاب دبلوماسي، بل حملت تحذيرا واضحا من استمرار السياسات الإسرائيلية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، ورسالة مباشرة بأن أمن الأردن ومياهه ومصالح شعبه ليست مجالا للمساومة. لقد قال الملك بوضوح: أما بالنسبة للأردن فالأمر واضح كالشمس، أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي، لن يشيح الأردن بنظره، بل سنحمي أمننا ومياهنا ومصالح شعبنا. الكاتب يؤكد: هذه الكلمات تضع الجميع أمام حقيقة واضحة، الأردن ليس ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين، ومياهه ليست ورقة ضغط، وحدوده ليست مجالا لاختبار صبره. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأردن. والأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية، ويؤكد رفضه لهذه الانتهاكات. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمحافظة على الثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على جميع المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة وإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤولية. ويأتي التوجيه نظرا لما يتم رصده من ممارسات لدى بعض المنشآت ومخالفتها القانون وتقديم خدمة الأرجيلة أو بيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على صحة الأطفال واليافعين ويسهم في تشجيعهم على البدء في تعاطي منتجات التبغ والتعرض لأضرار صحية. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه سفراء الجزائر والسودان وإيطاليا كلا على حدة، وبحث معهم أوجه العلاقات الثنائية بين الأردن وبلدانهم وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات. وتم خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي هذا الصدد وضع رئيس مجلس الأعيان السفراء بصورة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، خاصة حول ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات الخطيرة في سوريا وانعكاساتها المباشرة على أمن الأردن واستقراره، وما يترتب على المجتمع الدولي من مسؤوليات تجاه حماية الأمن والاستقرار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية واحترام قواعد القانون الدولي. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وآخرها اليوم، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة قام بها المتطرفون باعتبارها انتهاكا صريحا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته. وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات والتصريحات التحريضية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفاتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف الإجراءات اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني. اقتحم أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق الضفة الغربية ورفع حالة التأهب الإسرائيلي بمناسبة عيد العرش اليهودي لمدة أسبوع. إلى التفاصيل.
1: شهد المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تصعيدا جديدا تمثل باقتحام 1143 مستوطنا لباحاته خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنته محافظة القدس، وذلك وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وتحذيرات فلسطينية من مساع لفرض وقائع جديدة في المسجد. وقالت محافظة القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة ضمن مجموعات متتالية بحماية الشرطة الإسرائيلية، ويتزامن ذلك مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي بالتوازي مع رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب. ويأتي التصعيد في القدس في ظل تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي دعا فيها إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يمثل لعبا بالنار، محذرة من محاولات فرض وقائع جديدة أو تقسيم للمسجد زمنيا ومكانيا. وفي تطور متصل ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في ساحة البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى، حيث أدى طقوسا دينية وسط إجراءات أمنية مشددة. ويعكس تسلسل الأحداث تصاعدا متزامنا في الإجراءات الأمنية والاقتحامات والأنشطة العلنية في محيط المسجد الأقصى في وقت تحذر فيه جهات فلسطينية وعربية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زيادة التوتر في القدس والضفة الغربية.
0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في القطاع جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع

منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1417 شهيدا. قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، قال إنها ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه جنوده.

0: ما وصفها بالتهديدات الفورية القادمة من الأراضي اللبنانية، مع التشديد على التزامه بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعه إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري، رغم رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب، وبينما تتمسك طهران بالمسار الدبلوماسي وإعادة فتح مضيق هرمز. تؤكد إدارة ترامب أن أي اتفاق يتطلب تنازلات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في وقت لا يستبعد فيه الرئيس الأمريكي استئناف الضربات. إلى التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع جولة جديدة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يفكر دائما في احتمال استئناف الضربات ضدها. وأوضح ترامب في حديث لموقع إكسيوس أن طهران تريد اتفاقا مختلفا عن الذي تسعى إليه واشنطن، معتبرا أن إيران بالغت في تقدير موقفها. وبحسب إكسيوس قد تبدأ جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الاثنين وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه. وتريد إيران وفق الموقع التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل استئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات عن مبيعات النفط وإعادة العمل بوقف إطلاق النار، لكن ترامب رفض المقترح الإيراني. وتتواصل بالتوازي وساطة قطرية لنقل الرسائل بين الطرفين، ووفق مصادر نقل عنها إكسيوس ناقش الوسطاء المقترح الإيراني وقدموا صيغة توافقية وسط توقعات بلقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وكانت مفاوضات غير مباشرة قد جرت الثلاثاء الماضي في نيويورك بمشاركة ويتكوف وجاريد كوشنر من الجانب الأمريكي وعرقجي من الجانب الإيراني وبوساطة قطرية. وعلى صعيد الملاحة، قال ترامب إن أكثر من 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن نحو 22 مليون برميل صدرت عبر المضيق ليلة الجمعة. وفي المقابل أكد عرقجي أن طهران لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي ومستعدة للتفاوض، مشددا على أن الانتخابات النصفية الأمريكية ليست ضمن حسابات إيران، وأن بلاده تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطاء.
0: قتل 8 أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا اليوم، بينهم 4 في زابوريجيا وكييف وأوديسا، وفق السلطات الأوكرانية التي حذرت من استمرار الهجمات على العاصمة. وأفادت السلطات بأن الغارات ألحقت أضرارا ب 61 موقعا سكنيا وصناعيا في كييف وضواحيها، فيما أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قرية حدودية في منطقة خاركيف شرق البلاد. محليا، رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم فعاليات ملتقى السلطة العربية الدولية 12 للفنون التشكيلية الذي تقيم جمعية البلقاء للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة البلقاء. ويأتي الملتقى الذي يتزامن مع اليوم العالمي للسياحة واحتفاء بمرور 5 أعوام على إدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، في إطار إبراز ما تتميز به المدينة من إرث تاريخي وحضاري وثقافي وتراثي وتعزيز حضورها على الخريطة الثقافية والسياحية. وافتتح العيسوي المعرض التشكيلية المصاحبة للملتقى المقامة في مركز السلطة الثقافي، وتجول في أرجائه واطلع على الأعمال الفنية المشاركة وما تعكسه من تجارب وأساليب ومدارس تشكيلية متنوعة، واستمع من الفنانين والقائمين على المعرض إلى شرح حول مضامين الأعمال وأفكارها ودلالاتها الفنية والثقافية. يشارك الأردن دول العالم الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 من أيلول من كل عام، الذي جاء هذا العام تحت شعار الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة. إلى التفاصيل.

0: في الأردن يأخذ الاحتفال بيوم السياحة العالمي طابعاً خاصاً، فالسياحة هنا لا ترتبط بأعداد الزوار وحدها، بل بما تختزنه المواقع من قصص وذاكرة، وما تحمله المعالم من شواهد على حضارات تعاقبت على هذه الأرض عبر آلاف السنين. فالسياحة الأثرية تفتح نافذة على الماضي، وتتيح للزائر اكتشاف الفنون والعمارات وأنماط الحياة والطرق التجارية التي شكلت جزءاً من تاريخ المنطقة. كما يمثل هذا الإرث قيمة تتجاوز الجانب السياحي، فالمواقع الأثرية تعد جزءا من الذاكرة الوطنية والثقافية، ومصدرا مهما للمعرفة، وعنصرا يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم المجتمعات المحلية المرتبطة بهذه المواقع. ومع هذه القيمة تبرز مسؤولية الحفاظ على هذا الإرث وصونه للأجيال القادمة، ليكون شاهدا على مرحلة من تاريخ المكان، وفقدان أي جزء منه يعني فقدان جانب من هذه الذاكرة التي يصعب استعادتها. وفي يوم السياحة العالمي يحتفي الأردن بإرث يمتد على مساحة المملكة، ويظهر في الحجر والنقوش والفسيفساء والمعالم التاريخية، ويقدم للزائر أكثر من تجربة سياحية، إنه يقدم حكاية متكاملة عن المكان والإنسان والحضارات التي تعاقبت عليه. فالأردن ليس مجرد وجهة يزورها السائح، بل مساحة مفتوحة للتاريخ تتعاقب فيها الفصول والحضارات، ويبقى الماضي حاضرا في تفاصيل المكان لمن يراه ولمن يصغي إلى حكاياته.
1: أقامت وزارة الثقافة حفل ختام برنامج حوارات المنبثق عن مشروع توثيق السردية الأردنية، والذي تخلل ندوة عمان العز ودورها في بناء السردية الأردنية في المركز الثقافي الملكي. كما نظمت مساء أمس عرض جوي بطائرات الدرون في سماء عمان، رسمت لوحات ضوئية تحاكي محطات من تاريخ الأردن وحضارته، وتروي قصته بأسلوب بصري. التفاصيل مع عاطف نسور.
2: يعد مشروع السردية الأردنية مساهمة نوعية في تعزيز الهوية الوطنية الأردنية وإبراز عمقها التاريخي والحضاري، ويعكس الصورة الحقيقية للأردن ومكانته التاريخية والإنسانية، ويربط الماضي بالحاضر ويستشرف المستقبل. المشروع لا يقتصر على ربط الأحداث التاريخية بالجغرافيا فحسب، بل يتعداه إلى قراءة تحولات الحضارات التي وجدت على هذه الأرض بكافة أبعادها، وما تركته من علامات في كتاب الأردن ووجدان أهله. هو مشروع يهدف إلى توثيق تاريخ الأرض الأردنية والإنسان الذي عاش عليها عبر مسار زمني ممتد لأكثر من 2.5 مليون عام، وصولا إلى إقامة الدولة الأردنية الحديثة وفق إطار علمي أكاديمي موثوقة. وقال وزير الثقافة مصطفى الرواجدي خلال ندوة حوارية بعنوان الأردن الأرض والإنسان، عمان العز ودورها في بناء السردية الأردنية.
3: إن مشروع السردية الأردنية الذي أطلقه ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني من مدينة الطبيل الهاشمية، مثل استجابة للحاجة الملحة لتوثيق الإرث الحضاري العريق الذي احتضنته الأرض الأردنية عبر التاريخ، حيث شهدت الكثير من الحضارات الإنسانية التي تمتد لحقب وعصور ضاربة بالزمان، وصولا إلى الدولة الأردنية الحديثة، وهو ما يتطلب إعداد محتوى شامل ومتكامل يبرز هذا الغنى الحضاري والإنساني.
2: ويأتي إطلاق السردية الأردنية استجابة لحاجة وطنية ومعرفة لتقديم رواية متكاملة ومترابطة لتاريخ الأردن، بعيدا عن الطرح المجتزأ أو الاختزالي، وبما يعكس عمق التجربة الحضارية على هذه الأرض، ويؤكد أن الأردن ليس نتاج مرحلة سياسية حديثة، بل نتيجة تراكم حضاري وإنساني متواصل عبر العصور.
1: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تأملوا خلال الأسبوع التاسع من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة مع 107 قضايا في مختلف محافظات المملكة، من بينها 41 قضية اتجار وترويج لمادة الكريستال القاتلة و66 قضية تعاطٍ، وألقي القبض

خلال الحملة على 56 تاجرا ومروجا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 132 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبط بحوزة المقبوض عليهم كمية من مادة الكريستال القاتلة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون. قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعديل قرار تخفيض فائدة تقسيط المديونيات المترتبة على المنشآت، بما يتيح مزايا إضافية للمنشآت التي تسدد دفعة أولى من مديونيتها، وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي. وبموجب القرار تلغى فائدة التقسيط بالكامل عند سداد دفعة أولى لا تقل عن 25% من إجمالي المديونية، فيما تخفض إلى 1% للدفعة التي تتراوح بين 20% وأقل من 25%، وإلى 2% للدفعة التي تتراوح بين 15% وأقل من 20%. وتتولى المؤسسة تقسيط المديونية للمدة التي تراها مناسبة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس غدا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبات إغلاق المنشآت التي يثبت قيمها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. رئيس مجلس العيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها على الأردن. والأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية، ويؤكد رفضه لهذه الانتهاكات. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف نسور، هاني السعيدة وعبد اللطيف الزايدة، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السرايرة، ومني حابس الخضير. أحبتي عند 9:30 برنامج مساء الخير والزميل العزيز خالد عياد. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم. مساء الخير، مساء النور عليكم أينما كنتم. نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية. أما ربان المكسر لهذا المساء الزميل المبدع دائما دكتور ربيع الصريرة، من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

0: إذن حديثنا لهذا المساء نتكلم عن العتاب. وما أدراك ما العتاب؟ بعضنا يخشى العتاب بل يتجنب العتاب، وبعضنا يبحث عنه، أنه عاتبني لو يعني بكلمة. ترى العتاب فن وإله طريقة معينة. إحنا مشكلتنا أنه أو ما في مشاكل إن شاء الله، لكن كل اللي متكلم فيه أنه في بعض الأشخاص لا يقبل أن يعاتب. خلينا نذكر بالأرقام ونبدأ بتلقي الاتصالات 0647 47 111، ونبدأ بالاتصال عبر هاتف البرنامج. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال أستاذ خالد عيان؟
0: أهلا بثينة.
1: المرة زبطت معي.
0: يعني أول مكالمة.
1: أنا عشان ما تعاتبونيش، عشان ما تعتبوش علي،
0: عشان تاخذي راحتك.
1: الله يسعدك. تحياتي إلى كل المستمعين العاملين بالإذاعة.
0: ولك التحية. نعم.
1: هلا شوف، العتاب على قد المحبة. أنا بعتبر إنه العتاب على قد المحبة.
0: نعم.
1: فلما أنت بتعاتب شخص، طبعا أكيد زي ما تفضلت حضرتك، العتاب بده أسلوب راقي، بده فن، بده يعني مش تهاجمه هجوم.
0: نعم، أو تحمله فوق طاقته.
1: بالضبط. لما أنت بتعاتب شخص يعني تحكم معه بطريقة إنه أنت يعني كثير ما أخذ حاضرت منه، إنك بتأنبه
0: أنت أو أنت السبب اللي يعني أزعجتني وأذيتني وخسرتني.
1: مثلا أنا مستغربة، يعني أنا صراحة بدي أعاتبك لأنه أنا يعني ما توقعت منك هيك. هلأ استجاب الشخص وحكى اللي عنده، أنا هيك بصفة تماما وبنسى الموضوع نهائيا.
0: استجاب تصفي.
1: إذا استجاب يعني.
0: أيوة. وإذا ما استجاب؟
1: إذا ما استجاب بصراحة يعني ممكن شوي أخفف علاقتي فيه، لأنه أنا بطبيعتي ما بقدرش مثلا أحكي مع حدا وأنا متضايقة منه.
0: وإذا تجنب العتاب
1: كيف؟
0: إذا تجنب عتابك يعني قطع الطريق من أولها، أنه حتى عتاب ما بده.
1: لا، ما بيطلع له هيك. طالما هو زعلني أنا بدي أعاتبه.
0: ما بيطلع له طالما زعلني أنا بدي أعاتبه.
1: لا، ما بيطلع له. بديش اعاتبه معناها هو بده يضل يكرر نفس الموقف اللي عمله او نفس الخطا اللي عمله، فما بزبطش هيك معي.
0: نعم.
1: فلازم يعني بنرجع نحكي العتاب على قد المحبه. انت ما بتعاتب واحد مثلا انت ما بتعرفه، على سبيل المثال مرق عندك، تجاوز عندك بالسياره. بتعاتب حدا انت حريص على انه تضل علاقتك هي قويه
0: بدائرتك الخاصه.
1: بالضبط. إذا ما تقبل العتاب أو سكر علي الطريق، لا أنا على فكرة بعاتب، يعني أنا بسكر عليه، بقول له أنا بحكي معك بدي أعاتبك، أنا حاكي بدي أعاتبك، ما تسكر الموضوع.
0: وبتقبلوا يعني صديقاتك لما تقولي لهم أنا حاكي معك يا عاتبك؟ في ناس بيخافوا من العتاب، وفي ناس بتجنبوا أو بهربوا منه حتى.
1: والله إني بهرب منه معناها بكون عارف حاله أقول له غلطان، بده يضل يكرر الخطأ، فما في داعي نتعامل معه بهالحالة يعني. بس أنا برجع بأكد على فكرة إنه العتاب على قد المحبة. أنت ما بتعاتب أي حدا، تعاتب الشخص اللي أنت حريص على إنك تكون على علاقة طيبة معه. هيك يعني. هاي
0: يعني اللي بعاتب شاري للشخص الآخر.
1: أيوة نعم، اللي بعاتب شاري. نعم.
0: واللي ما بعاتب أنهى العلاقة.
1: اللي ما بعاتب بكون مش فارقة معه، أو يعني خلاص إنه بيعتبرها علاقة عابرة وبتعدي.
0: طب بثينة، في ناس بعاتبوا يعني بقسوة بصراحة يعني.
1: والله بتعرف انه انا هيك مرات
0: انت هيك
1: مرة. رغم ان قبل شوي قلت لك انه المفروض يكون في اسلوب، بس احيانا اذا كنت زعلانه كثير ومش متوقعه، يعني هذا الشخص عمل موقف كثير، فانا مش اني يعني بهاجمه، بس كيف بقول لك بانبه كثير، بخليه عن جد يعني هيك يحس انه فعلا كثير اخطات حقي.
0: نعم.
1: يعني مثلا بقول والله ما توقعت منك هيك باسلوب، انه بخليه عن جد يعني يندم، يعني كثير هو يتضايق من حاله.
0: طب متى اخر مره غيرتي طريقه معاتبتك؟
1: آخر مرة غيرتها؟
0: أيوة. أو خففتيها أو زدتيها أو وضحتيها؟
1: والله بصراحة أنا بغيرهاش، يعني أنا بحكي لك، أنا إذا واحد زعلني بطريقة يعني إنه الموقف كان صعب، لا بعاتبه قد ما أنا يعني اتضايقت، يعني بخليه هو يعني يعيش الشعور.
0: نعم.
1: بس بطريقة عتاب.
0: يعني بثينة بدي أحكي لك يسعد مساك، وشكرا لك على المشاركة الجميلة.
1: الله يحفظك.
0: يا هلا. 0647 47 111، 0647 47 112. يعني ليلة جميلة والبدر فيها كامل مثلكم، ونجدد التحية ونقول لكم مساء الخير ومساء النور. ألو.
2: مساء الخير.
0: والورد.
2: تحياتي لك يا أستاذ خالد، للأخ معتز وللبس مهندس دكتور ربيع الصرائر.
0: نعم.
2: ولكافة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
2: إذا إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب قليلا على القذى ضمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه.
0: الله الله الله، جميلة القصيدة.
2: والله حبيبي العتاب يقسم إلى قسمين، هناك عتاب جميل وهناك عتاب مر.
0: جميل ومر.
2: نعم
0: نعم.
2: العتاب الجميل من شخص تقدر ويقدرك، بشرط إنه ما تبحثوش عن أخطاء التفاصيل. يعني بدي يكون العتاب عتاب إنه أنت علاقتك فيه قوية، ربما تحدث منه هفوات صغيرة أنت آلمتك أو يعني وقفت عندها شوية.
0: نعم.
2: لكن العتاب المر عتاب دائما بكون بعد كثير كثير كثير من التراكمات الموجعة. يعني أنت بدك تعاتب إنسان بتكون تحملت منه ما شئت، أنك تحمل من أذية ومن صدمات ومن مرارة، فإذا عاتبته لازم يتوقع منك أنه عتابك يكون قاسي جدا، لأنه على قد الوجع اللي أنت سببته إله ممكن يكون عتابك إله.
0: جميل.
2: وبنفس الوقت دائما العتاب هو عبارة عن رهان على العلاقات.
0: رهان.
2: رهان نعم. يعني أنت عاتبت إنسان ما بتتوقع منه الإساءة البالغة هاي.
0: نعم.
2: فبتحس أنه ويلك صدمتك من الإساءة اللي أدالك إياها، ويلك من الكلمات اللي بدك تدور عليها عشان تعاتبه.
0: بعض الأحيان عندنا المثل الشعبي بيحكي أجهك حلها عماها، مرات في ناس بيعاتبوا بزيادة.
2: والله شوف القضية قضية العتاب، يعني دائما أنت حسب ما بتتوقع من الشخص لازم تعاتبه.
0: نعم.
2: إذا بتتوقع منه أنه يستجيب لك وأنه ما يكرر أخطائه مفروض أنه عتابك يكون إله لين، لكن إذا دائما حسيته مكلح ومشراد لا والله اصلخ جلده صلخ.
0: الله لا يجيب صلخ. شكرا يا معتصم. يا هلا ملحقين على صلخ. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
3: كيفك خالد؟
0: بخير
3: الحمد لله، شكرا دائما يا رب.
0: تفضلي.
3: شوف أنا بصراحة ما في شيء بقموس حياة اسمه عتاب. أما طبعا اللي حدا بيجي فيه أو بسمعني كلام ما بيعجبني أو بزعلني بصراحة بتهدل. بتهدل مني.
0: أيوة.
3: خليه يحرم يحكي معي مرة ثانية كلمة.
0: مو في فرق بين البهدلة وبين العتاب؟
3: ما بعاتب.
0: ما بتعاتبي
3: أبدا. أنا
0: قصف.
3: عندي على طول بالضبط على
0: طول
3: بعطيك النصيب.
0: أيوة.
3: بعدين خلص بسكته إنه ما يرجع يكرر الشيء اللي عمله مرة ثانية.
0: طيب. بدي أشكرك. شكرا لك. يا هلا. نأخذ اتصال ومن ثم نذهب لفاصل. مساء الخير. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0-647-47-111-112.

0: إذن 06-47-41-111 مساء الخير.
1: مساء الخيرات يا سيدي.
0: والوردات
1: يسعد المساء أستاذ خالد.
0: يا هلا يا هلا.
1: الله يقويك ويعطيك العافية جميعا.
0: صديقنا الجميل محمود العزام.
1: ومساء الخير لكل الإخوة يعني القائمين على البرنامج والمتصلين والمستمعين.
0: يسعدك.
1: وتسمح لي يا أستاذ خالد بداية إني يعني أنوه لنقطة معينة والله إنها هيك يعني أخذت مني وقت بالتفكير.
0: نعم.
1: في هذا البرنامج الجميل والله إنه كل الإخوان أعمد وكلهم زوايا يعني مهمين وكلهم. نعم. الواسط يعني بالأسماء أو بدون ما يعد الأسماء كل. نعم. اسمه ممكن يتفع. أي نعم. وكل واحد مهم وهذا الروث يعني من الأزهار كل زهرة لها عطرها. فوالله إني كيف بدي أقول لك. نعم. ما أستصيغ إني أتميز عن أحد منهم والله.
0: كل له يعني جماله وكل إنسان يتميز بجزء معين وإحنا منكمل بعضنا
1: بالضبط.
0: مش حنفسين في ساقية محمود
1: أسيري. وأنا والله إني الآن أشعر إني بعدني ما يعني في العلوم وفي اللغة وفي في الثقافة ما زلت أجذف على الرمل ما وصلت الشط لحد الآن.
0: ما شاء الله عليك.
1: للأمانة يعني هذا شعوري وهذا قناعتي وكل إخوان بتعلم منهم.
0: أنت تبحر بنا
1: يا سيدي. هذا إنما توفيق يعني ما توفيقي إلا بالله.
0: نعم.
1: قصة بسيطة أو يعني إذا حبيت أن أتكلم عن العتاب.
0: نعم.
1: بكلمات مختصرة عشان
0: قصة وعتاب وقصيدة.
1: جزاك الله خير. العتاب في رأيي أنا بس في مرحلة معينة من العمر بصلح.
0: بصلح في مرحلة معينة ليه؟
1: نعم. يعني مثلا ممكن لحد الأربعين يصل معي بعض الناس إنه يحب يعاتب.
0: معقول؟
1: بعدين خلاص بيبطل الإنسان تفرق معاه. يعمل اللي يعمل يخطئ اللي يخطئ. بالتالي بتشوف إنه كثر التذكير الناس نوع من الضعف. إنك تظل تذكر الناس كأنك أنت في مكان الضعف في مكان اللي يعني المستجدي للعلاقات الطيبة. بعد هذا العمر خلاص ما ظل فيها إرشادات. وثاني شيء يعني أنا بعرف إنه العتاب اعتذار.

0: بطل. يعني تقول له لو عملت هيك ولو عملت كأنك بتعتذر له، يعني تقول أنا والله يعني لو أنك عملت هيك أنا عملت هيك، هو اعتذار لكنه بطريقة مبسطة يعني.
1: تحفظ مال وجه الطرفين.
0: بالضبط. أما القصة يا أستاذ الكريم وأولي هون الأخوان المستمعين، بتقول إنه في شاب كان يعمل على مركب في أحد الأنهر يعني بيسموها عبارة، كان يقطع الناس من الصيد اليمين يقول له جهاز والعكس. وفي أحد المرات يعني ركب معه شيخ جليل وشايل يعني مجموعة من الكتب، وكان هذا الرجل يعني خلينا نقول عالم أو يعني أستاذ هيك يعني في اللغة. فمن خلال المسير بيسأل هذا الشاب بيقول له يا بني هل تعلمت أصول اللغة؟ قال له والله يا عم ما عندي مجال. قال له لقد يعني ضاع نصف عمرك. فمشوا، قال الحمد لله يعني. فمشوا، هبت ريح قوية والشاب عرف انه هذه الريح يعني زمان ما هبت قوية وممكن تقلب المركب. فقال يا عم الشيخ هل تعلمت اصول السباحة؟ قال له والله يا بني، قال لقد ذهب عمرك كله.
1: يعني كل واحد من جهة نظره انه يمتلك الحكمة والقوة
0: أو شيء من كل شيء، الإنسان يتعلم في الحياة شيء من كل شيء، فهذه هي صح يعني وجهة نظرك سليم.
1: نعم. ولكن يعني إحنا طمعانين بقصيدة من قصادك.
0: أبشر يا سيدي، أبشر المستمعين، هي نوع من العتاب.
1: برضو عتاب على موضوع حلقتنا.
0: هي رسالة إلى فراشة الذكريات.
1: فراشة الذكريات.
0: نعم.
1: هل تمتلك اسما أم غير معلن؟
0: لا لا لا لا أستطيع.
1: نعم.
0: أقول فيها يعني إليك مع سبق الإصرار، كلميني وارجعيني للبداية، كلميني وارجعيني للبداية، ابعثي روح العلاقات الوئيدة، رجعي في خاطري نفس الحكاية القديمة والحكايات الجديدة، وعبثي دام العبث عندك هواية، واكتبي يا شاعرة عني قصيدة، في ضميري نشوة الشعر ومعايا، في خفوقي شعلة الحب الأكيدة، لو علاقة بينك وبيني دعاية، اسعفيني بلحظة الحب السعيدة، وادري انك ما يهمك من رجايا، والحقيقة مدمنة عيش الوحيدة، يا وحيدة تاهت بحب القراية، بالإذاعة والمجلة والجريدة، اكسريها لا بقى ذيك المرايا، صدقي انت الوحيدة المستفيدة، واسمعيني بالبداية والنهاية، لا غرورك للغرام اكبر مكيدة، والنجوم اللي تجلت في سمايا، ما تدانى حيث انا دربي بعيدة، اسأليني بالهوى عندي دراية، وذا كلامي صغته بجملة مفيدة، يا أميرة بالغلا واسمك هداية، يا أميرة بالغلا واسمك هداية، اسمعيني لو دقيقة يا عنيدة، اسمعيني لو دقيقة.
1: الله الله، هنيئا لها.
0: حياك الله يا سيدي، حياك الله.
1: نحتاج فاصل بعد هذا الزخم. شكرا لك محمود. 0647 47 111 06 47 47 112

بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنى، بعتب على كلمة حلوة، بعتب على كل غنى، اتهالت يوم في حبك.

0: قلنا الدنيا حلوة واللي ضيعها مين اللي ضيعها مين بعتب على كلمة حلوة بعتب على كل غنى
1: 0647-47-111-112 معنا اتصال مساء الخير.
2: أهلين يا هلا يا مساء الأنوار، كيف حالك أستاذ خالد؟
1: يا هلا يا هلا،
2: كيف حالك؟ شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
1: أنا بخير، أنا بخير
2: إن شاء الله دوم يا ربي. تحية إليك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: ولك التحية.
2: الله العتاب يا أستاذ خالد، إلو وقته وإلو ناسه.
1: أها.
2: مش أي ناس بعاتبهم،
1: مش أي ناس،
2: لا لا مش أي ناس. والعتاب كثرته كمان مش كويسة،
1: مش
2: يعني
1: كويسة.
2: مش على الفاضي وعلى المليان، كلامي بيصير ما إله معنى. كثر العتاب بيصير كلامي ما إله معنى. ولما بدي أعاتب بعاتب أشخاص إلي عليهم مونة.
1: آه، بتحافظ على علاقتك فيهم؟
2: أيوة. آه، بكون وأمون عليهم إنهم رح يسمعوني ورح يفهموني.
1: طب مرات اللي بعاتب بكون يعني أسلوبه قاسي أو يعني منفر؟
2: سواء بكون قاسية بأسلوبي أو بكون لطيفة معهم.
1: نعم.
2: بكونوا متقبلين عتابي.
1: طب العتاب المنفر إيش رأيك فيه؟ القاسي
2: على حسب الموقف، أحيانا بيكون له وقته.
1: وهو مرات العتاب القاسي يعني
2: لا لا، في ناس بتستاهل أحيانا إنك تعنفهم.
1: طب إيش اللي جابره؟
2: يعني
1: إيش اللي
2: جابره؟
1: طب أوكي اسمحي لي، إيش اللي بيجبر الطرف الثالث إنه يتحمل عتاب قاسي؟
2: حسب الغلط اللي هو غلطه. أنا ابني غلط غلط غلطة هيك كبيرة، عاتبته إشي قاسي لأني بدي أردعه وبدي أدبه وبدي أفهمه اللي عملته هذا إشي غلط.
1: نعم.
2: فبيستاهل إني أحكي معاه بقسوة.
1: أها.
2: بيستاهل إني أنبه، أما إن بحكي معه بلطف ما رح يتعلم.
1: يعني هو العتاب هو عقاب؟
2: أحيانا بيكون عقاب.
1: بفش الغل؟
2: لا، أحيانا بيكون عقاب. طب شخص أساء إلي، عاتبته وما رد علي، اتجاهلته. هينها في اسلوب لحتى اني اردعه.
1: طيب ليش العتاب بفش الغل عند البعض؟ انه انا عاتبته وخلص ارتحت.
2: ارتحت، بكون ارتحت لاني طلعت اللي بقلبي، لكن ضليت مدخل في قلبي، يعني صار في عندي اشي هيك زي عامل موقف عنه، خلص انا هذا عمل معي موقف بدي ابعد عنه، لا بطلع كل اللي في داخلي.
1: أه.
2: وبنام وبرتاح.
1: حلو، الله يريح بالك.
2: النوع اللي هيك كله هيك.
1: الله يريح بالك.
2: حياك
1: شكرا
2: الله
1: لك
2: يا مرحبا.
1: هناك
2: يا
1: اتصال 0647-47-111-112. مساء الخير.
3: الو.
1: يا هلا.
3: الو، مساء الخير سيد خالد.
1: مساء النور. يا هلا يا هلا.
3: ما عرفت تحملوني، لسه اسناني مش ضابطين.
1: اه يعني الف سلام عليكي.
3: اذا صوتي مش حلو يعني.
1: لا لا حلو حلو.
3: سيد خالد، هلا صار معي موقف صدقا.
1: نعم.
3: هو بسميه كأنه نوع من العتاب.
1: نعم.
3: هلا اجاني اكون واقعيه يعني مشان نتعلم من بعض.
1: نعم.
3: بالزمانات انا لما كنت متزوجه جوزي السابق.
1: نعم.
3: ما كنت مقصره بالعيله، اعمل عزايم وطبايخ وحياه الله. حتى هلا اللي اجى ابن سلسي اجى من امريكا. طبعا هو متزوج، تصور السهرة تاعته عملتها أنا ببيتي، تصور، وأنا مش أمه، أنا مرت عمه عملتها عندي. هلأ جاء من أمريكا ومد علي، بدي أختصر، مبلغ وقدره من المال. هلأ هو ابني.
1: نعم.
3: ابني يقول لا لا لا، ليش؟ بحب أنا عاتب قدام الناس، بتعرف ليش؟
1: أه.
3: حتى يأخذوا مني الناس عبر وتجربة ودرس يتعلموه. أنا بحب العتاب. الأخ حكى إنه العتاب واحد بس يكبر غلط، لا بالعكس، أنا بقول واحد لما يكبر ببلش العتاب.
1: ممكن في فرق بين الرجل والمرأة. آه. يعني ممكن المرأة بتحب تعاتب حتى لو كان عمرها شو ما كان. ممكن الرجل
3: بحب.
1: العتاب بستنزف طاقة كبيرة منه.
3: ليش؟ لما تكون عامل مفضل على غيرك وفاتح بيتك ومش مقصر. أخذت اليوم المبلغ وأنا رافع راسي حتى أورجي ابني. ابني بقول لي لا، قلت له ماما أنا بتعرف لما أخذ المبلغ هذا.
1: أه.
3: أمه مريضة، أمه الله يشفيها.
1: أه.
3: بكرة أنا بروح عليها بزورها، بقدر الواجب اللي أعطاني إياه. هلا بروح. أه. بادي بالمقابل، أنا مش باخذ، أنا بعرف الأصول.
1: جميل.
3: بحب العتاب إنه حتى الواحد نعلم أولادنا إنه الحياة مش بس أخذ وبالنسبة لموقفي أنا يعني
1: الحياة أخذ وعطاء.
3: أخذ وعطاء. نعم. إنك تأخذ.
1: نعم. بدي أشكرك ثمر. حتى نعطي مجال اتصال آخر. شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير. مساء النور.
4: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا أهلا.
4: مساء الخير معك ربيع صح؟
1: ربيع دكتور ربيع ومعتز اللوم. نعم.
4: مساء الخير إلهم التنين وللكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعات.
1: يسعد مساك.
4: موضوعك معكم يزن.
1: نعم.
4: موضوعك عن العتاب.
1: صحيح.
4: العتاب حلو. قولك العتاب أقد المحبة.
1: حلو.
4: أنت ما بتجيب واحد من الشارع تقول له تقول
1: بس الرجال بعاتبوا أقل من النسوان صح؟ انتوا بتحبوا تعاتبوا.
4: والله حلو العتاب يعني. يعني مثل ما قلت لك واحد ما بيجيب حدا من الشارع لا يكون ناس مقرب إليك بتحبه يعني يا خواتك إخوانك زوجتك أولادك أصدقائك هذول المقربين كثير بتحب تعاتبهم بس مش عتاب هيك عطلع لا يعني صدر خطأ.
1: طب هو مرات في ناس بيسيئوا استخدام العتاب يعني بقسوة أو بتكرار أو بزن بحيث أنه
4: بالتكرار. أنا أقول إياها كثير يعني قالوا لي أنت بتعاتبي كثير.
1: أنت طيب وما فكرت بالموضوع أنك بتعاتبي كثير
4: وبعدين بطلت عاتب.
1: بطلت من مرة.
4: والله بطلت. يعني خصص القرايب يعني صار كنت أشوف كنت خلص لا أنا معاتب ولا شيء ولا أنا ران ولا شيء اللي بيحب يرن علي يعني عيني برد ما أرن وبحاول يعني ما إني ما بقطعهم بالمرة بس ما بعاتبهم خلص حبوا يرنوا علي هيني بحكي ما حبوا يرنوا أنا برن بعدين خلص لأنه في ناس ما بتتحمل دوم مش حدا يعاتبهم ليش مش عارف.
1: طب هذا سؤال يعني هذا سؤال ليش ما بتحملوا حدا يعاتبهم
4: لأنه شايفين أنه عندهم غلط بدون مش الناس تفرجيهم أغلاطهم. بعدين هي اللي تتحل وفضفضة يعني بتطلع اللي ببالك بتحكي اللي بقلبك إله مش بطالع لحدا غريب يعني أنت أيوة. من تمك لتم اللي مخطئ فيك يعني ما جميل. بتحكي لحدا غريب بينك وبينه بس لا في ناس بقولك خلص ما بيحب العتاب مع انه العتاب انا بشوفه حلو كثير وبفضفض
1: ممكن الرجال بحبوش العتاب قد النسوان
4: ليش
1: يعني انا قاعد بدير حوار يعني هذا البرنامج تعليله له علم نفس وله يعني
4: ليش كل شيء هيك بتحطوا انتوا بالنسوان يعني النسوان
1: ليش كل شيء بنحطه بالنسوان
4: صغار اكثر النسوان
1: لانه احنا قلبنا مطفي بدي اشكرك
4: هلا
1: يعطيك العافيه ليش دائما نتهم النسوان لا احنا ما بنتهم النسوان احنا مساكين تعبانين شوي بس معنا اتصال مساء الخير
5: مساء الخيرات
1: والوردات
5: تحياتي لك أستاذ خالد
1: يا أهلا
5: وسهلا العمل الجميل
1: يا أهلا
5: كل المستمعين والمشاركين محمد بوك
1: يا أهلا يا أستاذ محمد شايف بتهمونا أنه إحنا بنتهم النسوان أنهم يعني هم اللي بيعاتبوا هم اللي بيسووا المشاكل
5: والله يا أستاذ خالد بدنا نتحمل شو بدنا
1: نتحمل نعم
5: بدنا نتحمل أكيد
1: نعم
5: أستاذ خالد الله يمسيك بالخير أنت وكل المستمعين
1: يسعد مساك
5: أنا بالنسبة لي عندي كتبت أبيات لصاحب الجلالة
1: يا سلام
5: على خطابه الأخير الجمعية العامة للأمم المتحدة
1: نعم
5: يحق لنا كأردنيين أن نفتخر بصاحب الجلالة دائما بمواقفه دائما المشرفة
1: نعم
5: فإذا سمحت
1: لي ألقي
5: هذه الأبيات الله يكرمك
1: طبعاً
5: هذه الأبيات كتبتها وقلت أنها صوت العدل والسلام بقول صوت المليك بأمم الأرض قد سار يفض صمتا ويجل الحق أنوارا في محفل الدنيا قام الجلال به خطيب عز يصب العدل أمطارا نادى بسلم نقي لا شياط به وعرى فيه كيانا مارقا جارا متطرف نهجه غشت مغامره والتوسعات هوى قد قاده نارا يا غزة المجد والقدس التي نزفت لك الهاشمي صان العهد إصرارا وأعلن الأردن الحما خطر على البغاة ولن نعتاد إقصارا جيش البواسل في الساحات نصرته سيدفع الشر عن أمن لنا صار ورف طرف الجلال نحو شام هدى يرجو الأمان لها سرا وإجهارا وعن عراق العلا والخليج وفا وعن يمن أعاد النبض تكرارا أعاد للناس عبر الصوت أغنية بلاد العرب أوطاني شدا طارا رنا إلى مقعد الباغي بنظرته فأرعش الجبن في عينيه أعصارا وأدبرت أمم الدنيا لخطبته وقد رمته بعين المقت إنكارا ويا ترامب قد وعدت عالمنا بالعدل والسلم تحقيقا وإقرارا وخاطب العالم الأقصى بلهجته راعوا العهود وكفوا الظلم إجبارا هو الملك مشهور بحكمته وأكثر الناس تدبيرا وإبصارا فاحفظوا يا رب سلطانا لأمتنا وأيد الملك تمكينا وإكبارا.
1: الله الله ما أجمل هذه القصيدة يا محمد. الله ما شاء الله عليك سيدي. أبدعت ولازم نسمع أغنية ملكية يعني بعد هذا الإبداع وهنيئا لك بهذه الملكة الشعرية. شكرا لك.
5: شكرا
1: يا هلا.

0: يعني شكرا جزيلا للزميل او العزيز محمد جوجز على هذه القصيده الرائعه. معنا اتصال. ايضا نشكر ربيع على الاغنيه الجميله. معنا اتصال. مساء الخير.
1: هلا. مساء الورد.
0: مساء النور. هلا.
1: شلونك استاذنا خالد عياد؟
0: هلا يا استاذ. يا
1: شو اخبارك؟ كيف صحتك؟
0: انا بخير، انت كيف حالك؟
1: والله مشتاق لك. مع الحكيم المنسي من المفرق.
0: يا هلا يا حكيم.
1: زمان عنك والله، انت وربيع السرايره وجميع نعم. المستمعين والمشتركين.
0: نعم نعم.
1: الله ينعم علينا وعليكم. كل الاحترام والمحبه والتقدير لك ولجميع المشتركين والمستمعين.
0: ولك المحبه والتقدير.
1: معلش بس سؤال، انا ما
0: كنت متابع. العتاب، العتاب، هل انت بتحب يعني تتعاتب كثيرا ولا ممكن تتجنب من العتاب وممكن تهرب وتخرب العلاقة إذا صديقك عاتبك؟
1: عفوا، عاتب ولا أتعاتب؟
0: على الجهتين.
1: الجهتين، إذا كان شخص بهمني وبخصني أمره بعاتبه. ما بهمني، ما بهمني أمره بنسى أمره.
0: جميل. وإذا بالغ شخص بعتابك؟
1: إذا بالغ بختصر.
0: تختصر. طب ما هو

0: هدفهم العتاب ايش بكون؟
1: عتاب زي ما يقول لك العشم على قد المحبة.
0: اها يعني صلحة يعني.
1: نعم اذا كان بخصك وبهمك وبهم امرك بيجضل وراك وراك لحد ما يعرف شو السبب.
0: نعم قلنا كيف الاجواء بالمفرق الان مع الهواء والبردات؟
1: والله يا استاذنا خالد عياد 4 فصول.

0: اي والله، اخبارك انت كيف صحتك؟
1: انا بخير، بدي اشكرك حتى نعطي مجال لاتصالات اخرى. شكرا.
0: دقيقه قلبك.
1: اتفضل دقيقتين.
0: اي تفضل. اول شيء بدي اعطيك كم شعر صغير هيك لك
1: اها
0: ولجميع المستمعين.
1: نعم.
0: وشغله ثانيه بدي اغنيه على زوجك لبدر العزي شيلات.
1: ابشر.
0: اول شيء اللهم صل على محمد.
1: اللهم صل.
0: الشايل المسدس
1: شايل مسدس
0: يرمي في العتاد فيفشل.
1: اها.
0: وحبيبنا خالد عياد يرمي في العيون فيقتلوا.
1: الله.
0: فقتلني وقالوا لمن هذا القتيل؟
1: أيوة.
0: فقالوا هذا شاب مات متحصر من أجل غياب خالد عياد.
1: يا رجل. أنا يعني صدقت بصراحة. شكرا.
0: والله حبيبي غالي علي خلود.
1: تسلم تسلم.
0: كل الاحترام. أغني أغني لبدر العزي شيلات. شو مكان؟
1: راح نسمع شيلة، ولكن بعد هذه القصيدة والمسدس والقتل بالعيون، والله أنت يعني بصراحة أسكتت، يعني سكتني حكيم. معنا اتصال. قبل ما نسمع شيلة لازم نسمع شيلة ونسمعها لحكيم. مساء الخير. يا هلا. ألو. يا ريت نطفي الراديو. نطفي الراديو حتى نسمعك بوضوح، أو نطفي السبيكر. يا ريت نتصل مرة ثانية بدون ما يكون السبيكر فاتح، لأنه حق المستمعين أنهم يسمعوا الصوت بوضوح. واللي بيكلمنا الرجاء أنه ما يكون لا بسيارة أو حتى فاتح سبيكر الهاتف. مساء الخير.
2: مساء الوقت.
1: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
1: يا أهلا.
2: معك منال أبو صارت.
1: أهلا يا منال.
2: يا هلا فيك.
1: كيف حالك يا منال؟
2: والله الحمد لله من الله بخير.
1: نعم. تفضلي.
2: نحن منعاتب أكثر.
1: انتوا بتعاتبوا اكثر. هوايه.
2: لان جريئات وقويات، مو مثل
1: جريئات وقويات. ايوه.
2: انتوا بتخافوا.
1: احنا بنخاف.
2: بتخافوا.
1: احنا بنختصر يا منال.
2: لا لا بتخافوا، لانه اذا بتعاتبوا عارفين رح تنغلبوا.
1: انتوا هوايتكم العتاب.
2: شوف، لا ما هو احنا بنعاتب لانه ما بنعرف نسكت بصراحه.
1: طب عمرك ما خسرتي حدا من وراء عتاب زياده بصراحه يا منال؟
2: أنا ما بعاتب الزيادة بصراحة.
1: لا مو
2: زيادة عن اللزوم ما بعاتب.
1: مو مناش نكون كلنا ملائكة برضو يعني.
2: لا أنا وأنت مثلا أنا
1: عاتبت بزيادة وخسرت هذا الشخص لأني عاتبته وثقلت عليه بالعتاب.
2: على فكرة في ناس من أول عتاب لهم بنسحبوا.
1: أيوة.
2: يعني خلاص
1: حكيناها. في ناس بتجنبوا العتاب.
2: لا بنسحبوا خلاص، بختصروا إنه خلاص بناسبنيش هذا الإشي، بدون ما أنت تعاتب مرة تانية. نعم. أنا بنظر الإنسان اللي بنسحب هو الأضعف، لأنه إذا أنت انحطيت في مجال عتاب لازم تواجه. إذا أنت على حق واجه، ليش تنسحب؟ أنت هيك بتعطي انطباع، يمكن أنت مظلوم بس بانسحابك أنت سبتور
1: بس الضالب. إحنا بنختصر العتاب يا منال كرجال، بنختصره.
2: بتحبوش الحكي لأنكم
1: ممكن
2: بتحبوا الصمت أكثر.
1: لا بنحب الراحة لأنه ممكن تعبانين أصلا.
2: أنا أحكي لك شغلة، بحس للرجال بعاتبوا بأساليب ثانية.
1: أحيانا
2: بعاتبوا يمكن بعيونهم.
1: نعم.
2: زي بدون ما يحكوا،
1: زي ما حكى حكيم قبل شوية.
2: يعني ممكن يعاتبوا بتصرفاتهم. يعني انه تيجي الست بدها تحكي يكون هو ماخذ موقف وزعلان. أيوة. يطنشها ويروح.
1: يا سلام. وشو يعني بصير فيها هيك؟
2: افهمي انه انا زعلان منك او ماخذ موقف. ما هي المرأة هون بتبين حكمة المرأة. اذا انت حاسه انك غلطانة،
1: حكمة الرجل مش حكمة المرأة.
2: لا خلص. يعني احنا مدى مستلكنين معكم
1: يعني. يعني احنا منعاتب بصمت.
2: لا لا بس احكي لك برضو في دور انها المرأة تكون حكيمة. انه اذا انت كان فيك تصرف غلط منك والرجال ما عاتبك لفظيا، عاتبك في التصرفات، لازم تكوني هون حكيمة وإنك إيش تعترفي بغلطك بدون ما يجي يقول لك أنت غلطانة. ترى أنا بحب إذا كنت غلطانة أعترف بغلطي. حلو الاعتراف بالغلط بدون ما الشخص اللي قبالي يجي يعاتبني. أحكي له حقك علي أنا غلطت بدون ما أنت تعاتب أو تفتح الموضوع. حلو إن دائما نكون، أنا بحس المرأة بتحب أحيانا كثير إنها تصلح، فبتعاتب من باب إنها بدها الصلح.
1: أوكي.
2: في رجال بركبوا رأسهم ما بدهم يصلحوا، في رجال بتفهموا فبيحكوا خلص يعني بيغفروا لها. بس دائما الغلط لما بيزيد عن حده اصلا ما في مجال نعاتب خلص.
1: لا.
2: بتكون انتهت الامور يعني.
1: عاتبك على ايه ولا ايه
2: ولا ايه ولا ايه. يسعد مساك يا رب.
1: يا هلا
2: يا هلا
1: يا هلا. 0 6 47 47 111 112. نذهب لشيلة

غير سنابه وواتسابه وكل شيء، يعني حتى السوشيال ميديا هاجرها. هذا لا بينفع مع العتاب ولا يحزنون.

0: إذن خذنا على المطار الدولي 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: ألو.
0: ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك أستاذ؟
0: لو نرفع الصوت شوي.
1: هلا كيف؟
0: ممتاز. احنا حريصين على المستمعين وعليكم انه نسمع الصوت بوضوح. تفضلي.
1: زيد فضلك
0: يا هلا.
1: تحية كبيرة لحضرتك وتحية كبيرة للأستاذ معتز زغلول والدكتور ربيع السرايرة وكل المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
1: الله يسلمك. ما يصام معكم.
0: يا أهلا يا ما يصام.
1: أهلا
0: بك. هلا.
1: أهلا بحضرتك. بالنسبة إلي العتاب أنا بعتبره أسلوب راقي لأنه بنقي العلاقات من الشوائب إذا كان بنية صافية
0: وإذا كان خفيف لطيف.
1: وإذا خفيف لطيف فعلا. أيوة. خفيف لطيف. ليش نجرح؟
0: في ناس بخذوا كاراتيه وكونفو.
1: لا لا لا لا لا شو بدنا، هي مش مصارعة.
0: ما هذا هو.
1: لا هو بتعرف كمان يكون بنية صافية وما يكونش عقوبة إحنا نمارسها بحق الآخرين. العتاب بده مهارة، بده فن، لأنه إحنا ما بدنا نعاتب، نحدد بدقة الأشياء اللي بتضايقنا، اللي أنا متضايقة منها. وأتذكر دائما إنه أنا بعاتب وما بتشاجر مع الطرف المقابل إلي.
0: أحكي بهدوء. مرات في ناس بتعاتبوا بالطوشة بتولع أكثر.
1: طوشة. نعم بتعاتبوا.
0: يعني أنا هذه النقطة اللي كنت حاب من بداية الحلقة أركز عليها، إنه مرات نعم. في ناس يعني بيجي بكحلها بعميها. بيجي
1: نعم.
0: بتعاتبوا ويتصافوا بدقوا ببعض أكثر.
1: نعم بدقوا في بعض، بتكبر المشكلة والقطيعة بتحصل بيناتهم. لا والله بنحكي بهدوء. للعلم كثرة العتاب والله بتخسرنا الأحباب، والمثل بيقول لا تكثر بالعتاب حتى لا يأتي عليك زمن لا تجد فيه بجاردك من تعاتب.
0: الله.
1: أو والله. لكن في بعدين كثرة العتاب بتصيدوا الأخطاء لبعضهم. المفروض بدنا نعاتب نفس اللحظة في وقت يعني لحظة الغلط نفسها حتى ما يصير في زعل بيناتنا أو نفتح جروح قديمة. في ناس بترجع للقديم. أنت حكيت زمان، أنت قلت زمان، بكبر الموضوع. صح. الموضوع زيادة. شو بدنا بالأشياء القديمة؟ إحنا خلص هاي نطوض حتى ما نطور المشكلة.
0: النسوان بيحبوا الأشياء القديمة.
1: بحب بعيد خاصة ما يتخمر
0: بأزواج. تتذكر لما كنا خاطبين مفتح ليش الباب مثلا.
1: الأزواج لما بتطلع بالله الماضي كله يا ويلي عليها الزلمة مسكين.
0: اه والله. والله تحية لكل رجل صامد وصابر.
1: تحية. والله صابر. والله صابرين. والله فعلا صابرين. كنز عندكم، كنز من كنوز الجنة انا بعتبره.
0: يعني ام عصام من شوية اتصال بقول لك انه احنا منحبش نعاتب، منعاتب بصمت، منعاتب باساليب مختلفة. ترى عتاب الرجل بتعتبريه اجمل من عتاب المرأة؟
1: والله الرجل عتابه اجمل.
0: أجمل
1: طبعا. أجمل بكتير لأنه عنده أسلوب أو يمكن عنده صمت أكتر. المرأة لا، مدام فلتت على حكي مستحيل أنها تسكت. ما تسكت. تعرف أستاذ خالد.
0: نعم.
1: أجمل عتاب لما يكون هيك كلمة حلوة بسيطة. أنت غالي علي. نعم. عشان هيك أنا زعلت منك. أما العتاب اللي هدفه كسر الشخص نفسه أو يسله، هذا مش عتاب، هذا تجريح. ونتذكر دائما مش كل زعل بده عتاب، ومش كل موقف يستاهل إنه رح نخسر عشانه ناس غاليين علينا.
0: نعم.
1: عاتبوا لكن ما تكسروا خاطر حدا، ما تكسروا خاطر اللي قدامكم، لأنه الهدف من العتاب إحنا نصلح العلاقة مش ننهي هاي العلاقة.
0: جميل. بدي أشكرك يا مايصام.
1: تحياتي لك.
0: يا هلا يا هلا. ما زلنا على الهواء مباشرة في هذا المساء الجميل. و 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: الخير يا خالد.
0: مساء النور. هلا.
2: كيف حالك؟
0: انا بخير.
2: انا بعاتب الحقيقه اللي غنوا يلا طلبتك التوبه، وهي من كلماتي. وكان صاحبي يعني قاعدين احنا
0: مين معنا
2: انا شعر البدو.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. تفضل. نعم.
2: يلا طلبتك التوبه تعيدني الى قصيده اثناء ما كنت اقدم برامج ادب الباديه.
0: جميل.
2: انه وصلت قصيده مشديري يقول. نعم. ابجاد شب النار ودنا الدلالي سوي لنا يا ابجاد ما يجعد الراس حمل ثقيل وشيل حملي الحالي على جور الليالي ولا تحاس لا خاب ظنك بالرفيج الموالي مالك مشاريه على باديه
0: الناس. الله. مرات
2: على القصر ما فيها ظلالي يهدم من عالمه يعتها قصيدة الاشتيري.
0: جميلة.
2: أما أنا كأخوكم و... نعم. عندي علامة، أنا شاعر البلدي، دكتوراه نعم. عام وإعلام دارس
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله. لكن مرات قصيدة هي أجمل عتاب.
2: أي نعم حلوة
0: يعني، حتى الرجل لما يعاتب بقصد قصيدة.
2: اسمع، ما هو في رجال عندك المرأة أحسن منه.
0: ممكن ممكن نعم.
2: هذول مش رجال، ما يعد رجال.
0: يا سيدي الله المستعان. بدي أشكرك دكتور، هناك فاصل ومن ثم نواصل.

0: 0647-47-111-112. مساء الخير.
1: خير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
1: ومسي على ربيع. دكتور ربيع جميل المستمعين المستمعات.
0: يسعد مساك.
1: معك أمل والبرامة.
0: أهلا يا أمل.
1: أهلا فيكم. هلا أنا بشوف أستاذ خالد.
0: نعم.
1: إنه إذا بدك تعاتب الإنسان بحس عم تكبر المشكلة.
0: تكبر.
1: تكبر لأنه راح تيجي كلمة منك كلمة منه. بدل من هدي الأمور لا بتولع ساعتها.
0: طب ليكون أسلوب العتاب هو اللي بيكبر المشكلة؟
1: في وفي لا أنت بتاخده عن طريق مزح يعني. أنا لما بدي عاتب إنسان على كلمة قالها بقعد معاه وتحاور وقهوة والشاي وكل شيء بقول له بس يا فلان أنت قلت كلمة هاي بحقي مش منيحة.
0: نعم.
1: من دون ما يكون في أي مشاكل يعني مش إني أعمل المشاكل وأكبر هالكلمة لا. وأنا بفضل إنه الإنسان بده عاتب يكون عاتب عن طريق المزح حتى توصل له هذه المعلومة. أه.
0: يعني أنت من الناس اللي بيخاف يعاتب؟
1: مش بخاف. بحس عم تكبر المشكلة.
0: بتكبر المشكلة. بتنفتح مرة ثانية المشكلة.
1: بالضبط. وبيجي هذا. يعني هي
0: وجهة نظر يعني. إحنا بنسهر وبنسمع يعني آرائكم وأفكاركم وهي وجهة نظر. شكرا يا أمل. يعطيك العافية. هناك اتصال بعد أمل. أمل بتخاف تعاتب لأنه المعاتبة عندها بتكبر المشكلة. مساء الخير. مساء النور أستاذ. أهلا.
2: معك محمد هندي.
0: أهلا يا محمد. يا
2: أخي الكريم.
0: نعم.
2: بالنسبة لموضوع المعاتبة.
0: نعم.
2: أهم شيء في النقطة هاي إنك تعرف الإنسان معرفة حقيقية إذا تكون تعرفه من أول.
0: إذا حرزان عاتبه أو مش حرزان.
2: لا مش إذا حرزان أو مش حرزان. ملوش علاقة حتى ذكر أو أنثى. بتكون إذا عارفه برج ناري. يتجنب العتاب معه. لأنه هذا الإنسان لما بتناقش الموضوع بزيد التهاب كثير وبصير رد الفعل
0: بولع
2: بدل ما انت تصلح بتكون الامور عكسيه.
0: وشو الابراج اللي بتحبش؟ طب ايش هي الابراج اللي ما بتحب انها تتعاتب؟
2: الابراج اللي عندهم عقليا متواضعين وفهمانين وعقلانيين هم الابراج الدلو والميزان، والابراج اللي بتعتمد على التحليل على المدى البعيد اللي رد الفعل قبل ما يحكي الكلمه بيعرف اذا كان في المستقبل رد الفعل راح يكون عكسي.
0: جميل.
2: او لا.
0: جميل.
2: لان في ناس بدل ما يعقد بدل ما يصلح الامور بعقدها.
0: نعم.
2: نعم. فاللي بدي اقول لك اياه استاذ خالد الطبع هو اللي بيتحكم في الانسان.
0: نعم.
2: اللي بدك تناقشه المعاتبه لازم يكون انسان حكيم.
0: كل واحد له مفتاحه. في ناس
2: انه الامور
0: له او عليه. نعم. بدي اشكرك يعني حتى ناخذ فاصل. نعم. شكرا لك. يعني انت قصدك انه كل انسان يعني لازم تفهم مين امامك حتى تقرر انك تعاتبه بلطف او بوسطيه او بشده او اصلا ما تعاتبه. 0647-47-111-112. مساء الخير. اينما كنتم نحن معكم وفاصل.

0: وترحل صرختي طلال مداح. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: يا هلا.
1: تحيات استاذ خالد.
0: يا اهلا.
1: لك كل الموجودين والسامعين.
0: نعم.
1: العتاب مش الحياه اول شيء.
0: اها. ومرات بخرب العتاب.
1: زدت الملح يعني.
0: شوي. اذا زدت الملح.
1: اكيد.
0: نعم.
1: بخرب يعني. شوف ثلاثة ما عندي استعداد أعاتبهم. الحاقد والحاسد والجاهل.
0: الحاقد والحاسد والجاهل
1: هدول يعني حتى العتاب معهم مع الفاضي بغلب حالي يعني.
0: الفاضي. يعني بدك تعرفي مين بدك تعاتبي قبل ما تقرري انه انا راح اعاتبك او ما اعاتبك.
1: بالضبط. يعني اذا كان قلبه صافي وبهمه امري. يعني لو مجرد سؤال ليش زعلاني او ليش متغيره هذا انسان بتعاتب صراحة.
0: طب في عتاب صامت؟
1: عتاب صامت طبعا فيه. في حال انه ما في ردة فعل. عرفت كيف؟
0: نعم.
1: فالافضل انه يصمت الواحد لت زي ما بيحكوا تسمح له الفرصه يعاتب.
0: ايهما اجمل، عتاب الرجل ولا عتاب المراه؟
1: الرجل ما بيعاتب.
0: ما بيعاتب.
1: بحسها نوع من نقص الشخصيه
0: انه يحكي يعني ويشرح ويبربر.
1: أيوة. بس ممكن انه اذا انفتح المجال او المراه بادرت اكيد هو راح يعني يحكي اللي عنده ورد.
0: نعم.
1: كثير.
0: شكرا لك. حتى ناخذ اتصال اخر. يعطيك العافيه. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
2: حياتي لكل الهندسه ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا.
2: انا بدي اختصر بكلمتين ثلاثه. انا بعاتب. بس بعاتب مين؟ اللي بيستاهل العتاب. لان العتاب نوعين، مي بارد ومي حار.
0: نعم.
2: شكرا والله يعطيكم.
0: يا هلا
2: حبيبي.
0: يعني ذكرنا نايف بالكولر، الميه ميه بارده وميه حاره. شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مرحبا.
0: يا هلا.
3: كيفك يا خالد؟
0: هلا
3: الله انك منوري والله.
0: تسلم تسلم. مين معنا؟
3: محمد الحوطات.
0: هلا يا محمد. هلا يا محمد، كيف حالك يا محمد؟
3: ما اتذكر وطوينا صفحه الماضي
0: وطا ولو
3: شفتنا يا الاغنيه هذه الاسبوع اللي فات. اخذنا طلبتك أغنية اسمها أحلام. وش ذكرك؟
0: وش ذكرك؟
3: الحين لنا أغنية خالد عبد الرحمن. طوينا صفحة الماضي.
0: طوينا صفحة. سامع يا ربيع؟ خالد عبد الرحمن. هذه هدية لمستمعنا
3: الحويط.
0: بدك تشاركنا؟
3: شاركك.
0: قول يلا.
3: العتاب. أي واحد يعني مثل واحد يعني حكم الناس. يعني واحد جاء معلومة أو شيء كلام يعني يروح عاتب.
0: أجاك صديقك وعاتبك يعني بقسوة، تخسره ولا بتتحمل؟
3: والله تحمل.
0: تتحمل.
3: والله لأن يعني أنت أخسر مشكلة.
0: أها. بس العتاب شوية قاسي.
3: اسمع، مو اللي عاتبك مو زي اللي يكتم في قلبك.
0: اللي عاتبك شريك.
3: اللي عاتبك خلص مو يحقد عليك.
0: حتى لو كان أسلوبه شوية دفش.
3: حتى لو شو بايش بس اتحمل
0: الذي. نعم. بدي اشكرك. حتى نسمع
3: خالد عبد الرحمن.
0: ابشر ابشر ابشر. رح نسمع خالد عبد الرحمن وفاصل ومن ثم نواصل.

وشلون مغليك؟ ومعنا اتصال. مساء الخير. ألو. مساء الخير. إذن نكمل الفاصل.

نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647 47 111 112 ونبقى مع صوت وردة الجزائرية.

0: إذن مستمرين عبر الأثير ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا صديقنا أحمد الكردي.
1: تحياتي إلى كل أستاذ ربيع وكل السادة المستمعين.
0: نعم.
1: الله يخليك. أعاتب دهرا لا يلين لعاكبي، وأطلب أمنا من صروف النوائب، وتوعدني الأيام وعد تغرني، وأعلم حقا أنه وعد كاذب. خدمت أناسا واتخذت أقاربا لعوني، ولكن أصبحوا كالعقارب، ينادونني في السلم يا ابن زبيبة، وعند صدام الخيل يا ابن الأطيب. ولولا الهوى ما ذل مثلي لمثلهم، ولا خضعت أسد الفلا للثعالب. سيذكرني قومي إذا الخيل أصبحت تجوز بها الفرسان بين المضارب، فإنهم نسوني فالصوارم والقنا تذكرهم فعلي ووقع مضاربي. ويا ليت أن الدهر يدني أحبتي إلي كما يدني إلي مصاهبي. أقامك يا عبلة في جوف السماء مكانه، وباعي قصير عن نوال الكواكب.
0: الله الله.
1: مساء الخير.
0: مساء النور. يا هلا.
1: حقيقة العتاب هو توضيح مع الحفاظ على الود. يعني قد تؤذيني بشغل أنت من غير قصد، أو تهزمني بشيء وبعاتبك فيها، مع البقاء على الود.
0: وممكن عتابي يخرب الموضوع نهائيا.
1: تماما. وعلى ما هو بيصير حسب النفسية اللي بدهم يصفوا حسابات، بيزيحوا الكلام على العتاب.
0: نعم.
1: ويأتي اللوم والعتاب، واللوم أشد قساوة من العتاب.

0: قد يعني قد ينهي علاقات العتاب بحجة انه انا بعاتبك، لكن لا، هي تصفية حسابات، بتكون تصفية حسابات. العتاب نعرف احنا انه العتاب صابون القلوب يعني، وصفاء القلوب، حتى انه افهم الفعل منك او ردة الفعل اللي تركت عندي سؤال. هلا بضل اني انا اتحمل ردة الفعل هاي او ما اتحمل هاي ردة الفعل. اذا كان بالعتاب والصفاء والنقاء، لما لا؟ دائما العتاب جميل حلو حتى نحافظ على الود اللي قائم بيننا.
1: أنت كمحب للشعر، ألا ترى أنه هناك بعض القصائد هي عبارة عن عتاب؟
0: كل معظم القصائد عتاب يعني. الأستاذ محمود العزام، أنا بدي عاتبه هلأ على الهواء.
1: نعم،
0: كان عنده شيء بده يحكيه، بعدين راح لفراشة الذكريات.
1: يعني إحنا إن غدا لنظره لقريب.
0: فأنا بدي عاتبه، كان عنده شيء بده يحكيه، بعدين راح لفراشة الذكريات.
1: نعم،
0: كأنه يعاتب الماضي،
1: وهو يعاتب الفراشة.
0: يطرق أبواب الماضي بالفراشة. محمود العزام استظل بجناحي فراشة.
1: نعم،
0: في شمس حارقة.
1: الله الله.
0: كان يعني بفراشة الذكريات ذهب للعتاب، ذهب للماضي واسترجاع الماضي. يعني أنا بآخر بيت مش عم بذكره، لكن كأنه يتمنى، وما بيعاتب الفراشة فقط، ويعاتب الأيام.
1: صحيح،
0: يعاتب المواقف اللي صارت.
1: صحيح،
0: أنا بحييه جدا.
1: نعم،
0: وكل مستمعينك بحييهم دائما وأبدا يعني.
1: نعم، بدي أشكرك أحمد. إذا حاب عندك مشاركة دقيقتان يعني تفضل.
0: عجبت منك ومني يا منية المتمني، أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني، وغبت في الوجد حتى أفنيتني بك عني، يا نعمتي في حياتي وراحتي بعد دفني، ما لي بغيرك أنس إذ كنت خوفي وأمني، يا من رياض معانيه قد حوت كل فني، وإن كنت تمنيت شيئا فأنت كل التمني.
1: الله الله، لمن القصيدة؟
0: الحلاج.
1: الحلاج، شكرا لك أحمد.
0: يا هلا
1: يا هلا. إذن فاصل قصير ونواصل.

إذن إلى هنا وعلى أنغام أغنية ما تفوتنيش أنا وحدي راح نختتم حلقة هذا المساء. وهذه تحيات الزملاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية والدكتور ربيع الصرايرة المبدع دائما من الإخراج والتنفيذ الهندسي. كان معكم محبكم محدثكم من خلف الميكروفون خالد علي عياد. لنا موعد في مساء الغد وبعد غد بإذن الله. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة وانعكاساتها على الأردن. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. أهلا بكم. أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية، كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام صندوق ضمان المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين بهدف تعزيز حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين والمحافظة على ثقة بقطاع التأمين من خلال تقليل احتمالية تصفية شركات التأمين. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة. على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 970 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وزارة الصحة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على جميع المنشآت وتفعيل المادة 63 من قانون الصحة العامة وإغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو قيامها ببيع أو تقديم منتجات التبغ لمن هم دون سن 18 وتحميل المنشآت التي تثبت مخالفتها كامل المسؤولية. ويأتي التوجيه نظرا لما يتم رصده من ممارسات لدى بعض المنشآت أو مخالفتها القانون وتقديم خدمة الأرجيلة أو بيع أو تقديم منتجات التبغ، الأمر الذي يشكل خطرا مباشرا على صحة الأطفال واليافعين ويسهم في تشجيعهم على البدء في تعاطي منتجات التبغ والتعرض لأضرار صحية. التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز في مكتبه سفراء الجزائر والسودان وإيطاليا كلا على حدة، وبحث الفايز معهم أوجه العلاقات الثنائية بين الأردن وبلدانهم وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات، كما تم استعراض الأوضاع الراهنة في المنطقة. إلى ذلك، وضع رئيس مجلس الأعيان السفراء بصورة الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة التي تمر بها المنطقة، خاصة حول ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية والتطورات الخطيرة في سوريا وانعكاساتها المباشرة على أمن الأردن واستقراره. ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الوفد الأردني المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وأكد التلهوني أهمية مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون والوقاية من الجريمة، مستعرضا أبرز جهود الأردن في تحديث التشريعات والخدمات العدلية. وقال التلهوني:
1: فقد عمل الأردن على تطوير منظومته التشريعية والقضائية والإجرائية لضمان حق الجميع اللجوء إلى القضاء دون تمييز، مع إيلاء عناية خاصة للفئات المهمشة. وانطلاقا مما سبق، فقد أنشأ الأردن إدارة متخصصة لحماية الأسرة والأحداث. وظف الأردن التقنيات الحديثة لتيسير الوصول إلى العدالة من خلال إجراءات المحاكمات عن بعد. وعلى صعيد آخر، فيواصل الأردن جهوده في مكافحة المخدرات، وقد انخفضت أعداد القضايا والأشخاص المتعاطين عام 2025 بنسبة 19% مقارنة بالعام 2024. وقد حرص الأردن على ضمان التعامل مع اللاجئين بكرامة وإنسانية رغم الأعباء التي يتحملها في ظل محدودية الموارد.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته والتصريحات التحريضية التصعيدية للمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين. وحذر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف جميع ممارساتها غير المسؤولة وانتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. اقتحم أكثر من 1100 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، يأتي ذلك بالتزامن مع إغلاق الضفة الغربية ورفع حالة التأهب الإسرائيلي بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي لمدة أسبوع. إلى التفاصيل.
2: شهد المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تصعيدا جديدا تمثل باقتحام 1143 مستوطنا لباحاته خلال الساعات الماضية وفق ما أعلنته محافظة القدس، وذلك وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وتحذيرات فلسطينية من مساع لفرض وقائع جديدة في المسجد. وقالت محافظة القدس إن المستوطنين اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة ضمن مجموعات متتالية بحماية الشرطة الإسرائيلية، ويتزامن ذلك مع فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بمناسبة ما يسمى عيد العرش اليهودي بالتوازي مع رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب. ويأتي التصعيد في القدس في ظل تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي دعا فيها إلى شن حرب واسعة في الضفة الغربية وتفكيك السلطة الفلسطينية. وقالت الرئاسة الفلسطينية إن تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى يمثل لعبا بالنار، محذرة من محاولات فرض وقائع جديدة أو تقسيم للمسجد زمنيا ومكانيا. وفي تطور متصل ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير في ساحة البراق عند الجدار الغربي للمسجد الأقصى حيث أدى طقوسا دينية وسط إجراءات أمنية مشددة. ويعكس تسلسل الأحداث تصاعدا متزامنا في الإجراءات الأمنية والاقتحامات والأنشطة العلنية في محيط المسجد الأقصى في وقت تحذر فيه جهات فلسطينية وعربية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زيادة التوتر في القدس والضفة الغربية.
0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون خلال الساعات 24 الماضية في القطاع جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر طبية في غزة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 1417 شهيدا. قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان، قال إنها ردا على إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه جنوده في المنطقة الأمنية وفق بيان للجيش. وقال الجيش إن الهجوم لم يسفر عن إصابات، مؤكدا مواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات الفورية القادمة من الأراضي اللبنانية مع التشديد على التزامه بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان. وإلى آخر تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس

0: أن أي اتفاق يتطلب تنازلات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني في وقت لا يستبعد فيه الرئيس الأمريكي استئناف الضربات. إلى التفاصيل.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع جولة جديدة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يفكر دائما في احتمال استئناف الضربات ضدها. وأوضح ترامب في حديث لموقع إكسيوس أن طهران تريد اتفاقا مختلفا عن الذي تسعى إليه واشنطن، معتبرا أن إيران بالغت في تقدير موقفها. وبحسب إكسيوس قد تبدأ جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الاثنين وسط خلافات بشأن شروط الاتفاق وتسلسل تنفيذه. وتريد إيران وفق الموقع التركيز على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مقابل استئناف المفاوضات النووية ورفع العقوبات عن مبيعات النفط وإعادة العمل بوقف إطلاق النار، لكن ترامب رفض المقترح الإيراني. وتتواصل بالتوازي وساطة قطرية لنقل الرسائل بين الطرفين، ووفق مصادر نقل عنها إكسيوس ناقش الوسطاء المقترح الإيراني وقدموا صيغة توافقية وسط توقعات بلقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وكانت مفاوضات غير مباشرة قد جرت الثلاثاء الماضي في نيويورك بمشاركة ويتكوف وجاريد كوشنر من الجانب الأمريكي وعرقجي من الجانب الإيراني وبوساطة قطرية. وعلى صعيد الملاحة قال ترامب إن أكثر من 20 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما نقل إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن نحو 22 مليون برميل صدرت عبر المضيق ليلة الجمعة. وفي المقابل أكد عرقجي أن طهران لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي ومستعدة للتفاوض، مشددا على أن الانتخابات النصفية الأمريكية ليست ضمن حسابات إيران وأن بلاده تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطاء.
0: قتل 8 أشخاص في غارات روسية على أوكرانيا، بينهم 4 في زاباروجيا وكييف وأوديسا، وفق السلطات الأوكرانية التي حذرت من استمرار الهجمات على العاصمة. وأفادت السلطات بأن الغارات ألحقت أضرارا ب 61 موقعا سكنيا وصناعيا في كييف وضواحيها، فيما أعلنت روسيا سيطرة قواتها على قرية حدودية في منطقة خاركيف شرق البلاد. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية وحارا في الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يتخذ عددا من القرارات المتعلقة بالإجراءات القضائية والتأمين والتعليم الدامج. رئيس الوزراء يوجه بإيقاع عقوبة إغلاق المنشآت التي يثبت قيامها بتقديم الأرجيلة أو التبغ لمن هم دون 18 عاما. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أن جلالة الملك وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة المرحلة وانعكاساتها على الأردن. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وما يرافقها من ممارسات استفزازية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإعلامية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: اسحبوا البقر على التلة هذه، نزلوا الرشاش من الزبون.
1: ابشر سيدي ابشر،
0: هون اسموه وراء صخرة حتى تحكموا فيها.
2: يا رجل هاي ركز المطلع بالسهل هناك هناك.
3: حاضر سيدي.
4: نزلوا قنابل المدفع على الجبال.
0: أشوف هذا هجيج مش كمين يا عجلاني.
2: أيوة يا صبحي،
0: هل انطح من سحبة سافر
5: انسحاب لفريفرة؟
6: جاهم خبر عن حركة اللواء الهاشمي ويردون يحمون سكة الحديد بين عنيزة وفريفرة.
4: ارجمهم يا عجلوني.
2: تم سيدي. يا رجال لقموا المدافع.
0: درجتين لليمين
2: لقموا قنابل يا رجال. سرعة.
3: حاضر سيدي حاضر.

0: حيهم ربعي الله حيهم.
1: أعطيني المجلس من عندك يا خالة.
2: وين أدك يا عم؟
1: الناس فازعة على الحشا وودك أقعد بالبيت.
3: اللي فزعوا يكفوا ويوقفوا يا خالة، خلك عند حرمتك وابنك.
1: وش أدك يقولوا عني الطفايل ها؟
4: يقولوا غزينا ولفينا وبارد الذرعان على فراشه.
1: هشت هشت يا عمر.
4: عامر خلي البغل على مربطه واردف حالك وراي.
1: يوه

0: يا شويش علي.
1: نعم سيدي.
0: روح على الفرن وهات كل الخبز اللي عنده واحكي له يعجن خبز من جديد.
1: وحق الخبز يا سيدي
2: قول له الحساب بعدين بالسرايا، كل رغيف مدفوع حقه.
0: بسرعة يا شويش.
1: أمرك سيدي.
0: يا أبو عبد السلام.
2: خير.
0: بدنا جمال تحمل المونة للفزيع.
2: أبشر. ورواية مي بعد، ترى كل شيء جاهز.

0: أخي أنا من زمان ما ركب الجمل.
1: لا تقلق أستاذ عصام، معنا خيل.
2: وين عكة السمن اللي جت من بني حميدة؟
1: صارت على البعير. أستاذ صالح، تركب فرس ولا جمل؟
2: أوه، روحت تجرش وتطحن.
0: يا ساتر يا ساتر، عقري الدبور برضو راجع علينا. شوف لي خير.
3: وين الفزيع يا الربع؟
1: سبقك على الحصة يا عقلة.
2: وإحنا لاحقينهم بالمونة والمية بعد.
3: وأنا رفيقكم
0: يا عقلي. السيف اللي شايله أخي ما بنفع مع الرصاص.
3: هي أجيب باروتي، انتظروني.

0: عبدك علينا.
1: ريحوا ريحوا لما يلحقنا فزيع عفرة.
2: قلتوا لينا جرف الدراويش، هذه طريق الحسا يا مهدي.
1: المعركة بجرف الدراويش، بس الشريف طلب منا نشاغل اللي في الحسا ونثبت عسكر الترك فيها.

0: وصلنا المدفع هذا يا نشامة.
1: فكونا منه ذبحنا.
2: يا شيخ عودل
3: عندك يا نوري باشا عندك.
2: نريد هجمة على هذا المدفع اللي خارج القلعة.
3: هدمنا وتوكلنا على الله.
4: سيدي نسفنا جسر طريق عنيزة معان ونسفنا الجسر اللي على طريق الأحسن.
2: عافية مهم ينخرس هذا المدفع.
3: وين حويطات؟ وين بني صخر؟ وين حجايا؟
5: أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أبشر أ

0: أعضاء خمس شهور.
1: خمس شهور. خمس شهور.
0: توكلنا على الله.
2: عافية نشام. سالم. اركضوا على المدفع وجيبوا لنا اياه هسه.
3: جبنا المدفع وعشر قنابل من ذخير.
2: واتشوا على القلعه وضربوها.
1: يلا يا بيان. يلا يا بيان.

0: رحت يما؟
1: هذا نهان قلد على الهجمة اللي صايرة على الحسا يما.
2: قدك شي يا غزوة؟
0: انت هانا يا سعدة؟
2: غفيت شوية.
0: طيب سوي لي بريق قرفة وحطي لي عليه سكر.
2: عمنا منازل جاب ليكي سطل حلاوة من سوق الطفيلة.
0: هادي قرفة.

0: الأستاذ فايز حسين يا سيدي.
1: إيش وراك يا فايز؟
2: أبشرك يا سمو الأمير، جيشك المنصور أخذ جرفة الدراويش والحسا.
1: الله يبشرك بالخير.
2: نوري باشا يتفاوض محامة القطبانة لعلهم يستسلموا بدون قتال.

0: ادفنوهم يا اخوان وتفقدوا الجرحى.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش معقول.
2: شو يا عصام؟
1: قول للدبور
2: استشهد.
1: الله يرحمه وربنا يتغمد بالرحمة يكون في جنات النعيم يا رب.
2: الله يرحمه ويحسن إليه. يا عامر يا عارف.
3: خير يا أستاذ صالح.
2: جبنا لكم أكل كثير هناك عند الجمال.
3: ما حدا إله نفس يأكل. احنا خسرنا رجال كتير.
0: كتير ولا قليل؟ كل نار لها حطبها، كل معركة لها دمها. كتبتوا اسماء الشهداء يا صالح؟
2: اللي عرفناه كتبنا اسمه.
1: هينا عم ننادي على كل الناس حتى يتعرفوا على البيت.

0: سمو الأمير، الحلفاء الإنجليز دخلوا السلطة وبعدها الأتراك طلعوهم منها.
1: يا سيدي فيصل.
2: نعم يا زيد.
1: معانا انقطعت من المدينة المنورة وعن عمان وذرعات، انحاصرها الحين ما جمال باشا يستسلم.
2: وش أفضل محطة على طريقنا لدرعا؟
3: الأزرق يا أبو غازي ميتها وفيرة، وجبل الدروز جارها من شمال، ودرعا منها وغرب.
2: أرسل اللواء الهاشمي يسبقنا عليها، حنا كتبنا لبني صخر بالأزرق. يا شيخ عود.
3: يا عونك أبو عناد.
2: اسبقنا على النوري بن شعلان وما تحتاج وصار.
3: توكل الله.
4: كنتم مع حد الدقيق.
5: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين، مساء الخير. هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن تطورات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ممثلين من شعبنا في الداخل الفلسطيني، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. ولذلك دعوني بداية أن أرحب بالأستاذ محمد حسن كنعان، الأمين العام للحزب القومي العربي. وبالمناسبة الأستاذ محمد سابقا كان أيضا نائب في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي. وأيضا أرحب بالناشط السياسي ابن النقب الأستاذ حسين العبرة من النقب الوطني العربي الفلسطيني الشامخ. أهلا وسهلا فيكم في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. كل الاحترام أستاذ محمد حسن كنعان وأيضا الأستاذ حسين العبرة. طيب، الحقيقة أخي أبو حسن، الأستاذ محمد حسن كنعان، أنتم مقبلون على انتخابات الكنيسة الإسرائيلي في 27 تشرين أول أكتوبر. أنتم كحزب سياسي، أنتم كشعب في الداخل، لكم مصلحة كبيرة في الانتخابات، ويعني هنالك الآن قائمتين للوسط العربي الفلسطيني، القائمة المشتركة المشكلة من الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة الموحدة اللي هي بتمثل الحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. طبعا القائمة الأولى برئاسة يوسف جبرين وسامي أبو شحادة وأحمد الطيبي، والقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس. بداية، يعني شو استعداداتكم أنتم كفلسطينيين كشعب، وأيضا أنتم كحزب سياسي؟ مع الأسف يعني من خلال متابعاتي أنتم لستم شركاء في القائمتين لأسباب ربما حزبية تنظيمية داخلية بتتعلق فيكم، لكن أنت كشخصية سياسية وسابق كنت نائب في الكنيسة، أسألك يعني بالصفتين: المواطن الفلسطيني بال 48 وأيضا أمين عام رئيس حزب سياسي في 48.
1: بداية، نحن نعتبر هذه الانتخابات في 27 أكتوبر هي انتخابات مفصلية وانتخابات مصيرية بالنسبة لنا كشعب فلسطيني في 48، لأننا عانينا في الأربع سنوات الأخيرة معاناة كبيرة جدا من السياسة القمعية، السياسة الفاشية، العنصرية، الهمجية لحكومة بيبي نتنياهو بن غفير سموتريتش بكل المعايير وبكل المواضيع، إن كان السياسية وإن كان الاقتصادية وإن كان الاجتماعية وإن كان الثقافية. كانت معاناة لم تسبقها معاناة منذ قيام دولة إسرائيل منذ 48، وهذه المعاناة عاشها كل مواطن عربي إن كان في النقب أو في المثلث أو في الجليل أو في الكرمل أو في مدن الساحل، على اختلافها عاش كل مواطن على جلده وعلى مصدر حياته اليومية، على عيلته، على أبنائه. وفي ظل هذه الحكومة أيضا لم يسبقها قضية العنف والجريمة التي حصدت من أبناء شعبنا، من شبابنا وشاباتنا خلال الأربع سنوات 1100 قتيل عربي فلسطيني في الداخل،
0: قضايا جنائية.
1: هذا الأمر عمليا لم يسبقه في الماضي. إن دل على شيء يدل على إهمال بل سياسي مقصودي مبرمجي استراتيجيا من قبل حكومة إسرائيل، من قبل الطاقم السياسي في هذه الحكومة، إنه أن المواطنين العرب عمليا قتلوا بعضكم، أن يزداد العنف والجريمة حتى نلتف في بعضنا البعض، نلتف في قضية العنف والجريمة، وأن لا أن لا نهتم بقضايانا الحياتية اليومية، قضية التربية والتعليم، قضية البنية التحتية، قضية الميزانية، قضية القضايا الاقتصادية، قضية الشباب، قضية الشابات في مجتمعنا العربي اللي هن بأمس الحاجة إلى عناية وإلى رعاية. فهذا الأمر مجتمعا يحتم علينا كأحزاب وكأبناء للأقلية الفلسطينية في الداخل أن نخرج للتصويت، ليس فقط للتصويت، إنما أن نصوت بأعداد كبيرة وأن تصل نسبة التصويت إلى أكثر من 75% لكي نوصل أكبر عدد من النواب العرب، بغض النظر من أي قائم القائمتين. في نهاية الأمر هن سيطرحون قضايا شعب من على منبر الكنيست والمنابر الدولية. فأنا بصفتي كرئيس الحزب القومي العربي وأيضا كمواطن، أنا أدعو أبناء شعبي في الداخل في كل أماكن تواجدنا أن نذهب في 27 أكتوبر بأعداد هائلة لم يسبقها أي تصويت في الماضي، لأن هذه الانتخابات نحن سنصوت على وجودنا، على حياتنا، على بقائنا، على انتمائنا، على هويتنا، على عروبتنا، على ثقافتنا، على لغتنا، عمليا اللي هي عمليا مهاجمة. وإذا أريد أن أضيف قضية محاولة البؤرة الاستيطانية في مجد الكروم
0: مثلا،
1: من 48 لم يكن تكن محاولات بإقامة مستوطنة يمينية على أرض
0: فلسطيني.
1: طابو عربية فلسطينية. فهذا الأمر عمليا يدعونا جميعا بغض النظر إلى الذهاب وبقوة.
0: نعم.
1: وبقوة لكي نكون
0: على الرغم أنكم أنتم كحزب مش شركاء بالقائمتين،
1: بغض النظر نحن نريد أن نخدم شعبنا، نريد أن نخدم شعبنا، أن نحافظ على شعبنا في الداخل، وأيضا أن نساهم في دعم قضية شعبنا، القضية الفلسطينية، قضية نحن كنا في طليعة شعوب العالم ضد حرب الإبادة في غزة وضد ما يمارس في الضفة الفلسطينية وفي القدس العربية. فهذا الأمر يحتم على كل عربي، على كل عربي أي كان، إذا كان يحمل الضمير والعزة والكرامة العربية، يحتم عليه أن يخرج إلى صناديق الاقتراع لكي نقول للفاشيين نحن أصحاب القرار، نحن نستطيع أن نقرر. وأضيف نحن نريد أن نكون جزء

0: جزء من صناع القرار، جزء من صناع القرار لكي نحافظ على وجودنا. وأنا بتقديري حسب كل الاستطلاعات لا يمكن أن تشكل حكومة دون حزب عربي.
1: كل الاحترام. سنعود يعني للنقاش معك أستاذ محمد حسن كنعان. أنتقل إلى الأستاذ حسين العبرة ابن النقب. يعني في منطقة النقب أستاذ حسين، يعني الآن في النقب أظن 300,000 عربي فلسطيني سكان النقب. 350 ما شاء الله. طيب والآن يعني مع أنه سابقا خلال السنوات الطويلة يعني كانت شخصيات تقليدية تقود المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب، ولكن الآن هنالك أحزاب سياسية عربية، سواء الجبهة الديمقراطية أو الحزب القومي العربي أو التجمع الوطني الديمقراطي أو الأحزاب الأخرى المختلفة العربية. فلذلك في النقب كيف ترى عملية المشاركة والاستعداد للمشاركة في هذه الانتخابات، وكيف ترى أهمية المشاركة كما تفضل الأستاذ محمد حسن كنعان، وأنت ناشط سياسي يعني بهذا الاتجاه، وبالتالي يعني لديك الطموح والأمل والرغبة يعني في هذا الوضع، طالما أنك تصف نفسك بأنك ناشط سياسي.
2: أول إشي أنا جدا بشكر الإذاعة الأردنية على استقبالنا، ونشكر كل الشعب الأردني، لأنه الشعب الأردني والشعب الفلسطيني هم شعب واحد، جزء لا يتجزأ بعضهم من البعض. احنا في النقب، العرب في النقب اليوم 350، عندنا 175,000 ناخب. 175,000 ناخب، بنعمل 4 أعضاء
1: ما شاء الله.
2: ولكن الأحزاب، الجمهور العربي اللي موجود في النقب يعني بتقاسموا إشي حركة إسلامية، إشي جبهة، إشي تجمع، إشي العربية للتغيير، كلهم. أنا بدعو كل عربي إذا كان في النقب ولا في الجليل ولا المثل، كل عربي فلسطيني في الداخل 48 أن يخرج ويصوت، حتى ياخذ مرته قبل ما يروح، ياخذ ابنه، ياخذ حتى اذا بنقدر نخلي الاولاد الصغار يصوتوا لازم كلتنا نصوت. لانه بالرغم انه في احزاب تغاضت النقب، وفي احزاب اللي هي تغاضت كمان، احزاب سياسيه ومجموعات سياسيه، ولكن المشكله المعركه اليوم مش معركه بين الأحزاب في بعضها. المعركة اليوم موجودة، هل احنا موجودين في هذه الأرض؟ هل احنا أصحاب الأرض؟ هل احنا أهل البيت؟ أو احنا مستوطنين أو جايين من الخارج في هذه البلاد؟ هذه البلاد هي بلادنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، هذه أرضنا، أرض أبائنا وأجدادنا. حتى نحافظ على هذا الشعار وهذا النداء الصادق، يجب علينا أن نخرج ونصوت بأكملنا، حتى اللي عيان ونايم في التخت مش قادر يقوم لازم نحمله ونوديه يصوت في نفس اليوم في 27/10، لكي نقول للمجرمين والسفاحين والقتلة، هدمي البيوت، مصادري الأراضي، قالعي أشجار الزيتون، نحن هنا، لا أرض لنا غير هذه الأرض، نحن أصحاب الأرض.
1: كل
2: فلذلك الرجاء والرجاء والرجاء، كل عربي، كل إنسان يخرج ويصوت بغض النظر لمن يصوت، المهم يكون عندنا نسبة التصويت عالية.
1: حتى يعني لما بتقول يعني حتى لو صوت للأحزاب الصهيونية،
2: حتى لو صوت للديمقراطيين، حتى لا، المهم أن يصوت ويصوت لأحزاب اللي هي
1: العربية
2: وأحزاب اليسارية كمان. في عندك يعني بتسمع أنت كصحفي قدير، ويمكن تسمع وبتتابع المرشحين تبعين الديمقراطيين إيش بيحكوا، يعني بيحكوا أكثر من إحنا يا العرب.
1: طيب أستاذ محمد حسن كنعان، أمين عام الحزب القومي العربي، الحقيقة في ظاهرة كانت منفردة فقط في الحزب الشيوعي، انه في يعني عرب وعبرانيين فلسطينيين وإسرائيليين في الحزب، وكان دائما يعني يكون شخصية إسرائيلية في الحزب. والآن في هذا الحزب عوفر كسيف في الحزب الشيوعي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة موقعه الرابع. ولكن الشيء الملفت أن الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس أتى بشخصية صهيونية، ضابط سابق في الشرطة، لواء في الشرطة، وكان في حزب آخر أظن مع بني جانس أو مع
0: لبيد،
1: مع يائير لبيد. يعني كانت ملفتة بهذا الاتجاه. هذا بيدلل على يعني أهمية أن يكون هنالك حقا تحالف بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مواجهة الصهيونية والاحتلال والعنصرية. فشو بتقيم يعني هذا التوجه وهذا الحضور؟
0: أنا بتقديري أنه منصور عباس تحديدا وقيادة الحركة الإسلامية أدركوا أن هناك في مخاطر كبيرة جدا على إخراج خارج القانون كما فعلوا مع الحركة الشمالية، فهو أدرك هذه المخاوف لأن هناك كانت تحقيقات مع بعض الجمعيات التي تتبع لهم، وتم عمليا إيقاف عملها اللي هي كانت تعمل لصالح أبناء شعبنا في غزة. فهذا الأمر أضاء ضوء أحمر أمامهم. فبما أنه هذا الشخص سيغولوفيتش كان نائب وزير الشرطة في السابق الأمن القومي، وعمل بدون أدنى شك في فترته في قضية تقويض العنف والجريمة في المجتمع العربي، بحيث كان هو المسؤول كنائب وزير الأمن القومي، وأيضا للرأي العام الإسرائيلي أنه ليس كما تفكرون بأن الحركة الإسلامية هي متطرفة وهي ضد إسرائيل وضد الدولة والآخرين. ها هي أخذت عضو كنيسة كان في حزب لبيد، واليوم هو رقم 2 في القائمة العربية الموحدة. طبعا أنا بتقديري أولا للتعبير عن الشراكة العربية اليهودية، والأمر الثاني أيضا لحماية وجودهن وبقائهن على الخارطة السياسية البرلمانية. هذول الأمرين عمليا حدوا بمنصور عباس أن يخطوا هذه الخطوة، طبعا بموافقة كل القيادات بدون استثناء،
1: مجلس الشورى
0: والقيادات الأخرى اللي كانت عمليين في السابق كإبراهيم سرطور وحمادة الدعيبس وعبد الملك دهامشي وغنايم وآخرين. باعتقادي أن هذه الخطوة هي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإن كان هناك إنه قضية إنه صهيوني والآخرين. ولكن اليوم عمليا هو بخاطب الرأي العام الإسرائيلي بقول لنا يعني أخذت أنا صهيوني في القائمة، إذن إحنا بنآمن في إنه دولة إسرائيل دولة شراكي. يهودية وديمقراطية، مش يهودية وديمقراطية، لأنه هكذا كانت منذ قيامها، وكل الوقت نحن نؤمن ذلك. مش يعني عمليا هو كسر حاجز يهودية الدولة بهذه الخطوة. فهذا أمر مهم. فبالتصور هذه هي الأسباب، وهذه الخطوة دعني أقول لاقيت تأييد، بل تأييد كبير من قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا في الداخل. يعني مش رايح يمنعهم هذا السبب إنه يصوتوا لهذه القائمة أو تلك، بالعكس. المهم أن نوصل أكبر عدد من النواب العرب إلى الكنيسة، ومن يدعمون قضايا شعبنا. في هناك أيضا نواب يهود اللي هن لا بأس فيهن بيطرحوا قضايانا بقوة، وإن كانوا الصهاينة، ولكن يؤمنون بالشراكة العربية اليهودية
1: زي الحزب الديمقراطي.
0: ديمقراطيين. وكنا إحنا أيضا حاولنا أن نقيم إطار جديد.
1: أنتوا يعني تقصد الحزب؟
0: الحزب القومي العربي مع حلفاء مع شركاء يهود، إقامة تحالف يهودي عربي، إلا أيضا حتى يعكس قضية أهمية وضرورة الشراكة العربية اليهودي في ظل الأوضاع المحلية في إسرائيل وفي

0: في ظل الأوضاع، وخاصة تحديد بعد 7 أكتوبر، وقضية أيضا الوضع الإقليمي والوضع العالمي، عمليا حتى نأكد أنه في إمكانية للتعايش، تعايش الشعبين في دولتين مستقلات، دولة إلى جانب دولة. فإحنا بدنا نترجم هذا التعايش على المستوى الداخلي، ولكن هذا ينعكس أيضا على المستوى القطري والمستوى الإقليمي، فهي له أهمية كبيرة جدا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ حسين العبرة من النقب، يعني الأستاذ محمد حسن كنعان وإنت أيضا يعني أكدت على حجم الظلم والتمييز الواقع عليكم، فالآن يعني كيف تقرأ يعني هذا الظلم الواقع العملي؟ يعني شو بيعملوا معاكم كفلسطينيين عرب في منطقة النقب، خاصة أن النقب كان مع الأسف يتميز خلال سنوات طويلة أنه أغلبيتهم بحرس الحدود، ما يهتموش بالسياسة إلى آخر إلى آخر، لكن الآن يعني واضح أنه في نهوض وطني قومي إسلامي في منطقة النقب يعني بشكل مميز، لكن سابقا كانوا التقليديين هم اللي بيقودوا المجتمع العربي الفلسطيني في منطقة النقب. فالآن يعني حضرتك بتتحدث عن ظلم ومس وإجحاف واقع عليكم وخصوصا في النقب.
2: التوعية السياسية والتوعية الوطنية والمحافظة على عروبتنا وعلى قوميتنا وفلسطينيتنا، كل أيتها أول ما بدأ في النقب الحزب الشيوعي كان هو مؤسس الوطنية، محافظ على الوطنية واللغة العربية. صحيح. في النقب ووعى الجماهير. صحيح. وعى الجماهير العربية في النقب أنه أنت مش بدوي، أنت عربي.
1: نعم.
2: قبل كل شيء أنت عربي فلسطيني. ظلت مستمرة لما اللي كمان وعاهم أكثر أنه عرفوا أنه ما في، يعني حتى بيكون جندي وهو في الجيش بيحارب في أبناء شعبه في غزة، وهم بيجوا بهدوا بيته، بهدوا بيته وهو في الجيش.
1: تصور
2: يعني شوف لحد وين. فلذلك
1: يعني بيكون في الجيش هو كعرب، يعني من حرس الحدود
2: لأنه يعني بيقولوا له تفضل، يعني كيف انت في الجيش وكيف انت بتحارب في شعبك وكيف انت هم بيقولوا لك
1: ولاء انك انت
2: ولاء للدولة. طب ما انت هاي تفضل بهدوا بيتك، هدوا بيتك وانت في قلب الجيش زي اخواننا ابناء شعبنا كمان الدروز، نفس الشيء، عندهم خدمة اجبارية، ولكن اي فرصة بالصح لا النظام الإسرائيلي يهدوا بيوتهم، ما بيفكروا فيه كعربي. لما بدهم يهدوا أو يصادروا أراضي أو يعملوا أي شيء عمل إجرامي بيفكروا فيه كعربي. فالنقب اليوم اتوعى، النقب اليوم عنده الوعي أكثر ما يعني ما حد بيتصور. اليوم عندنا في النقب في دكاترة، في محامية، في مهندسين، في ممرضين، في فلذلك الشعب العربي الفلسطيني في الداخل وعي وعرف إنه شيء اسمه أرضه. كان مرة زمان بخفل يقول أنا فلسطيني. أنا كنت مرة زمان بوزع جريدة الاتحاد، بقرأ جريدة الاتحاد، كان لما باجي أعطيها لأي بني آدم بخاف ليأخذها جريدة الاتحاد. من الظلم، من الاضطهاد، كان حكم عسكري. إحنا ذقنا الممرين في هاي الدولة، وبالرغم إنه إحنا موجودين في هاي الدولة، حاملين هوية إسرائيلية زرقاء، حاملين جنسية إسرائيلية، جواز سفر إسرائيلي، وكليته بندفع ضرائب أكثر من الكل، أكثر من حتى من أولاد عمنا الخواجات. شايف بندفع، ولكن عند الأرض وقف، هاي الأرض لا مش إلك. مش إلك، كأنه أنا جاي من الخارج. أنا ما جيت مستوطن. أنا هاي بلادي، هاي أرضي. فدائما بنحاول وسنستمر. يعني احنا بنشوف مثلا عندك كان في النقب صعب تشوف مظاهرة ضد الإبادة الشعب الفلسطيني. اليوم نطلع الحمد لله شعبنا، بنودي تبرعات، بنعمل لأبناء شعبنا. بقدر أطلع لك أورجيك قديش بنودي، بنبعث لغزة، غزة جزء لا يتجزأ منا، شعبنا فين. بعدين في زواج، في أقارب، في كل شيء. الضفة الفلسطينية الصح، الضفة الفلسطينية اللي هي محتلة اليوم كمان، حولوا الضرب الإبادة من غزة، اليوم بيشتغلوا على إبادة في الضفة، ومن الضفة بعد الضفة رأسا رايحين حولوها علينا،
1: رايحين علينا. سبقوا يعني بكفر قاسم وبسنة 2000 معركة أكتوبر.
2: نعم. في كفر قاسم عملوها مشان يشردوا الناس. نعم. زي اللي عملوه في 48. صحيح. ولكن نحن نقول لهم ولا يمكن نسمح إعادة 48 علينا، سنبقى في هذه الأرض حتى لو قتلت العشرات منا.
1: كل الاحترام. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، الحقيقة يعني الآن هذه المعركة المقبلة اللي أنت اعتبرتها مصيرية وإلى آخره، الآن اتخذت قرارات لجنة الانتخابات المركزية اللي هي مكونة من ممثلي الأحزاب السياسية القائمة الآن في البرلمان في الكنيسة اللي هم 10، يعني 8 أحزاب صهيونية على الأغلب، والجبهة والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة أحزاب عربية، كل منهم لديه 5 مقاعد. طيب الآن يعني ألغوا وشطبوا عملية المشاركة في الانتخابات من قبل القائمتين، وإن كان القائمة المشتركة شطبوا 2، سامي أبو شحادة وعفر كسيف، وفي القائمة الموحدة شطبوها كلها، على الرغم من وجود 2 يهود في القائمة المشتركة، عفر كسيف يعني يقول هذا مش صهيوني ومعادل الصهيونية، والآخر في القائمة الموحدة صهيوني وضابط شرطة وإلى آخره. يعني الأمور واصلة عندهم إلى الحد أنهم لا يجدوا يعني بين قوسين أي مظهر من مظاهر الديمقراطية التعددية، يريدون إلغائها، بس هم يريدون صهيونيين متعصبين إلى آخره، مع أنهم في البرلمان يعني بوصلوا إلى 95 مقعد مقارنة مع 10 من الفلسطينيين و15 يعني من يعني إذا جابوا القائمة المشتركة الديمقراطيين 10 أو إلى آخره. فلذلك يعني الوضع كتير صعب بهذا الاتجاه.
0: بدون أدنى شك أنا أريد أن أذكر أستاذ حمادة والمستمعين أنه السيناريو اليوم كما كان في 92 أبان حكومة رابين، تم تشكيل حكومة ومنع تشكيل حكومة يمين برئاسة شمير بدعم من النواب العرب.
1: نعم.
0: أنا ذاك 5
1: صحيح،
0: 3 الجبهة الديمقراطية و2 الحزب الديمقراطي العربي. اليوم عمليا بيبي نتنياهو وحكومته عمليا لا هم من ديمقراطية ولا هم من وثيقة الاستقلال ولا هم من أي شيء، هم من الكرسي. وبيبي نتنياهو تحديدا يدرك تماما أن من سيفقده رئاسة الحكومة ومنعه من تشكيل حكومة برئاسته هم القائمتين العربيات. فأراد التخلص من القائمتين، ولكن بتقدير الشخصي القائمتين سيعود من قبل محكمة العدل العليا، لأنه فيش أي مبرر لإلغاء قائمة.
1: يعني ما في مستمسكات عملية تورطهم بالإرهاب،
0: لأنه المستشارة القضائية للحكومة كانت ضد شطب القوائم، ورئيس لجنة الانتخابات اللي هو قاضي محكمة متقاعد كان أيضا ضد شطب القوائم. مظبوط، كانت المستشارة القضائية والرئيس والقاضي كانوا مع شطب اسم سامي أبو شحادي، ولكن ما كانوش مع شطب اسم عفر كسيف، لأن عفر كسيف عمليا هو كان ناشط وأزعجهن نشاطه في الضفة الفلسطينية، وأزعجهن نشاطه ضد الاحتلال، أزعجهن نشاطه في مواجهة الجيش مساندة للمستضعفين من أبناء شعبنا اللي كانوا بدهم يلقطوا محاصيل الزيتون وإلى آخره. هذا الأمر عمليا كان الهدف منه أنه لجنة الانتخابات تخيل حوالي 28 صوت كان مع شطب النواب عفر كسيف وسامة أبو شحادي، ما عدا مندوبين.

0: المشترك والموحد كانوا
1: خمسة خمسة
0: كانوا ضد. ف الهدف المركزي هو انه بيبي نتنياهو بده يتمسك في الحكم. كيف يتمسك بالحكم؟ اذا تخلصت من العرب، اذا تخلصت من النواب العرب.
1: يعني هو بيقدرش يتخلص من الديمقراطيين، من الحزب الديمقراطيين مثلا، ولكن بيقدر يتخلص من العرب.
0: لا، لانه الديمقراطيين هن حزب عمل وميرت، وحزب العمل هو من اقام دوله اسرائيل اصلا.
1: نعم.
0: فما بيقدر. ولكن هون أنا بتقديري محكمة العدل العليا إذا هناك بقي عدل في هذه الدولة أو بقي شيء من الديمقراطية، عمليا ستعيد القائمتين وستلغي قرار لجنة الانتخابات المركزية.
1: ولكن طالما يعني حكيت في هذا الموضوع أستاذ محمد حسن كنعان، أنت تعرف بأنه قام بين قوسين بثورة ضد القضاء وتحت عنوان نعم. تحسين القضاء، وبالتالي غير العديد من أعضاء محكمة المحكمة العليا.
0: إحنا ليش كانت المعاناة؟ إنه محكمة العدل العليا معظم تركيبتها هي قضاة يمينيين يطبعون إلى اليمين الإسرائيلي، اليمين المتطرف أحيانا. فهذا الأمر عمليا أضعف توجهنا إلى محكمة العدل العليا في قضايا عديدة، قضايا سياسية، ممارسات قمعية، قضية مصادرة أراضي، كل هذه القضايا. عمرين على الغالب كانت المحكمة تقول إحنا ما نتدخلش في القضايا السياسية، وهذا لم يكن في السابق في زمن محاكم سابقة. ففي طبعا إن هدف أولا كمان في هذا المجال إنه نكون أيضا شركاء في تعيين القضاء. مع أنه عندنا اليوم في إنسان عربي، الأستاذ محمد نعامني، هو عضو في لجنة تعيين القضاء، ولكن واحد من تسعة. فأيضا في أهمية للمشاركة أولا لإيصال أكبر عدد من النواب، وأيضا المشاركة في التأثير في صنع القرار. إن كان ذلك من الداخل وإن كان ذلك من الخارج. أريد أن أذكرك أستاذ حمادة، وأنت ذاكرتك قوية جدا، في عندما كان شمير وكان يستطيع أن يشكل حكومة مع كهانة، ما شكلش حكومة مع كهانة لأنه كهانة كان فاشي متطرف، عمل حكومة وحدة وطنية مع شمعون بيرس.
1: صحيح.
0: وكان يستطيع أن يشكل حكومة لحاله. بينما بيبي اليوم شكل حكومة مع الكهانيين ومع الفاشيين زي سموتريش وأمثاله. فهذا هذا هذا الخلاف. فإحنا لهذا السبب أنا قلت وأؤكد عليه، هذه انتخابات أيضا انتخابات مصيرية ومفصلية بالنسبة لنا. وأيضا طلع على العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي، مع الدول اللي كان لها علاقات. يعني أنا أريد إذا تسمح لي
1: أرجوك
0: بكلمة، أنا بدي أحيي جلالة الملك عبد الله الثاني على كلمته في الأمم المتحدة وعلى وقفته إلى جانب قضية فلسطين. دافع عليها بكل قوة،
1: صحيح،
0: مش أقل من أي فلسطيني في العالم وقفة رجل.
1: طيب.
0: فإحنا بنقول له كل الاحترام والتقدير، وإحنا نحن رؤوسنا إجلانا وإكبارا لمثل هؤلاء القادة العرب.
1: طيب أستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من النقب، الآن يعني فيما يتعلق ب الحضور العربي الفلسطيني في منطقة النقب، يعني الآن ما في إلا مدينة طراهط، الآن من كبريات المدن العربية، يعني زي الناصرة، زي كفر قاسم، زي أم الفحم إلى آخره. فلذلك يعني هذا الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب عليه إشارة استفهام كبيرة، يريدون التخلص يعني من الوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب من خلال زج كل الفلسطينيين في مدينة طراهط، والتخلص يعني من القرى ومن المناطق يعني ما يسمى بالقرى غير المعترف فيها.
2: النقب قبل 48 كان عدد سكانه 150 ألف عربي في النقب أو بما يسمى البدو. يعني طردوهم، هجروهم من أراضيهم، هجروا 140 ألف وظل 10 آلاف.
1: نعم.
2: ال 10 آلاف اليوم نحمد الله ونشكره 350 ألف عربي.

0: ما شاء الله
1: في النقب،
0: في إنتاج غزير.
1: إن شاء الله من زائد لزائد. بعدين في النقب يعني لما بتفكر في قرى، قرى بما يسمى مسلوبة الاعتراف، لأنه هاي القرى قبل موجود قبل وجود إسرائيل بالمرة. ولما كان قبل وجود إسرائيل يعني كان عندنا الملكية العربية في أراضي النقب 98% و2% لغير عرب. اليوم العكس، العرب عندهم 2% ومش حقلالين عليهم. يعني من 15 مليون دولم عندنا 800 ألف، ولكن حتى مش قادرين يعني بنطالب وبنناضل وبنيك انه نظن على الاقل على هذول المحافظين عليهم. بعدين النقب في يعني احنا اليوم 30%، 30 زايد شوية يعني أقل من يعني 31 شوية أقل من 31% من سكان النقب من المسمية لحد من رشراش. إذا إحنا 30% يحق لنا 30% من الأرض، يحق لنا 30% من القرى والمدن، ولكن إيش بدهم يعملوا فينا؟ أول إشي يعملوا لنا 7 قرى وشوي شو مع نضالاتنا وكفاحنا، وبالخص لجنة التوجيه للجماهير العربية في النقب ناضلت وما زالت تناضل لحتى هذا اليوم، وتوعية الجماهير ومحافظة على جماهير وعلى لغتنا القومية.
0: برئاسة المحامي والنائب السابق طلب الصالح.
1: طلب كان قبل سعيد الخرومي، بعدين بعدين طلب الصانع مرش منسق للجنة التوجيه. لما اليوم احنا بنيجي بنقول لهم يا عمي تعالوا اعطونا انه الثلث بحق لنا، في 600 قرية ومدينة ومستعمرة في النقب، لليهود
0: 600
1: وإيش حتى. طب بحق لنا 200. احنا ما بنقول 200، احنا بنقول اعطونا 50 قرية ومدينة لعرب النقب في النقب. بالرغم انه انا بحبش حتى انا بحبش استعمل عرب النقب ولا جليل، لان كلنا شعب واحد طبعا. والقضايا الموجودة والظلم طبعا. الموجود في النقب موجود في الجليل والمثلث وكلنا، ولكن الوضع فرض علينا يعني نستعمل كلمة عرب النقب. احنا بنقول اعطونا هيك، اعطونا مش 200، اعطونا 50 قرية، في عندنا 40 قرية اللي قبلكم موجودة، ليش مش راضين تعترفوا فيهن؟ اعترفوا بعدين في كمان 3 قرى وخلص اعترفوا فيها. بعدين في عندنا قرية اسمها أم الحيران، أم الحيران هاي قرية في الجنوب مخطط لها عرب النقب، من عرب من النقب يعني، وفي في جنبها مستعمرة جابوهم من غزة من سيناء نقلوهم يعني أيام هذه. لما بتدخل القرية هذه وبتدخل هاي القرية، هاي جنة عدن وهاي جنة مش جنة عدن، نار جهنم. شوف قديش الفرق بين هذا. طب ليش؟ طب مو بيدفع ضرائب، مواطن في هاي الدولة، حامل هوية إسرائيلية، حامل جواز سفر إسرائيلي، طب ليش انت ما ليش لهالدرجة يعني؟ بعدين يعني ندفع كل إشي، طب ليه ما تعطونا؟ ليه ما بحقنا ما بتسوي لنا معروفية؟ احنا موجودين في هاي الدولة، انتوا بتقولوا دولة ديمقراطية يهودية ديمقراطية، لأنه ما بيصير ولا يمكن. بختلف أنا مع التعبير إنه كلمة دولة يهودية ديمقراطية ما بتصير. الديمقراطية معناته ديمقراطية للكل، أما إذا أنت بتيجي تقول دولة يهودية ديمقراطية ما بيصير ولا يمكن، أنت بتكون عنصري. فإذا يحق للعربي في النقب أن يعيش، أن يبني، أن يتعلم، أن يثقف، أن يحافظ على أرضه، أن يزرع، يزرع قمح. هل في التوراة في شيء اسمه أرض إسرائيل؟ فإذا لا يوجد شيء اسمه أرض إسرائيل. اليوم في دولة إسرائيل يا عمي، ما في. لو القيادات المزبوطين في هاي الدولة كان لازم يفكروا مليون مرة كيف يكونوا جزء من الشرق الأوسط، كيف يكونوا مراقب دولة مراقبة أو عضوة في الجامعة العربية، لأنهم موجودين في الشرق الأوسط والأكثر، يعني هم نقطة مية في قلب بحر في الشرق الأوسط، فإذا هيك بيكون أفضل لهم. في عندك مثلا عفر كسيف، دوب حنين قبله، تامر جوجانسكي، كانوا مناضلين، مناضلين يعني

0: مرة تعرض لاعتداء هناك، لأنه إنسان يحب العدل والصدق، يحب
1: الشراكة.
0: بيقول إنه أنا بدون العربي ما بقدر أعيش، والعربي بدوني ما بقدر أعيش. أنا إذا بظني أعمل هاي الأعمال الإجرامية ضد العرب، هاي بتعاود تضيعنا إحنا، بتضيع دولة إسرائيل. مثل ما كان في دول أيام الحرب العالمية الثانية توجهوا لعدة دول، يعني كان مع يمنعوه، بديش أذكر أسامي أو أقارن، أنه تعال نعمل اتفاقيات عدم الاعتداء، ورفضوا. أحد الدول كان اللي سبب حرب العالمية الثانية رفضت. لما رفضت راحت بالمرة، وإسرائيل بالظل ترفض السلام، ترفض وبترفض. لما أجا واحد اسمه بيبي نتنياهو وشموتريس وبنغفير، هذولا رايحين يجيبوا إبادة إسرائيل، وبيبي نتنياهو صح إنه سياسي محنك. وأنا بقول لك كمان، وبقول لك صديقي، إنه محتمل يركب حكومة وطنية حتى ما يروح للسجن، حتى ما يجيبوا قرار لجنة تحقيق على 7 أكتوبر. وعشان هيك بيعمل كل مجهوده، وراح يعمل مع الثاني المنافس له حكومة وطنية. وتذكر إيش بقول لك،
1: على أي حال يعني هو المسألة ليس فرق جوهري بين نتنياهو وأزينكوت ويائير لبيد الثالث، يعني الثلاثة اللي هم مرشحين لرئاسة الحكومة، ما في قضايا جوهرية خلافية بيناتهم، يعني قضايا إجرائية وتنافسية. طيب أستاذ محمد حسن كنعان، يعني الآن مرة أخرى يعني أنتم مقبلون على الانتخابات الكنيست، وانت بتوجه نداء ويعني في الداخل وعبر حزبك والمواقع المختلفة نحو عملية التصويت، لأنه هذه يعني زي ما سميتها مسألة مصيرية، ومسألة تتعلق بالبقاء والوجود لكم في في في مناطق 48. طيب الآن في ظل هاي المعطيات الصعبة والقاسية اللي بتعيشوها، وفي قائمتين، وأنت تدعو للقائمتين على الرغم من أنك يعني لست شريكا في هذه القائمة أو تلك، هذا الحقيقة بيعكس يعني حالة من الرقي الوطني والتفاني يعني من أجل المصلحة الوطنية رقم واحد. الآن بدي أسألك سؤال جوهري يعني بطرح نفسه طوال السنوات وسيبقى، لماذا حالة الاختراق الفلسطينية للمجتمع الإسرائيلي ما زالت محدودة؟
2: خاطبنا المجتمع الإسرائيلي بعقلية عربية، بعقلية عربية، مش بعقلية شراكة، مش بعقلية أخذ وعطاء، مش بعقلية إقناع، مش بعقلية إنه أنا أريدك وأنا بدي إياك أنت كمان تريدني، أنا بدي أتعايش معك، بس أنا بدي إياك
1: يعني أنت... أنا مش بدي إياك زي ما بدي، أو لا. أنت بدك يا بدك ياني زي ما بدك، كلانا بده يتعامل مع الآخر زي ما هو،
2: زي ما هو بالضبط. نعم. أنا ما بدي إياك تصير فلسطيني، وأنا ما بدي أصير يهودي.
1: نعم.
2: ولكن بدي إياك نعيش مع بعض. من شان هيك إحنا قضية الشراكة العربية اليهودية هي تنعكس على إمكانية إنه بنقول للعالم إنه مش صحيح أكاذيب بيبي نتنياهو واليمين الفاشي. نعم ممكن تكون دولتين، دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران وعاصمة القدس الشرقية، وممكن أن تكون دولة إسرائيل بحدودها، وممكن الدولتين يتعايشوا مع بعض.
1: نعم.
2: وممكن أن تكون إسرائيل جزء من الشرق الأوسط، من شرق أوسط جديد، إلا تصنع إسرائيل والفلسطينيين، مش إسرائيل لحالها والعالم العربي، الأردن ومصر وغيرها. نعم. من الدول العربية. فاليوم عمليا، وأنت رجعتني لقضية منصور، فمنصور عمليا خاطب المجتمع الإسرائيلي بعقليته.
1: نعم.
2: بعقليته بإيش بده، بإيش بده، مش بإيش بده منصور.
1: نعم.
2: بإيش بده المجتمع الإسرائيلي. إنه مش كيف تحكمتها، مش صحيح. الحركة الإسلامية مش متطرفة، مش بدها تبيد إسرائيل، هي أخذت، أنا أخذت يهودي وأخذت يهودي صهيوني معي في القائمة،
1: ورجل أمن،
2: رجل أمن ضابط طبعا، كان كان رئيس وحدة 433 وحدة التحقيق في الفساد وكذا كذا. ولكن اليوم كمان بدي أقول إنه بيبي نتنياهو وحكومته خايفين

0: أن يكون العرب شركاء في اتخاذ قرار بإقامة لجنة تحقيق رسمية للكشف عن مدى فشل حكومة بيبي نتنياهو في الأربع سنوات. يعني إحنا اليوم ليش أنا قلت إنه في هناك أهمية لقضية تصويتنا اللي إحنا عانيناه في هاي المرحلة في الأربع سنوات؟ عم نكمل أفواه يكفي. كاتب أو صحفي أو إعلامي فلسطيني من 48 ما كانش سرج يكتب، ما كانش يكتب اللي قنعان فيه واللي بده إياه. كان يكتب ومخدع الاعتبار مشان ما يوقفوش، مشان ما يحبسوش. كم عشرات توقفوا إداريا أشهر عديدة بسبب مقال هنا ومقال هناك.
1: وأبرز
0: إخبارية لليوم
1: وأبرز ذلك أيضا القائد الفلسطيني محمد بركة تم اعتقاله، والمغنية بنت الناصرة
0: دلال أبو أمني وانجبرت غادر البلاد بسبب المضايقات عليها. لا أنا أتحدث يعني عمرين اليوم سامي بشحادي،
1: نعم.
0: على إيش عاملين شط ابن القائمة؟ على مقال انتشر في 8 أكتوبر في ظل حكومة يعني تفهم ما معنى حرية الرأي وحرية التعبير، عاملين هذا الأمر بكونش. إحنا اليوم نعاني أكثر أقلية في العالم، في هناك دول أوروبية في أقليات كثيرة، ولكن إحنا أكثر الأقليات اللي بنعاني في العالم كأقلية عربية فلسطينية. إحنا اليوم 23.5% من طلاب المدارس في إسرائيل، إحنا 21% من عدد السكان، وإحنا اليوم عمليا اليوم إحنا فينا حوالي 1,200,000 ناخب عربي. إحنا عندنا 1,200,000 ناخر عربي. لو طلع اليوم صوت 800,000 ناخب عربي، عندنا 22 مقعد برلماني. وعمليا هذا سيؤكد إنه لا يمكن تشكيل حكومة بدون أن يكون شراكة عربية، أن تكون قائمة عربية بغض النظر أو ربما القائمتين، ولكن القائمتين متفقات على أن نمنع إقامة حكومة يمين، أن نكون سد مانع أمام تشكيل حكومة يمين، القائم المشترك أو القائم الموحد. عملين في هناك متفق وهذا الأمر واضح جدا إنه بدنا نمنع تشكيل حكومة يمين، عملين بدنا نكون جسم مانع لتشكيل حكومة يمين. وأيضا يعني أنا بدي أحييهن على توقيع فائض الأصوات، برضو هناك في أهمية، ولكن أنا من على هذا المنبر المحترم جدا أنا بدعو القائمتين إلى التوقف عن المناكفات، أن نجند كل جهودنا من أجل تجنيد الناخبين لصناديق الاقتراع، أن نجند نقنع شعبنا بفاشية هذه الحكومة وأهمية تغييرها. هذا الأهم، لأنه هاي مصلحة وطنية تحتم على كل عربي فلسطيني في الداخل. وباعتقادي شعبنا عينيه وذنيه نح المواطنين العرب في الداخل.
1: طب هدول يعني هلا لما بتقول 1,200,000 ناخب، يعني الحقيقة شو الأسباب التي تحول دون الوصول هؤلاء لصناديق الاقتراع؟ مع العلم عندكم في الانتخابات المجالس البلدية تتجاوز 90%.
0: صحيح.
1: في الانتخابات.
0: صحيح. 95 أحيانا.
1: نعم.
0: الانتخابات البرلمانية لا تقل أهمية من الانتخابات المحلية، لأنه من خلال البرلمان تستطيع المجالس المحلية العربية أن تعمل، أن تجند أموال، أن تجند ميزانيات من أجل العمل على المستوى المحلي.
1: منصور عباس انتزع يعني مكاسب بالميزانيات في حكومة شو اسمه هذا نفتالي بنت.
0: نعم. وزي ما عمل توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشي.
1: صحيح.
0: في حكومة رابين.
1: صحيح.
0: كمان في حكومة رابين أجبر أنه يسكر الحنفية على المستوطنات وحولها للمجتمع العربي.
1: نعم.
0: وهذا كانت الوسط العربي كان ورشة عمل في تلك الفترة.
1: صحيح.
0: فنحن نريد أن نعود إلى تلك الفترة من خلال صوتنا.
1: نعم.
0: إحنا باستطاعتنا بصوتنا أن نغير هذه الحكومة، وأن أيضا يعني نجيب لشعبنا الرفاهية والاستقرار والأمن والأمان أهم شيء. نعم. الأمن والأمان. نعم. اليوم المواطن العربي الفلسطيني بيصير في بلده مش آمن، ما لا في أمن ولا في أمان، لأنه يخشى من الرصاصة القادمة. نعم. يخشى من القتيل القادم
1: المجهولة.
0: المجهولة يعني. نعم. أنا أتحدث يعني عن، أنا لما بقول لحد الآن 192 قتيل في المجتمع العربي
1: من أول السنة،
0: من أول السنة. أنا أتحدث أنا 4 سنوات بحكومة بيبي نتنياهو عن 1100 قتيل. عن 1100 هذا رقم، هذا مش رقم بسيط.
1: طبعا طبعا
0: هذول الشباب دفعوا ثمن حياتهم بسبب إهمال الحكومة. طبعا. ليش الشباب تنحدر؟ ليه بتروح للخاوة؟ ليه بتروح للمخدرات؟ ليش بتروح لهاي الأعمال؟ لأنه في بطالة، في بطالة، فيش عمل، فيش عمل، فيش أمن، فيش أمان. فمنشان هيك عمليا صار الدولة على الهوامش. احنا بدنا عمليا نحمي مجتمعنا، نحمي شبابنا، نحمي شاباتنا، ونأمن إلهن حياة آمنة مستقرة، حياة اللي يطلعوا نحو المستقبل، مش نتطلع لورا، نتقدم لقدام.
1: نعم. طيب أستاذ حسين العبرة، يعني باقي دقائق يعني نختم فيها هذا اللقاء يعني الخير بوجودكم. ماذا تقول يعني من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نحو شعبك في كل مناطق 48، من الكرمل الجليل المثلث للنقب لمدن الساحل المختلطة، الساحل الفلسطيني المختلطة؟
2: أنا قبل كل شيء بشكر الإذاعة الأردنية، وبشكر الأخ والصديق المخلص الصحفي اللي بيعطي المنابر الإعلامية كمان إلنا في الداخل،
1: كل الاحترام.
2: الله لا يعديك الواجب. وبشكر الشعب الأردني بأكمله. وبشكر الملك مثل ما قال الأخ أبو حسن على موقفه في هيئة الأمم قبل كم من يوم. كان عنده خطاب، أحد الخطباء وأحد الأساسيين، أحد الخطابات اللي عبرت عنا وعن شعبنا وعن مواقفنا وعن طلبياتنا. نعم. وحقوقنا في هذه المنطقة.
1: صحيح. كل الاحترام.
2: جدا جدا أشكر، وكمان مرة أشكر وأشكر وأشكر المملكة الأردنية الهاشمية.
1: الحقيقة في المناسبة ما سألتك أستاذ محمد حسن كنعان، أنت حزب سياسي بتحصل على مقاعد من المكرمة الملكية وكل الأحزاب السياسية، يعني الأردن الآن بيقدم لكم 3 خدمات: تأدية فريضة الحج، تأدية مناسك العمرة، ومنح مثل الأردنيين في الجامعات الأردنية لكل الأحزاب السياسية بصرف النظر عن موقفها، شيوعيين أو إسلاميين أو الآخر. ماذا تقول يعني كيف انعكاسات ذلك على وضعكم؟
0: أولا طبعا احنا التحية، كل التحية إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وأنا أريد أن أستذكر المغفور له جلالة الملك حسين عليه رحمة الله.
1: طيب.
0: وأن أتمنى الحياة الطويلة لجلالة الملك عبد الله الذي استمر بنهج فتح أبواب الجامعات الأردنية على مصراعيها أمام طلاب 48، وهذا لم يكن في الماضي. وأتاح لهم تعلم في كل المجالات.
1: صحيح.
0: والأمر الثاني إعطاء المكرمات الملكية من خلال الأحزاب السياسية لتوزيعها على أبناء 48. نعم. لكي يتمكنوا من الوصول إلى ما يرغبون من دراسته في المملكة الأردنية الهاشمية. وهذا ليس مفهوم ضمنا.
1: نعم.
0: هي الدولة العربية الوحيدة. وأنا على هذا الموقف، أنا يعني تستحق الأردن ملكا حكومة شعبا كل الاحترام كل التقدير. نحن يعني نجل ونقدر ونحني رؤوسنا إجلالا وإكبارا إلى المملكة الأردنية الهاشمية على هذا الموقف النبيل، هذا الموقف الإنساني الأخلاقي اتجاه الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني. عمليا الأردن هي الدولة الوحيدة التي لم تتجاهل سكان 48. احنا عايشين في ظل حكومة الاحتلال اللي عاملين، احنا جزء من الشعب الفلسطيني وعايشين في دولة تحتل أراضي شعبنا. فالأردن كانت دائما السند والعون والداعم القوي لأبناء شعبنا. فالأردن تستحق كل الاحترام، المملكة الأردنية الهاشمية تستحق كل الاحترام، جلالة الملك

0: ظل الثاني يستحق كل الاحترام والتقدير، ونتمنى على الأردن وعلى جلالة الملك أن يزيد من هذه المكرمات، لأنه بذلك يدعم الجهود الأكاديمية والتربوية لأبناء شعبنا لكي يتمكنوا من مناهضة سياسة حكومة إسرائيل بالعلم والمعرفة.
1: نعم، كل الاحترام.
0: أنا يعني أريد أن أشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأخونا حماد الفرعني، إلا لم يبخلوا بجهد من إعطاء منصة إعلامية لأبناء 48.
1: أتمنى الحقيقة في لقاء مقبل تكونوا حققتوا إنجازات عملية ملموسة في هذه الانتخابات، كما تفضلت أستاذ محمد حسن كنعان الأمين العام رئيس الحزب القومي العربي، والأستاذ حسين العبرة الناشط السياسي من منطقة النقب. لكم كل الاحترام، لكم كل التقدير، وإن شاء الله نتواصل. والأردن يعني من رأس الدولة جلالة الملك للحكومة لكل شعبنا لأحزابه نوابه مؤسساته، لا يمكن إلا أن يكونوا في الخندق الداعم والمساند لشعبكم سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. كل الاحترام. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة في صحراء ليبيا، أحمد محمد حسنين باشا، الجزء الرابع.

0: يخيل لراء الصور التي أخذتها في تلك الجبال في بحر 7 أيام أنها تمثل مضرب خيام واحدا صور من جهات مختلفة، وهكذا لم يكن هناك شيء يشغل العقل ويقطع خيط التفكير. فيا لها من صحراء خلابة ساحرة تستهوي العقول بما فيها من وحشة وعزلة. تكون قد سرت عامة يومك على أقدام مقروحة، حتى السير أهون عليك من ركوب الإبل. تلازم القافلة وأنت ساجي العينين، تجرر قدميك على وضع خط الإبل، وقد جف ريقك وتشقق حلقك ولا أثر لبئر ترتوي. يسير رفقاؤك في هدوء وسكون، وقد خفت أصواتهم وانعدمت فيهم رغبة التغني. قلص وجوههم الجهد وحالت إلى لون الدم عيونهم، تبعث نظرة شاردة حائرة ملؤها اليأس. إننا في الصحراء لا نتحدث كثيرا، فالصحراء تعلم السكوت، وإذا أحدق بنا الخطر تحاشينا النظر إلى بعضنا البعض وتوقفنا عن الحديث. وماذا يجدي الكلام؟
1: هو في الصحراء يكابد الجهد والعناء، يجف ريقه ويجر قدميه جرا، ومع ذلك هو صامت ساكن، فالصمت زين. إنه أحمد محمد حسنين باشا، الرحالة المميز عن غيره بطول الصبر والتبصر.
0: دخلت الجغبوب وكأني عائد إلى وطني، فقد كانت في رحلتي الأولى منذ 2 سنين قريبة من غايتي، غير أنها الآن النقطة التي تبدأ منها رحلة الثانية، وهي بداية رحلة الطويلة النائية التي تنتظرنا. وأحسست عند دخولها برد فعل يعتري كل من انتهى من سير طويل، وكان شعوري خليطا من التشوق والتأثر، لأن الانتهاء من رحلة واستئناف السفر إلى أخرى ظرفان متباينان يهيج كل منهما في النفس عواطف متباينة.

0: مدينة الجغبوب عامرة بالدين والعلم، وجمالها وهدوءها جعلا رحالتنا يأنس إليها، ولم يعد يشغله استئناف السفر، إلا أنه كان مهتماً باستحضار الإبل التي توصله وقومه إلى جالو.
1: وهكذا قضى أيامه في التأمل والتبصر وإعداد ما يلزم للرحلة. وقد قال:
2: للصحراء في العقل والروح تأثير يغاير تأثير حياة المدن الصاخبة. وكنت بعد أن أصلي العشاء أخلص إلى النجوم فأناجيها، وأطلق خيالي في سماء الليل الساكن، ثم أنقلب إلى فراشي فأهنأ بنوم لا يذوقه ساكن المدن.
0: طالت على الرحالة إقامته في الجغبوب، ولكن عيشته الهادئة وتمتعه بلطف البدو وبشاشتهم لم ينسيانه التفكير في أمر الإبل، فبعث الرسل إلى جميع النواحي المجاورة.
1: وجاءه الرد، وتمكن الرحالة من استئجار إبل قافلة من قبيلة زوي، فأدار وجهه إلى الغرب قاصدا جالو في 22 من فبراير، والواقع على مسافة 350 كيلومترا تقريبا إلى الغرب، بعد أن أقام في الجغبوب 34 يوما كاملا. وقد قال:
2: تركت الجغبوب في يوم من خير الأيام التي جرت عادة البدو أن يتفاءلوا بها. كان ذلك يوما عاصفا تسف فيه الريح الرمال، والعرب يقولون إن القافلة التي تبدأ رحلة في عاصفة يكون نصيبها التوفيق وتصيب حظا طيبا.
0: عواصف الرمال بل زوابعها رافقت رحالتنا في طريقه إلى جالو، وكانت ثورة الرمل تزيد شيئا فشيئا كلما ازدادت الريح قوة، والحصى يتطاير ويتناثر فيصيب الأجسام ويلطم الوجوه. وقد قال أحمد حسنين:
2: خير لمن تدهمه الزوبعة أن تهب الريح من ورائه، لأن لطم الرمال وجهه عذاب أليم، وفقد الطريق شر أعظم وبلاء كبير. وهكذا إذا كان في السير عذاب وأهوال، ففي الوقوف الموت الزؤام. والبدوي يعرف خصائص هذه العواصف، فيحيط بها علما كل غريب عن الصحراء، ولكن معرفته تلك وكل قواعده اختلت في رحلتنا إلى جالو. فقد ثارت العواصف والقمر مشرق، ثارت والليل بهيم، وأصابتنا زوابع بدأت قبل الفجر وأخرى ظلت إلى ما بعد الغروب بزمن طويل، ودهمتنا عواصف بين العصر والمغرب حتى ما أحسسنا لضوء النهار بين هذين فارقا. هذا حال الصحراء في شدتها وقسوتها، في غضبها وثورتها، على أنها لا تلبث أن تكشف لنا عن وجهها الجميل وتطلع علينا بصحيفة جديدة من صحف سحرها. وقد تسكن الريح فجأة كأنها أمرت فامتثلت، ويشرق القمر وتأخذ الصحراء شكلا جديدا تحت ضوئه الساحر الباهت الذي يغير نواحيها.

0: تجتاز القافلة بئر أبي سلامة، وهكذا اخترقوا ناحية فيها بقايا غابة متحجرة وهي بعد الجغبوب بسفر يوم، ثم وصلوا بئر عزيلة، وبعد ذلك بيومين أشرفوا على ظاهر واحة جالو.
1: وجالو من أهم واحات برقة، وهي على مسافة 600 كيلومتر من الكفرة الواقعة في الجنوب، وهي الواحة التي تخرج أكبر كمية من البلح في جميع تلك الجهات. وقد قال عنها هيرودوت إنها الأشهر ببلح.

0: أرواحها.
1: وهذه المدينة هي مركز قبيلة المجابرة البدوية، وهم شيوخ تجار صحراء ليبيا كما ذكر الرحالة، وفيها بعض رجال قبائل زوي.
2: أعجب ما في الصحراء سرعة انتقال الأخبار من بلد إلى آخر، مع ما هنالك من بعد الشقة بين تلك البلاد. فبين جالو والكفرة زهاء 15 يوما مثلا، ومع أن القوافل تسير بسرعة غير كبيرة. وأحسب أن التعليل الصحيح لهذا هو أن كل شيء في الصحراء نسبي، فالأخبار تسير مع خطو الجمال، وكذلك كل ما عداها.

0: مآدب حافلة وعامرة كثيرة أقيمت للرحالة الضيف وأظهرت كرم البدو، وقد اهتم أثناء إقامته في جالو بعمل بعض الملاحظات العلمية، فرصد الشمس والنجوم لمعرفة خطوط الطول والعرض، وواصل ملاحظة الترمومتر والبارومتر أي ميزاني الحرارة والضغط الجوي.
1: تأهب للسير يوم الخميس في 15 مارس، وبعد أن تم حزم كل شيء جاءه حاكم المدينة وأشرافها وإخوانها ليقوموا بتوديع الرحالة وصحبه. وقال أحمد حسنان:
2: وبعد أن حملنا الجمال بدأت حملة الموادعة التي اعتادها العرب، فوقفت مع رجالي على شكل نصف دائرة وواجهنا شيوخ جالو وإخوانها وقد وقفوا على شكل نصف دائرة أخرى، ورفعنا لله خاشعين مبتهلين أن يبارك الله رحلتنا وأن يسدد خطانا ويرجعنا سالمين إلى الأوطان، وقرأنا الفاتحة وبدأنا السير بين صراخ الرجال وزغردة النسوة.

0: مستمعين الأكارم، إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي معكم من جديد في صحراء ليبيا وفي رحلة من أكثر الرحلات العربية الهامة.
1: فإلى اللقاء في برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.